0: نواصل مستمعينا الكرام في جزء البرنامج الثاني معك إذا أستاذ رضا. نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية لتوصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700 للاتصال بنا. بطبيعة الحال لطرح أسئلتكم واستفساراتكم واللي في كل مرة نحاولوا أنه نجاوبوا عليها. وكي كيف ما تعودتوا انه الأسئلة اللي تحتاج منا بعض المراجعة بعض التدقيق بعض التدقيق
1: والتثبت
0: نرجئها للحصة المقبلة بإذن الله. كثيرة هي الأسئلة في الحقيقة اللي وردت علينا تتعلق بالزكاة. ربما أستاذ رضا نخص حصة إن شاء الله معناها نتحدث فيها على هذه الفريضة الهامة باعتبار أنه أغلب الناس توا تقريبا مع موسم الحصاد يحبوا يخلصوا
1: ويتسألوا
0: غيره معناها. نستقبل أولى المكالمات الهاتفية اللي توصلنا هذا الصباح. ألو
2: ألو صباح الخير.
0: نهارك سعيد. مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لاي
2: بلا قدور من جندوبة.
0: مرحبا.
2: حب سؤال الفريزة استفسار حول تقصير الصلاة وفي صلاة السفر.
0: تقصير الصلاة في السفر
2: يعطيك الصحة أو تقديم الصلاة.
0: هاي باهي تو نشوف الحالات الكل كيفاش تكون بحول الله.
2: لا سامحني.
0: اي
2: سامحني.
0: اي
2: باهي. لا وقعت حالة قدامي.
0: اي
2: معناها من مجموعة باهية معناها يفقهوا في الدين ويعرفوا في الدين. فهمتني؟
0: اي
2: اللي هم جاونا من تونس الجندوبة لهنا.
0: اي
2: فهمت؟
0: اي
2: وعملوا كيف فهمتك من بقى وقت اللي جات صلاة العصر مازالت صلاة العصر الأربعة نتاع العشية وهم صلوها مع الثلاثة نتاع العشية. هاي وش تعمل؟ تقديم الصلاة خاطر أنا مسافري
0: نروحوا
2: تو.
0: اي
2: باه وباه تبقوش يا جماعة روحوا هذوك صلوا تقديم الصلاة وروحوا وتبقوا جماعة الآخرين وقت اللي جات حضرت صلاة العصر صلوها قالوا نتاع مسافر كيفاش مسافر؟
0: صلوا ركعتين برك.
2: صلوا ركعتين
0: بالتقصير.
2: قلت وانت وين مسافر؟ فهمتني؟
0: اي
2: قال لي اي السنة تقول اودي اسم السنة اخي انت مسافر
0: باهي. بشوي ساعة بشوي ساعة تفصيلة وحيدة معناها هل انهم هما كي مسافرين بعد ما صلوا العصر سافروا كملوا السفر متاعهم والا قعدوا غادي معناها؟
2: لا قعدوا ثم بعد فهمتي بالعشية قبل المغرب هزوا روحهم وراهم.
0: باهي واضح. باهي تسمع الاجابة باذن الله. شكرا لك على الاتصال. مكالمة المواليه. الو
3: الو عسلام.
0: مرحبا.
3: لاباس عليك خويا.
0: مرحبا بك. تفضلي. اي شنو سؤالك؟
3: بالله نحب بابا متوفي نحب دعوات من سيدي رضا.
0: ابي ان شاء الله في اخر الحصه باذن الله دعاء من الشيخ ان شاء الله للجميع باذن الله. اذا عنا مكالمه مواليه. الو الو
3: ويا عسلامة.
0: مرحبا.
3: يعيشك تحية ليك وتحية السيدة.
0: شكرا. شكرا ليك. مرحبا بيك. تفضلي.
3: يعيشك ربي يبارك لك. أنا مخلص نوعا ما نحب نأدي نداء لو تسمح نظرا ليك وسيدة لو تسمح.
0: بشنية يتعلق النداء إذا حاجات خاصة معناها نخلوه لآخر الحصة وربما في كواليس البرنامج معناها.
3: انا نعمل في الدياليز. انا مخلص نعمل في الدياليز وما نراش.
0: باللطف ان شاء الله.
3: نحب يعيشك ربي يبارك لك. وعندي مثلا عملت مده الفارطه معناتها تفريحه القلب وعندي دويات معناتها غاليه برشا التكلفه نتاعها ما نجمتش معناتها نشريها ودويات معناتها لازم نستعملها. نعمل ركبت ثلاثه روسترات مع بعضهم معناتها في نفس الوقت.
0: باللطف ان شاء الله.
3: يعيشك. أنا معناتها حبيت نقدم النداء في نهار الجمعة هذه إن شاء الله نهار فاضل عليكم وعلى الناس الكل وجمعة مباركة أكيد
0: أجمعين إن شاء الله.
3: حب نقدم نداء لكل المستمعين. أنا مخلص معناتها نعمل دياليز وما نقدرش نقدم نداء نتاعي كل المستمعين اللي يسمعوا فيا عندي دويات لازم نستعملها أما ما نجمتش نشريها بما إنه غالية برشا معناتها تفوت منتها التكلفة نتاعها تفوت 100,000 تفوت التكلفة خاطر دويات
0: واضح واضح. به النداء نتاعك ان شاء الله وصل لي الى معناها اهل البر والاحسان.
3: نجم نادي رقمي
0: لا رقمك موجود عندنا باذن الله معناها في الكواليس البرنامج، فان شاء الله معناها اللي يسمع فينا وقادر انه باش يعاون باذن الله رقمك هاو موجود عندنا، وباذن الله معناها اللي يحاول باش يعاون مخلص فالرقم موجود عندنا ينجم يتصل به ويمد يد المساعده، والله لا يضيع اجر المحسنين باذن الله. المكالمه المواليه. الو
4: الو
0: مرحبا
4: عسلامه.
0: مرحبا تفضلي.
4: جمعة مباركة
0: أجمعين إن شاء الله. مرحبا بيك.
4: بالله نحب نسأل سؤال.
0: أي تفضل.
4: بالله عنا البلد توفى عن
0: ما هوش ظهر بالقدية الصوت، لكن تنجمي تغيري بلاستك شوي معناها.
4: إيه
0: أي تفضل.
4: عنا البلد توفى
0: ربي يرحمه. أي
4: ونحبينا نسأل على رأس المال عند الوفاة.
0: رأس المال عند الوفاة أي
4: ميراث وإلا لا
0: باهي رأس المال عند الوفاة هذاك ميراث وإلا لا.
4: أيه
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله. المكالمة الموالية رقمنا ديما هو 78-227-700 للاتصال بنا. ألو
4: ألو
0: مرحبا
4: بخير
0: نارك سعيد تفضل.
4: أستاذ رضا
1: مرحبا بك.
4: عايش فما شكون عنده فلوس من دور العام دور العام يعطى له الزكاة، هو باش يجبدها ما نعرفش اخر هو في اوت يعطي الزكاة. اي هو بيجبدها قبل بنهار ولا بنهارين يزم يعطي مثلا يعطي الزكاة ولا لا؟
1: اش معناتها يجبدها قبل بنهار؟
4: باش يجبدها باش
0: قبل ما يحول عليها الحول معناها قبل ما يدور عليها العام
4: يعطيهم الفلوس مثلا في اخر جويلية وهو مثلا يعطي في اوت الزكاة نتاعو. فهمتني؟ ما نعرفش شنو الصيغة اللي يعملها يعطي.
1: لا مش مشكلة تو نهار ونهارين وجمعة ما تأثرش، ينجم يعطي قبل بنهارين ثلاثة ولا بعد بنهار وخاصة إذا كان ظروف اقتضت وحتمت. فما شوش كان وقتاش وقت يعطيها قبل بفترة كبيرة ولا من بعد بفترة كبيرة وقتها تولي فيها إشكال. أما في الأيامات القريبة مش مشكلة، قبل ولا بعد مش مشكلة.
0: باهي شكرا لك على الاتصال. باهي بعد باش نسالك استاذ رضا معناها في التفصيله في المساله هذه، هل انه معناها اذا اضطر هو معناها اذا اضطر هو باش معناها يجبد من الفلوس هذيك قبل ما يحول عليها الحول قبل باسبوع واضطر انه باش يجبد معناها فلوس وجت امر مستعجل معناها، هل انه بعد معناها شنو باش يعمل في الوقت هذاك؟ لانه يخرج الزكاه قبل والا
1: لا اي في الحالات
0: والا الاستعجال معناها هو قبل
1: في الحالات الاستثنائيه ينجم يخرجها اذا كان جت حاله استثنائيه جدا وحرجه وخطيره وتتوقف نتاع حياه وموت ولا حاله خطيره
0: حاله مستعجله.

0: مسجل بين قايم به كرئيس لجنة وكل شيء في تنظيفه وكل نواقص نتاعه وكل شيء. لكن مرة لما الفلوس ما عنده خيانة من كل ما كل مرة كل إنسان يشعطين لا تبييض ولا دهن ولا نواقص نتاعه وكل. لكن مرات تجينا حالات ما عندهاش وتبدأ من حالتها تعبة كما مثلا بنية مستعدة باك ومريتها مكسرة حولناها مرات جيدة حولناها من خروف في أشياء معناها في الدهن في كل شيء. فما هل فما قال لي لا اللي متصور الناس وكل وفما اللي قال لي لا قد ما يبي تربي فيها صادر فما فقير وكذا مش إذا نزلوا واحد مريض مثلا مرات خايب نعاونوه وكذا معناها هل يحل ولا لا
1: باه تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: هو متكلف أمام الله أنا مسؤول عليها قدام الله.
1: يعطيك الصحة سيدي وبارك الله فيك وربي يجزيك كل خير على أعمالك اللي تقوم بها
0: أجمعين
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. شكرا لك يومك سعيد مبارك ربي يقبل عليك. مكالمة الموالي. ألو ألو
2: ألو صباح الخير.
1: مرحبا
2: نهارك سعيد خويا.
1: مرحبا بيك تفضل سيدي. اي
2: بيك عاش بالله المراه هذيك اللي بتاع دياليز
1: اي
2: نطلبوا
1: باهي باهي انت انت هي خلت رقم اسمعني هي خلت رقمها عند زميلتنا المنسقه توا تجب تتصل معناها بالهاتف بالستاندار وقول له معناها عدي لي السيده المنسقه حاجتي بالرقم نتاع المريض
2: اخويا البي راهم ملي علقت في التليفون
1: باهي عاود اتصل تو بالستاندار وقول له يعدي لك السيده المنسقه تعطيك رقم المريض. شكرا لك وربي يجزيك كل خير ان شاء الله. اذا عنا مكالمه هاتفيه مواليه. الو
3: الو
1: الو
3: خير.
1: مرحبا مرحبا
3: بارك الله فيك سيد شيخ بجارب ثلاثه
1: سؤال اي
3: كل واحد ايش يجاوب لكن انا نحب
1: باهي سكري الراديون بجنبك باش نسمعوك بالقدام التليفون متاعك سكري الراديون باش نجمو نسمعوك سؤالك.
3: عمري 70 سنة
1: اي
3: ونصلي
1: اي
3: يجوز او
1: لا ما سمعناش سؤالك عاودين
3: نصلي على
1: الكرسي عندك قداش من عام وانت تصلي على الكرسي يجوز ولا ما ولا لا يجوز. باهي تو تسمع الاجابة ان شاء الله تسمع الإجابة. أنا مكلمة موالي. ألو
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يسلمك. وعليكم السلام مرحبا بك
4: يرحم بوك. مش لنا حاجة يقولوا الصدقة بالخميس والاثنين باهية
1: الصدقة
4: سبحانة الصدقة بالاثنين والخميس
1: اي
4: وثم حديث يروا فيه استثرين صلاة الضحى اللي واضب على صلاته ب 12 ركعة كل يوم يجعله ربي طريق إلى الجنة.
1: به تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا بك شكرا لك. به إذا عنا مكالمة هاتفية موالية باش نكتفي بهذا القدر في الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية. ابتهال قصير بعده نرجع أستاذ رضا لمواصلة الإجابة عن جملة الأسئلة إن شاء الله.

0: نواصل إذن فيما تبقى لنا من الوقت، نحاول نجاوب على جملة الأسئلة الواردة علينا في الدفعة الأولى من المكالمات التي فيها. أستاذ رضا تفضل.
1: نعم، الأخ الكريم يقول أنه هو قائم بشؤون البيت وجزاه الله كل خير وهذا فيه أجر عظيم.
0: أكيد.
1: يقول الناس يتبروا بالأموال، وهذه الأموال هي مرصودة للمسجد للقيام بشؤون المسجد، تنظيف صيانة وشراء أدوات تنظيف وما إلى ذلك. يقول أحيانا نتبرع بها لبعض المحتاجين وكذا. هنا العلماء قالوا لا يجوز ذلك ما دام نيت المتبرع هو أعطى ذلك المال للمسجد، إلا في حالتين. الحالة الأولى وما تخرجش عن المسجد، إما أن يكون يعني اكتفى ذلك المسجد فيجوز التبرع بالفاضل إلى مسجد آخر. أو في صورة ما إذا المتبرع وقل أعطاه المال يعني ما حددش، أعطاه المال مطلقا، أعطاه للإمام وللقائم بشؤون البيت وللمؤذن، يقول ها والمال ضايع يتبرع به وكهو. ففي هذه الحالة يستطيع أن يعني أن يوظف جزء منه ربما لاحتياجات المسجد وجزء آخر للمحتاجين والفقراء، فيجوز ذلك.
0: هو صندوق التبرعات الموجود في المساجد هو المفروض أنه الناس اللي باش تتبرع وتحط فيه الأموال متاحة معناها راو على خاطر المسجد، معناها ما تبرع بنيت أنه صيانة المسجد نظافته وغيره. لكن هاي تويتي مثلا حالات كيف هكا يقول لك وليد مستحق مرايات للبكالوريا ولا شكون باش يعمل عمليه ولا غيره، يقول لك معناها يلتجئ للمسجد باش نعطوه من اموال التبرعات هذيك، لهنا غير جائز استاذ.
1: لا يجوز ذلك لانه يستطيعون ان يجتهدوا بطريقه اخرى. ينجموا، وهذا واقع يعني كثير، واقع كثيرا، ينجموا يجتهدوا إما بالتواصل مباشر مع المصلين وللإمام يلقي كلمة يقولها، فما شكون محتاج اللي يحب يعاونه لوجه الله فيعاونه. أما إذا كان هو الصندوق التبرع ذاك واللي يتبرعوا يعني نيتهم أن متبرعين للمسجد لا غير، فهذه الأموال لا يجوز صرفها في غير مصالح واحتياجات المسجد.
0: مش البشر أولى أستاذ رضا معناها من أنه يأخذ من أموال التبرعات هذيك؟ معناها تونا قائم على شؤون المسجد وعندي صندوق التبرعات وفيه أموال فيه 500 و600 دينار، وقدامي تلميذة وتلميذة معناها وإلا والده جاي قال راي بنتي ولا ولدي مستحق باش المرايات باش ينجم يقرأ باش يراجع، نقول له لا ما نعطيكش من اموال التبرعات هذه وبرا شوف معناها ناس هكا يتبرعوا لك ولا
1: سي كمال. المساله ماهيش مساله
0: اولويه،
1: ماهيش مساله اولويات، المساله هي مساله امانه. هذا استامنه على مال وقال له المال هذا نحبه يمشي لاحتياجات المسجد، يبقى هو ينجم يجتهد بطريقة أخرى، يجتهد بطريقة أخرى، وهذا واقع كثيرا، يجتهد بطريقة أخرى، ويمكن يعني أن الإمام كم من مرة الإمام يلقي كلمة ويقول رأوا فلان في حاجة إلى كذا نظارات ولا في حاجة إلى شراء أدوية أو ما شابه ذلك، ويمكن جمعا يعني أن نقتنوا له تبرعات مع أن أصحابها ناويينها لذلك الشخص لاحتياج ذلك الشخص. وما هذه أمانة يعني أعطوها كالأمانة، ذيك عبارة على أمانة، وعليه أن يضعها حيث أرادوهم، إلا اللهم أن يستأذن منهم، إلا اللهم أن يستأذن منهم. وإلا إذا كان المسألة يعني باش تتكرر دائما، هو كل واحد يتبرع، كل واحد يتبرع ليه، ينجم يقوله يعني يقولوا راهو المال هذا ممكن يمشي للمسجد وممكن راهو يمشي الى المحتاج، وهكذا ونجم ما يوافقوش، راهو اذا كان ما يوافقوش بطبيعه الحال ما يلزموش يستعملوا في غير ما اراده المتبرع.
0: واضح. السؤال الموالي.
1: نعم. السيدة كريمة تقول عمرها 70 سنة وعندها سنوات تصلي على كرسي، بطبيعة الحال اذا كان هي عاجزة وغير قادرة على أنها تصلي قائمة فتصلي على الكرسي، لا حرج في ذلك، وبطبيعة الحال هي عاجزة وتأخذ الأجر كاملا، بحول الله.
0: متفقين باهي، المشكلة ماهيش هنا، المشكلة في الناس
1: صحة الصلاة.
0: إيه في الناس اللي قالوا لها ليه. المشكلة في الناس اللي يقولوا لا، معناها ويفتوا ويقولوا ولا
1: يتحمل مسؤوليتها.
0: أكثر من واحد قال لها لا راهي ما تجيش.
1: هي عاجزة عن الصلاة. قائمة.
0: قائمة.
1: كيفاش تعمل؟
0: إيه ما تصليش معناها؟
1: خلي أعطوني حل.
0: إيه ما نعرفش.
1: لا وقت يبدأ الإنسان قادر على أن يصلي قائما لكن بخل وكسل، فهذا صحيح نقول لا له لا، وتصح ولا تصح الصلاة إذا كانت فرضا، الصح إذا كانت نافلة ونالوا نصف الأجر فقط. أما إذا كان عنده عذر فيعني يصلي بالكيفية اللي هو يقدر عليها. خير الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد به المرض كيف صلى؟ ألم يصلي جالسا؟ ومن أين أتتنا نحن الصلاة أو جاءتنا الصلاة يعني من جلوس؟ فاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد به المرض وأصبح غير قادر على أن يصلي قائما صلى جالسا إلى جانب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
0: يعني الناس اللي تفتي بالشكل كيفك معناها أستاذ رضا ويصعبوا على الناس في حياتهم، معناتي على الاقل الواحد يكتفي بانه يقول له اسال، على الاقل يقول له اسال. اذا كان انت ما تعرفش الاجابه اسال، خلي غيرك يسال، معناها اهل الذكر.
1: وحذاري من حاجه مخطره وخطيره. هو انه الانسان يقيس المسائل الشرعيه بالمنطق بالمعقول. هي ليست دائما كذلك. سيدنا علي بن أبي طالب عنده قولة مشهورة يقول فيها: لو كان الدين بالرأي يعني بالتفكير وبالاجتهاد وبالمنطق لما كان لكان المسح على الخفين من أسفل وليس من فوق. المسح على الخفين منين؟ من فوق. في حين أنه هما من فوق يعني هما كانوا يمشوا بالخف، والخف يعلق به التراب وما إلى ذلك من أسفل، المفروض المسح يكون من أسفل، لكن المسح يكون يعني من فوق ليس من أسفل. فهذا دليل على أن الدين ليس بالرأي، ليس دائما بالمنطق وبالمعقول. صحيح أنه أغلب الأحكام يعني فيها يعني جانب من المنطق ومن المعقول، لكن ليس دائما كذلك. والفقهاء يقولون يختلفون، منهم من يقول الأحكام الشرعية أو العبادات هي ذات مضمون معقول، ومنهم من يقول هي ذات مضمون غير معقول مثل الصلاة ومثل أو هناك جوانب معقولة تو الصلاة. يعني لماذا الظهر 4 ركعات؟ ولماذا المغرب 3 ركعات؟ ولماذا هذه جهر وهذه سر؟ والركعتين الأولى سر جهر، والركعة الثالثة ولا الركعتين الثالثة والرابعة جهر. هذه مسألة يعني حكمة الله سبحانه وتعالى لأسباب يعني يعلمها وهو اقتضت أن تكون كذلك. وهناك جوانب يعني حاول الفقهاء مثلا يجتهدوا يقول والصلاة الليلية تكون جهرية والصلاة النهارية تكون سرية، لكن تبقى إجابة يعني اجتهاد، مجرد اجتهاد.
0: لا وفي الحالة هذه معناها واحد يجي يقول للواحد يقول له لا معناها ما عندكش الحق تصلي جالس، هي هو ما ينجمش. هو في الحالة دي يعطيني حل، يعني عندك حل آخر غير أني نصلي جالس مثلا؟
1: سيصلي طائرا.
0: هذا هو
1: يعني رب سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، وكذلك ما فعله الصحابة والتابعون وتابعو التابعين والعلماء والفقهاء. يعني هناك باب كامل خاص في فقه الصلاة، خاص بفقه الصلاة يعني أن يصلي الإنسان وهو جالس.
0: سؤال موالي استاذ رضا.
1: نعم. الصدقة يوم الاثنين والخميس. عموما الفقهاء والعلماء ومثلا في احياء علوم الدين عفوا للامام ابي حامد الغزالي، نعم، يعني هناك 3 ايام فاضله في الاسبوع وهي ايام الاثنين والخميس والجمعه، وهذه الايام يستحب فيها الاكثار من فعل الخيرات بما في ذلك الصدقات.
0: نعم.
1: ويوم الاثنين ويوم الخميس هو يوم كان يصومه الرسول، هي أيام كان يصومها الرسول عليه الصلاة والسلام وواظب عليها وحث على صيامها، وهي أيام ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وتضاعف فيها الأجور، وحث الرسول عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الخير فيها بما في ذلك الصدقات، وخاصة الصدقات.
0: نعم واضح.
1: وبالنسبة الأخ هو نفسه يسأل يقول هناك حديث وربما أثر يقول أن المواظبة على صلاة الضحى يعني 12 ركعة هي طريق إلى الجنة. هي كل أفعال الخير طرق إلى الجنة، طرق إلى الجنة كثيرة وكثيرة جدا، وأبواب الجنة كثيرة وأبواب الخير كثيرة وكثيرة جدا، ومن ذلك المواظبة على صلاة الضحى. وبطبيعة الحال إذا كان صلى ركعتين فقط فهو خير، وإن كان صلى أكثر حتى يصل ربما إلى 12 ركعة فهو زيادة خير على خير.
0: نختم بدعاء أستاذ رضا.
1: نعم، نسأل الله العلي القدير الرحمن الرحيم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الذي تستجاب فيه الدعاء بإذن الله تعالى، بعد أن نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا ونصلي ونبارك ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعني يضمن بإذن الله تعالى إجابة الدعاء. نسأله أن يرحم والد الأخت التي سألتنا الدعاء، وأن يرحم والدينا، وأن يرحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يشفي مرضانا، وأن يرد غائبنا، وأن يرحم أمواتنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
0: آمين أجمعين. إذن شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع، شكرا كامل الفريق العامل معنا هذا الصباح، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.

فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي. استشارات

وتابعونا على موجات راديو الكيف. كيف ما تعرفوا اكيد في طبيعه البرنامج تقريبا نص ساعه الاولى ناخذ فيها استشاراتكم الهاتفيه وبقيه التوقيت ان شاء الله يجاوبكم الاستاذ. اليوم استاذ حبيب الشعابي معنا باعتبار من الاسبوع الفارط وقتها الحصه كانت استثنائيه ما نجمناش وقتها ما تمش تمرير الحصه لاعتبارات تغطيه وغيره مشاكل صارت خارجه على نطاقنا بطبيعه الحال. ان شاء الله اليوم اكيد الامور تكون في افضل الظروف ونستقبلوا تليفوناتكم على 78 227 700 وكما قلت استاذ حبيب الشعابي ان شاء الله يكون حاضر معنا باش يجاوبكم على مجمل استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي باش ناخذها معايا اليوم في المباشر. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعه والاستماع الموجات راديو الكيف. استشارات قانونيه يبدا معكم انتوا وتواصلوا حتى المطلثة. مرحبا بالناس الكل. نمشي معنا غم كالعاده البدايه في انتظار انه توصلنا ان شاء الله مكالماتكم الهاتفيه ويكون حاضر معنا مباشره من جندوبه الاستاذ حبيب الشعابي على الخط مباشره. تابعونا.

0: مرحبا أخت كيرة، مرحبا بجميع مستمعي ذات الكيف.
1: مرحبا بك أستاذ. اليوم الأمور إن شاء الله عال العال بإذن الله. إن شاء
0: إن
1: الله
0: شاء الله إن شاء الله
1: مرحبا بك
0: إن شاء
1: معنا
0: الله.
1: أستاذ حبيب الشعاب. إذا لأنه تعذر الحقيقة الأسبوع الفارط اللي غالب حاجة بيت الحال كما قلت خارج على نطاقنا، تليفونات حاضرة معنا زيد نبدأ في استقبالها مباشرة. نبدأ مع التليفون الأول. ألو، مساء الخير. ألو،
2: الو
1: مع
2: الو،
1: السلامة. مرحبا، شكون معنا؟
2: عسلامة، عايش
1: مرحبا بك.
2: عايش.
1: شكون معانا؟
2: محمد علي من الكيف.
1: محمد علي من الكيف، مرحبا بك سي محمد علي، تفضل. اي
2: بالله، انا عندي محل متصور موعد كاتب عمومي، ومنذ 2018 اتفقت مع المالك 200 دينار مع إضافة 10% سنويا.
1: به
2: ومرور سنين، توا 2016 8 سنين، طلع معناها تفاقم المبلغ ولا 330 ألف ولا شرط مجحف معناها. تمش معناها مع الأستاذ الفاضل معناها باش نعمل مراجعة للعقد هذا.
1: أي واضح أستاذ؟
3: والله واضح جدا، واضح جدا. سؤال سي محمد علي، اللي انت سيادتي كاتب عموم.
2: اي
3: باش محمد، ابقى معنا دقيقة شوية المسألة سي
1: محمد.
3: ابقى معنا، ما عنديش ما نستوضح منك سوى ذكر البركة، وانه اكد نسبة متاع 10% رأيت هم اصل العقد، اصل 200 دينار فقط، كل ما تزيد 10% تزيد 20 دينار، مش مالك تقولي 300 دينار تزيد 30 دينار،
2: ديما تزيد على المبلغ الحالي يحل.
3: لا لا لا لا، مش هذاك، ها هذاك فكرني فيه، تو نجاوبك كما ينبغي سي محمد علي.
1: خليك في الاستماع سي محمد علي، تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا لك على التواصل معنا، بارك الله فيك. نمشي مع مكلمة أخرى. ألو مرحبا.
4: ألو
1: عسلامة. مرحبا، شكون معانا؟
4: عسلامة، عسلامة أخت خير.
1: مرحبا بيك.
4: معك صالح من زندوب.
1: مرحبا بيك، تفضل سي صالح.
4: نشرفوا بالأستاذ المحامي.
1: مرحبا، شكرا.
3: مرحبا سي صالح.
4: عايش عايش. عندي سؤال، سؤال يخص معناتها الجيش، الجيش الوطني.
1: إي.
4: عسكري مجند. خذ 6 سنوات في العمل. وبعد وقت مشاكل تحكم عليه من أجل الجناية. الجناية معناتها لمدة 10 سنوات، وعنده 6 سنوات.
1: نعم.
4: في القرار يقولوا يفقد معناتها رتبته في الأول.
1: نعم.
4: يطبع على اسمه.
1: كيفاش يفقد رتبته وشنو الآخر سي صالحة؟
4: في القرار بتاع العزل.
1: أي.
4: كما كلمة عبارة يفقد رتبته في الجيش. وبعد يشطب من دفاتر الجيش الوطني. شنو معناتها الحقوق اللي ينزل، خاطر هو عنده 6 سنوات أقدمية. ومعناتها مشترك في التعاونية ويدفع السي ان ار بي بتاعو، أمور واضحة. هو تو معناتها عاطل على العمل، يعني فماش مثلا حقوق يعني نتاع التقاعد في ولا نتاع معناتها شنو معناتها كيما نقولوها، ولا شكون يتوجه القضيه الضمان الاجتماعي.
3: سي صالح، انت سؤالي كنت باش نساله لك، انت جاوبت عليه. ما انا حبيت نقول لك فقط قداش عمره الاخ هذا اللي قاعد.
4: اي والله ما وصلش ل 40، هو تو عد معناتها 5 سنوات.
3: مازال ما وصلش ل 40، المهم تو عمره يوشو 30 سنه.
1: هكا سي صالح؟ يظهر لي انقطعت المكلمة، ما نعرفش ما تبقينا، يظهر لي واضحة واضح السؤال معناتها أستاذ. به طبعا بعد إن شاء الله تسمع الإجابة سي صالح، خليك معنا في الاستماع كما بقيت. أكيد اللي باش إن شاء الله باش يتواصلوا معنا مرحبا بكم. 78 227 700، مازلنا مع استقبال مكالماتكم الهاتفية واستشاراتكم القانونية في لقانا لليوم. كالعادة نحاول نأمن دفعة من تليفوناتكم، بعد إن شاء الله مع الأستاذ الشعابي جاوبكم على الاستفسارات والاستشارات القانونية اللي نستقبلوها معنا في لقانا. 78 227 700، هذا هو رقم التليفون اللي تكلمونا عليه باش ناخذوا استشاراتكم الهاتفية. كي توصلنا تليفونات نستقبلوها مباشرة. نمشي معنا غم سليم، خليك معنا أستاذ شعبي، خليك معنا في انتظار إنه إن شاء الله ناخذوا التليفونات. فاصل.

0: نعطي الأولوية بطبيعة الحال للتليفونات. فما مكالمة أخرى معنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا. شكون معنا؟ تفضل نحن في الاستماع.
1: بالأستاذ نرحب بيك وبالأستاذ.
0: مرحبا بيك معنا. شكون معنا؟
1: محمد عبيدي من سوق سبع.
0: مرحبا بيك سي محمد. شنو أحوالك؟
1: نحب نشكرك ونحب نشكر الأستاذ.
0: بارك الله فيك.
1: نقدم لكم أقوى تحية لا يعادل واحد.
0: بارك الله فيك يا سي محمد. شكرا لك.
1: لكن عندي حاجة.
0: تفضل.
1: هو لا شك المنازعة بين الجيران على العقارات وحدودها أمر معروف من القديم.
0: ماي؟
1: شوفي، ولكن قبل كانوا في عهد مروان نظيف بن المأمون رجل تاجر غني، معناها أجروا على بيع داره.
0: ماي؟
1: فاستكاه إلى والي بغداد. لكن توانايا عندي الهب نسأل على عقوبة معناها إنسان يعمل في حساك للدواء لجلاء صغارة كانت كلاب وبتات في الحداثة.
0: عقوبة تسميم حيوانات، هذي شنو تحب تسأل سي محمد؟ هذي شنو العقوبة متاحة؟
1: تسميم حيوانات.
0: أي بيه أي فيها عقوبة، فيها عقوبة قانونية وإلا لا؟ شنو يقول القانون به؟ واضح أستاذ شعبي.
1: ربي بارك فيك.
0: بارك الله فيك يا سي محمد. شكرا لك. واضح أستاذ.
2: وأخت خيرة.
0: أي
2: من القانون عقوبة قتل حيوان أقل من عقوبة تعذيب حيوان. أو بش عم محمد يبقى يستنى في الوحدة.
0: تبعنا
2: القتل أخف من التعذيب.
0: بيه؟
2: اللي معناها بالنسبة للإنسان القتل أشد والتعذيب أقل من الحيوان. تعذيب الحيوان عقوبته أشد من قتله.
0: بيه تبعنا سي محمد. تأكيد تاخذ الإجابة القانونية معاك أستاذ ونأخذ شنو الفرق زيادة بين هذا وهذيك، شنو يقول القانون بالتفصيل؟ خاطر فما ناس معناتها تقوم بعملية تسميم وقتل الحيوانات على أساس ما فماش عقوبة، لا تنجم تكون فما عقوبة معناتها وفما أكيد
2: عقوبة.
0: أي بالقانون به. تبعنا سي محمد. نمشي مع تليفوننا موالي معنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا بيك. شكون معنا؟
3: عايشك يرحم والديك وتحياتي للأستاذ عبد العزيز العويش من بوسالم.
0: مرحبا بيك سي عبد العزيز. تفضل.
3: عايشك بالله أستاذ. نحن عوين مناولة وعندنا شركة في التصفية. الشركة دي عمل لنا عطانا 65% ومن بعد عمل إعلان في الجريدة حب يسكر الملف. عملنا اعتراض المرة الأولى وقال باش نكمل لكم 35% وخلانا هكاك. وأنا عملت لهم حل مخابرة وقلت لهم من هكا تعمل إشهار ولا باش تسكر الملف تعلمنا عن طريق البريد ولا تعلمنا على العنوان غير باش تعاود تذكر ثلاث الأشهر الثاني مثلا. هو مشي عمل في الجريدة وسكر الملف من غير لا أعلمني وما خذت باقي مستحقات. أنا كيفاش ما عارفش كيفاش نعمل الإجراءات متاعي، يعني عندي الوثائق وعندي كل شيء. ما كان زدت دقيقة جاوب وحدك في عبد العزيز أسرحت السؤال بكدا أبقى معانا ونجاوبك في كل سرعة وسهولة إن شاء الله.
0: يرحم والديك معيش خليك في الاستماع.
2: أنا سكر الوزينة معاش قدمي
0: تسكرت المعمل تسكر سي عبد العزيز الأستاذ يسألك.
3: أي شركة تسكرت وهو في التصفية متاحة في العقارات يبيع وكل شيء ويخلص.
2: أي لا
0: واضح.
2: حتى تقول تسكر الملف ودخلنا نستورح منه مرة واحدة.
0: به خليك في الاستماع سي عبد العزيز ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا لك. خليك تبعنا. بارك الله فيك. بطبيعة الحال مازلنا باش ناخذ التليفونات، مش هذه مازلنا ما كملناش الدفعه من مكالماتكم الهاتفيه. ونذكر مره اخرى 78 227 700 هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه بطبيعة الحال باش ناخذوا استشاراتكم الهاتفيه. برشا من نوعيه الاسئله هذيا استاذ كنت تجينا الحقيقه في علاقه بالناس اللي تخدم للاسف الحقيقه راهو في انتظار ان شاء الله توصلنا المكالمات استاذ ميسيلش. خلينا نحكوا شويه في الموضوع هذيا قبل ما تجاوب عليهم بعد. اي برشا الناس اللي تخدم تلقى روحها بعديك يعني محالة على البطالة خلينا نقوله، ومساكن تقضي سنوات باش تلوج على حقوقها، مشاكل في معناتها التصفية هذية وهال التفاصيل هذية الكل اللي تعب الحقيقة، وفما برشا ناس في النهاية ما خذتش الحقوق متاعها للأسف الشديد. أستاذ شعبي،
2: ما وانا اخذ كلمه الحقيقه مش ما يقولوش معناها الشعبويه وما زال الحقيقه نشكر سياده رئيس الدوله اللي تدخل وبصفه فجعيه وسريعه لتحسين اوضاع العمال هذوما اللي يتلاعبون بهم يتلاعبوا بهم ويتاجروا بهم. الغيت المناوله واصبح العامل منذ انتدابه هو عامل مرسب يتمتع بجميع حقوقه. زال ذلك الخوف من العمال مساكن يقول لك لازم نضبط ونخدم نجيب قهوه العرفي ونجي صباح بكري كذا. لا، راي عقد العمل الحقيقه من الناحيه الفلسفيه عقد العمل راهو العقد اللي ما راعيش كرامه الانسان وما راعيش حق الانسان ما يسمىش عقد عمل. عقد عمل انظر انا مع هذا، انا نقول انه انا نخدم عن زي من الناس اسيدي احترمني واعطيني حقوقي سواء انا اعطيك اكثر ما يكون من الانتاج. خلينا نحوك العامل الخوف موجوده بي اختيرا ومش فراغ نحو الخوف. انسان يخدم عند انسان راي طبيعه الاشياء يلزم واحد يخدم والاخر عرف هذيك بطبيعتها منذ بدايه الدنيا، ولكن ماذا بينا نحترم كما انسى مسكنات اليزام في شاحنات من الخلف وكذا. انا ساعات انا بسيارتي الحق نشوفهم يبدو يخبيوا وجوههم مساكن وكذا. لا، ثم احترام ثم حقوق ثم انسانيه الامور تمشي كما ينبغي ان شاء الله.
0: ان شاء الله به نمشي مع التليفون. استاذ الو، مرحبا.
4: نعم، عسلامه مدام خيره.
0: مرحبا بك، عسلامه. شكون معنا؟
4: نشيك بالهنا انت
0: عايشك بارك الله فيك.
4: الاستاذ
0: استاذ حبيب شعار
4: عادي شعبي تشرفوا بي، انا اول مره نشارك معك.
0: مرحبا بك يا سيدي. مرحبا
4: عماد مكاس معاك.
0: مرحبا بك عماد، تفضل.
4: عندي سؤال تعميم الافاده اذا كان
0: تفضل.
4: تفضل. في حاله بيع السياره مدام انسان باش يبيع السياره ولكن ما يعرفش ان هذه مرهونه ولا عندها اشكال قانوني مثلا انه انسان محدوده قانونيا يعني فيها اشكال يعني
0: اي
4: تعرف انت البيع والشراء يجب تكون لك عنا سوق نحن رغم تعبية وشرارة يجب إنسان شراء في النهار السوق هذاك وكتب في نفس البلاصة دي كما فما حتى واحد ويمشي للسيرفيس دميل باش يطلع سيرفيس واحدة كارت جريز ما يمنعوش ولا خاطر ما عندهم عليه حتى شيء. لكن من الناحية القانونية تبدأ محجوزة على السيارة موجودة كان في الأمن تبدأ للشرسية ولا تبدأ بها السبة. هنا السيد اللي شراء موقع عملوا عقد هنا بصفه قانونيه ولا لا؟
0: اي
2: نعم.
4: طبق الاجراء عمله ولا لا سي الحبيب؟ هنا سؤال، هل يمكن هنا باش نطبقوا عليه الفصل 291 انه جريمه التحيز والفصل 292 باع ما لا يملك؟
2: نعم.
4: ولا يمكن باش يعتمد نعتبره هنا على حسن النيه هنا وهنا وشنية الحل بالنسبة للوضعية ذي؟ خطر برشا آلاف سي الحبيب عنا راهي حالات من نوع هذايا. يجي إنسان يمشي يشري كهرباء عنده فلوس عملت عقد أخويا باش يمشي نسجل هنا ونعمل كاسكي ونصنع عندي كهرباء. نلقى روحي الكهرباء تلقاها محجوزة وتلقاها عندها إشكال قانوني.
2: نعم. والله سي عماد تحب أنا نشكرك أولاً. والله نشكر أولاً لأنك طرحت سؤال باهي يستفاد منه جميع الناس. وثم انك عندك معرفه بالجوانب القانونيه اتبقينا راهو الشاري ما عندوش حتى مسؤوليه، راهو البايع هو اللي عنده مسؤوليه.
4: اذا كان سي الحبيب راهو عندنا البايع والشاري راهم طرفين هنا في عمليه البيع.
0: باهي نحاولوا نلخصوا بربي خاطر فما تليفونات في الانتظار.
2: تعيمات انا نقترح عليك اني انا فاهم الموضوع ثم عدة قضايا منشوره جزائية في الموضوع هذا اللي بيع سيارة وهي معقولة أو متعلق بها دين أو عنده بريفيليج اللي فات كذا. أنا ندعوك إلى الاستماع كما احنا أخذنا عليك سؤال استماع جيدا إن شاء الله.
4: بارك الله فيك يا حبيب
2: ومستمعين إن شاء الله.
4: شكرا
0: شكرا ليك، خليك في الاستماع سي عماد. نواصل نمشي مع مكالمة أخرى معنا. ألو مرحبا. ألو عسلامة. مرحبا، شكون معانا؟
5: عبد المجيد العزيلي من سليان.
0: مرحبا بك، تفضل سي عبد المجيد.
5: اي عشقتي مشتاق لسي الحبيب.
0: تفضل.
5: ثم جماعه عطيني وطار شركه ثلاثه خيوة هم، ثم كل حد وحده، ثم الكبير فيها متوفي ياخذ المراه ما تضناش توفت، قاعدوا جماعه عندها عامين توا العام الثاني، الشركه نتاعها الباي نتاعها ياخذ فيها ولد رجلها. انا خيوتها ما هي خلت كان خيوتها واخواتها فهمتي، ما نعرفش الامبراطورك هي ما تورثش، ما نعرفش ولد رجلها، ولد رجلها العام اللي فيها تخذيها
2: هي مرتبوه، هي
5: مرتبوه هي ما تضمنش
2: هي زوجها مات.
5: كيفاش قلت لي في الحبيب
2: زوجها
5: هاي
2: نقول انا مات بعدها، ما مات وخلاها وهي علاقة زوجية قائمة
5: هاي.
2: أنت تحب تسأل في عبد المجيد المرأة هذه اللي شريت لك اللي أبرمت معك عقد شركة، هل هي عندها حق أن تبرم ولا باعتبارها مالكة ولا لا؟
5: العقد مع رجلها، هي توفت الله يرحمه.
2: توفت هي
5: توفت هاي الأندراج خيوتها ما تصل بي حتى واحد، لا خواتها لا خيوتها
2: هاي.
5: فهمت، ما نعرفش كيفاش نعمل، نعطيهم هم بالك شهود ويصبحوا هم يطالبوا فيه بحق. ما
2: لا لا بالله، خلينا مع احترام سي عبد المجيد، المراه هذه كانت متزوجه وورثت مناب من زوجها توفيت،
5: قاعده تخفي حق رجلها اللي يخفي الحق، كانت هي حيه تخفي بيتها في الثمن نتاعها، ماتت ما
2: ماتت كي تخفي الثمن. سي عبد المجيد
5: يا باب
0: اي تفضل استاذ، تفضل.
2: من معناها زوجها متوفي
5: هاي، تو متوفي رجلها، توفى رجلها
0: هي شنو المشكل؟ ما هو كي توفى زوجها طبيعي انها باش تاخذ منابها، اي تورثه بالطبيعه عندها هي. جزء من
5: لمن نعطيه الباي نتاعها لمن نعطيه،
0: هي توفت ولا مازالت على قيد الحياه؟
2: هذا هو السؤال. عندها
0: هي توفت، هي توفت استاذ.
2: ما طلبوك اخوتها ولا
5: ما جاني حتى حد؟ كان
2: ما جات حد. ابقى معنا
5: وتراجع
0: جوابك. كيفاش عبد المجيد اخوه زوجها شنو هما اللي تصرفوا؟
5: اخوه جوزها هما اللي تصرفوا.
2: اي انت توا تتصرف بقى تحب تعرف شكون تعرف ياك المنات من الشركه اللي مع المراه اللي
5: تصرف هذاك نعرفني
2: لمن نعرف معنا او لا واضح ياك معنا.
0: خليك في الاستماع سي عبد المجيد وان شاء الله تسمع الاجابه، شكرا ليك. نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا.
6: يلا عسلامة.
0: عسلامة، شكون معنا؟
6: توفيق من حمام بيضا.
0: مرحبا بيك، تفضل سي توفيق.
6: توفيق
0: قرب لك التليفون يا سي توفيق، قرب لك التليفون.
6: عندي الشاي بتوفى
0: اي ولدك
6: وخلى ميراث
0: اي
6: انا احنا قسمنا يعني قسمه خويا فهمتي مع بعضنا، قسمنا كل حد وما نابو هذا هذه خذ منا خذ منا خذ منا
0: قسمه يعني قسمه بالتراضي شفويه، لا كتب لا ما فهميش معناتها
6: لا كتب لا كتب لا بعد شيء. قسمنا قسم علينا انسان يا يخاف ربي كل حد مشى يتصرف في قطعته، وخويا باع ما نابو اللي هو باع قطعة فيها 21 شجرة زيتون كان الشايف هو مستثمر منها نعوله منها وكذا وكذا، أنا فقت روطار شوية مخ، هل أندرى يا خويلي القانون باش نتملك بأرض وإلا تبقى عند السيد اللي يخليها من عنده؟
2: باهي وخوك يبيع ما هو بموجب عقد كتابي ولا
6: لا؟ إيه خويا بموجب عقد يكتب مع السيد، ولكن أنا ما علمناش تحت الخيط هذيك كتبوا ما علمناش.
2: بس وقتاش كتب سي توفيق؟
6: اي فات 6 شهور تو عنده عام بلاشك عام باش وقنا بالحكايه بعد عام
2: سجلها في القباض وسي
6: ما طليتش باش نكذب استاذ ما طليتش مع في القباض ما طليتش انا كي سمعت
2: من اين لك اللي وبيع شفت العقد في ايدك انت ولا
6: لا؟ ما شفتش ما نتصور وكتبه بعد عام مش بعد عام ما نصورش.
2: اي سي توفيق والله سؤالك باهي ونحب الحقيقه كما يقولوا الناس بارك الله فيهم معناها ما نسيبك الا ما تفهم باهي. والسؤال التقليدي البوك
0: استاذ فقط نستسمحك استاذ شعابي، نستسمحك فقط خليك معايا سي توفيق، خليك معايا اشهار ونرجع بعدها مباشره. تفضل.
7: إشهار. يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
7: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج. إشهار
9: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في السرس على الذبذبة 88.2.
0: مرحبا من جديد، نرجع نواصل معاكم، نرجع معاكم سيد حبيب شعابي. ذري انقطعت المكالمة بتاع توفيق، علق التليفون، تبقى نتصور يعني عموما واضحة أستاذ هل...
2: لا واضحة لأنه خيرة. حبيت نعرف منه برك هل هو عقار مسجل أم لا، وحبيت نقوله معناه حالة الشيوع بين وبين الشقاء وما زالت قائمة، وأنه حبيت نعرف منه برك هل يحب يمارس حق الشفعة أم لا.
0: هو المفروض هذا تقريبا التوجه نتاعه، معناتها يمارس حق الشفعة.
2: هذا هو التوجه، معناه يلقى معنا ما يعلقش أو يسمع الإذاعة أو يسمع الجواب إن شاء الله.
0: واضح أستاذ. مازال معنا تليفونات سليم، نمشي مع مكالمة أخرى تقريبا باش نكمل زوج تليفونات وأكتفيها، ما عادش عندي برشا وقت. ألو مرحبا. ألو
10: بك أكثر أخت خيرة.
0: عسلامة. مرحبا عايشك
10: أخت خيرة.
0: عايشك. شكون معانا مدام؟
10: أنا لطيفة من مجاز الباب.
0: مرحبا بك مدام لطيفة، تفضلي.
10: عايشك. بلي أنا أخت خيرة عندي زوجي توفى 30 ماي وهو عنده مقسم فلاحي.
0: أي
10: وأنا معناها ما سهلش ربي ومعناها جبنا صغار. عنده أخوه وحيد، فهمت كيفاش؟ حاصله يحب يدخل في المقسم هذا وهو مقسم تاع الدولة، والمقسم مازال فيه 5 سنين ثري مفعول، فهمت؟ مسجل في القبضة ومسجل في دفتر خان، والمقسم في غرد دماء من ولاية جندوبة. أنا بصراحة أخت خيرة ما نحبوش معناها يدخل معي في المقسم، كيفاش النجم نعمل؟
0: أي تفضل استاذ، ما نعرفش كاين
2: باهي اختنا لطيفه انت هكي تحكي بحذا الدار محسوب في غير دماغ. المقسم هذا ما يمكوش زوجك، وانما اعطاته له الدوله بصفته فني، تقني فني معناها مهندس
10: فلاح شاب اعطته له هو
2: فلاح شاب
10: كان يخدم تبعك المتعاضدين كي سكر
2: متعاضد
10: برشا عوضوا لهم مقاسم فلاحيه غاديك في ضيعه محمد بركات غاديك
2: في بركات
10: يا حبيب. سي الحبيب انه خو زوجي عنده باتين في بيع الاحذيه ويبيع ويدير معناها في ويصلح في الاحذيه ويبيع، معناها عنده باتين ده عنده معرف جيب.
2: اي
10: حبيت نعرف وانا سي
2: الحبيب سؤالك تحب تعرف يا هل ترى زوجك ينجم معناها ياخو منابه من المقسم الفلاحي هذا ولا؟
10: نحب نعرف معناها بحكم انه هو معناها عنده باتين ده معناها هو راجلي معناها يدخل في المقسم ولا لا امور
2: لا ما عندهش مدام لطيفة ما عندهش علاقة بالمقسم من عدمه الباتين ده ما تتأثرش، وانما انت توا تتصرف انت توا وضع ايدك على المقسم.
10: انا معناها نتصرف
2: اي وشنو الاشكال جاك؟ جاك خو قال لك خو زوجي قال لك ندخل معاك.
10: يحكي معايا في الحاسيل ولهنا في المجازة، حسامحني في الكلام سي الحبيب افضحني هاكي ما عندكش المقسم شوالي نتاعي وانا عندي حق في ثلاث ارباع وانت ايش عندك معايا، ولا بحكم معناها تغلي اني ما عنديش صغار وانه معناها خو توفى خاطر خو كان متصوغ العقار من الدولة، فهمت؟
2: اي اولا نبشرك اللي هو لا يورث ولا هو لا انت تتصرفي فقط من في زوجك، لانه ما الملكيه ماهيش واضحه، هي العقار باسم الدوله زوجك الله يرحمه ما خوه يتصرف فيه فقط، الدوله ما بعتش عطاته له يتصرف فيه بصفته فلاح شاب.
10: انا سي الحبيب نعرف معناها تتصرف في حق الانتفاع، اما انا ما نحبوش معناها هو يدخل معايا في حق التصرف في حق الانتفاع.
2: ما يدخلش ما هيش ميراث.
0: تبع الأستاذ لطيفة.
2: أنا محسوب جاوبتك أنت يا لطيفة على كل حال.
0: توزي عاودي وضح لك الأستاذ لطيفة.
10: أنا حاب نعرف بالله سامحني أخي
0: ما عادش وقت يا لطيفة ما عادش وقت
10: يعايشك. ونحب نعرف معناها قانون أملاك الدولة على خاطر احنا باش نمشوا بقانون أملاك الدولة أكثر من
2: لطيفة اسمعني أنت بصفة استثنائية ونستسمح تتصل بالسيد مدير الجهة لأملاك الدولة في جندوبة وهو تو يقدم لك يد المساعدة ونهار تلجي تو يتصل بي لأنه صديق رجل فاضل ونوضحوا لك المسألة كما ينبغي. هاو أنا نقول لك راهو من عادي والله العظيم هاو عندي تو قرابة 10 سنوات ما نحبش مواطن ونقول له إجاني المكتبي ولا إجاني كذا أما أنت بصفة استثنائية تصل السيد المدير الجهوي تو كي تمشي بحذية أسلي حتى على علي أنا تو نرافقك ونحلوا لك المشكلة بصفة إدارية
0: واضح واضح لطيفة واضح يا لطيفة واضح بارك الله فيك مفروض هكا الأستاذ جيوبك. شكرا لك لطيفة باش نكتفي ما عادش عندي وقت ما عادش عندي الحقيقة نكمل مع مكالمة سليم ميسيلش مكالمة نعتذر من البقية الحقيقة ما عادش الوقت باش يزازينا بعد باش الأستاذ يجاوبكم نمشي مع التليفون. ألو مرحبا.
11: ألو عالسلامة.
0: مرحبا بك شكون معانا؟
11: تحياتي للأستاذ.
0: مرحبا عايش.
2: مرحبا
11: بالقاسم جباب.
0: منين تكلم فينا سي بالقاسم؟
11: كيف
0: مرحبا بك تفضلي سي بالقاسم. هاي تفضل.
11: بالله عندي قطعة أرض 4 أكتارات عملت فاشات حول
0: اي
11: تعلقت بالمطعم ذي وهابت وبعثوني الولاية مش تاخذها. قالوا لي استنى شوي بعد سكت. قال لي لا مش اللجنة موافقتش ليك شكيت بهم المحكمة الإدارية. ربحت الحكم عندي بيت يزمع يعطوني شهاد عملت لي مكتوب لو تفعيل الحكم سكت. تفعيل الحكم فين سكت. السيرف جاوبني عن طريق المعتمد كان راو ما لقينا شهر شيء. مشيت لك الذكاء الاصطناعي قال لي كيفاش نعم. قال لي برا اشكي بيه ابعثوا عن طريق عاد المنفذ ووظف عليه كل نهار تأخير ب100 دينار. عملت عاد المنفذ زاد سكت. نحب من الأستاذ وشي لنجم نعمل
0: اي
2: معنى ماذا تفعل في رفض تمكينك من شهادة حول
11: هذي من الأستاذ نبع هو
2: اي اي اتوا نجاوبك ان شاء الله.
0: خليك في الاستماع بالقاسم تو ان شاء الله الأستاذ يجاوبك. شكرا ليك باش نكتفي بهذا القدر. نعتذر للبقية ما نجمش ناخذ التليفونات الكلها لأنه بالوقت بدا يضغط علينا الحقيقة. دقيقتين تقريبا استراحة صغيرة سليم.
2: مرحبا خير مرحبا
0: نرجع معاك أستاذ فقط نعطيك دقيقتين أكيد باش تعاود تراجع معناتها الاستشارات تعاود تطلع عليهم
2: ونرجع. لا حتى كي تحبي مباشرة
0: ميسيرش ترتيحة صغيرة أستاذ ميسيرش ترتيحة صغيرة ونرجع مباشرة معاك تفضل.
2: مرحبا بيك
0: يا عايشك.

0: يلا نرجع معكم في لقاءنا ثلاثة غير أربعة على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكلها من جديد. مرحبا من جديد أستاذ حبيب شعابي، أهلا وسهلا بك. نبدأ معك أستاذ، أكيد الإجابة على الاستشارات القانونية محمد علي الكافي ذي أولى الاستشارات، تفضل أستاذ.
1: بالنسبة لسي محمد علي الكافي كاتب عمومي حيوه، ومن خلال جواب على سؤال سي محمد علي تعم الفائدة على الجميع، باعتبار وأن سؤال سي محمد علي يطرح إشكالية قانونية، وهو الفرق بين العقارات الغير التجارية والعقارات التجارية. محمد علي كما لا يخفى هو كاتب عمومي لا يمارس تجارة، وإنما يمارس حرفة خاضعة للقواعد القانون العام مجال التزامات العقود، خلاف البقية اللي خاضعة لقانون 25/177. حبيت أن ننبه ونقوله فقط، وأن هذه العلاقات تخضع لإرادة الطرفين. أنا متسوق الدار كما كتب عمومي كما دار 200 دينار، يجي الراجل يجي بعد 3 سنين يقول يا أخويا زيدي فضل قديش 10,000 فرنك فضل، أما زيدي 5 دينار نقول له ياسي يقول سامحني خلي لي المحيط. هذا المتعارف عليه، لأنه حتى عندنا احنا ديما المالك يتعسف، وكما العرف يتعسف على الخدام، لو عقلية عندنا صاحب الملك والملك لربي سبحانه وتعالى يتعتب على المتسوق، يمطل يقول له اعمل تأكل ده بشوية اعمل كذا. المهم إذا كان ما تفقوش في معين كراء شهري يكون مآلك العلاقة أنه كل واحد يمشي على روح. حبيت فقط نقول في محمد علي وهي نقطة هامة، اتفقوا على زيادة سنوية قدرها 10%. زيادة هذه 10% في القانون التجاري ما تمشيش، باعتبار وأن الأخر يتخضع لإرادة القاضي، إرادة المشرع، إذا الطرفين لم يختلفوش فيرفعوا الأمر إلى المحكمة، هنا لا تبقى بيناتهم. حبيت النبه فقط وفيها فائدة، إذا كان أنت كارب 200 دينار الزيادة 10% العام جيت ولا 220 دينار، بعد 10 سنوات كل عام نزيده من 20 دينار، إذا كان يولي الكراء بك الزيادة 300 دينار رأي الزيادة نتاع 10% ما تتأثرش بالزيادة تولي 330 دينار في الشهر وبعد تولي 40 دينار، لا، المبدأ هو الزيادة بحسب معين الكرار متفق عليه من لو عندك 200 دينار تبقى تزيد في 20 دينار ولو بلغ معين الكرار 1000 دينار، ما 1000 دينار بك الزيادة تولي 100 دينار كل شهر، لا تبقى ديما 20 دينار. إن شاء الله يكون فهمني في محمد ومن خلاله بقية المستمعين، باعتبار وأنا كما قال أستاذ الكبير أستاذ البشير الفرشيشي هذه زي ما أنفذ جيمناستيك للسري شوية جيمناستيك للسري سهلة، هي مش زيادة متاع 10% بحسابك ولت 250 ولو 25، لا، المنطلق البعض الأساس متاع الزيادة هو معين الكراء المتفق عليه من لو ونقوله للأسف الشديد والأكرية هذه المدنية ما هي تجارية تخضع ديما لإرادة الطرفين. قاع في هذه فقط ما عندوش الحق السيد يزيدك كل ما 250 يزيد 25، لا تبقى لك ديما زيادة 20 دينار كل عام ولو طالت المدة ولو تضخم معين كراء الشهر.
0: واضح أستاذ، إذا هو يعني ما فهمش إمكانية مراجعة العقد بطبيعة الحال
1: عن طريق المحكمة، لا، لأنه يقولك أنت متفق اتفقت تمشي بالاتفاق هذا، زيادة فقط من حقك، من حقك وانك ترفضها. بقاسي محمد رو انا نقول لك حاجه، رو السيد نجم يوف العام ينبع لي يقول لك اعطيني بحري، هذا هو الحل، اما امشي بلطف خير.
0: واضح استاذ به. صالح من جندوبه استاذ.
1: صالح من جندوبه يقول انه قريب دخل في صفوف الجيش الوطني، تعرض القضيه جزائيه جنايه تحكم عليه في المحكمة العسكرية، ثم عقوبة تكميلية وأن يجرد من رتبته، هو نحول الرتبة نتاعه كان عريف أو الرقيب جندي، لا، ويشطبوا من دفاتر الجيش الوطني كل ما هي حقوق. يقول رجل ما نعم من تحت خارج من تحت أذبح، ما هي الحقوق حقوقه، وأنه عندما يبلغ كم مدة ما تتأثر شكل حقوق ما نصوش عليها، يحرموا مك التقاعد ولا التمتع بالعلاج ولا التمتع، لا، يشطبوا من الجيش ما عادش ينتسبوا الى الجيش مطلقا، هذه العقوبه، وانما عندما يبلغ سن التقاعد مؤكد جدا باعتبار وانه هو لما نعمل عليه مزيه سن التقاعد دفع فلوس، اقتطعوا له فلوس من شهريته عندما كان يتقاضى أجرا، وبذلك فقد نسبة ولو كانت بسيطة يخوها عندما يبلغ سن التقاعد. هذا ما يمكن أو أن نجاوب به في صالح.
0: واضح السيف. سي محمد من سوق السبت.
1: سي محمد من سوق السبت اللي هو في الحقيقة أنا لا أختي وأنا صديقي ويتصل بي ديما يسلم علي وكذا، طرح سؤال أخت خيرة باهي، يقول في علاقة بالناس ما هي عقوبة الذي يسمم حيوانا؟ ما معنى يسمم حيوان؟ معناه يقتل.
0: أي
1: ونقول له وين نضيف لك حاجة، رأي عقوبة تصل إلى السجن عقوبة قتل حيوان، في حين وأن عقوبة اللي أكثر منها شدة هي عقوبة تعذيب حيوان المشرع. أنا نعتقد وأنه ذكي حيوان أخت خيرة، لأنه المنطق لا شيء يقول وأنك أنت عندما تقتل حيوان حكاية كلب قطوس ذيب كذا قتلا هذاك مات انتهى ما عاد يتألم بعد الموت، كما قال أسلافنا أن الشاة لا يهمها سرقها بعد ذبحها. أما أنك تسلخ الشاة وهي حية فالعقوبة أشد من قتلها، معناها جي واحد كلب يربطوله قماب قطع حديدية يعلقوه في شجرة يكتفوه يعملوه يجرحوه كل ما هو متعلق بتعذيب حيوان. في الحقيقة الجريمة في ظاهرها أقل شدة من القتل، وأنما المشرع سن عقوبة أشد من عقوبة قتل الحيوان. أو مش يستفيد الناس، رأوا أخلاقيا ودينيا وقانونيا تعذيب الحيوان مش هو من باب الإنسانية، لذلك المشرع سن له عقاب شديد أكثر من قتل.
0: واضح واضح، معناته هو سؤال قانوني وإنساني في نفس الوقت أكيد. هذا هو به. سي عبد العزيز من بوسالم أستاذ بالنسبة لي.
1: أي عمي سي عبد العزيز من بوسالم اللي هو سؤال واضح، ما قالش فقط وقت تم إيقافه عن العمل، وإنما في عبد العزيز يسكن في بوسالم ما زال عنده الأجل وأنه يرفع دعوة عرفية أمام المحكمة الجزائرية يندوب دعوة أمام سيد قاضي العرف ويطالب بحقوقه باعتبار وأن وضعية كما قلنا قبل ما نعاودوا إيش نقولوا له الشغالين معناها أصبحوا محترمين بموجب القوانين الجديدة لا مناولة ألغيت، العامل بمجرد التحاقه بعمل يعتبر مرسم ما عليه إلا أن يقدم دعوة عرفية ويستجاب لها إن شاء الله.
0: واضح هذه بالنسبة لسي عبد العزيز هكا من بوسالم. عماد من الكيف أستاذ.
1: يعني عماد من الكيف اللي طرح سؤال أخت خيرة يتعرض له الناس كل هكا، أنت تمشي لسوق السيارات تشري كهرباء من عند شخص ما تدفع له ثمن، ثم شكون يعمل تعريف بالأمس تروح به يعرضك عون أمن يحبس يقول لك السيارة يعديها على اللحظة يلقاها معقولة أو تعلق بصاحبها دين وقع ضرب عقلة بين يد حافظ الملكية شو اسمها التلفيز يمين وكالة الفحص الفني. هنا وهو اطرحهم حتى من النص القانوني عملوا الفصل 291 لا يا سيد، السيد اللي بيع عربة أو الناس كلها تسمع اللي بيع كرهبة في السوق وهو يعرف روحه الكرهبة هذيك محل تتبع من أجل دين مدني، يعني ثاني 11,000 دينار صدر ردي حكم مشى بتنفيذ ذلك الحكم ضرب عقلة على كرهبة في التلفيز يمين، وين يعرف السيد اللي هي مضروبة؟ يعني أنا واحد بركة نعرف لأنهم يعني يعلموني وجين بيحة المواطن يجهل ذلك تم تحيل تالي تم تحيل عليه وفيها عقوبة سجنية خطيرة، عقوبة سجن. الشاري ما عندوش حتى مشكلة، الشاري أنا نمشي نشري كهرباء ونعرفها معقولة نعاقب روحي نشكي بروحي؟ لا، نشكي بالسيد اللي يبيع لي كهرباء وهي محل عقلة محل تفتيش من قبل الدائن، ولهذا سهل ياسر كل من يبيع كهرباء وهو يعرف مسبقا وأن الكاتيجوري تاعها فيها امتياز لفات إدارة معينة وأنها غير خالصة المخوة بالكريدي أو مضروب عليها عقلة فهو يعتبر متحيل وقاضى من أجل جريمة التحيل. ونشكر سي عماد اللي بالحقيقة سهل طرح سؤال قانون، لأن العبرة عادة بحسن النية أو سوء النية. أنا إذا كان ذكرت مليحة وهي معقولة فأنا نيتي حسنة ويعاقب.
0: واضح أستاذ. بالنسبة لعبد المجيد من سليان توا.
1: عبد المجيد من سليان بغيث العجالة. عبد المجيد أنت عمل شركة مع المرأة دي رحمها الله وكنت أعطيها في حقها فماتت. لم يتقدم لك أحد لطلب مناب، ما جاك حتى واحد. ما جاك أنت شنو تمشي للسوق وتنصب بريح تقول يا لي يقرب من فلان فلي كان شرك. بيتك طيبة أنت معترف بحق المرأة دي أو حق من قال له حق من خلال وفاتها، توفت خلت قوتها إجا كانت قدم لك حد وجابك حجة وفاة وجابك ما يفيد وأن يرثها تحاسب وتعطي حق. وأنت مشكور على طرحك السؤال لأن نيتك حسنة وأنت تحب معناها تخلص روحك اليوم قبل غدو. بارك الله فيك. ما تعطي فلوس إلا ما يجيك حد ومعه حجة وفاة السيدة هذه المتوفية ويظهر وأنه وارث. إذا كان تبين وأنه وارث إذا يجيك واحد ما عنده حتى صيف وتعطيه، لا إذا كان بين تعطيه ويمضي لك اللي هو أخذ منابه من حق أخته اللي هو عندك أنت.
0: نعم هذه بالنسبة لعبد المجيد. توفيق من حمام بياضة أستاذ.
1: في توفيق من حمام بياضة بغيث العجالة اللي يقول وأنا والدي توفي وترك عقارات قسموها قسمة مهيئة مش قسمة كتابية قرضية، لا أي أنت تصرف الطب الفلانية ورخص الطب الفلانية وحالة الشيوع مازالت قائمة بين الورثة لأن حالة الشيوع تزول بالقسمة، والقسمة في العقارات كما هو الأمر بالنسبة لبيعها لا تثبت إلا بالكتب. كاتب إذا كانت رضائية يلزم كتب يزيل حالة ينهي حالة الشيوع، وطالما ليس هناك كتب فأن حالة الشيوع مازالت بينها. قال يمشي التوفيق في سؤاله ماذا يقول رأوا أخويا باع قطعة أرض زيت هناك كان بوها من حيهم ويعمل منها مزيت وما أجاز عليه. السيدي هو عندك الحق، أنت في حالة تمشي مازال عندك الحق طالما تمشي تسهل في القباضة المالية. وين ما يبدو أنه حمام بيضة في تابع ولاية سليانة. ولاية سليانة
0: أي
1: حمام أنا نعرف الحقيقة بقى نمشي نتجول في العشية تابع ولاية سليانة ربما الكريب معتمدية الكريب أو ما إلى ذلك.
0: طيب للكريب
1: يمشي يسهل في القاب يقولوا بربي العام هذا جيش فلان بيع لفلان وسجلوا عقد. قال لا مازال ما سجلش. تمشي تسأل عند كاتب المصالح البلدية بل كاتب عند محامي سجلوا أو دور عند السادة عدو الإشهاد. على كل حال مازال عندك الحق إذا كان تعثر على حجة البيع تقوم بالشفعة تمارس حقك في الشفعة. مازال عندك الحق الشفعة كما سلفنا قلنا قبل معاشك 6 أشهر وشهر أشهر في الإعلام مازال 6 أشهر لا 5 سنة. إذا كان عزيز عليك البليسة وتحب تأخوها أنت عندك الحق تأخوها بموجب ممارسة حق الشفعة تشفع فيها وتسترجعها وتولي منابر زيادة تولي من حقك هذيك باعتبار شفعتها زيادة على حقك بموجب الإرث. ولهذا أنت تحب تعرف شنو ما هي مصلحتك أنت أن أخوك بيع ولا ما باعش وتسأل عليه لأنك أنت تحب تسترجعها. أمشي شوف الثمن وأجرة العدل وأجرة المحامي وقت التعريف بالأمر ولمهم كل وعلموا بواسطة عدل منفذ مش المحامي. على كل حال قل له أنا راني نحب نشفع فكت طبق اللي خذيتها مع عند خويا أنا راني وريثة معاه ونملك معاه الأشياء وما قسمناش ما قسمناش القسمة قلت لك بكتب وتاخذ البليزة بموجب الشفعة.
0: واضح أستاذ. نعم نختم توا مع بلقاسم ملكيف أستاذ.
1: هو في بالقاسم الكيف الحقيقة سؤال إداري أكثر منه. وأنا الحقيقة للأمانة ما انتبهتش لسؤاله كما ينبغي وإنما يقول وأنه طالب عنده قطعة أرض 4 قطعات حب يأخذ شهادة تحول.
0: يقول لك ما مكنوش لكن أخذي حكم المحكمة الـ الـ الـ الـ الـ الإدارية لصالحه الحكم هذه اتبقى ما تنفذ الشيء.
1: إيه ولا أنا ثم خسيرة نوع من فقه القضاء الجاي جديد وهو فقه القضاء في الحقيقة جميل وفعال سيد الزر الحكم من المحكمة الإدارية والمحكمة المدنية، ورفضت الجهات اللي صدر لها ذلك الحكم بتمكينه. أنا سجن جاي نمشي سيد رئيس محكمة بجندوبة نأخذ إذن عريضة ونقول له كبلدية فلان الفلاني أنا عندي إذن، تعطوني الورقة الفلانية، يقول لي لا لا ما نستعرفش. لا يا سيد قانون كما الأحكام، لو إذن رئيس محكمة ولا الحكومة الصادر مليش تمشي تقدم شكاية للسيد وكيل جمهورية من أجل الامتناع على التنفيذ ما أمرت به السلطات.
0: واضح.
1: أنت توا الإدارة الفلانية أو الجهة الفلانية صدرت حكم بإلزام فلان الفلاني بتمكينك، وخلك لا هاو ما لسيدي نشوفه شكون يغلب، نمشي للسيد وكيل الجمهورية بالكيف ونعمل له شكاية ونقول هاو صدر لي الحكم، والسيد الجهة المعنية مشيت لها ورفض رفض وسامح بالمسؤول ويمكنوك بموجب إذن النيابة العمومية.
0: واضح أستاذ، هذه الإجابة إذا نختم بها لقانا لليوم في الاستشارات القانونية. بارك الله فيك أستاذ حبيب شعابي، شكرا لك على تأمينك معنا هذا الموعد من لقانا لليوم. بارك الله فيك أستاذ شعابي، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. تحياتي لك أستاذ وإلى اللقاء. شكرا لكم أنتم زيد الناس الكل اللي أكيد توصلتم معنا وإلا تبعتونا على موجات راديو الكيف. نتقابل إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. وهبت الإنسان حياة هي فيض من سابغ فضلك، وقضيت بحكمتك العلوية أن يخلفك الإنسان في هذه الأرض، ولكي يسمو فوق الأحياء جميعا أنعمت عليه بأسمى نعمك، هذا العقل. هذا العقل ما كنهه؟ ما سره؟ ما هو مكمن عظمته ومناط القوة فيه؟ هل هو هذا الفص السحري؟ أم مناط القوة في المخ البشري رهين بفصوص أخرى لم تدركها عين العلم ولن تدركها حتى يفنى العالم؟ أسئلة تتتالى تتوارى وستبقى حيرة في أذهان العلماء.

والمولى سبحانه إذ وهب الإنسان العقل ليسمو فوق الأحياء جميعا حمله بالعقل أمانة، فالعاقل مسؤول بالعقل أمام الله، وطريق الخير أمامه وطريق الشر أمامه. آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم. سبحانك ربي ما أبدع صنعك، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: كرهبتي
2: مع توفيق الشيري.

بكم الناس وكل أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، شكرا لكم على الانتباه ديما وعلى المتابعة، مش على ديما تجمع معنا الإمتاع ولا مؤانسة. تحية خاصة إلى كل مستعملي الطريق، إن شاء الله طريق السلام لكم كل، إن شاء الله عطلة آمنة، عطلة مريحة للجميع، نهاية عطلة أسبوع تكون موفقة لكم الكل، سيسر واحكم ديما وحيدة وحيدة، وإن شاء الله ديما توصلوا سالمين. جملة من الفقرات وجملة من المواضيع في عالم الأوتوموبيل، احنا ديما علينا الاختيار وانتم ديما بتبيع عليكم، احنا نلوجوكم على المعلومة الصحيحة على جديد جديد، وانتم ليكم الاختيار، نبحث عن الجودة القوة الرفاهية وديما اخبار جديدة تجوه ديما في برنامج كرهبتي. وكلول تعوتوا به زوز علامات تجارية في الميزان، نقاط القوة نقاط الضعف، اخر ما تقريبا خرج في عالم السيارات تلقوه ديما معنا في برنامج كرهبتي، زوز علامات تجارية، نعطوكم بعد شوية نعطوكم كل الامتيازات وكل المميزات والمواصفات لهاتين العلامتين التجاريتين. وطبيعا بعد ندخل عالم الخدمات، ركن اوتو ميكانيك كالعادة، ركن اوتو اسيرانس، ركن اوتو ترانسبور، ركن اوتو سيكوريتي، والاخبار المتفرقة من هنا وهناك، تقريبا كل ما يتعلق بالسيارات بتاعكم تكون ديما معنا في برنامج كهربتي، خاصة في السبعة الاولى، واحنا ديما اذان ساغية باش نجاوبوا على كل الاسئلة اللي محيرتكم، لبان في الميكانيك والا في التأمين ولا الفحص الفني، كل ما عندكم أسئلة احنا موجودين باش نقربوكم المعلومة وباش نكونوا ديما في خدمة المستمع الكريم. تسويعتنا الثانية كالعادة باش نكملوا زادا نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي توصلنا في تسويعتنا الأولى، ونعلقوا على بعض الأخبار بالتحليل والنقاش والنقد أحيانا. اليوم باش نحكوا زاد على بادرة طيبة أطلقتها الهيئة الجهوية لمدارس تعليم السياقة بولاية باجة فيما يخص سواق الدراجات النارية. البادرة ذي نحكوكم عليها بعد شوية مع رئيس الهيئة الجهوية. في ركن على الطريق اليوم باش نحكوا على جمعية تونس للسلامة المرورية اللي خرجت بلاغ منذ تقريبا أسبوع تقول أوقفوا إرهاب الطريق. علاش البلاغ هذا في هذا التوقيت وكيف يمكن إيقاف إرهاب الطريق؟ الكلام سهل ولكن الحلول تبدو صعبة خاصة في هذا التوقيت. الاستثمار في السلامة المرورية يبدو أنه هو الحل لإيقاف نزيف الحوادث. وبطبيعة نجي للركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. الجائزة الأولى، إذا كنت تحب تتعلم السياق على قاعدة صحيحة وتعمل تكوين جدي، يلزمك تبدأ تأخذ الكود، ومن بعد بطبيعة تجي البراتيك ويجي الجولان. الخطوة الأولى تنجم تربحها معانا بلاش من غير ما تدفع حتى مليم. إذا كان عندك نية باش تأخذ البرمي يلزمك تبدأ بالكود. احنا في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة نوفروا لك تكوين مجاني في قانون الطرقات للحصول على الكود، ومن بعد ما تأخذ الكود نزيدوك 5 سوايع سياقة فعلية جراتوي، يعني تقريبا كل في 400 دينار. الجائزة هذه ما تلقاها كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع موجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكاف. الجائزة الثانية تقريبا نفسها، تكوين مجاني في قانون الطرقات. إذا تحب تعدي البرمي وتولي تسوق وانت مرتاح وتلوج على التكوين الباهي ويولي لك الكود سهل، ما عليك كان تأخذ الخطوة الأولى وتمشي لمدرسة سليم هادي بجندوبة لتعليم السياقة. تنجم تتعلم وانت موجود، كيما تنجم تطلق دروس عن بعد، وتنجم زادة تأخذ المعلومات الكلها على الباج فيسبوك سليم هادي أوتو إيكول. تنجم تأخذ تكوين مجاني في قانون الطرقات في ولاية جندوبة. الجائزة الثالثة بونبور قيمته 100 دينار من أهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي بن خلدون الكافة الغربية. 100 دينار من هذه المؤسسة تنجم تكري بها كل لوازم الأفراح اللي تحتاجها في المناسبة متاعك، أسعار معقولة في المتناول ومن عند مؤسسة الغزواني، إن شاء الله ما تخرجوا كان فرحانين. والجائزة الرابعة بونبور قيمته 100 دينار زادة من فضاء الغنجة للكافية عين بوقادح برنوسة الكاف.
فضاء للملابس العصرية والتقليدية رجال ونساء بأسعار مناسبة لكل أفراحكم. فضاء الغنجة يفرح بكم الناس كلها، وما تخرجوا من عنده كان لابسين وفرحانين ومتزينين زادة. علاش؟ لأنه يلبسكم أحسن لبسة وعندك 100 دينار جراتوي من هذا الفضاء. هذه تقريبا 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين، إن شاء الله حظ سعيد لكم الكل. نبدو بالموسيقى كالعادة، لكن قبل هذا خلينا نحيي كامل الفريق اللي قدم اللي أمن لكم هذا البث المباشر صورة وصوتا، وبعد نعطيكم كامل الفريق بالأسماء وبالتدقيق. نغم ثم نعود ونواصل معكم هذا اللقاء.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء 11 و16 دقيقة بالضبط، واللقاء يتواصل معكم إلى حدود الواحدة بعد زوال. أجمل تحية لكل المستمعين، إلى كامل الفريق اللي أمليكم هذا البث المباشر، صلاح الشيرني في الإخراج الصوتي، الشيرني في الإخراج المرئي، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، هند اليونسي في القاعة الفنية المركزية، والمودي شعباني في استقبال مكالماتكم الهاتفية. كما قدمت الفريق اللي يملكم ببث المباشر، زاد نقدم الفريق داخل الاستوديو. معانا سي محمد خضيري يضيف لي، رئيس لجنه النقل وممثل الاتحاد الجوي والصناعه والتجاره بالكيف. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي شاكر البرهومي خبيرنا ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
2: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي محمد صالح البوسالمي خبيرنا ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي محمد صالح.
3: مرحبا سي توفيق، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين والمستمعات.
0: واسي حاتم الشادي خلوه ديما الاخر، خاطر يجمع بين الناس الكل، هو كرونيكور البرنامج. مرحبا حاتم.
4: مرحبا مرحبا بالناس الكل.
0: في انتظار كذا بعد شويه يلتحق بنا عصام الدين الدشراوي، اذا كان ثم بطبيعه بعض الاسئله الموجهه في التامين. اي كالعاده الركن الاول زوز السيارات في الميزان. نبدا معك سي محمد صالح بالتليفون، اليوم حضرت لنا سياره باهيه برشا.
3: جيلي انجراند.
0: ها؟
3: عندنا سياره جيلي انجراند.
0: جيلي انجراند اي.
3: اي 1.5 لتر بواط فيتاس اوتوماتيك، السعر نتاعها 74 مليون و800 دينار.
0: اي جيلي تو قاعده ماشيه بالكدا سي محمد صالح.
3: قاعده ماشيه، قاعده موجوده في تونس، بدات تاخذ في اسم، بدات تقبل عليها الناس اللي يشرو فيها. السياره اللي عندنا اليوم موجوده ديسبونيبل، خمسه بيبان وربع، خمسه بلايس واربع بيبان. برلين فيها جارانتي 4 سنين. الموتوريزاسيون تاعها فيها موتور ايسونس 4 4 سيلاند. البوسونس فيسكال نتاعها 6 شوفو. 122 شوفو دين.
0: باه قوي.
3: الكوبل نتاعها ضعيف شويه، 152 في 4500 دور في الدقيقة. فيها ترانسميسيون اوتوماتيك 6 رابور 6 فيتيس، معناها تراكسيون. كبيرة الكهرباء، طولها 463، عرضها 182، وارتفاعها 146. فيها كوفر كبير 500 لتر. السرعة القصوى نتاعها 175 كيلومتر في الساعة. توصل من 0 ل 100 كيلومتر في 12.6 ثانية. الكونسوماسيون نتاعها عالية شوية، كونسوماسيون ميكس 6.4 لتر في 100 كيلومتر.
0: أيوة.
3: ثم كونسوماسيون. فيها كونسوماسيون. فيها ليزيكيبمون الكل بالطبيعة، كيبمون سكيورتي فيها لا بي اس.
0: شنو نقاط القوة؟ شنو نقاط القوة اللي تراها تختلف فيها على السيارات الأخرى؟ أي.
3: والله فيها تو لي سوبسيون، فيها برشا لي سوبسيون بالمقارنه مع سيارات الاخرى. بالنسبه للموتور، موتور عادي 4 سيلاندر وكونسوماسيون كبيره شويه. فيها لي زيكيبمون، فيها لي زير باغ فرونتو لاتيرو ريدو. فيها لارمونتي فول، فيها كونترول دي بريسيون دي بنو. فيها ليد في الديماراج اون كوت، فيها ليد تاع ستاسيونمون، ديريكسيون اسيستي، فيها ريغيلاتور فيتيس. لي فيم تاعها كلها ليد، جونت كبيره، جونت علي 17 بوص. الفار نتاع فول ليد، كليماتيزاسيون نتاعها اوتوماتيك، عندها فرامان نتاعها فرام ستاسيونمون الكتريك. السياج تاع الكوندكتور ريغلابل في 6 ديريكسيون، معناها بالالكتريك، ريغلاج الكتريك
0: تاع السياج.
3: فيها توا اوفرون، فيها الفولون معناها سبور ملتي فونكسيون.
0: باهي باهي باهي، تعتبر سياره ناجحه حسب خبرتك سي محمد صالح.
3: مزيانه باهي فهمني. كونسوماسيون اكثر من السياره باش يخويا سي شاكر، فيها شويه سيربيز دو كونسوماسيون.
0: اي هاو سي شاكر يحضر لنا، او يحضر او يحضر او يحضر سي شاكر في درس ويكتب. بس سي شاكر
4: الموتور فولفو. الموتور تاعها فولفو.
0: فولفو الموتور.
4: اي الموتور فولفو.
0: اي يعطيك الصحه سي محمد صالح، ابقى معنا بالطبيعه باش تكمل معنا. هاي سي شاكر، اعطانا سي محمد صالح فكره على الجيلي، شو الكهرباء اللي حضرتها انت اليوم؟
2: سي توفيق، الكهرباء نتاعنا اليوم بصراحه فاجاتني نايه في المنظر نتاعها.
0: في المنظر
2: بالحق.
0: ها؟
2: دونك فونك خاصه في الطابلو دوبور،
0: معناها الطابلو دوبور رائع،
2: راه ماشي رائع،
0: فيها اورديناتور دوبور زاد، وفيها
2: ماشي اورديناتور دوبور، هي
0: تنزل داخل وحدها
2: ذكية شبه الطياره.
0: معناها هذه خدموها بالذكاء الاصطناعي.
2: لا سياره بصراحه كنت دونك فونك معناها تشين ماخذ عليها فكره انها سياره تكون بسيطه وشنوية
0: نحن ديما نقولوا الكهرباء الشنوة في شكل اللغة الشنوية لازم تتنح
2: اللي هي تبدلت تبدلت
0: لا ما عادش ما عادش تو اللي يحكي باللغة الكهرباء الصينية مشي ناجحة
4: فولكسفاجن قريب تعمل قضية عالمية ضد الصين
0: ضد الصين
4: 50% من منتجاتها كلها تحت في الماء
0: برشا معامل في ألمانيا وفي دول أخرى سكروا ما عادوش ينجموا يخدموا
2: ألمانيا خرجت في 2026 أكثر من 500 ألف موطن شغل من في قطاع
0: اللي كانوا يخدموا في قطاع السيارات
2: في صحيح. قطاع السيارات من المنتوج نتاعه لانه قاعد يتاكل قاعد معناها قل خروج
1: ترجع لتالي
4: بصفه عامه
2: والاوروبي بصفه عامه تو قاعد ياخذ تو شنو قاعد معناها قطاع السيارات قاعد يغزو في العالم في غزو كبير برشا وقاعدين يطوروا في رواحهم تطور كبير برشا
0: اي سيارات باش تمتاز
2: السيارات السيارات ما نحكيش لك معناها في كطبل دوبور ولا دونك فون قديم فيها معناها ميزة كبيرة برشا 1.5 مات باور هذه ماش باور هذه بوت فيتيس فيها بوت فيتيس اوتوماتيك
0: اوتوماتيك
2: البوت فيتيس اوتوماتيك هذه في حد ذاتها هي تعمل ترانسميسيون تتجاوب تتجاوب مع الاكسيلراسيون تعملو انت فيها 2 بوان تنجم تردها مانيال وتنجم تردها بوت فيتيس اوتوماتيك وفيها جيستيون اوتوماتيك
0: هذه جديدة في حاجة جديدة
2: في البوت في البوت فيتيس اوتوماتيك
4: بعد السي في تي
2: بعد سي في تي دونك هذه ديسبونيبل موجودة في تونس الجارانتي 5 سنين و150 ألف كيلومتر خمسة مقاعد وخمسة أبواب نحكيش نمبر سيلندر 4 اسطوانات انرجي 106 شوفو الكوب 150 نيوتن متر السيلندريسيتي 1496 سنتيمتر كيف معناها تسمى
0: قوية سيارة قوية
2: معناها مع 4 اسطوانات بوات فيتيس اوتوماتيك وكنا نحكوا عليها توا كما الواحد والشكل نتاعها في العموم معناها كهرباء
0: أنا ما عطوش تخافوا من الدونك فينغ هذيك تسمعوا بيه تقولوا اسم صيني ولا شنو ما عادش تخافوا منها
4: الكهرباء هذه حتى في الشمال
0: اختلت الاسواق
4: حتى في الشمال الغربي يعني عندنا نيابه في تبرسك
0: موجوده
4: صحيح
0: وهي تو موجوده في على طرقاتنا بشكل كبير
4: قاعده الدونك فينغ هذه تعمم في كامل الولايات تحب تنحي مشكله القطاع الغيار هذه قاعد تنتصب محسوب في كامل الولايات حتى تعمل نيابات
1: حتى تطبيق في الشاحنات الكبرى كيف كيف زاد
0: مسيطره
1: تخدم الشاحنات الكبيرة قاعدة عاملة صيت كبيرة الدنك فنجر
2: إضافة خفيفة ستوفيق الحكاية أن كنا عندنا ديما التخوف متاعنا في البيز دور الشغل آخر مرة قابلت واحد ماخذ النيابات اللي هي دار البوش قبل توا ماخذين النيابات متاع برشا سيارات قال لي أن ماشين تعميم لبيز دور الشغل على فورنيسور
0: في الولايات الكل
2: في الولايات
0: الكل
2: معناها باش تولي ما عندناش اشكاليه في لي بيز دو روشونج في وقت اخر
0: معناها خذوا وتهنوا الكهرباء
2: معناها في اللي السيارات الشينوا راهي لي بيز دو روشونج باش تتعمم على جميع الوكلاء في كم تراب الجمهوريه
0: نعم اذا هذا الزوز سيارات اعطيناها كل يوم بالطبيعه احنا نواكب التقدم التكنولوجي حياتي ما عندك اضافه ولا خذيتها الاضافه
4: الاضافه سيف اكيد
0: خذيتها فكيتها الشاكر
4: فكيت انسي الشاكر
0: هاي ديما احنا ديما نلوجوكم على الباهي نلوجوكم على تندونس في عالم الاوتوموبيل احنا نلوجوكم على الجوده بطبيعه وانتم ليكم الاختيار وكل واحد حسب الميزانيه اللي عنده باش ينجم يختار السياره اللي تناسبه ومضة كهربتي قبل ما نبدا نستقبلوا تليفونات على 78 227 700 لطرح مختلف تساؤلاتكم
5: عندك مشكله في كهربتك وصعب عليك الحل حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف
0: مرحبا بكم من جديد بطبيعة الكلمة ليكم توا على 78-227-700 لطرح تساؤلاتكم تنجموا تصلوا في ميكانيك وكهرباء السيارات وعنا زوز من خيرة الخبراء في المجال هذا تنجموا زادة تصلوا في النقل الغير منتظم اللواج سيارة الأجرة التاكسي اللواج النقل الجماعي تنجموا تصلوا في التأمين وصديق العصام الدين الدشراوي على ذمتكم تجاوب على الأسئلة الكل تنجموا زادة تصلوا في قانون الطرقات في كل ما يهم حوادث المرور في تونس والسياقة الرصينة بشكل عام وحتى بشكل موجود معنا على الخط إذا كان حاضر المكالمات حاضرين المكالمات الهاتفية المكالمة الأولى ألو عسلامة ألو
6: ألو عسلامة سيدي توفيق
0: مرحبا بك سيدي عسلامة عايش مرحبا شكون معايا سيدي شكون معايا
6: الصادق من الصادق من جندوبة.
0: الصادق من جندوبة. مرحبا بك سي الصادق، مرحبا بك.
6: سي توفيق برنامجكم برنامج شيق ودي متابع فيكم كرامتي.
0: يعيشك مرحبا يعيشك.
6: أنا سي توفيق ما عادش كرامتي ولت حسيت بروية التراب انت تاريخ غردي مو ما عادش فيه خلاص جندوبة غردي مو. الحفرتكم ترد شمالك سي توفيق.
0: طريق جندوبة غردي مو.
6: جندوبة غردي مو ترد شمالك ساعة حفرة والله يطحن فيها عاجل تتقلب الكرب. عدنا ركزة من الصغيرين سي توفيق تهز الكرب تتنفض وعندها 20 سنة متصورة. تلفتوا لنا ولقيتوا لنا الطريق. أضع في اليمين كانت قبل الكاميون وكان حيطان فيه يبدأ في خدامه ويبدأ ستير نتاع مازوت نتاع زبد. عارفين سي توفيق
0: ويرقعوا
6: على قلة الحفر. يرقعوا على قلة الحفر يصلحوها لا سبيل إليه ما فماش حرت الكراب ومشت.
0: صحيح صار
6: طريق مغاربي يتعدوا عليه الإخوان الزيرية بالألوفات.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح طريق جندوبة غردي ما ولا يعطيك الصحة الصدق نعرف وضعية الطرقات بالحق.
6: المدير ما هوش تابعه بالنظرية ودير في جندوبة ولا كيفاش والله ماني
0: باهي سي صادق ان شاء الله ان شاء الله صوتك يوصل للسيد المدير الجهوي للتجهيز والسلطة الجهوية في جندوبة في الحقيقة وضعية الطرقات. شكرا لك سي صادق. وضعية الطرقات كبيرة والله انا مش نحكي تقريبا منذ يومين كنت في الطريق اللي يربط بين الساقية والطويرف صدقوني ما عرفش المقاول كيفاش عمل حل الطريق كامل محلول وبشكل معناها صدقوني الا اي كهرباء باش تعدى من ثم اكد لك انه باش تفقد القيمه نتاعها. تصور قداش من كيلومتر من الساقيه لا للطويرف للدشره للنبر والطريق مكسر الكل بشكل غريب. علاش المقاول يعمل هكا يحل الطريق كل تيمو حل بالخمسه كيلومتر ويخدم واخيرا هرب المقاول وهاو ببشره يقولوا انه رجع على المده ذي باش يخدم رجع باش يخدم هذه بالحق حالات العباد عند الحق
1: عنده فترة حابس الكيس هذاك في إشكالية
0: بس هاو يقولوا لي رجع على المدة ذي
1: بس عنده فترة
0: سألتنا وقت لقيت الطريق بالحالة ذيك
1: حلو عمل شوي تيفلون وخلها
2: وكيك حلو
0: كل حلو كل
2: حلو ديما الطريق خاصة اللي هو حتى الجرادو
0: أنا جبته كل جبته من الساقة حتى النبر طريق بصراحة
2: طريق حتى كرمة ما عادش تعدي
0: أنا ندمت وأني مشيت في الطريق هذاك بصراحة بالحق
2: معناها
0: نستعاني وكل الغبار وكل طريق ما نعرفش كيفاش يخموا تي انا باش نخدم الطريق نخدم نحل 5 كيلومتر ونخدمهم ولا نحل فوا واحد نخدم فوا ونخلي الناس تتنقل في الفوا الاخر ومن بعد نصلح ما نعرفش كيفاش يخدموا
1: هو اصله ضيق ما فيش فوا يعني ضيق ياسر لازم يتخدم
0: كيف ما تحل كلها تحل كلها بالاخبار وبقاها
1: كيك وعنده فتره فوق من شهرين قاعد كيك راهو
0: وراهو فيه ميزانيه مرصوده فحسب المدير الجهوي اللي يقول لي فلوسه مرصوده
1: الطريق من القنطره تربط على جندوبه وانت خارج من باقي
0: خلينا نشوف حاضر سعاد حاضر هاي نشوف المكالمه الثانيه الو الو عسلامه مرحبا سيدي عسلامه عم طاهر مرحبا بيك
7: يبارك لك سيدي تحيه لك تحيه للفريق التقني وتحيه للساده الخبراء تحيه للمستمعين والمستمعات انا ما كان وفي كامل تراب الجمهوريه خارج ارض الوطن هما الجاليه بدات تدخل هنا وتسمع في ذاتك كيف الغالي البرنامج الغالي عندي الحقيقه سؤال وعندي ملاحظه في نفس تعزيز السيد اللي تكلم قبلي شوف سي توفيق نبدا بالملاحظه بكل لطف ولا لا لازم اذا كان عندكم انت لا جواب جاوبوني ما سالش راه شوف سي توفيق بالنسبه للكوارث انت لكن نقولها نتاع الاكسيدونات واللي قاعده تحصل في الارواح والماده يعني وقاعدين شركات التامين تخسر في مليارات المليارات انت لكن نقولها كتعويض راهو فلوس الشعب هذا ماهوش رزق البليك شوف سي توفيق اللوتخه نتاعنا زاد انت اللي قاعده تتسبب انت في حوادث لا تحصى ولا تعد ثم الناس قاعدة تعمل في ديدوان وحدها مثل من تلقى نفسها ما فماش كنترول ما فماش سويبي للطير للكياسات نتاعنا ثم الناس قاعدة تقطع في الطريق وتعمل في أسلاك كهربائية من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين وزاد قاعدة تعمل في قنوات تصريف ماء صحي أو ماء للشرب من غير استئذان ثم شركات زاد قاعدة تعمل مثل في أشغال وقاعدة بعدين تردم في الحفرة دي بمادة غير لائقة وغير صحية وبعدين بعد جمعة جمعتين هاكل مثل المادة ديك تنحدر إلى الأسفل ثم تولي حفرة وتسبب في كوارث كبيرة وكبيرة هنا لازم من حملات مثل في التاريخ الطرقات نتاعنا وشوفي لازم نشوف نفقد تاريخ الكيسات نتاعنا
0: عم طار عندي ببليسيتي عم طار عندي ببليسيتي تكمل ولا نخلوك من بعد
7: كان عندك لا مش عامل ببليسيتي واني
0: هاي ناخذ عم طار تفضل
7: آه عندي ملاحظه صغيره برك ان شاء الله كيما يقولوا كيما خالص البيبليسيتي ان شاء الله السيف السنه يتعدى من غير حوادث
0: ان شاء الله يا رب.
7: انا ماذا بيتي لو كان يعني كل بلديات او كل كيما يقولها نقطه نتاع يعني وزاره تجهيز السكان يعني والطرقات هذه لازم ليها كنترول يعني على الاقل يعني مره في الشهر على الاقل مره في مرتين في الشهر على الاقل باش نتفادوا الكوارث هذه. بالنسبه للسؤال بكل يعني لطف لسي محمد صالح تحيه للاخوه الموجودين معه. السيارات هذه الكهربائيه اللي جبناها لتونس احنا محطات التجديد والكهرباء بدات تتكاثر والحمد لله، لكن كوننا ميكانيكيين لها السيارات هذه، عندنا قطع غيار للسيارات هذه، جبنا بدينا كيما نقولوها في الاشياء هذه باش نحضروا كيما نقولوها باش نشجعوا الناس اللي شراها للسيارات هذه. هذا سؤالي الحقيقه.
0: واضح يا مطار سؤالك يعطيك الصحه. اش حضرنا للسيارات الكهربائيه على مستوى التكوين نتاع الناس اللي باش تصلح وتباشر السيارات هذية، واش حضرنا القطاع الغيار موجودة ولا مش موجودة؟ سؤالك يعطيك صحة، سؤال في محل وعم طار. ناخذ مكالمة أخرى. ألو
8: توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
8: معك محمد صالح تحتك من جندوب.
0: مرحبا سي محمد صالح، مرحبا بك.
8: بالله سي توفيق أنا عندي مواضيع خفيفة.
0: أي تفضل أي تفضل تفضل.
8: الموضوع لو انتهى الأجل الجمعة اللي فاتت.
0: أي.
8: قلت كما قال مثلا المصنع، فهمت كما قال لك المصنع حط اللي موجودين في الباب حطهم في العجلة.
0: أي.
8: سي توفيق تو نحن نرزنوا وبلادنا كلها حفر، فهمت تركز في حفرة تتعوج لك عجلة تعمل ثلاث مو عجلة. ما ندريش نحطوا مثلا نحطوا في زوز وثمانية.
4: على الرزن برك. الرزن يلزم تكون ثنا ما نجموش كهرباء نعبوا عليها اكثر ما لا طاقه عليها. ديجا حتى في العجله مكتوبه أي. قديش الحموله على المخزن.
0: خي كمل سؤال وحياتهم جاوبوهم بعد حياتهم ما باش ما يبقاش. اي تفضل
8: جاوبني في حياتي الماضي هذيك. وثاني سي توفيق لهيك الخطايا اللي مش يهبطوا هنا هذيك ما ادريش ولت حيز التنفيذ ولا مازال
0: الخطايا المروريه تو زيد يجاوبك.
8: تشرب دبوزه ماء ب 500,000 سي توفيق.
0: لا لا كلها فيسبوك كلها لا لا هذيك اخبار فيسبوكيه طلعتوك صحيحه طلعتوك صحيحه
8: بالله
0: طلعتوك صحيحه سي محمد صالح ما تخافش ما تخافش.
8: والله تجي تشرب الماء وتحبس معايا الركاب ونشرب الماء
0: ما عادش تاخذ دبوزه ماء هل لازمك تهبط بالكرم تشرب دبوزه ماء على
1: مدة 500,000.
0: هاي محمد صالح طلعتوك صحيحه يا محمد صالح شكرا لك على الاتصال شكرا لك. مكالمه اخرى مكالمه اخرى. الو عصام. الو صباح الخير يا عبد الستار مرحبا.
9: يعطيك الصحه وتحيه ليك الخبراء اللي معاك عطيهم الصحه. هو الله يجيك وفيك عندي سؤال. هو كان يتبع القانون انا نسمع الصباح في الاخبار وفي الاذاعه الوطنيه حتى الشهر هذا يا
0: جماعه
9: 600 قتيل متهور بورتابل وشربان الماء في الكهرباء ويسوق ومن يحط ولده في حجره ويسوق ومني ومني وملي ملي ملي ملي كما كان ثاني طبق القانون بحذافيره تنقص
0: الحوادث تنقص الحوادث
9: والقتل يلزم تطبيق القانون وهما جايين توا انا نسمع في سيد الرعد الصح باش يطبقوا القانون بحذافيره ويلزم السجن السجن خاطر فما نحن مش قاعدين نطبقوا في القانون كان يطبق خير احنا ما نلوموش القياس في حفره مو بالعكس والله ولامس تريق الحمامات يذوب العلينا كهرباء يمشي 140 نمشوا 100 و10 يمشي 140 160 وين طاير وين ماشي مش هو معقول.
0: صحيح صحيح.
9: عندي عدة سؤال ويعطيك عطيتني الفرصة العجالي صحيح في أوروبا عندهم العجالي في تاع الصيف وفي الشتاء يبدلوا العجالي. احنا في تونس حسب علمي العجلة معناها الصالحة للأربع فصول معناها ان شاء الله تعطونا تفسير شافي وعافي ان شاء الله اغاني يا سي توفيق متدلع عليك انت الحصة من جهة الولد يرسم ولامس نجح في البريبار في الكونكور
0: ان شاء الله كل شيء ان شاء الله كل شيء بالبركة يا سي عبد الصار وان شاء الله ديما فارح ان شاء الله بالتميز بتاع الوليدات ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك عبد الصار يعطيك الصحة. نشوفوا بعض المكالمات الأخرى خلينا ناخذوا الإجابة نجاوبوا على الأسئلة اللي وصلتنا توا. وفي الحقيقة حكى عبد الصار على تطبيق القانون. أنا الحقيقة شفنا حملات تحسيسية كبيرة على مختلف شبكة الطرقات فيها المخالفات المرورية فيها الرادار بالطابلات فيها الفحص الفني العرضي موجود تقريبا، ولكن مع هذا ثم سلوكيات متهورة. أنا شفت شكون زيكزاق على اليمين وعلى اليسار في سرعة خيالية ما نعرفش هذه مشكلة عقلية.
2: سي توفيق لا بصراحة ما ندعو أدعو إلى تطبيق القانون وما عادش فيه تم
0: توعية. الناس كلها مع القانون.
2: ما عادش الطريقة التوعية.
4: تنقيح مجلة قانون الطرقات.
0: أمشي نجوها المخالفين.
2: فهمتي سي توفيق؟ لأنه ما عادش تو وقت الردع. لأنه واحد راكب على موتور تونس الحمامات راقد فوق موتور للحمامات والناس تصور فيه.
0: شفت الفيديو الاخراني اللي دار
2: اللي قاعد يدور تو في على التواصل الاجتماعي هذه كوارث التوفيق. هذا دونك ندعو للردع، ما عادش ندعو لانه باش تتحاور معاه هذا ولا باش تعطيه الموعد.
0: سي محمد صالح، السيارات الكهربائيه يقول لك احنا بدات تكتسح الاسواق العالميه واسواقنا التونسيه. احنا في تونس اش حضرنا على مستوى التكوين نتاع الفنيين اللي باش يتولوا معناها السيارات هذه، وهل حضرنا قطاع الغيار للسيارات الكهربائية وإلا؟
3: والله بداية محتشمة جدا سي توفيق. أنت أنا معك يظهر لي من 4 أو 5 سنين وإحنا نطالبوا بتدخيل معناها السيارات الكهربائية في البرنامج نتاع التكوين المهني في الوكالة التونسية للتكوين المهني.
0: سمعنا ثم مراكز التكوين المهني بدأت تخدم، بدأت تتكون في السيارات الكهربائية.
3: بداية محتشمة. محتشمة. بداية خوي. بداية محتشمة وحنا نطالبوا باش يكونوا ساعة المكونين في حد ذاتهم. يكونوهم ومن بعد يحضروا البرنامج نتاع التكوين وينطلقوا. ما تكونش بالطريقه معناها ثم في الخواص مراكز التكوين في الخواص. لكن ماهيش كافيه.
0: يزم الدولة تأخذ المشعل. يزم الدولة
3: تأخذ المشعل. سبعة مكونين يتكونوا والمكونين هذاكم يكونوا زملائهم ويحضروا البرنامج متاع التكوين وينطلقوا. فهمتي في باش احنا نكونوا حاضرين، خاطر تو اللي عنده سيارة كهربائية ما يعرفش وين يمشي.
0: ثم برشا ناس متخوفة بالسيارات الكهربائية الحقيقة. علاش متخوف؟ يقول لك ما عنديش عليها حتى فكرة، ما عنديش كومش يصلح حالي، قطع الغيار موجودة ولا
3: احنا لا التكوين ولا زاد الانفراستركتور كما قلنا المرة فاتت وين يمشي يشارجيها كهربته يمشي. معناها برشا حوايج يلزمنا ناخذ. صحيح ان الدولة شجعت من جانب كونه نقصت الاداءات واحد في استيراد السيارات الكهربائية، لكن في اون باراليل في بالتوازي يسمى يحضروا فهمني
0: الارضيه. به العجلات محمد صالح يقول لك الحمول احنا نهزوا برشا وحفر ونطبقوا
3: في مشكله متعدده الجوانب سي توفيق. من جانب احنا مكتب العباد تبدا تهز تلقاها مثلا ناخذ في اي شاحنه تلقاها تهز الترناطه يحط عليها 3 أو 2.5. وبالطريقه هذيك ما عادش نجم تقول له حط فيها مثلا 2.2 بار في العجله وانت مش حط عليها 3 طرات تولي ما تتحملش، يولي هو يعطيها زياده معناها ينفخها اكثر. وهنا تولي ثلاث مو معناها تنجم تصير
0: في اي لحظه.
3: العجله الاخرى احنا مكثر كراب تشوفها العجله نتاعها طايبه معناها العجله راهي دريفي الدفي نتاعها 60,000 كيلومتر. وانت جاي ماشي 120,000 و130,000 يرقع واحد. الحاجة الأخرى احنا نعرفوا اللي في الصيف نقصوا 100 جرام على كل بنو. بالنسبة اللي يحترم تبدا عجلة مريكلة والشارج معناها الوزن اللي يحطوا عليه على كل مخزن يكون معه يحترم في الصيف ينقص شوية من الضغط، لأنه مع السخانة الهواء باش يكبر باش يصير اكسبونسيون تاع الهواء دوك نفسه 100 جرام فهمني.
0: باهي سي محمد صالح يعطيك الصحة. سي محمد صالح عندك إضافة سي شاكر؟
2: والله سي توفيق مش نكمل اللي قاله سي محمد صالح. تو حكاية التكوين في أن نحن قاعدين نحضروا في الحصير قبل الجامعة. تكوين محتشم تو قاعدين يبعثوا في بعض مؤسسات التكوين المهني في تونس وفي نابل كي غير أعطى المدير العام معناها
0: الإشارة باش تنطلق
2: التكوين في معدات في السيارات الكهربائية وبعض من المراكز التكوين الخاص اللي هي واقعة زادة في زون متاع تونس بدت في السيارات هذه الكهربائية. إلا أنه نحن نطلبوا من العباد أنه تعمل إقبال كبير على السيارات الكهربائية، وما عندكش الناس متكونه وما عندكش ارضيه كامله في الحجار جاهزه دونك تدعو
0: تخلي التخوف
2: معناها العباد تتخوف باش تجيب السيارات الكهربائيه.
0: بعد نجيك حاتم باش نجيك
1: بالنسبه للسيارات الكهربائيه خاصه التابعه للمهنيين. انا مشيت للدار وتحدثت معاهم وقعدت معاهم وشفت الكوليكسيون تاع الكراهب وفهمونا عليهم وديجا لما راني اني في الدار ثم دي بورن تاع البريزيت يدخل من غادي عنده صلدة طونت يشرب قهوه كل شيء نص ساعه يشرج ويخرج يعني حقيقة طريقة
0: ثم توجه لكم
1: توجه كبير ياسر
0: القطاع على النقل غير متضرر
1: تخرج عاملين ذات ستة دي بورن يدخل يحط الكهرباء نتاعو شارج ويدخل
0: يعمل قهوة
1: طفي في الوقت
0: يرجع يجي
1: يخرج أنا كي استغربت ست سوايع أو سبع سوايع على ما نشوف ونسمع في الحديث نص ساعة
0: نص ساعة شارج
4: ست سوايع تبدا فارغة راهي أزيرو
1: إي لا إي يحط يدخل يحطها في البورن ثم دي بورن
0: احنا كي نعملوا قهوة عادة معروف التونس يقعد ساعة في القهوة يقعد نصف ساعة كل ما يدخل قهوة يعمل قهوة
1: تعمل صوليري طف يخرج الكيس كربته يخرج
10: سي توفيق
1: حتى عشيرة حتى
10: سي توفيق في باب الشارج رابيد هذه هو عندها معناها شارج رابيد وشارج لون اي لكن نحن وش ندعو ندعو للتعميم ما يسالش ان المؤسسات هذه تحب تدعو معناها ان باش تخرج السيارات الكهربائيه هذه عمم على كامل التراب الجمهوري وما يسالش نحب الكل على كامل التراب الجمهوري الوضعيه تكون موجوده وتكون العباد تنجم تشري سيارات كهربائيه ويلقى الشارج في الكاف ولا في القفصه ولا في القصرين ولا المهم التعميم هالي بورنا دول
0: يا حاتم خلينا نجوك توا التخوف لا خليني اعطيك صح سؤال على قانون الطرقات صح اي شنو حقيقه الخطايا المروريه دبو زمان يقول لك خويا ما عادش نشرب دبو زمان
4: ثمش منها ثمش منها هذا كل كما كنت تحكي انت راهي يعني
10: تهويل
4: للماء
0: يا ساعات عندها مصلحه تخوف الناس شويه خلت تخاف الناس شويه
4: لا هو شوف توفيق حاجه اكثر حاجه اللي تخوف العباد وترضى العباد يلزمنا نرجعوا لسحب رخصه السياق
0: بالزله
4: راو ما نحن ما نسحب
0: قانون موجود ما مش مفعل
4: لا لا لا توفيق قبل القانون نتاع اللي كونوا ثم ثم ثم ثم مخالفات بسيطة يتسحب 15 يوم ثم تسحب شهر يعني بقت تنحت المخالفات الكل
0: ويمكن أربع مخالفات
4: اللي هم مخالفات خطيرة ومحاضر مش مخالفات محاضر فهمتني
1: بس توفيق القانون 33 وقاع تنقيحه ولكن في البرلمان مازال ما خرجش راه
0: باه سعاد من غادي عاد تقول لنا ثم التليفونات تستنى الو عسلامة الو الو
11: الو عسلامه
0: عسلامه سيدي مرحبا بك عسلامه مرحبا مرحبا عسلامه
11: حاب يشارك في البرنامج
0: تحب تسال سؤال
11: برنامج الاسئله تاع المسابقه
0: تو احنا تو في المسابقه تو احنا تو في المسابقه مشرقي معايا
11: هشام المشرقي
0: يا هشام يا هشام تسمع في البرنامج ولا ماكش تسمع يا هشام
11: تسمع
0: في البرنامج احنا تو ناخذوا في المكالمات تاع المسابقات يا هشام شكرا لك على الاتصال يا هشام شكرا لك على الاتصال شكرا لك كمل
4: نرجعوا للسيارات الكهربائيه باش تطمنوا العباد خاطر برشا ناس اللي كونها خايفه اي سياره كهربائيه تجي عن طريق الدوله عن طريق الوكلاء اللي ينتصبوا لهنا راي الدوله ماهيش مسيبه هكاك يلزم ثم تطمينات وثم عقود تتعمل بين الوكيل الصيني والوزارة يعني 10 سنوات عقد بعشر سنوات يضمن ما بعد البيع ويضمن القطاع الغيار تكون موجودة فهمتني موجودة ما يقولش لك موجودة عن طريق مثلا في الحوانت البرة لكن عن طريق الوكيل هو اللي يضمن هالك ويجيب هالك ما ينجمش يجيب لك سيارة ويحطها معروضة في تونس ويقول لك تتكسر ما صلحهاش لا يزم يكون هو ضامن والدولة ضامنة
0: ضامنة به نذكر 78-227-700 اللي حب يسأل في المواضيع هذه ما اعطيتنيش فكرة على القانون الطرقات فيها تعديت ورجعت السيارات
4: القانون الطرقات مازال
0: الخطايا هذه
4: ما ثماش خطايا
0: اي مازال ما خرجش شيء جديد
4: حتى كان ثم تنقيح ما نظنش كان باش تجيب بطريقه
0: لا مش يعني هذه راهي اخبار ماهيش
4: ما اخبار لا تموت بسيره لقانون الطرقات
0: مازال ثم صحيح تنقيحات اما مازال ما خرجش حتى
4: مازال ما خرجش حتى شيء
0: باهي مكالمه حاضره الو عسلامه
11: صباح الخير صفيه
0: مرحبا سيدي عسلامه مرحبا
11: تليلي معك من بوليف
0: مرحبا سي تليلي مرحبا
11: تحيه ليك وتحيه للخبراء
0: يعيشك مرحبا
11: اللي معاك وعلى راس سي محمد خضير الزيت
0: حلت المشكله تاع بوليفه ولا مازالت
11: ونشكره برشا برشا اللي تساعد معانا وجاي طلعني في بوليفه ويعطيه الصحه ناجد معانا الصلاه باش نلقوا حلول وان شاء الله ربي يبارك له وهذا هو واش حبيت نشكر سي محمد بارك الله
0: انا ملي جا سالته قلت له واش عملت لنا في حكايه بوليفه قال لي سيدي حليناها بقدره ربي المشكله
11: مشكور بارك الله فيك ونهاركم زين
0: هاي ست ليلي شنو سي خضير اخر اخبار خط بوليفه
1: والله خط بوليفه هي ثم بعض اشكاليين بالمهنيين في المحطه وان شاء الله مع السلطات بحول الله كل واحد مش ياخذ حقه في اطار القانون ولا حد ياخذ حق الحق لهذا. وتوصلنا مع السيد الوالي والمدير الجهوي للنقل لانها خطر الصناعه والتجاره حريصه باش بين المهنيين باش يبقوا يخدموا في كنف الراحه
0: وتكون وتكون علاقه بيناتهم
1: طيبه بيناتهم
0: كيف كنف الاحترام.
1: وهذيك الاشكاليه باش نجيبوهم ويعملوا بهم جلسه كل انسان ياخذ حقه في اطار القانون. فهمت
0: ان شاء الله احنا ماذا بينا تكون علاقات
1: خطر
0: باهيه
1: بين احنا ماذا بينا
0: المهنيين
1: اي خطر يدوا في خدمات كبيره وماذا بينا باش نوفقوا بيناتهم نحن ونسهلوا لهم الارضيه وكل انسان اللي عنده حق ياخذه.
0: به العجلات تقول لك الاربع فصول صالح الاربع فصول
4: ولا موجود الاربع هي هم ثم نوعين الكات سيزون وثم نوع الاخر اللي تاع الثلج تاع الثلج احنا محسوب في شمال افريقيا ماهوش موجودين. هذاك علاش ديما ننصحوا الجماعه اللي تاخذ في العجل في الاسواق راهي ثم سمبول تاع تاع الثلج موجود في في في العجله يلزمك تثبت فيه وتعرف موجودك اي في اي بلاصه تاع الثلج موجود كما كان
1: نجمك
4: يعني صح بالضبط
0: تاع الثلج
4: تاع الثلج
0: بين في العجله
4: رد بالك ما تاخذهاش راهي ما تنجمش تخدمك لهنا لانها فيها ضوضاء توفيق كبيره وكبيره
0: موجوده في تونس موجوده
4: شنو
0: مش موجوده
4: ماهيش موجود لانه لم يكنش يشريها
10: هو سي توفيق سامحني هو التثبت ديما راهو العجلة بيه. فيها كل شيء
0: اي قبل ما تشعر
10: الكاركترستيك تكنيك اقرأ عندها تاريخ تاريخ صحيح. الصنع أي. تاريخ الانتهاء
0: صحيح
10: الناهي فصول اللي كتخدم كات سيزون ولا لا دونك اقرأ برك
0: المعطيات كل موجودة في العجلة
10: موجودة في العجلة
0: هذا هو باه كناخذ شويه اخبار متفرقه من هنا وهناك اللي وقع تداولها خلال هذا الاسبوع تبدا حياتنا ولا نبدا
4: نبدانا اليوم مش حت... ما تعطينيش حتى خبر
0: بايجاز مالك
4: صحيح ثم خبير باهي اللي الناس كل تتحيل على على على السرتير باك الوحيدة هذيك المصنوعه وموجوده توفيق
0: غير قانونيه تو فيها عقوبه
4: فيها تو عقوبه وتو حاليا يعني شو قداش من
0: وزير صرف له خرج عنده برشا الخبر
4: الرسمي لا لا لا صدور بالرائد الرسمي بالتاريخ في 2026 تو من وزير التجاره والتنميه والصادرات وزير الداخليه وزير الصحه وزير النقل
0: ممنوعه ممنوعه قانونيا
4: يقضي بمنع تصنيع
0: وتوريد حتى البيع
4: وتوريد وترويج وتخزين
0: هذا ما كل للاسف مازالت قاعده تباع الى حد الان
10: سي توفيق مش
0: للاسف مازالت تباع الى حد اليوم
10: الغريب انه بعض
0: عنده اكثر من ثلاثة شهور قريته القانون هذا
10: سي توفيق بعض انه بعض الفضائيات وصلت مره تعمل فيه الاشهار
0: وموجوده في مواقع التواصل الاجتماعي
10: موجوده في مواقع التواصل الاجتماعي
0: يعني بعد حتى هذا القانون مازال ما تحرك حتى شيء هذا الخبر خلينا نعرفوه الخبر
4: الخبر الثاني تاع الهليكوبتر تعرف
0: تاع
4: تاع بين الحقيقه هو مشروع باهي مشروع سياحي
0: تاع 250 دينار
4: هاك عرفتها ولا ربما اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا ما يعرفوش
0: صيف ساعه 250 دينار
4: الخبير كامل
0: اسمك تجيب اخبار جديده
4: ساعه والاخبار الثالث
0: هاي تفضل اعطينا الخبر
4: الاخبار الثالث هو يهم مواطنينا في
0: الخليج هاي تفضل هاي
4: توفيق محاضر درس هاي سيدي الكواليس ما عادش تحكي حتى الاخبار الكواليس
0: لا ولا لا
4: الحقيقه اللي يخدموا في كندا واللي يخدموا في الخليج واللي يخدموا في
0: هذا المستمعين راهو الاخبار
4: مش واللي يخدموا في امريكا كي ياخذوا كهرباء ماذا بينا كي يجيبوا لنا كهرباء ما تفوتش ثلاث سنين هو باش تدخل في الافسيال خمس سنين لكن راهو بعض المرات يتفاجئ لان ثم معطيات اخرى ماهيش مسجله في اول اذن بالجوالين ومره انا حضرت بحثت سي منظر مشكور كهرباء في الفحص الفني كهرباء خليجيه وحبس المعاينه نتاعها لانها ما عندهاش البيانات نتاعها مكتوبه اللي كونها اول اذن بالجوالين ما عندهاش هما ما يعتمدوش اول اذن بالجوالين لذا يلزم كيجيب كهرباء اضعف الايمان يجيب وثيقه تثبت اول الاذن بالجوالين باش لهنا ما يحصلش علاش يحصل بعض المرات ثم انواع تاع السيارات هما في الوكاله الفنيه للنقل البري يعطوه تسخير يبعثوا للديوانه والديوانه تعطيه تسخير باش يمشي للوكيل يعطيه اول اذن بالجوالات باش ينجم يكمل المعاينه نتاعو يلزم يجيب الوريقه هذيا باش تكون اموره كامله امريكله
0: باهي ثم حاجه اخرى انا ريتها الجمعه ذي هو الفحص الفني العرضي على الطرقات
4: اللي موجود البارح
0: به المرصد الوطني للمرور بالاشتراك مع الوكاله الفنيه للنقل البري في ولايات تاع تقريبا ولايات الجمهوريه كلها خاصه في شمال الغرب. انا ريتهم امس في الصباح عاملين حمله في بيجا وعاملين حمله زاده في الكيف. ولكن الحاجه الجديده وانه البارح تطلبني في الليل تقول لي راهم يعملوا في الفحص الفني العرضي في الليل.
4: عملوا وبحضور المدير الجهوي يعني ماهيش
0: المدير الجهوي اللي كان الفني لقلبه
4: سي يوسف القماتي. بحضور سي يوسف القماتي بحضور الامن مشكورين. وهي الحقيقه خدموا برشا الأكثرية خاصة نركزوا برشا برشا برشا على الدرجات النارية باش يحسوهم اللي كونوا راو اللي ما عندوش كارت غريز يلزم يعمل كارت غريز
0: للتسجيل
4: الدراجة صح الدراجة متاعو. وقاعدين يفهموا فهم كيفاش حتى ولو ما عندكش كارت غريز شنو البروسيدير اللي تعمله باش تتحصل على كارت غريز.
0: مع العلم انه وقع حجز برشا بطاقات
4: كارت غريز
0: على حجزها امس لبعض السيارات اللي ما تخضعش للشروط
1: تاع برشا سيارات. زاد وقع الحجز للشهاده الفنيه تاعها هي الفحص الفني اللي عادتها زاد خاطر ثم كهرباء
0: باش تخوض الفحص الفني
1: مره ثانيه
0: جديد. تونس تقتني 621 حافله جديده من الصين لتعزيز اسطول النقل العمومي استعدادا للعوده المدرسيه والجامعيه. يعني بعد الحافلات اللي جاتنا الكل ثم دفعه جديده 621 حافله اخرى جديده سي شاكر باش تدخل تونس.
10: سي توفيق نحن ديما نتمنى ديما زياده على الوضعيه هذه خاصه تسهيل المواطن باش يتنقل باريحيه وخاصه
0: لذاتنا
10: باللي كثروا الحاجه الوحيده الحاجه الوحيده ان عندنا بنيه تحتيه مهترئه.
0: خلينا نمشي للايجابي. انا اعطيت خبر ايجابي باش يتبين السلبي. تعرفي طرقاتنا نعرفين
10: ما نحافظوا عليهم نحافظوا عليهم. هل هذه كل كار تدخل تونس ماذا بينا نحافظوا عليه؟ ماذا بينا الانسان من كان يستنى في ربع ساعه واللي يستنى يدرج ماذا بينا او الاكثر سي توفيق انه ثم باش يبعثوا متروات الكتريك معناها اكثر سرعه. وهذه تو حسب وزير النقل معناها باش يعتمدها في تونس
0: في السكك الحديديه. صحيح
10: في السكك الحديديه. وديما نتمنوا زياده لتونس سي توفيق.
0: شوف راهو الدوله اللي ما فيهاش نقل حضري متميز ماهيش دوله متقدمه راهو
10: هذاك علاش احنا ديما
0: صحيح البنيه التحتيه نتاعنا تحتاج الى تدخل عاجل ولكن ما يسالش على قد ما تدخل حافلات على قد ما نجموا نحسنوا النقل. خلينا نقصوا شويه من السيارات نتاعنا في ثم مدن قاعده تعمل في ايام بدون سياره
10: اكيد
0: الحافلات بركه تتنقل والمترو بركه يتنقل.
4: توفيق عندنا الشركه استياء اللي كنا نقتنوا منها الحافلات في شركه النقل الكل الحقيقه راهو بالتوريد الحافلات الصينيه هذه رانا باش نجموا نقصوا برشا على الشركه هذه الشركه الموجوده في سويسرا.
0: انا نحصل النقل نتاعي انا الهدف نتاعي انه المواطن كي يخرج يلقى في الشركه
4: هي نجم
0: هذا حاجتي به. هذا حاجتي انه المواطن يلقى كيفاش يتنقل
4: ويتنقل في ظروف الحافلات أمنة الحافلات هذه الصينيه راهو نعطوها شويه وقت. لكن تصور انت بالكم الهائل اللي جبناه من الصين من الحافلات هذه وما تشدناش عامين هنا راهو تولي كارثه كبيره.
0: سي خضير لازم
4: نجربوها على الاقل
0: باش يهم الموضوع
1: باش تطور الشعوب هو تقدم تطوير النقل خاطر النقل عنده كيفيه كبيره في المجتمع.
0: انا في بالي مش تقول الحافلات مش تخلينا ما نخليش بالقد
1: لا لا لا شوف
0: هذه المصلحه العامه
1: تقتضي لي انا قلت لك الشعوب ما تتقدم الا لما يتقدم النقل خاطر كي يولي النقل متقدم الشعوب تتطور في الخدمات نتاعها حب النقل المنتظم او غير منتظم.
4: صحيح
0: في القيروان وقع تطبيق تجهيزات جديده حديثه لمراقبه ضجيج العربات والاناره نتاعها.

0: الو عسلامة. الو، هنروح بين الاخبار وبين التليفونات. الو عسلامة،
1: سيدي توفيق، السلام عليكم.
0: مرحبا بك سيدي عسلامة.
1: اهلا وسهلا، تحياتي وتحيات لاذاعه الكاف وكل الخيال اللي معاك.
0: يعيشك، مرحبا بك سيدي.
1: معك فتحي جماعي من حدود السويسريه.
0: من الحدود
1: عندنا مشكل كبير في خصوصا الطريق اللي يربط ما بين قلعه قرطبه وقلعه سنان. الطريق شويه معناها مازال مش شويه، يعني قاعدين يخدموا فيها توا لمرحله، لكن ثم ملاحظه خويا توفيق، انه ثم برشا الهمجيه نتاع الخيان اللي عندهم دي ماكس.
0: اي
1: ساعة والله تلقى كرهبة في الليل تمشي ما فيهاش اضواء، ما فيهاش اشاره ضوئيه.
0: وقت السرعه
1: يجيني انا والله صارت لي انا من يعني نحل ماشي في الطريق، والله وردني واحد يسجل دي ماكس يسجل يمكن في ال 150 160. يعني لو كان ما خرجش على اليمين كان يمكن يهزني انا والاولاد والعائله كلها.
0: لطف يا رب.
1: فنتمنى من السلطات انها تراعي الامور هذه باش يعني نقص للحوادث والسرعه.
0: صحيح.
1: وشوف الخطوط هذيك خطوط حدوديه، لازم الانسان معناها يكون دائما الامن موجود وكل حاجه موجوده باش نتفاداو هالحاجات هذه. ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيك.
0: مرحبا بك سي فتحي، يعطيك الصحه. والمفروض تكون ثم مراقبه غادي لك السيارات هذه اللي جبتها دي ماكس. الحقيقه راهو السرعه رهيبه جدا، رهيبه جدا.
2: شوف
0: خطر متنقل على الطريق يا سي فتحي، وعندك الحق وسيصل روحكم ورضوا بالكم. واكيد ان السلطات المعنيه منشغله بالموضوع هذاك، ونتصور انه ثم حملات كبيره باش تكون موجوده على الخطوط الحدوديه.
2: اي سي توفيق، نفس الدعم سي فتحي. نقص في السيارات هذول، نقص ما تلقاش ماتريكيل منحي. السرعه جنونيه،
0: عقوبه فيها سجنيه،
2: السرعه جنونيه. وفي الليل ضو واحد ما تلقاش زوز اضواء باش تعرف اللي هي سياره، معناها يبدا ضوء
0: اللي كاينها درجه ناريه
2: تشوفها درجه ناريه وما عندوش ضوء من تالي. منعدم ضوء من تالي، معناها انت ساعات رسات في بالك اللي هي درجه ناريه، يطلع لك دي ماكس وبسرعه جنونيه.
0: ومن بعد يقول لك الحوادث، ومن بعد يقول لك الحوادث موجوده والقتلى ومؤشر الخطوره ارتفع في الحوادث وعدد القتلى. في بالك قديش وصلنا تو الى حد الان؟ حياتي ما عطينا الرقم من اول العام تو قديش وصلنا من قتيل.
3: عندك انت عدد الرقم.
0: تقريبا 678 قتيل،
3: قريب 80.
0: معناه ونحن مازلنا في بدايه العطله الامنه والصيف الامن. مكالمه اخرى. الو الو عسامه، صباح الخير سيدي عسلامة.
4: عسلام فيك، مرحبا بكم.
0: مرحبا سيدي عسلامة، مرحبا.
4: عشت. لا يا عندي سؤال.
0: تفضل.
4: شكرا. وسمعتكم سيارة واحد حافلات متاع الصين.
0: اي
4: 681 حافلة.
0: اي
4: سؤال الأولى هنا هو في شطرين.
0: اي
4: سؤال ما هو نصيب ولاية كيف الأولى. ثانيا ذكرتوا انتم الايجابيات، صحيح البلاد ما تتطور كان بالنقل، صحيح ماشي معكم. يعني ماذا بينا نحن نقل، وذكرتوا البنيه التحتيه، صحيح هذا كلام يتقال. اما عندنا حاجه اخرى نحن يلزمنا نفكروا فيها شويه. نحن لو عندنا 300 تاكسي، نحن لو عندنا تاكسي جماعي. واذا كان تشوف كما نهار اليوم الطقس اصلا عائق يسمى. العطله نتاع التلامذة تسمى عائق. يعني والعطله الاسبوعيه اللي سبت واحد تسمى عائق. اذا كان تاكسيست ما يصورش الجورنات نتاعو راه ما يشجعوش باش يخدم. راه بكل صدق، هل من حل من بديل فكرتوش في الامور هذه؟ سي الخذيلي،
0: سي خذيلي، سي خذيلي،
4: في الموضوع هذا حتى لا يشتكي ذئب ولا حتى لا يجوع ذئب ولا يشتكي الراعي.
0: واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك. وقيت الأخبار صلاح يقول لي أخبار ببليسيتي وأخبار، وبعد الحداش إن شاء الله نرجعوا نكملوا معكم هذا اللقاء ونجاوبوا على سؤال المستمع الكريم.

0: كرهبتي
1: كرهبتي
2: كرهبتي
0: كرهبتي
2: كرهبتي
3: كرهبتي
4: مع توفيق
2: الشيري.
0: مع توفيق الشيري.

0: حقك عليا وسامح، نجاة الصغيرة هكا. حبينا نبدو صفيعتنا الثانية. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، تحطوبين على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله ديما تلقوا معنا الإفادة والإمتاع والمؤانسة. يكمل معايا سي محمد خضير ضيفي رئيس لجنة النقل، ويكمل معايا زاد سي شاكر البرهومي. يكملوا معايا شوية وقت باش نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي تنجم توصلنا توا. لكن قبل هذا خلينا نذكر بأربع جوائز في انتظار السادة المستمعين بعد شوية. الجائزة الأولى كود دولاروت تكوين مجاني في قانون الطرقات، ومعهم 5 سوايع سياقة فعلية من أهداء مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع المرج سليم بجانب مقر الإذاعة الجوية بالكيف. الجائزة الثانية كيف كيف كود دولاروت تكوين مجاني زاد من مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي تفرح بكم وتعمل لكم تكوين مجاني، وباش تاخذوا الكود دولاروت تنجم تكونكم عن بعد، وزاد تنجم تكونكم عبر الانترنت وباج فيسبوك سليم هادي اوتو كل جندوبه. الجائزه الثالثه بونبور قيمته 100 دينار من اهداء مؤسسه الغزواني لكراء لوازم الافراح حي ابن خلدون الكاف الغربيه. والجائزه الرابعه بونبور قيمته 100 دينار من اهداء فضاء الغنجه لاله الكافيه عين بوكاد حبرنوصه الكاف الغربيه. هذه 4 جوائز في انتظار الساده المستمعين. قبل ما ناخذ التليفونات وقبل ما نرجع للكيب نتاعي، حبيت نستقبل معايا توا السي محمد الريحاني عن الهيئه الجهويه لمدارس تعليم السياقه بباجه. مرحبا سي محمد.
1: مرحبا سي شكري.
0: مرحبا
1: شكري سي توفيق.
0: مرحبا سي محمد، انا استدعيتك اليوم علاش؟ على خاطر ثم بادره باهيه اطلقتها الهيئه الجهويه لمدارس تعليم السياقه بباجه في اطار سعيها الى تطوير منظومه السلامة المرورية. تعرف أنه درجات نارية متسبب في أكثر من 30% من الحوادث، تقريبا عدد القتلى فات 30% زاد من الدرجات النارية. هذاك علاش جات البادرة أنكم عملتوا حاجة بيها أنكم باش تكونوا السواق باش يأخذوا البرمي في الدرجات النارية، هكا ولا سي محمد؟
1: هكا سي توفيق.
0: أي أحكينا على البادرة هذه سي محمد. أي
1: شكرا سي توفيق، وتحيه كامله لطال العمل بذات كيف، ونوجه تحيه لكل المستمعين.
0: مرحبا يا سي محمد. مرحبا.
1: بالنسبه لملف ملف السلامه المروريه، هو ملف يهمنا الكل.
0: اي
1: وما ينجح كان بتضافر جهود الجميع
0: بالطبيعه. اي
1: واحنا في الهيئه الوطنيه لمدارس تعليم السياقه نعتبره شريك الاساسي في خدمه الملف هذا. وخاصه في مجال التوعيه والتكوين.
0: اي
1: وبحكم ان حوادث الدرجات الناريه والتي تمثل نسبه كبيره من ضحايا حوادث المرور خذينا على عاتقنا نتهموا في الحد منها. وخلال سنه 2025 نظمت نظمه الهيئه الجهويه مدرسه تعليم السياقه بالشراكه مع المرصد الوطني لسلامه المرور في فرع الشمال الغربي دوري التكوين مجانية في مختلف معتمديات ولايه باجه في هذه السوقات الدرجات الناريه.
0: البيدره الجديده تو اللي حبيتوا تعملوها تو بيدره باهي حلوه عجبتني.
1: ها احنا ان شاء الله فهمت بقوله ربي باش نقري صحاب الدرجات الناريه ما عندهمش رخصه السياقه.
0: ها
1: نكونوهم فهمتني مش كونوهم مجانا ان شاء الله بقوله ربي
0: مجانا. باش تاخذوا تقريبا حسب المعلومه اللي عندي، وانه الناس اللي ترغب باش تاخذ رخصه سياقه في الدرجات الناريه عندها تكوين جراتوي مجانا من الهيئه الجهويه لمدارس تعليم السياقه بباجه، وتنجموا توصلوا حتى ل 100 المنخرط تنجموا تكونوهم بلاش
1: ان شاء الله بقدره ربي هكا. ووعدنا ونفذ ان شاء الله بقدره ربي.
0: به يعني من توا مش تبدو معناها اي واحد يسمع فينا توا ويحب ياخذ البرمي بتاع الدراجه الناريه يتصل بالهيئه في باجه وانتم تكونوه مجانا حتى اللي ياخذ البرمي.
1: ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله نوصلهم، وان شاء الله بقدره ربي نوصلهم وياخذوا برميات ويسوقوا وينقصهم الطقس شويه حوادث.
0: به ان شاء الله ما اللي يسمع فينا توا في باجه اللي يسمع فينا في باجة توا، واحتمال حتى جندوبي نجموا يجوكم راهو. ومن سلياني نجموا يجوكم. اي انسان يحب ياخذ البرمي في الدراجة النارية يمشي يتعلم بلاش تكوين مجاني جراتوي باش تعدي امتحان نظري وتاخذ رخصة السياقة. راهو في بالكم انه ما عندوش رخصة سياقة ويسوق دراجة نارية في القانون شنو راهي؟ عقوبة سجنية. راهو ينجم يحكم بالسجن اللي يسوق في دراجة نارية وما عندوش رخصة سياق هكا، لأنه البرمي مازال القانون موجود.
2: خرج في واحد جانفي.
0: هاي خرج من واحد جانفي. أم زالوا ما حبوش يطبقوا التوى. هذاك علاش رجاء التحقوا بالهيئة الجهوية لمدارس تعليم السياق بباجة اللي توفر لكم تعليم مجاني ما تدفع حتى مليم وتتعلم وتأخذ البرمي بتاع درجة رياضك. صح سي محمد الريحاني على البادر الباهية ذي. وشكرا للمرصد الوطني لسلامة المرور قليم الشمال الغربي الحقيقة اللي هو زاد في انسجام تام ويسعى جاهدا إلى تحسين منظومة التسلمورية والتقليل من عدد الحوادث. سيد العميد سي أيمن الحكيمي الحقيقة قاعد يقوم بجهودات كبيرة برشا برشا من أجل يعني إيقاف نزيف حوادث المرور. شكرا لك سي محمد.
1: شكرا
0: لك. شنو رأيك سي شاكر؟ ها
3: والله سي توفيق بصراحة تام هذه مبادرة طيبة برشا وندعونا أن تكون تتعامم على ولاية الشمال الغربي كل كله كل وإذا كان كل ولايات كلها بتاع تونس الكل وخاصة نحن اللي برشا مواطنين وبرشا ولادات وليداتنا قاعدين مقبلين ياسر على هات المطورات هذه الفرزة
0: كل مش الفرزة
3: أي وجميع وجميع الدرجات كلها ويسوقوا فيها بتهور معناها خاصة أنه هالتكوين ذا هو معناها توعية وتكوين
0: والتزام
3: لأنه الإنسان
0: طبيعة الحال وبشوف الترمي زادة لأنه بالبرمي
3: لأنه هما ناقصين توعية قبل كل شيء وبعدها زادة نزيدهم التكوين وهذه مبادرة طيبة ونتمنوها أن تتعمم على ولايتنا كل
0: إن شاء الله الغرفة الجهوية بالكاف وبسليانة وبجندوبة زادة ينزجوا على نفس المنوال ويعملوا التكوين المجاني.
2: هي بادرة طيبة وتنمي نحب العقل البشري هذا خاصة لأن الدراجة تخضع إلى قانون كيما السيارات كيما الحافلة كيما الإجراءات القانونية وفيها قانون ينص على الأمر هذايا. إن شاء الله تكون طالع خير علينا في وتعم على الولايات الكل وحب هذا خاطر نحن على حسب ما نشوفه في قاعد الحوادث نتاع الدراجات هذه كثرت في البلاد مستحق باش يعاودوا يدربوهم ويعاودوا يخرجوا في اطار القانون وكيما تطلع تسوق السياره كيما الدراجه كيف لازم تتدرب وتكون واعي في القانون نتاعك وتكون منضبط.
0: باش نرجعوا للسؤال اللي جانا في اخر البرنامج من المستمع الكريم من هكا من سي عماد شنو قال لك شنو سي خضيري الحافلات صحيح باهي باش تدخل لينا وكل شيء ولكن سواق السيارات التاكسي خممتوش في حاجه فماش حل هكا بديل باش ما نقطعوش ارزاق الناس منا والا ديما الحافلات على قد ما تدخل لينا هي خدمه للمواطن التونسي بالطبع.
2: والله هي في هذه جلب الحافلات 681 مازالت الدفعه الثانيه وثم الدفعه الثالثه لتكوين وتطوير النقل في البلاد التونسيه وثاني بالثاني باش تتفرق على جميع الولايات ولكن راي الحافلات
0: حسب الحاجيات
2: حسب الحاجيات
0: اي مازالوا معطوش لكل ولايه قداش باش تاخذ
2: بالنسبه وهي الاكثريه منها باش تمشي في الطرقات البعيده على خاصه الخطوط تاع نقل ذهبية خطر لأنها بالنسبة للحافلة ما تخدم في البلاد رأي اللي بدي راس تنجمش الحافلات على بعضها تتكدس
0: هذول استعداد للعودة المدرسية
2: لأن نحن زد الأسطول القديمة أكل توا وقع قاعد يوقع تجديده بشوية بشوية
0: رغم ماذا بين حافلات جديدة باش تدخلوا ليداتنا تلامذة
2: توا كيما يدخلوا 681 كان نمشوا للبارك ونشوفوا الحافلات اللي رقدت وبقت الخطوط بدون حافلات
0: صحيح.
2: يعني كثيرة ياسر
0: ثم برشا تلامذة يعانوا في بال كانوا ثم النقل الريفي هو المهتم بنقل التلامذة
2: شوف راهو النقل غير المنتظم هذايا ديما ياخذ حظه ويخدم ديما قاري ليه بحسابه خاطر ثم بعض الطرقات ما تجيش حتى الحافلة باش توصلها راهو وخاصة توا كيما فستنا في البلاد لولا التاكسي فردي لازمش الحافلات عندها طرق معينة تمشي لها وكل شيء بدراسة مش باش سهل انه باش تدخل الحافلات على بعضها هكاك خاطر راهي فيها تكاليف كبيرة راه.
0: نعم يعطيكم الصحة شكرا لك يا سي محمد الخضيري ضيف لي مشكور كنت حاضر معنا يعطيك الصحة سي شاكر البرهومي يعطيك الصحة سي محمد صالح البوسالمي حاتم الشادي الكل يعطيكم الصحة كنتم معنا واعطيتونا برشا معلومات للسادة المستمعين نغم ثم نستقبل ضيفي بعد في ركن على الطريق.

0: على الطريق.
1: سور لارو
2: على الطريق مباشرة، ركن يهتم بمنظومة السلامة المرورية. إن شاء الله طريق السلامة ليكم الكل وين ما كنتم ماشيين، إن شاء الله ديما سالمين على طرقاتنا أمنين. جمعية تونس للسلامة المرورية أصدرت مؤخرا بلاغ تحت عنوان أوقفوا إرهاب الطريق. لماذا هذا البلاغ أولا، وكيف يمكن إيقاف إرهاب الطريق؟ الكلام يبدو ربما سهل، ولكن التطبيق يلزم برشا تضافر للجهود وبرشا خدمة باش نجم نوقفوا هذا الإرهاب. نذكر إرهاب الطريق، هذاك على استدعيك اليوم سي مونجي شابي عن جمعية تونس للسلامة المرورية. مرحبا بك سي مونجي.
3: مرحبا بك سي توفيق وكل المستمعين ذاتك، إن شاء الله فيزينا الجميع.
2: إن شاء الله فيزينا سي مونجي للناس الكل. يعيش يا سي مونجي. وقت نسمعوا أو نقروا بلاغ بهذا العنوان، العنوان المخيف، العنوان المزعج، وكأنها لحظة فزع سي مونجي، أوقفوا إرهاب الطريق، يظهر لي نسنجوا برشا حوايج سي مونجي وقت نقروا العنوان هذا والبلاغ هذا.
3: تعرف سي توفيق مرات في الإعلام
2: أي.
3: وأنا مش مختص كيف في الإعلام
2: أي.
3: أنا فما مرات ومضات ولا إرساليات ولا توصيات تمس أكثر المتلقي يقولوا فما تعرف السوفت والهارد. حابين نحكي في الهارد شوية، معناها الإرسالية اللي تكون قوية الإرهاب. نعرفوا كنا بلادنا إن شاء الله ربي يبعد علينا الإرهاب، كيما تو بعيد علينا زيد ينسى بلادنا مرة واحدة إن شاء الله.
2: الحمد لله الحمد لله.
3: زيد يلزمنا سي توفيق وقفة، كي نشوفوا اللي تو حتى 9 جويلة 665 ضحية على طرقاتنا. وبالزيادة بالنسبة 9 جويلة 2025 عندنا زيادة سي توفيق ب 62 ضحية.
2: ضحية. مؤشر الخطورة نتاع الحوادث ارتفع.
3: كبر. وكي نشوفوا شي مثل 62 ضحية هذا مثلوا حوالي 7.75% من عدد القتلى اليومي. احنا عدد مريع ومخطر ويرهب حتى أفكارنا.
2: اللهم
3: إرهاب الطريق يلزمنا الناس كلها نفكروا مع بعضنا، مش نفكروا أحادي، لا نفكروا جماعيا، لأن الطريق نتقاسموا الناس كلها،
2: مسؤولية الناس كلها.
3: يعطيك الصحة. وهل إرهاب الطريق هذايا كي نقفوا يقفوا الناس كلها مع بعضنا عليه، كيش نجموا نشوفوه نحلوا وكيش نجموا نتعاملوا معه
2: بيه.
3: لأن تصرفاتنا على الطرقات في توفيق فيها برشة مخاطر من ناحية كل مستعملي الطريق دون تصنيف ذا عن ذاك.
2: اي تو سيمونجي ارتفاع مؤشر الخطوره وارتفاع عدد القتلى رغم المجهودات المبذوله من قبل الجميع، هذا بماذا يفسر؟ يعني هل انه السائق التونسي لم يعد يحترم قانون الطرقات، لم يعد يبالي بما يحدث على طرقاتنا؟
3: لا، هو في عقله العادي يعي، لكن عندما يكون قدام المقود
2: ينسى،
3: واللي مرات يتبدل سلوكه وتصرفه أثناء السياق. يكون عقلاني عندما يشوف اللي هو الوضع هو مرتاح، لكن كان خذا الطريق وبوش المنظومة المرور يتبدل حسب طريقة السياق نتاعنا، حسب ظروفه الخاصة، حسب ضغط الحياة، حسب ربحه للوقت. ونعرف وراء الوقت عمره ما نربحه على الطريق، قد ما ربحنا وقت قد ما زدنا نسبة الخطورة على الطريق اللي تكلمت فيها في حواس طرقات. دونك نسبة الخطورة هي المجاسة، وقت المجاسة هذيك هي راهي تعدي حدودك انت الفيزيولوجية، لأن الإنسان عنده حدود فيزيولوجية، طاقته البدنية، قدرة تفكيره، البعد النظر نتاعه، استيعابه للتحاليل نتاعه، تفكيره في الطريق كيف يرى التنقل، هذا كله عنده حدود فيزيولوجية للسائق اللي يأثره طريقة.
2: سيمونجي نعم. وكأن قاعد تقول لي وأنه المشكلة مشكلة سلوك قبل كل شيء،
3: سلوك قبل كل شيء، وبعد رقابة ثانيا والرقابة مش حطوها في كل مكان وفي كل حين تاع 24 ساعة ربهات النهار. الرقابة دي العون مش يكون في كل بلاصة،
2: صحيح،
3: وظروف الخدمة مش تسمح له بهذا الكل.
2: هنا تدخل فيها الاعتماد الآلات الذكية.
3: يعطيك الصحة في توفيق هك هزيت من وين حبيت نمشي. دونك الرقابة الذكية والآلية على الطرقات متاعنا اللي نعرف اللي فما تبنى مشروع حكومي، أمر حكومي بشيء يزيد هذين نفعلوه في أحسن الأوقات باش يكون متناغب ومتناسق مع الخطة الوطنية الجديدة للسلامة المرورية. لأنك نعرف الإنسان يكون مراقب في كل حين في كل مكان نقول على أعظم معظم الأماكن في المكان في الجمهورية نظرا ليولي يكون عام الكل يولي يعي اللي في كل وقت في كل حين النجم يكون في حومته راه مراقب على الطريق يكون مراقب خارج مات العمران. هذا يجعل من السائق أكثر يقظة دونك نقوله أكثر يقظة نقوله أكثر انضباط على الطريق. اللي ينقصنا هو انضباط على الطريق ينجم يكون عندما يكون فما رقابة آلية وذكية عن بعد ينجم السائق ذاك يولي أكثر منضبط على الطريق وهذا لازم نرميه له.
2: وانت سيمونجي تو هزيت أنا هزيتك الموضوع وانت هزيت الموضوع آخر انت تو زاد حبيت تقول لي وأنه ضرورة الاستثمار في السلامة المرورية
3: وهذا كان موضوع سي توفيق الأسبوع هذايا في الندوة اللي صدها المرسل الوطني لسلامة المرور مع المنظمة الدولية للصحة في مكتب تونس كيفاش النجم وإذا كان باش نستثمر في السلامة المرورية راهو استثمرنا في الحياة نتاع التونسي اللي نمنعوه أول حاجة من الحادث سنين نخف من انعكاسات الحادث عليه بجرح نتاعه وباستيعاب المستشفيات نتاعنا وبزاد نفقات اللي تنجم تكون كبيرة على الدولة ومرات مش استرجع فيها لا من الناحية المادية نخفوا شوية من الوضع نتاعها على المتضرر المتضرر نجم مرات يكون ناشط في الحياة نتاعه لكن بعد يعني عنده إعاقة يولي ما عادش ناشط كما ينبغي واللي هو أكثر ما يمكن حالة اجتماعية لإعانته مع عائلته وهو يفقد النشاط نتاعه الاقتصادي كان أستاذ كان معلم كان صانع كان مختص كان ميكانيكي هذا كله يمشي عليه وكل ما نفرقوش بيناتهم يولي الإنسان هذاك في معزل عن مردوده العائلي ينعكس على عائلته فما رات تلقى عنه يمكن كنت نفرق أكثر في التوفيق عنده أولاد كانوا عايشين في نمط حياة إذا كان هو فقد المردود نتاعه الداخلي المادي يولي الكهل الفصل هذاك اللي يكون مراهق يفقد العديد من حدوده من علاقاته من نمط العيش نتاعه فمرات يصير ان نعيد كاسة عليه يولي انحراف على هذايا لان رب البيت مر المردود الخاص نتاع البيت مشى فيولي السبيرة ذاك في وسط المجتمع نتاعه القريب اللي هي المراقب يولي ما عادش عنده الاصدقاء ذوك يولي ما عادش نجم يعيش هذيك ما عادش نجم عنده رفاهية الحياة هذيك احيانا نقولوا عنده بعض من هذي دونك اللي نحبوا نقولوه هنا راهو نقسموا الطريق يلزمنا نسرعوا كي نقولوا احنا عندي فما تعاون دولي يقول لك انا راني نحب نعاونك اعطيني كيفاش نقول له راهو عندي انا خطه وطنيه موافق عليها منظمه دوليه للصحه كي تعرف العقود الاول والثاني تاع منظمه دوليه للصحه اللي في دقيقه في توفيق في العالم نخسر زوج ضحايا في العالم في دقيقه دونك يولي يقول لك انا مستعد ما دام عندك انت الاطار القانوني والاطار الدولي نجم معك في استثمار ولا في ما تعاون في خصوص التكنولوجيا هذه مش نجم نقدموا مع بعض هذا اللي نجم نحبوا نمشيوا له ان شاء الله نوصلوا لهذايا في احسن الاوقات وفي اقرب الاوقات ونقصوا من حد نتاع حوادث الطرقات اللي هي نعرفوا تو فصل الصيف هي الذروه نتاعها عندنا تناغم كبير لكن ما فماش انسجام لان اللي يسوق في تونس عنده نوعيه خاصه اللي جاي من تونس عايش برا عنده طريق سياقه في بلد الاقامه نتاعو جيراننا على اليمين وعلى اليسار كيف كيف واللي ما كانش يسوق في تونس عاد السنه نتاعو ويكون عنده اطار تربوي يولي يتنقب السيارة ما عادش ترتاح في التوفيق الكيلومتر المقطوع على العارضة يزيد على فصل ثلاثة ثلاثيات متاع العام فنشوفوا مزاج كبير في طريق التاتا كيفاش نتصرفوا فيه كيفاش نتعرضوا فيه ومدة امتلاك الطريق في الفصل هذه تولي محفوظ 18 ساعة على 24 فنعرفوا ايش نجم يصير بين السخانة والنهار والليل هذا كله يخلف الحد متاع الطرقات هذه بودنا لو كان كل إنسان يفكر في روحه قبل في ناحية السلام متاعه كي يمشي من نقطة إلى نقطة يحاول بالشارج على بس هو وعائلته وإذا كان فكر إيجابيا نجم كل وقتها التصرف متاعه يكون إيجابي على المجموعة والمجموعة كلها تكون رابحة لأن ما عندنا حتى فايدة باش نخسر أرواحنا ونخسر جرحة متاعنا من كل التونسي التونسي غالي مهما كانت الخدمة متاعه مهما كانت مستوى العيش متاعه ما هو إلا مواطن تونسي ما نحبوش نخسر مواطنين هكاك ونشوف على طرق السيارة نشوف البارح مثلا حادث في طريق تونس باجة
2: باجة امرأة جزائرية توفيت وإصابة معها بنتها فهمتني
3: هذا كله سي توفيق ضمن عدين سواء كان اخواننا اللي زورونا ولا ولاد بلادنا كيف كيف
2: كله روح بشرية، روح بشرية،
3: الروح البشرية دي والكم هذا اللي عندنا في تونس نحاولوا باش نقلصوا منه بتعاوننا مع بعضنا، خاصة بتفاهمنا مع بعضنا وانضباطنا أكثر على الطريق حتى نشوفوا النهار آخر إن شاء الله على قريب الرقابة الذكية والآلية على الطرقات
2: إن شاء الله. هذا كل إن شاء الله الكل أماني الحقيقة أنه تولي عنا الآلات المتطورة الذكية ومع البنية التحتية ومع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات اللي في المحاور نتاعها الخمسة، إن شاء الله نوصلوا يا ربي باش نقلوا من عدد الحوادث وراو نقصوا من الأرواح البشرية. وخروا خمسة دقائق وعشرة وساعة خير ما حياة إنسان كله وحياة عائلة كل تضيع وحياة ناس كل تضيع. يعطيك الصحة سي منجي، كنت سعيد جدا بالمداخلة نتاعك وبالنصائح الحقيقة الإطار اللي حطيتنا فيه، وأنا متأكد أنه أي إنسان تو في الكهرباء نتاعه ويسمع الكلام هذا أنا متأكد أنه مش يخفض من السرعة ومش يحترم قانون الطرقات ومش يرد باله لأنه هو مساهم فاعل في حماية الأرواح البشرية. يعطيك الصحة سي منجي الشابي عن جمعية تونس للسلامة المرورية وطريق السلامة للناس كلها اللي تسمع فينا على موجات راديو كيف. نغم وبعد نزول للمسابقات والجوائز.
0: خد بالك من نفسك،
1: ما تخافيش، المهم انت تكوني بخير.
0: انا بخير، ما تتاخرش عليا.
1: نو مش هتاخر، مين ليا غيرك، اشوفك بالليل.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: توقيت المسابقات والجوائز عندكم 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين، وكل مستمع بطبيعة يتدخل معنا باش يختار الجائزة المناسبة له وإن شاء الله يعطينا الإجابة الصحيحة. نبدو في استقبال المكالمات. طيب نبدأ المكالمة الأولى. ألو عسلامة. ألو عسلامة. المكالمة الأولى به 78 227 700. مرحبا بتلفوناتكم الكل المشاركة معنا باش تربح معنا. إذا تحب كود دولاروت في الكيف، تكوين مجاني ولا جندوبة، ولا تحب بومبور قراءة لوازم الأفراح، وإلا بومبور 100 دينار للباس التقليدي والعصري رجال ونساء. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة الصغير.
1: مرحبا سيدي عسلامة. مرحبا
2: رشيد الطايع. أنا قريب في الروحية.
1: رشيد الطايع.
2: أنا قريب في الروحية ولاية
1: الروحية. الروحية ولاية سليانة. الروحية ولاية سليانة.
2: أنا ما حاسيش بالزواج هذي.
1: أي أي
2: أنا حاسي عندي باش نشكي على روحي فوز على الزواج.
1: لا تو وقيت المسابقة سي رشيد. والله الجمعة الجاية من 11 لنصف نهار على ذمتك، وتفضل أعطينا الموضوع اللي يشغل بالك واحد نعاونوك إن شاء الله.
2: بالجمعة ولا بالسبت؟
1: بالسبت، نهار السبت ديما 11، نهار السبت من 11.
2: نهار السبت من 11.
1: أبدا من 11 وربع تبدا تطلبنا. مرحبا بك في كل وقت يا سرشيد.
2: شكرا
1: ليك. شكرا ليك يا سرشيد. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو.
3: حنان الوسلاتي من الكاف.
1: حنان
3: الوسلاتي من الكاف.
1: حنان الوسلاتي من الكاف. حنان مستمعة وفية لبرنامج كرهبتي. يا حنان. هاي شنو الجائزة تحب تربحها يا حنان؟
3: بومبور
1: فضاء
3: الغنج.
1: فضاء الغنج بتحب تلبس ها؟
3: ايه ان شاء الله.
1: فضاء الغنج ربحت معنا قبل ولا صح؟ حنان
3: عندها عامين تالي.
1: ما ربحتش معنا. ما انا عندك شهر التالي ما ربحتش ها؟
3: لا
1: هاي به. هاي حنان هاي. سياق الدراجة النارية دون شهادة تأمين، لكن اللي يسوقوا في الموتورات في النهار وفي الليل وما عندهمش اسيرونس، في بالك اللي يتعرض صاحبها الى عقوبات؟
3: اي
1: تعرفيش العقوبه قداش يا حنان؟ باش كان عندك اخوك ولا قريبك يسوق في دراجه ناريه ومش عامل السيرونس، قول رد بالك راهي فيها عقوبه. قداش توصل العقوبه؟ وين توصل هي عقوبه ماليه؟ قداش توصل؟
3: 200 دينار.
1: اكثر اكثر اكثر اكثر اكثر
3: 500 دينار.
1: باقي ما وصلتيش. باقي ما وصلتيش يا حنان. هاي عقوبة أخرى معها. عقوبة أخرى معها قديش؟
3: السجن.
1: هاي هاي عقوبة سجنية. تعرف قديش توصل؟ قديش قد تصل إلى هاي حنان؟
3: 16.
1: إلى 16 للأسف يا حنان الإجابة الأولى غالطة. خاطر العقوبة المالية توصل 1000 دينار مليون، والعقوبة الثانية السجنية توصل إلى 3 أشهر يا حنان. هاي قيد عندك المعلومة باش نسألك عليهم المرة الجاية يا حنان. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو.
4: ألو
1: عسلامة. مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكون معك؟
4: لسعد جنوني من بنين كير.
1: لسعد جنوني.
4: الجنوني. الجنوني.
1: الجنوني. الجنوني. من بنين كير. ولاية جندوبة.
4: أيه. شوف بس انا بستسلك تو عديت برنامج حكايه السياقه نتاع الدراجات لازم يعملوا البريميه نتاعها.
1: اي
4: انا عندي البريميه العادي يا اخي نورمال لازم نعملوا بريميه.
1: اي اذا كان لا اذا كان عندك برميم نتاع سياره عادي هذاك اهو من غير ما تعمل برميم.
4: حبيت نسال عليها. مالك عليك.
1: شكرا لك يا لسعد. شكرا
4: الله فيك.
1: شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو.
5: الو عسلامه توفيق.
1: مرحبا سيدي اختي عسلامه.
5: يا عايشتي توفيق. معك صابرين الجوادي.
1: صابرين الجوادي منين يا صابرين؟
5: ملكيف سي توفيق.
1: ملكيف. مرحبا يا صابرين.
5: هاي تحب تربح؟ عايشتي توفيق ورودينا.
1: مرحبا مرحبا بيك يا صابرين.
5: هاي شنو نشارك معك سي توفيق ان شاء الله نربح.
1: مرحبا بيك. شنو الجائزة تحب تربحها يا صابرين؟
5: كود ان شاء الله.
1: كود لشكون الكود؟
5: ليالا.
1: باش تبدي تعدي في برمية معناه؟
5: ان شاء الله.
1: اي خممت لميت شوية فلوس للبرمية ولا؟
5: ايه ان شاء الله.
1: هاي به هاي كان تربح معانا وتعطي إجابة باش تاخذ الكود تتعلم الكود بليش، ونزيد من بعد نبدولك بخمسة سوايع جراتوي في السياق اش تحب.
5: ان شاء الله.
1: قرابة 400 دينار. هاي يا صبري. هاي السؤال يقول نسهل لك نسهل لك نسهل لك. هاي نسهل لك يا صبري. به به هذا لوجهك على سؤال سهل يا صبري.
5: باهي.
1: صابرين في المفترقات داخل مناطق العمران يمنع الوقوف على مسافة أقل من قديش من متر؟ في المفترقات داخل مناطق العمران يمنع الوقوف على مسافة أقل من 3 متر ولا 5 متر ولا 10 متر؟ واي
5: زعما 3
1: سدي صحيح. ها هاي صبري قديش؟
5: 3 متر.
1: 3 متر الإجابة الأولى صحيح 3 متر. السؤال الثاني هاي السؤال الثاني مسافة الأمان كانت كنا قبل نحسبوها السرعة في 3 على 10 من 2021 تبدلت كيفاش ولينا نحسبوها مسافة الأمان هكي تخليها بين سيارة وسيارة كنا نحسبوها السرعة في 3 على 10 من 2021 القانون تغير ولينا نحسبوها السرعة في قديش؟ اسمعني من التليفون نقص في الراديو بحذاك يا صبري نقص في الراديو ها؟ هاي
5: 10 كيلومتر في الساعة في توفيق
1: لا لا لا السرعة نضربوها في قديش باش تولي باش نلقوا مسافة الأمان هاي صابرين عندك إجابة الأولى صحيحة يا صابرين تبقي أنت مرتبطة بالمستمعين اللي بعدك يا صابرين إذا كان واحد يعطي زوج إجابات لولوي لي هو بالطبيعة هاي شكرا لك على الاتصال مكالمة أخرى ألو
5: ألو
1: عسلامة مرحبا
5: عسلامة
1: شكون معايا أختي
5: غربي من جندوبة
1: نسرين
5: غربي من جندوبة
1: نسرين الغربي من جندوبة مرحبا يا نسرين هاي نسرين شو تحب تربح يا نسرين
5: نحب
1: نسهل ربي الكود الكود جندوبة مدرسة جندوبة. مدرسة سليمة هذه جندوبة هاي السؤال يقول هاي ركز معايا خارج مناطق العمران السرعة قديش تكون السرعة القصوى
5: 90 كيلومتر وفي درك الرؤية منخفضة 70
1: حافظ درسك يا نسري
5: ها؟ من درس المرة فاتت وخسرت المرة دي إن شاء الله نربح
1: به هذا السؤال الأول صحيح هاي السؤال الثاني عقوبة عدم الامتثال لإشارات الوقوف للأعواد المكلفين بذلك وقت اللي حبسك عاون متاع أمن مكلف بذلك وانت ما تحبسش شنو العقوبة متاعها حبسك
5: عدم الوقوف
1: عد ها
5: خطيئة مالية
1: ها؟ قديش خطيئة مالية؟
5: ما بين 20-60 دينار
1: لا لا أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر
5: ما بين 100-500 دينار
1: بين 100 و
5: 500 دينار
1: لا بين 100 و 200 دينار بين 100 و 200 دينار باي نسرين عندك إجابة صحيحة أبقي معنا في الاستماع يا نسرين طلعتكم الأسماء الفائزة في الأخر مكالمة أخرى ألو عسلامة ألو عسلامة
6: عسلامة
1: مرحبا يا اخويا عسلامة مرحبا شكون معايا
6: منتصر بن عون ملكيف
1: منتصر
6: بن عون ملكيف
1: بن عون ملكيف هاي منتصر شنو الجائزة تحب تربحها يا منتصر
6: كود
1: الكود شكون الكود
6: للوالد
1: للوالد
6: للوالد
1: الوالدة هاي تحب تهدي كادو للوالدة معناها هاي به هاي نسألك سؤال هاي سي منتصر إن شاء الله يكون أحسن كادو للوالدة
6: إن شاء الله
1: إن شاء الله هاي تعرفش المخالفات اللي نجموا نحجزوا فيها رخصة السياقة نفكوا فيها البرمي تم مخالفك يخون بها السائق يفكوا له البرمي في الوقت يحجزوا له رخصة السياقة في الوقت أناهم المخالفات
6: المخالفات خطيرة
1: أي أناهم أناهم
6: مرور خطير
1: القتل او الجرح القتل او الجرح على وجه الخطا
6: هكي.
1: هذه واحده باه مازالوا ثلاثه
6: هي قام غير اثيران
1: لا لا
6: غلط
1: زيدنا اعطيتنا واحده برك واحده برك اعطيتنا هاي منتصر معاش وقت يا منتصر هاي زيدنا الجرح او القتل على وجه الخطا هذا واحد عملناه
6: السياقه ما غير السياقه ما غير السياقه
1: لا لا منتصر هاي تحضرهم
6: تقرب لي شويه
1: هاي باه نزيد كده واحدة وانت طلع واحدة مثالش. باه السياقة تحت تأثير حالة كحولية، وقت الواحد متناول مشروبات كحولية ويثبت عليه يفكوا له البيرمي، يفكوا له البيرمي في الوقت. باه مازلت واحدة أخرى عندك انت منتصر.
6: سياقة مجر ضوء معناها
1: لا لا لا لا لا لا عم سهل لك. المخالفة ذي توقع على الطرقات السيارة في الأطروق توقع.
6: السياقة في الانترفي
1: شو معناها نفس؟
6: يعني في الطريق المخالف.
1: لا يا منتصر لا سهلتك برشا منتصر. راي المرة الجاية إن شاء الله منتصر تشارك معنا وتربح كود إن شاء الله للوالدة. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو
7: ألو عسلامة.
1: عسلامة مرحبا
7: حسين عاشوري من الطويرة في الطويرة.
1: حسين العاشوري مرحبا سي حسين. هاي عايش باش تربح معانا سي حسين.
7: والله غالب تلهيت نحظ الصابة ما تفاضيتش.
1: باهي الصابة باهي يا سناء.
7: ولله الحمد
1: الحمد لله. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربي يداوم علينا النعمة يا حسين. هاي حسين هاي شنو باش تربح معانا يا حسين؟ تو تلاهي في الصابة تو ولا في المسابقة حسين؟ يا حسين ليه في الصابة توا ولا في المسابقة توا؟
7: يا ولدي أنا بديت أتفرج شوية أنا كنت حاسس معاك هذيك هي الجايزة.
1: مرحبا بيك في كل وقت يا حسين. مرحبا بيك يا أخويا. وإحنا زادة سعداء بكل مستمعين اللي يهزوا التليفون ويطلبونا في إذاعة كيف يطلبوا في برنامج كرهبتي. هاي حسين نسألك سؤال وش نعملوا؟
7: هاك ما شاورتيش على الجايزة.
1: هاني قلت لك إيش تحب تربح يا حسين؟
7: نعم؟
1: إيش تحب تربح يا حسين؟
7: عندي حفيدي نحب كسوة من فضة الغنزة.
1: يلبس كسوة يجي يلبس كسوة من عنا. باه
7: جيبوا غادي حتى اللي ذاك تحب.
1: باه سيدي فضاء الغنزة باه 100 دينار عندك بومبور قيمته 100 دينار. باه هاي حسين يزمك تجاوب تو على السؤال.
7: هاي سهل هالي عادي سهل هالي.
1: هاي حسين هاي ها وش اسمك؟ والله لو وجليكم على الأسئلة السهلة هي قدامي. نعم. قدامي قرابة 50 سؤال. وانا نبحث. هاي عم شسلك سؤال سهل خلاص.
7: هاي
1: به فضاء الغنجة شكون عندنا فيه صح شكون ربح؟ لا لوج عشكون عند فمش كون جاوب على فضاء الغنجة. بزال ما عندناش حتى واحد جاوب على فضاء الغنجة. به هاي به السؤال. إذا كان واحد عنده أكل ماتريكيول متاع الكهرباء يدرجها واللي ينحاها باش ما يعرفوش باش ما يعرفوش الكهرباء.
7: أي.
1: عقوبة خطيرة جدا. تعرفش شنو العقوبة قداش فاش تتمثل العقوبة؟
7: فيها السجن ولا ما قلت تسهل لي.
1: اي فيها السجن قداش؟
7: ست شهور سجن وخطية مالية.
1: اي قداش خطية المالية؟
7: من 200 ل 500 دينار.
1: يا حسين والله يا حسين وكان اعطيتني حتى شطر الاجابه اللي ما نحسبك صحيح اما اللي غالب الاجابه الاولى غلطه والثانيه غلطه حسين وكان مش والله يا حسين ممكن مش كي راجع درسك يا حسين بالقدا يا حسين عود راجع دروسك عا باش تعطيك المعلومه وكان تطلب لي المره الجايه ونسالك العقوبه السجنيه توصل لثلاثة سنين والخطيه الماليه توصل ل 3000 دينار تبدا من 500 حتى 3000 دينار ولا احدى هاتين العقوبتين. هاي يا حسين انا اعطيتهم لك باش كي نسلك عليهم المره الجايه تجاوبني. شكرا ليك على الاتصال. لاي مكالمه اخرى. الو الو عسلامه.
8: اهلا صفيق.
1: مرحبا يا سيدي عسلامه.
8: عايش مرحبا عايش.
1: شكون معايا سيدي؟
8: معك صفوان ابراهيمي.
1: صفوان ابراهيمي منين يا صفوان؟
8: من الكيف.
1: هاي صفوان شنو الجائزه تحب تربحها يا صفوان؟
8: الكود الكيف
1: معناها كود هاي كود كيف عندك ثم صابرين الجوادي عامله اجابه واحده صحيحه يلزمك انت باش تربح تعمل اجابه واحده تدخل في القرعه تعمل زوز اجابات تربح انت. هاي ثبت هاي ركز. عقوبه عدم الامتثال لاشارات الوقوف للاعوان المكلفين وقت تكون ثم حواجز موضوعه الاعوان عاملين حواجز لبارير وحبسوا كهرباء لكن السائق ما حبسش ما امتثلش شو العقوبة نتاعها يا صفوان؟
8: العقوبة نتاعها تكون عقوبة
1: رد بالك راهي ثم بارير ثم بارير رد بالك
8: مالية ولا فيها سحب هي؟
1: ثم لا سحب لا أما ثم المالية وثم السجن لازمك تطلعهم للزوز هاي أو سهل.
8: معناها فيها السجن وفيها المالية.
1: فيها المالية وفيها السجن وإلا عقوبة من ولا واحدة من العقوبتي. هاي هاني سهلتك صفوان. تعطيني زوج واحدة منهم زوج إجابات. هاي المالية قديش؟ المالية.
8: المالية 500 دينار. نقول 500 دينار يعني. 500 دينار.
1: به هي من 200 ل 500 مش 500. هي من 200 ل 500. به والعقوبة السجنية.
8: العقوبة السجنية؟
1: ايه قديش؟ قد تصل
8: من 3 ل 6 شهور نورمالمون.
1: 6 شهور. 6 شهور. 6 شهور. باه صفيان مش نعتبر الإجابة نتاعك صحيحة أنت ونصري. باه أنت هي. أنت وصابرين. أنت وصابرين. هاي إن شاء الله في عملية القرعة ناخذوا شكون يربح معنا. يذل وقايتك وقايت. باه باه نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. هاي باه لحظات موسيقية حتى نعطوا شكون اللي ربحين معنا الجائزة.

0: إذا مبروك النسرين الغربي اللي ربحت معنا كود من مدرسة سليم هادي جندوبة. نسرين الغربي ربحت معنا كود من جندوبة. وبالنسبة لصابرين الجوادي وصفوان الإبراهيمي عملية القرعة اللي قام بتها سعاد وصلاح يعطونا اسم صفوان الإبراهيمي. هذه عملية القرعة صفوان الإبراهيمي من الكيف آخر مكالمة. الحظ ساعات راه يغلب كل شيء. صفوان الإبراهيمي من الكيف ربح معنا كود من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. ونسرين الغربي ربحت معنا كود تكوين مجاني من مدرسة سليم هادي بجندوبة. هكذا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء. شكرا لكم الكل. إن شاء الله نتقابل معكم السبت الجاي. شاهي طيب الجميع. طريقة سلامة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرف.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. حديثنا اليوم بعنوان الطريق إلى الجنة. زين الله تعالى جنته لعباده وجعلها مستقرا لهم بعد النجاح في امتحانات الدنيا والصبر على بلائها. فالمسلم إذا استيقن عظم الجنة وجمالها ودوام النعم فيها، بادر إلى الإكثار من الأعمال الصالحة التي تكون سببا في دخوله الجنة وبلوغ رضا الله تعالى عليها. من أهم الأعمال الصالحة ذكر الله تعالى على الدوام. والذكر رغم سهولته ويسره، إلا أن الله تعالى رتب لفعله أجرا عظيما. لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإكثار من الذكر في كل حال. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. ومما يدل على عظم الأجر للذكر كذلك قول الله تعالى في القرآن الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال الصالحة وأجورها، مبشرا ومرغبا المسلمين بالإكثار منها ليفرحوا بها حين يرون فضلها يوم القيامة. من الأجور التي وردت في الأحاديث النبوية تشييد القصور في الجنة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طريقين لبناء قصر في الجنة، وهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى له قصران، ومن قرأها 30 مرة بني له 3. الدليل الثاني في قول نبي الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب.

نواصل في حديثنا عن طريق الجنة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من التسبيح بالحمد والشكر لله سبحانه. دليل ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ودليل ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية رضي الله عنها حين مكثت تذكر الله تعالى من صلاة الصبح حتى وقت الضحى، فقال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وقد ورد الذكر في موضع آخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10.

لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا ربي سجدنا لوجهك العظيم ابتهالا وتضرعا ورجاء ويقينا واعترافا وتصديقا بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، بيدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد، ونسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، يا أرحم الراحمين، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أسألك يا الله، يا من سجدت له الجباه وترطبت بكلماته الشفاه، وتجلى سبحانه في علاه وأجاب في هذا اليوم من دعاه، أسألك يا الله أن تسعدنا في هذه الدنيا وتمنحنا جنة الآخرة ورضاك يا الله سبحانك. اللهم وكلناك أمورنا فأنت خير وكيل، دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، وافتح لنا أبواب رزقك وارزقنا من حيث لا نحتسب. ربنا اكتب لنا في هذا اليوم صباحا جميلا محاطا بالفرح والخير الدائم.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. أعلنت أمس الإدارة العامة لسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاج بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. مع ارتفاع درجات الحرارة يشتكي عدد من المواطنين بولاية سليانة من الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب على الرغم من تدعيم الشبكة ببئر جديدة. انعقدت أمس بمقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن جلسة ختامية خاصة ببرنامج رائدات بولاية جندوبة، والتي تم خلالها قبول 12 ملف للحصول على تمويل وبعث مشاريع صغرى من ضمن 16 ملفا. خلال جلسة استماع عقدتها أمس لجنة الخدمة والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادي، أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024. وخلال النقاش دعا عدد من النواب إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتمويل خاصة لفائدة سكان المناطق الريفية وتعزيز التنسيق بين هياكل التكوين المهني وبقية الوزارات لإعداد برامج تستجيب لحاجيات سوق الشغل. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت 2026 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. استشهد أمس 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. صعد الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث شن مساء أمس غارات جوية على أطراف حي الدير في بلدة النبطية على دفعتين، مستخدما عدة صواريخ جو أرض وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم للناس اللي فيقتها سخينة ونجمتش ترقد وتبقى صباح بكري بتبيعة تفركس على تريف نسمة من هكا من كل بلاصة. الظل ما عش نلقوا تحت النسمة، لكن هذا لا يمنع، هذه غصرة وإن شاء الله تتعدى، غصرة وتتعدى، ما نحطوش في بالنا برش. هذا هو فصل الصيف، إذا كان ما نحسوش البرودة في الشتاء والسخانة في الصيف، معناها كيفاش نعيش؟ وتولي يختل النظام، يلزمنا نتشوشت شوية ونبردو شوية باش نستطعموا هذا وهذا. هذا هو الصيف راهو، إن شاء الله موجة وتتعدى، وعلى قريب يجينا أوسو، وعلى قريب يوفى الصيف راهو. غمض عينك وحلها اللي يسمعوا فينا بالطبيعة. تحية كبيرة برشا للناس اللي تفيق بكري معانا تتواصل تسمعنا، إن شاء الله تحصل الإفادة والاستمتاع والترفيه أيضا مع الفقرات اللي حضرناهم بطبيعة، والأنغام اللي اخترناهم مع بعضنا ونسمعوهم بطبيعة، ونعدوا صبحيتنا بالنسبة للناس اللي تفيق بكري وتقضي قضيتها، واللي قاصدة ربي في الطريق، واللي تستنى في قضيات وتستنى في أخبار سعيدة. إن شاء الله ربي يفرح الجميع، الناس اللي تعيش الأفراح ليامات هذية والأعراس. تحية كبيرة برشا، إن شاء الله ألف مبروك للناس المقبلة على الزواج واللي تحرك ومستعدة عدة، واللي تزوجوا ألف ألفين مبروك إن شاء الله بالهنا والسعد. هذه مقدمتنا، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا بطبيعة على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. فريقي أمن لكم هذه المنوعة الصباحية المباشرة من توا حتى للتسعة. صلاح الشيري معنا في الإخراج الفني لمنوعتنا، ندليونسي في قاعة الاستماع من أمام الميكروفون، سندس مسعوي تحييكم جميعا. قسم الأخبار عقيل الحربوي في تقديم المواعيد الإخبارية، برقية الرياضية كالعادة مع كريم العوادي. أسعار السوق اليوم تجيكم باجة، فيتن توجيني تأمنن للفقرة هذه. ضيفتنا باش تكون الممثلة عن المندوبية الجهوية للثقافة بجندوبة، ونتحدثوا على فن من الفنون الجميلة اللي هي الفنون التشكيلية. نتحدثوا على قصان الضوء، باش نحكوا مع ارتفاع درجات الحرارة قصان الضوء اليوم شنو الظاهرة هذه بكلها من جوانب مختلفة. إذن أحوال الطقس باش تكون حاضرة معنا في زوج مواعيد كما عودناكم، الستة وربع وسبعة وربع بطبيعة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. إذن تحية للجميع بطبيعة، نعملوا على ربي ميلا وننطلقوا.

0: تحية لسيد المستمعين اللي يسمعوا فينا. صباح النور، صباح الخير، صباحكم إن شاء الله فرحة ما هي إلا غصرة وتتعدى. أحوال الطقس بتبيعة تقريبا شغل شاغل ليمات هذه، الناس كلها سخنت وقتش تبرد وقتش تهفت علينا السخينة. تحية لكل أهلينا في الشمال الغربي، تحديدا في مكثر من ولاية سليانة لدرجة الحرارة اليوم وأحوال الطقس. الفقرة تكون خاصة بمعتمدية مكثر، طبعا برشا مستمعين اللي يسمعوا فينا من مكثر، برشا مستمعين أوفية مكثر الجميلة المنطقة الجبلية. نتحدث إذن على درجات حرارة في التوقيت هذه تقريبا 28 درجة في هذا التوقيت، تتسمى ميش بيه معناه مقارنة بارتفاع درجات الحرارة في الأيامات اللي فاتوا. إذا نشوفوا أنه توصل درجات الحرارة الذروة متاحة بين 42 ونحسوها 47، معناها 47 نجم نحسوها حتى في الظل. تهبط العشية ل 32 درجة العشية وبتبقى مرتفعة درجات الحرارة، توصل في الليل 27 درجة، 27 درجة باهية وإن شاء الله تتحسن بطبيعة الضغط هذية. تبدو أن الذروة متاعه اليوم الجمعة نسكل تقريبا كل النشرات الجوية تتحدث على أنه يوم الجمعة هو من أشد الأيام حرارة. نشوفوا أنه درجات الحرارة هذية تتواصل في الارتفاع هذية حتى نهاية الأسبوع، تقريبا بين 42 درجة حتى لنهار الاثنين. تو نشوفوا أكثر تفاصيل بالطبيعة على علاش السخينة هذية وعلاش الانقطاعات المتكررة للكهرباء المدة هذية كلها تقريبا على مستوى عدد من مناطق الجمهورية وحتى في دول أوروبية وحتى في الشقيقة الجزائر. شروق الشمس اليوم كان 5:18 دقيقة، غروب هيكون 7:40 دقيقة. إن شاء الله بلطف بالطبيعة على الجميع نعرفوا اللي درجات الحرارة اليوم 10 جويلية وفق توقعات المعهد الوطني لرصد الجوي تتراوح عموما بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات، توصل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع هبوب رياح الشيلي. أراو ديما نقولوا محليا فما مناطق توصل أكثر من الدرجات هذه. يتوقع أن الطقس يكون صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، الرياح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة إلى معتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل خلال فترة ما بعد الظهر. بالنسبة للناس الصيفة واللي ليامات الذية وجهتها البحر، وفما حتى اللي عادي معناها يبدأ قريب للبحر العشيات، الكل تقريبا هو الملاذ الآمن لبرشا مناطق ساحلية بطبيعة واللي تكون على قريبة للبحر. يكون البحر قليل الاضطراب، يصبح متموج تدريجيا خاصة على سواحل خلال النصف الثاني من النهار، وهذا ما يجعل ظروف السباحة جيدة بصفة عامة مع ضرورة توخي الحذر في الفترات اللي يشتد فيها هبوب الرياح خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والشرقية. نتحدث على تبرقة ونفزالي في بعض الأحيان، هكا بعض شوية ريح يولي البحر هيج، وردوا بالنا بطبيعة على رواحنا من ضربة الشمس، نردوا بالنا على رواحنا وعلى صغيراتنا زيدة، فجأة يتخلب الطقس مع درجات الحرارة الكبيرة. احنا نتجنبوا السباحة في فترات الذروة متاع درجات الحرارة، اللي قريب للبحر ماذا بيه والعوامرة ويعوم الصباح بكري ولا العشية مخر بالكل. أما القويل هذية للناس اللي بعاد على البحر مساكن واللي في نهارهم يحبوا يعملوا كل شيء في نهار واحد، يتنقلوا خاصة اللي يتنقلوا في وسائل النقل العمومية يتعبوا بالحق من أجل أنهم يعوموا يتعرضوا لدرجات حرارة قوية برشا. تحية لكم وين ما كنتوا، هذا سيد مكاوي بتبيعة من أجمل أغانيه أوقاتي بتحلو.
1: Bye.

أوقاتي بتحلو. هذا سيد مكاوي، تحية لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة لكم إن شاء الله. شوي رواح اللي فيق بكري، فما شو دوب ليش نسمعك، أما محليها وبعد هكا هو ترجع درجات الحرارة للارتفاع. منش قلقوا فيكم برشا بسخين، عايشين ديجا معنا، احنا نحكوا في حكاية نعيشوا فيها كلنا، نتنفسوا كلنا بالصيف مسخينة، لكن هذا لا يمنع أنه هذا الصيف، هذا الصيف وهذه السخانة بتاع الصيف وهذا الصيف العادي، هذا جويليا اللي نعرفوه. هو راو جوان كذبنا شوية معناها وطمعنا وقل أنه فما شوية، لكن كمان لازم الصيف، لأنه الشمس هذية في فايدة لبرشا حاجات أخرى، فما غلة طيب، فما حصايد، فما يلزمها سخانة ويلزمها الشمس، لازم يكونوا أنانيين. فما ناس تحب تبحر، تحب تشيخ في العطلة متاعها في صيفيتها، هذا هو معناها كل حد يستفيد من شيرته معناها من السخانة هذه، وما لا إلا فترة وتتعدى. لكن احنا مش نتحدث على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي المتواصلة واللي غير منتظمة وغير مبرمجة الحقيقة وغير دقيقة وغير موضوعية في كثير من الأحيان. نحكو اليوم على نحكوا على انقطاع لساعات وساعة بساعة، معناها ما هوش تخفيف الضغط في أوقات الذروة، تقص مثلا ما بين ماذي ساعتين والأربعة ولا الخمسة متاع العشية، هذيك أوقات الذروة متاع الاستعمال، زي ده ما تجيش تقص نهار كامل الضوء على منطقة، راو ساعة لتخفيف الضغط من معتمدية إلى أخرى، من منطقة إلى أخرى، مش منطقة فيها الضوء يمشي ومنطقة يقص عليها لساعات طويلة. الخطاب بالطبيعة للستيج للإقليم الستيج في شمال الغربي كل هبطوا نشرية لكن ما التزمتوش بها، نشرية أنه انقطاع التيار الكهربائي. هاو البلاغ متاعكم اللي يسمعوا فينا بالطبيعة، إشعار بانقطاع التيار الكهربائي جهة الشمال الغربي. الحقيقة حتى البلاغ شو معناها جهة الشمال الغربي، ساعة باللي صياغة رو قديش المرة نعملوا ملاحظات على مستوى صياغة البلاغات سواء كان لسونيد ولا لستيك، الناس تعرف تكتب وتبلغ المعلومة بالصحيح. نحكو إذن على الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. إذن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تقول أنه يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في خلال الفترة الممتدة من الخمسة متاع العشية حتى للتسعة متاع الليل. باهي يا سيدي، من الخمسة متاع العشية حتى للتسعة متاع الليل ما بش يتقص على مناطق معينة. ذي البلاغ اللي هبط أمس مازلنا ننتظره تحيين لليوم، بالطبيعة بعد ما يتقص يهبط البلاغ. نحكو على وشتيتا، نفزة، هذوما من باجة، كسرة من سليانة، حيدرة من القسرين، غردزيما من جندوبة، تيلة القسرين، شمتو باجة، بن بشير جندوبة، شمتو بن بشير جندوبة، تبرسق جبة بيجا، سيدي اسماعيل بيجا، نبر الكيف، قبلات بيجا، القريعات تابعة بين منوبة وبين بيجا، ما نعرفش بالضبط تتبع يظهر لي منوبة، جريسة، الدهماني، القصور، القلعة الخصبة، الكيف به، لفما تجروين، لفما السرس، لفما التويرف، لفما المعتمدية تاع الكيف. خلينا نحكو على قلعة الكيف اللي بحذينا، ما مش موجودين في البلاغ، مال علاش يقص عليهم الضوء، علاش يقص الضوء بالساعة وبالساعتين وبعد يرجع وبعد ساعة وساعتين؟ نحب نفهم وتوضيح. مستيق مطالبين لكم حق الرد، ومش مسألة حق الرد، يلزمكم تدخلوا في الإعلام وتعطوا إجابة علاش اليوم غير منتظمة البلاغ يهبط شيء والناس اللي مشي منتظرة انقطاع التيار الكهربائي ينقطع عليها التيار الكهربائي. لا، والبلاغ يقول لك أنه راهو باش نقصوا ونرجعوا وقت اللي من غير ما نعلمكم أني وقتش

0: رجعوا. هي اعطيني ساعة، أنا عندي حاجات في الدار، علاش تهلك ماكين صابون ولا فريجيدير ولا كليماتيزور ولا اللي هو، علاش يتهلكوا هكيك؟ مو نقرا حسابي على الأقل ساعتين، أنت باش تقص عليا ساعة ولا ساعتين؟ باهي نقبل الساعتين هذوك من ناحية بريزاتي، وبعد الساعتين هذوك نزيد شوية ونرجع بريزاتي باش ما تتهلكش طبعا الآلات الكهربائية اللي نستعملوا فيها. هذه من جهة، من جهة أخرى عدم انضباطكم البلاغ شيء واللي تعملوا فيه شيء آخر. خلينا نشوفوا المسألة والعملية لماذا في الأصل. معناها هو ما سمي اليوم بتخفيف الأحمال، وذي صارت لنا مدة قبل راه، وكان تذكروا ضحوا بينا في فترات ما في المناطق السياحية يخلوا الماء يمشي والضوء يمشي ويقصوا على مناطق اللي بالنسبة لهم غير منجة، وإش عليهم خلي يرقدوا من المغرب يزيهم فيش قام يصاروا فيش قام يخرجوا فيش قام يتبردوا بالكليماتيزور. نتحدث على تخفيف الأحمال اللي تسمى ديليستاج. هذه يتعمل لتفادي انهيار شامل للشبكة الكهربائية وانقطاع التيار عن كامل البلاد. وهذا ما قالوا سي تريفا، سي حسن تريفا، نتحدث على البي دي جي متاع الكهرباء والغاز بالطبيعة متاع ستيك هاوش، قال بعد ما انقطع التيار ساعة احنا نتذكروا بلاد كاملة، راه مش على منطقة، بلاد كاملة قص عليها الضوء فجأة، الناس كلها بهتت شنو اللي صار، بلاد كاملة ظلمة، شنو اللي صار؟ أنه تخفيف الأحمال. خلينا نسمع هذا التسجيل ونرجع.
1: كما تعرف هو موجة حارة كبيرة ياسر غير مسبوقة، نس تونس وكافة مناطق البحر المتوسط، فرنسا، المغرب، إسبانيا والجزائر. الموجة هذه ما دونك باش يكون فيها استهلاك كبير ياسر، المتسبب الأول في هذا الاستهلاك الكبير هذا هو المكيفات. وقت الذروة اللي هي اليوم في تونس ما بين الساعتين والخمسة متاع العشية في القاعدة بالحق معناها، ثم استهلاك كبير بين المعدل العادي وفي وقت الذروة ثم بينهم 30% زيادة. اليوم احنا مسؤولين على استقرار الشبكة هذه، منظومة كاملة هي راه اليوم ثم مولدات ثم محطات ثم خطوط ضغط العالي، لازم احنا نحافظ على هالمنظومة هذيك الكل. ثم لازم ديما توازنات بين ايش عندك قدرة متاحة نتاع انتاج وقد قديش عندك الاستهلاك. في بعض الحالات ديما ولا في اليوم كيما هالازمات الكبيرة نتاع وقت ثم حرارة مرتفعة جدا جدا، لازم الاستهلاك يفوت الانتاج. واحنا في وقت يفوت الانتاج هذا الاستهلاك عندنا برشا حلول. منهم هذا الاقتطاع من الدوري مثلا نعمله في بعض المناطق باش نعملوا ليكيليبر حتى ثم نلقاو ليكيليبر، والا كيما البلدان الاخرى الكل احنا والجيران نتاعنا اللي هما الجزائر ولا ليبيا يصير تبادل حتى نتفاداو هالذروه هذيك. ما تعملش حتى شيء ثم ديسبوزيسيون ريان فير راهو سي لو بلاك اوت واللي الشبكه الكل تنهار. وذاك علاش حمايه هالشبكه هذيك اليوم وين ثم تجاوز نتاع استهلاك فترة طويلة ولا المدة القيمة زادة نتاعو نقوم بهذا بعض الاقتطاع نتاع الكهرباء. ديليستاج هذايا هو قطع الأحمال بصفة دورية نعملوها، معناتها ثم اليوم أولا ثم أولوية ديما السبيطارة مؤسسات الحساسة بعض القطاعات الحساسة هذوكم حاولوا نبعد عليهم الكل، وبعد هيك ناخذوهم بالمنطقه بالمنطقه حسب ايش عندنا. خاطر اليوم زاد لازم انا ديما عندي توازنات زاد من بين الشمال والجنوب، حتى اليوم ثم تقنيات كبيره على الحقيقه ومشكورين للستيج اللي عندهم خبره في الشيء هذايا. بعد نبداو معناتها نعملوا نحاولوا انه المواطن ما نقلقوهوش برشا مده الاقتطاع القطع نتاع الكهرباء ما تفوتش نصف ساعه في الحالات المتوسطه.
0: واللي هو مش صحيح، معناه اللي قالوا هذا الكل ما هوش صحيح، المدة تتجاوز أكثر من نص ساعة وأكثر من ساعة، غير منتظمة، ملتزموش بالخارطة اللي بتبيع برمجوها ستيج. هو تحية للأعوان اللي تخدم في درجات الحرارة المرتفعة هذه، أعوان ستيج تحية كبيرة برشا ليهم، للصناد والستيج والفلاحة الكل اللي يشتغلوا في درجات حرارة مرتفعة جدا. لكن اليوم المواطن شنو ذنبه؟ أول حاجة ساعة الدولة التونسية تعرف اللي احنا عنا نعيشه لسنة، احنا بتبيعتنا صيفنا سخون ودرجات الحرارة مرتفعة، فما بالك مع المتغيرات المناخية. والله كيف يصير في أوروبا مش متعودين بالسخانة وما عندهمش الكليماتيزاسيون معناها البارده، متعودين كان بحاجات سخونه، وذا اللي صار لهم الوفيات الاخيره لانه مش متعودين درجه حراره، وما نزلهم خاصه القديمه ماهيش مهيئه بالمكيفات يستعملوا المراوح، وذيك علاش برشا عندهم مسنين وامراض ساعات حتى تنفسيه وغيره ما يتحملوش نقص الاكسجين، ولا قدر الله تصير حالات الوفيات. لكن احنا جلودنا تعودت على التشوشيت وعلى السخانه، اما ما تعودتش على انه يقصوا علينا الضوء ونقعدوا لا مروحه لا كليماتيزور لما نبردوا، حتى الظل ما عادش عنده حتى قيمه في الصيف. المفروض انه تكون فما روزنامه واضحه، وقت اللي باش تقص على معتمديه تقص عليها ساعه ساعه فقط في النهار يخفف الضغط، وتقص ساعه على معتمديه اخرى وساعه هكا وهكذا دواليك، تلقى روحك 24 ساعه الضوء عندك مقصوص في برشا مناطق، لكن مش الناس كلها متضره، معناها سويعه في النهار ما تقلقش. وأوقات الذروة حطيتوا من 9 للحدش متاع الليل، لكن توما من الصباح ربي والضوء مقصوص، مع شنو ذنبهم؟ فما مؤسسات صغيرة تخدم بالضوء، ما تنجمش تعمل جروب. نتحدثوا على ديليستاج. ديليستاج هذي شنو معناها؟ سمعنا شوي الاكستري تحدث فيه الرامي معاه متاع الستيج في تونس، تحدث شوية نزيدوا نعطوكم أكثر تفاصيل. هذية مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد استهلاك الكهرباء يطرح هذا المصطلح، ونتحدث عليه برشا المدة هذية. ديليستاج أو تخفيف الأحمال هو إجراء يتمثل في قطع مبرمج ومؤقت، مبرمج ومؤقت ماهوش عشوائي وطويل، للتيار الكهربائي بهدف حماية الشبكة الوطنية من الانهيار وتفادي انقطاع شامل للكهرباء خلال فترات الضغط الكبير. نتحدث علاش يتم اللجوء للديليستاج. يحدث قطع الأحمال هذه وقت اللي يتجاوز الطلب على الكهرباء قدرة الانتاج المتوفرة، خاصة خلال ساعات الذروة في فصل الصيف بسبب ارتفاع استعمال أجهزة التكييف، وهذا ما يفرض تخفيف الضغط على الشبكة للحفاظ على استقرارها. كيفاش تتم عملية القطع؟ يتم اعتماد القطع بالتناوب بين المناطق والولايات وفق توازنات مدروسة نسطر، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الحساسة كما المستشفيات، وهذا لتقليل تأثير الانقطاعات على المواطنين. مدة الانقطاع وإجراء الحماية تكون الانقطاعات هذه عادة مؤقتة وتختلف مدتها حسب مستوى الضغط على الشبكة. ولحماية الأجهزة ينصح بفصل الأجهزة الكهربائية الحساسة عند انقطاع التيار الكهربائي واستعمال منظمات وحمايات الجهد الكهربائي، مع تجنب فتح أبواب الثلاجة والمجمد بشكل متكرر للحفاظ على البرودة. إذن بالطبيعة عام هذا الكل شركة تونسية للكهرباء والغاز ستيك تدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة بين مضي ساعتين والخمسة متاع العشية، للمساهمة في ضمان استقرار الشبكة وتفادي لجوء إلى القطع الوقائي. نحن هنا نلتزم بهذا، انتم التزموا زادا، مش معناها شو مواطن يطلب ستيك يقول لهم مش بيكم قصيتوا علي الضوء، مش بيه الضوء مقصوص علي نهار كامل، يقول له خاطرك انت في منطقة ريفية وذا صار في مدينة السرس. اتصل بينا مواطن يقول راه وطلبت ستيك، قالوا لنا خاطر انتوما منطقه ريفيه نقصوا الضوء، المنطقه هذه منطقه الخضراء قرب السجن المدني، الحمد لله السجن المدني عندهم جروب ولا راه زاد شملهم، ولو هو وما حكيش على المؤسسات، قال كان المؤسسات الاستشفائيه الحساسه اللي هي فيها لا برشا، حتى المواطن راه في داره راه مؤسسه حساسه، راه زاده فما مواطنين راه فما نستعمل لومبوب نتاع الاكسجين في داره، يبدا مريض ويحطك اللومبوب هذيك يتنفس بها ويعمل، فما ناس تداوى في ديارها اليوم وقت تقص عليه الضوء قداش من ساعه قتلته، أوترومون ديرك قتلته. اليوم العملية راهي غير مدروسة، رانا نتحدث على حكاية في دول أخرى تحترم المواطن، لكن رانا لهنا مانيش قاعدين نحترمه في صحة المواطن. خفف الضغط ساعة من زمان على كل معتمدية هكيكة، تقى 24 ساعة قاعدة تخفف الضغط لكنك مكش قاعد تضر في حتى واحد. إن شاء الله ميساجنا وصل، خذينا برشا وقت في الموضوع هذا لأهميته ولحساسيته، كينا كل مرة ندخلوا هكا حوض من غير ما نكونوا نعرفوا السباحة، ندخلوا نعوموا في حوض وإحنا ما نعرفوش نعوموا، ما نعرفوش نعوموا ريال مو بالحق، راو قاعدين نتعاملوا بطريقة عشوائية مع المسألة، سامحوني ولكم حق الرد، راو جاوبونا. حتى ناخذوا أرقام المواطنين اللي اتصلوا بينا وتسمعوهم يحكوا معناها المعاناة نتاعهم نهار كامل، راهي مشي ساعة ولا ساعتين في النهار، نهار كامل معاناة مع قطع التيار الكهربائي. يا ستيك الكيف تحديدا شاء الله الرسالة وصلت. إذا واصلوا معكم جولتنا الإخبارية اليومية، هذه بتبيع أخبارنا وأكيد طبعا محطات مختلفة في منوعتنا. خلينا نسمع شوي، خلينا نتنفسوا مع السيدة نعمة، أغنية حلوة برشا وتغني على العينين الخضر، عجبوها. احنا الخضار توا وينو نفركسوا على طري الظل تحت شجرة خضرة، خاصة كي تكون كرموسة وتكون في الوقيتة ذي عنبة وتكون صفرجلية تبدأ خضرة في الوقيتة ذي ومثمرة ومحليها. نودكم ونشاهيكم. يلا سيدة نعمة نسمعوها مع بعضنا، عيني خضر عجبوني.

هي ما بفكاره قلب من حبه بيختار عيونه تسحر موج بحر قلب من حبه بيختار عيونه تسحر موج بحر لكن

0: عجبوني، عيني يخضر عيني يخضر أنا عجبوني.
1: الله غالب نعمة عجبوك العيني الأخضر، معناه نحن لينا ربي الشهل والكحل والزرق وكل بين البينين، معناها بين الأزرق، فما ناس بريقة بين الأزرق وبين الأخضر عينيها. نعمة عشقت في العينين الأخضر بطبيعة، كل العينين كما يغني زد الهادي القلال، عنده غنية حلوة برشا، زد يغني على العينين الكل، ما عندوش مشكلة معناها. هذا هو، ما هو ذي الكلمات، وكل شاعر ما يستهويه يكتب في لحظة ما كلمات جميلة وتكون غنية وتتغنى وتولي أجمل مع اللحن ومع صوت مزيان كيما صوت نعمة. باش نمشوا لصوت آخر زيدا، أقامة أخامة أخرى من الأصوات لها فيروز، باش اقترح عليكم زوز مرسوات مزيانين برشا من الفنانة فيروز.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. السابعة صباحا موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيل اليوم وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الارتفاع ملحوظا إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 13 درجة وتتراوح القصوى بين 44 و 49 درجة، ويتواصل الطقس حار بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع المقبل حيث ينتظر أن تخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء المقبل. ينظم اليوم المجلس الوطني جهتي والأقاليم جلسة عامة يتضمن جدول عملها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26/2030. أعلن الديوان الوطني للصناعة التقليدية عن فتح باب الترشح لفائدة الباحثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباحثين الجدد، والذي سينتظم في إطار الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعة التقليدية بقصر المعارض بالكرم. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا يوم الجمعة 31 من جوليا يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. أعلن مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين قرويشي أن هيئة المهرجان تراجعت عن قرار إلغاء الدورة 60 للمهرجان وأنها ستنظمه معولة على إمكانياتها الذاتية ودون الحصول على منح، وذلك بالاقتصار على الفترة من 25 إلى غاية 30 من جويليا الجاري. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: حبيبة الفلاح.
1: نهار على العينين اليوم، لاجي القلال يغني على عينين بنت الفلاح، ونعمة تغني على العينين الخضر. وهذا هو معنى محلية، والمشهد لمحالة. أما تبدلت الدنيا، توا الفلاحة تبدلت، والمود والعائلات الفلاحية تغيرت، وتبقى صورة جميلة متاع أفلام ومسلسلات. في التوقيت هذية تحية كل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. إذا التوقيت هذية مع فقرة ما تسمعوها كان عنا، اللي هي فقرة الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي. نبدو بولاية الكيف، وتحديدا قلعة سنين. بتبيعة تحية كل مستمعينا في ولاية الكيف. قلعة سنين اليوم الصيدلية المناوبة فيها لمنصف عاشور، تجروين صيدلية الأسعد المحجوبي السرس، صيدلية محمد الهشمي الشريشي، دهماني عمار الجيزاني، نبر صيدلية عمر الحناشي، الكيف المدينة، صيدلية سميرة برسقي، عفاف بن موسى، ألفة العروسي، الكسور، صيدلية خالد التاني، سقيت سيدي يوسف، صيدلية أمال البغانمي، تستور من ولاية بيجة. تحية كل مستمعينا اللي يسمعوا فينا في ولاية بيجة. تستور إذن اليوم صيدلية المناوبة لمحمد رضا الهرقلي، بيجة المدينة، سامية مشرقي، نفزة منجي العباسي، مجاز الباب منير الشاهد، تبرسق أيمن غديرة، تبار رفيق قزم، ود زرقاء، نادية شلواني، سيدي اسماعيل، فراس أنسيري، قعفور من ولاية سليانة. وتحية كل مستمعينا اللي يسمعوا فينا وأوفيائنا في ولاية سليانة وقعفور تحديدا. إذن قعفور توفيق الرياحي، بعرادة صيدلية محمد رجب صفر، الكريب حسنين العيادي، سليانة محمد بيرم حمدي، الروحية محمد ليدي العرابي، مكثر عصام بوزيين، كسرة يوسف مفداوي، برقو عصام بن عطية. عفوا، تبرقة من ولاية جندوبة، وتحية كل أهالينا في جندوبة. وتبرقة البحيرة ونميها، أكد فرهدوا على الأقل محظوظين، إن شاء الله تكون النعمة والخير طبعا من البحر دي. إذن تبرقة اليوم صيدلية سامي جعفر، غار الدماء محمد كريفة، عند رام نيديا مرزوقي، فرنانة هجر حمدي، جندوبة الجنوبية محمد الأحمر، جندوبة شمالية صيدلية حذامي زديري، بوسالم صيدلية ياسمين بن عبد الله، بلاريجيا صيدلية أحسين غزويني. إن شاء الله لبس على الناس الكل، إن شاء الله باللطف، إن شاء الله ما تستحقوش بتبيعة حتى دواكن حاجات خفيفة بالكل. إذن باش نسمعوا فضل شاكر. فضل شاكر لو على قلبي هواك.

دلوقتي فيها درجات الحرارة أكيد مشكل كبير، إضافة للتيار الكهربائي اللي خصصنا له تقريبا مساحة مهمة في منوعاتنا الصباحية ما بين الستة والسبعة، وتحدثنا وسمعنا حتى الإكستريم تاع البي دي جي تاع ستيك بتبيع، وتحدث على دي الستاج وش معناها هو، وعطينا كل التفاصيل تقريبا، وعدم إفاء ستيك اليوم بالبرمجة اللي عملتها، الروزنامة اللي عملتها لقطع التيار الكهربائي اللي لم تفي بها، واللي كان انقطاعات عشوائية متفرقة طويلة ياسر في برشا مناطق، اللي فاتت الساعة والساعتين، واللي فاتت الانقطاع الواحد المفروض أنه ساعة ولا ساعتين فقط، ويرجع التيار الكهربائي على المنطقة هذيك، أما مش المنطقة هذيك بالذات تقعد ساعة وساعتين وتقص عليها وترجع لها ساعة وساعتين وتقص عليها وترجع ساعة وساعتين وتقص أكثر من اللي تعطيه الضوء المواطن في مناطق معينة. عملت روزنامة هبطت أمس، ما احترمتوش الروزنامة هذية، قصيته على الناس كل بطريقة عشوائية. اليوم نطلب مستيق أنها تتفادى الخلل هذية وتكون موضوعية في طبعا أدائها وفي العمل متاحها. راو مش معقول بالحق، راو اللي عملتوه غير معقول بالمرة. اليوم رانا نتحدث على مناطق غير مبرمجة وينقطع عليها نهار كامل، نحكو على مواطنين طلبونا من الخضرة من السرس، اللي وتعلم تاع ستيك في السرس يقول لهم أنه المكتب اللي موجود غاديك يقول لهم احنا ملا غالب مضطرين نقصوا على الأرياف، ما نجموش نقصوا على المدينة. هل هذه إجابة؟ هل المواطن في الأرياف ما هوش مواطن؟ هذه إهانة في حق المواطن اللي في الريف. نطلب عدم تكرار المسألة هذه، راو عيب بالحق. اليوم مواطنين، هذوكم مواطنين كيما المدينة كيما الريف، هذا ودونه. المدن والأرياف الكل يتقص عليها بنفس الطريقة، معتمدية تقص عليها ساعة ولا ساعتين في النهار، مش يتقص عليها ثلاثة وأربع مرات كل ساعة يتقص ساعتين ويرجع ساعة، يتقص ساعتين ويرجع ساعة، هذا ما هوش هو المطلوب. اليوم احنا عنا انتاجية في الكهرباء وفي الطاقة الكهربائية، ونعرفوا عنا صيف وعنا أوقات ذروة مناش مستعدين له، هذا إذا كان مشينا للقصان واضطرينا ليه. لكن احنا في نحكو على من حيث المبدأ، نحن مناش مستعدين لفصل الصيف مع التيار الكهربائي، انقطاعات متكررة للماء، سخانة وضوء مقصوص وماء مقصوص، معناه مواطنين يعانوا مش يرتين حتى مسخانة، مش يبرد وجهه ولا بش يغسل حالته ما يلقيش الماء، انقطاعات متكررة طويلة الأمد. الحقيقة معناها رو عيشتنا قاسية جدا، راكم صعبتوا علينا الحياة السادة المسؤولين المكلفين بمهمة حياتية بالنسبة للمواطنين، راكم صعبتوا علينا حياتنا كثيرا. على كل خلينا نمشوا النوستالجي، حلوة برشا حبيتها معك. فماش عروسة ما شطحتش على الغناية ذي، نأكد لكم 20-25 سنة التالي الغناية هذه ما فماش عروسة ما شطحتش عليها. Life is life. لمبادة معناها تذكرنا كان بأجواء الصيف. خنسمة وليزيكستريا ذو محلوين برشا، كل عشاق الأنغام هذه الصيفية الحلوة ديما معانا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.

0: أجواء صيفية حلوة برشا. Life is life، هذه أغنية مزيانة بإيقاعاتها الجميلة. باش نمشوا مباشرة للمعهد الوطني لرصد الجوي باش نتعرفوا على أحوال الطقس اللي عايشينه ديجا. السخانة المرتفعة واليوم يبدو سخون. سعيدة بن صالح تدخل معنا بتبيعة مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجوي. سعيدة صباح النور، مرحبا بيك.
1: صباح النور أختي صندس، تحية ليك وكل مستمعين ذات الكيف.
0: شكرا ليك. سخون. قديش نوصل من سخانة؟
1: موجة حر يعني تقريبا تشهدها البلاد الكل، يعني خيط اليقظة اليوم سندينها اللون البرتقالي في 13 ولاية، في ثلاثة عفوا في 21 ولاية، إلا ثلاثة ولايات خليناهم ولو إنهم درجات الحرارة فيهم مرتفعة، سندينهم اللون الأصفر جنوب الشرقي وكذلك مرتفعات القصرين. درجة الحرارة تتجاوز المعادلات العادية بكثير في أغلب المناطق. البارح في الكيف كنا سجلنا 45.6 كدرجة حرارة قصوى، اليوم تتواصل نفس المعدلات تقريبا من 45 درجة كحرارة قصوى، في بقية المناطق تكون بين 45 و48 درجة، توصل حتى 49 درجة محليا، وبين وقرب السواحل المرتفعات تكون بين 40 و44 درجة. موجة الحرارة هي متواصلة حتى يكشي منتصف الأسبوع القادم. ما يميزها هو ارتفاع درجة الحرارة في النهار وكذلك في الليل، يعني لاحظنا أنها درجة الحرارة حتى في الليل
0: الدنيا زادة مرتفعة
1: في الليل، وزادة حتى في خاصة في المناطق الساحلية، زادة في اللي فيه بتاع الرطوبة يطلع برشا حتى درجة الحرارة المحسوسة. إن شاء الله ربي يرحمنا بالنسبة هذا لليوم. بالنسبة لغدا تتواصل الحرارة في ارتفاع، تنخفض شوية في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 36 و41 درجة وبين 42 و47 درجة في بقية الجهات. في ظل الحرارة هذه المرتفعة ماش نحكي برشا على الريح وماش نحكي برشا على البحر، لا أهم حاجة هي الحرارة. أما يكفي على البحر اليوم نجم نقول اللي هو هذا إلى قليل الاضطراب، والريح اليوم من القطاع الجنوبي هي اللي تعزز هذه الارتفاع في درجات الحرارة. غدا تتحول من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة، والبحر يصير متموج في خليج تونس وقليل الاضطراب في بقية السواحل. بالنسبة لبقية الأيام كما قلنا تتواصل الحرارة في ارتفاع. اليوم ثم إمكانية لتكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية، هي إمكانية ضعيفة تكون مصحوبة ببعض الأمطار في فترة بعد الظهر. يعني هذا هو مما يستقصنا بالنسبة لليوم وغدوة وبقية الأيام إن شاء الله.
0: شكرا لك سعيدة، تحية لك وكل العاملين معك هذا الصباح بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: اللي تعمل الكيف. ومادامنا على موجه الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تيتي.
1: يلا جو صيف السنه حافله انترنت.
2: اسنا في سيف وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعه، ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
3: اشهار
4: صوت الشمال الكاف.
5: السابع والنصف صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. الرصد الجوي يحذر من ارتفاع موجة الحر التي تصل إلى 49 درجة اليوم في بعض المناطق. وتشكيات من الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه شرب سليان على الرغم من تدعيم شبكة ببئر جديدة. بولاية الكاف إعادة تشغيل بوابة تنفيذ سد ملاك بعد استكمال أشغال إصلاحها والتأمين جاهزيتها. جلسة عامة اليوم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تهدد بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت إذا لم يسدد الكنام مستحقات الصيادلة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.

0: سهرنا يا ليلى، ما بصراحة الليل يا ذوما ما فيهمش ما يتسهر. لا سهر ولا جيلة، جيلة حتى في الليل. إذن مرحبا بكم، تحية ليكم كل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. باش نمشوا شوية للأنشطة اللي تصير كمان، درجات حرارة مرتفعة لكن تستمر الحياة وتستمر الأنشطة، ونواصلوا بالطبيعة نخدموا على رواحنا. باش نحكوا على المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية اللي تحتضنها دور الثقافة والمركبات الثقافية بولاية جندوبة، أحب مدينتي. إذن باش نمشوا لدار الثقافة بنيمتير ونتحدثوا على التظاهر أكثر تفاصيلها مع مدام أحلام التويتي، مديرة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة بجندوبة. مدام أحلام، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: أهلا، صباح الخير أخت سندس.
0: والله نقول لك مدام وانت تقولي لي أخت، ونحن عشرة 26 سنة معناه.
1: أختي أكيد، أختي
0: هذا هو
1: في شك
0: الألقاب تبقى معناها من باب الاحترام بالطبيعة ليك وليا، هذا هو رغم أكيد صداقتنا معناه. مدام أحلام، نتحدث على تظاهرة اليوم، نحكو على نوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية. أعطينا شوية تفاصيل على المسابقة، على الأنشطة هذه، تتويج العمل معناها متواصل كيفاش؟
1: أكيد، كما أشرتي المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبة الثقافية بولاية جندوبة هي تنتظم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع الإدارة العامة للعمل الثقافي. هي تظاهرة تندرج في إطار محطة ثقافية ذات الخصوصية اللي تعتمد على التقييم والتثمين، تقييم إنتاجات نوادي الاختصاص على مدار السنة. هذه النوادي تشتغل معناها بجدية، وتظاهرة تعتمد خاصة على المعرض، هو معرض إنتاجات نوادي الاختصاص يضم تقريبا 35 لوحة هي منتقات من أحسن الأعمال وفي مختلف الأصناف، الأطفال الناشئة والشباب. هذا المعرض باش يتم تقييمه من طرف خبراء مختصين في مجال الفنون التشكيلية لترشيح هذه الأعمال للمرحلة الإقليمية اللي لأول مرة تحتضنها ولاية جندوبة، خاطر هي تظاهرة كانت تخضع لمرحلة جهوية ثم مباشرة إلى الوطني، إلى السنف الوطني، لكن تم إدراج مرحلة إقليمية اللي باش تكون إن شاء الله مستقبلا نحتضنها تقريبا في شهر أكتوبر ولاية جندوبة. النوادي المعرض يشارك فيها دور ثقافة برقة، عند راهمة، بنمتير، بوعوين، بوسالم، فرنانة والمركب الثقافي. المعرض بطبيعة باش يتم تأثيثه بأنشطة موازية لتأثيث الفقرات. هي حصص ولأول مرة في التكوين وفي تقنية الرسم في الأسلوب والمضمون. هي اعتمدنا على محاور أساسية معناها استقيناها من النظام الداخلي للمسابقة، وهي محاور سامية باعتبار أنه يلزمنا، هي محاور تشكل المرجعين الأساسية للمسابقة وإحنا ملزمين باش نتبعوها، لكن الأسلوب يختلف من جهة إلى أخرى. هي محاور الإنسان والطبيعة والبيئة، الهوية والذاكرة الثقافية، الإنسانية والمواطنة، ثم وحصة التوظيف والإبداع التشكيلي. هذه القيم هي قيم إنسانية، معناها هي في حد ذاتها تحاكي الإنسان في أغلب
0: مستمدة من واقع ومن محيطه، معناها الحمد لله ثري محيط جندوبة، فما البحر وجبل وكل المقاومات، فما المعطى الأثري كذلك، يعني الخيال أكيد وين ما يسرح يلقى ما يرسم.
1: أكيد هي استحضار للموروث الثقافي التونسي بامتياز، هي علاقة الإنسان بمحيطه الطبيعي، هي تناول مشاهد الحياة اليومية والعلاقات بين الأجيال، هي القيم الكونية معنا كسم السلام، العدل، العدالة، الحرية، المساواة، حقوق الإنسان. كما حكيت لك أخت سوسن، هي معناها الإنسان في أبهى تجلياته، في علاقته بالطبيعة، في علاقته بالتكنولوجيا، وهذا هو الإبداع. وين حتى اختيار منطقة بنمتير ما كانش اعتباطي، باعتبارها منطقة جميلة باش يكون النشاط كل معناها في الفضاء الطلق أمام دار الثقافة، ويكون زادة مختبرات. هي الورشات باش تكون عبارة عن مختبرات باش تتوج بأحسن الأعمال الفائزة، ثم يختتم هذا اليوم الاحتفالي خاصة هذا اليوم بعرض موسيقي ليتواصل الأنشاط غدا 18 جويلة في مرحلة أخرى وثوب آخر. نشتغل إن شاء الله على حملة نظافة تحسيسية، وما يتم معناها جمعه من فضلات او اوساخ باش يتم معناها فرزه وتثمينه، باش نحاولوه كما ذكرنا ما هو مهمل ما عنده حتى قيمة إلا هو ملهم أثر فني يوحي بمعناها أشياء جميلة والكل.
0: وكم من أشياء مهملة وملوحة تولي قطاع فنية معناها جميلة.
1: أكيد
0: نعم
1: أكيد أكيد
0: واضح.
1: أكيد
0: الدعوة للناس تجي تحضر معاكم أولياء مثلا؟
1: أكيد. هو بالنسبة هو المسابقة موجهة خصيصا للمنخرطين بنوع الاختصاص، وإحنا كل دورة نستقبل الأولياء خاصة بالنسبة للأطفال، ومرحب بكل من معناه يلتحق بنا، خاصة بالنسبة للورشة المفتوحة أو المساحة الحرة للتعبير. هي من الورشات الهامة نعتبرها أنا والحصص الهامة، خاطرها مجال فاسح للتعبير، خاطر فما شكون حتى معناها ما يحلم أنه يرسم.
0: صحيح.
1: هذيك خليناها بلا قيود بلا عنوان، خليها باش الضمير في الوجدان القلب يعبر بالقلم بالريشة، سميناها أيادي تبدع. نعم هي أيادي تبدع، هي مجال للتعبير. وكم من معناها اكتشفنا منطقات معناها نجم نقوله محترفة، وهذاك راهو ذاك يسهل لنا المستقبل باش نخرطوا في نوادي الاختصاص. هي
0: واضح.
1: دعوة معناها للانخراط وال معناها ونكونوا من أهل المؤسسة
0: نعم.
1: الثقافية.
0: نذكروا الفضاء والتوقيت.
1: التوقيت كما حكيت انت ضحكتني وقت سمعت قلت القايله، واحنا لازمنا نتاقلموا، احنا تاقلمنا اش عملنا احنا في العاده خصوصيه العمل الثقافي. تلاحظ صندس نبداو ديما التاسعه خاصه في الصيف، وخرناها اول مره باش نبداو نشاط تقريبا الخمسة ونص، ما بين خمسة ونص الستة، باعتبار انه حابين نتجنبوا الاجهاد الحراري وتكون التعبير، خاطر هي فن وتعبير لازم يكون حتى الطقس معناها فيه نوع من معناها النسائم
0: تمشي تبرد شوي مع الجبل تعطي خصوصية النسمة.
1: هذاك علاش باش يكون معناها مؤخر، نبداو مؤخرين باش على الأقل النشاط معناها معناها باش حتى الحضور الكل يتجاوبوا وتكون معناها لقاء فني بامتياز. أكيد
0: نعم. اليوم وغدوة الموعد بدار الثقافة بني متير. شكرا ليك أحلام تويتي مديرة الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا. شكرا ليك.
1: شكرا شكرا
0: نعم.
1: لك.
0: نواصلوا معكم أكيد بعض اللحظات الموسيقية قبل ما يلتحق بينا طبعا كريم العوادي في أخبار الرياضة.

0: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد فنتيلاتور تور بريستيجيا ب 99 دينار و 990 في عوض 169 دينار وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في عوض 12 دينار و 550 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم إشهار
1: صباح الخير يوم سعيد للجميع أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الجمعة 17 من جويلية 2026 رسميا المدرب التونسي معين الشعباني هو المدرب القادم للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد الاتفاق الحاصل بينه وبين الجامعة وكذلك مع فريق نهضة بركان المغربي اللي وافق على تسريح المدرب التونسي رغم أنه عقده مازال متواصل مع الفريق حتى جوان 2027 بالتالي ننتظر الأيام القليلة قادمة إعلان الرسمي لتعيين معين الشعباني مدربا للمنتخب الوطني التونسي والإطار المساعد له ومعين الشعباني باش يدرب منتخبنا لفترة لا تقل عن 4 سنوات حسب البرنامج المتفق عليه بين الجامعة وكذلك وزارة الشباب والرياضة أي حتى مونديال 2030 مشروع مطول إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي تحت إشراف المدرب الجديد معين الشعباني إلى المونديال 2026 رسميا الاتحاد الدولي لكرة القدم عين الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش لإدارة لقاء الدور النهائي بين إسبانيا والنرويج مقابلة تدور يوم الأحد أو بين إسبانيا والأرجنتين مقابلة تدور يوم الأحد في الساعة 8 ليلا في ملعب ميت لايف في نيو جيرسي. الحكم هذا باش يساعدوا ثنائي كذلك من بلاده من سلوفينيا كلاتشن شيك وكذلك كوفاتشيتش بينما الحكم الرابع باش يكون الأردني أدهم خادمة ومعه مواطن محمد كلاف مساعد احتياطي وفينشيتش أدار 3 مقابلات قبل اللقاء النهائي في المونديال هذية في الدور الأول مقابلة المغرب والبرازيل والأردن مع الجزائر وفي الدور 16 أدار لقاء المكسيك مع الإكوادور. بالنسبة للمقابلة الترتيبية تدور غدا بين فرنسا وإنجلترا وتقام في ميامي في الساعة 10 ليلا يديرها الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا طاقم تحكيم فنزويلي للمقابلة. الحكم الرابع باش يكون المغربي جلال جيد. بالنسبة لفيلا فالنزويلا أدار كذلك 3 مقابلات قبل المباراة الترتيبية أدار أستراليا تركيا البوسنة والهرسك وقطر في الدور الأول وكوت ديفوار مع منتخب النرويج في الدور 16 للمونديال. نواصل مع المونديال والاتحاد المغربي يقرر مواصلة التعويل عن المدرب محمد وهبي اللي يدرب في المنتخب وخرج من الدورة النهائية للمونديال بينما الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يبدأ مرحلة ما بعد ديدي ديشان بتعيين زين الدين زيدان مدرب جديد للمنتخب الفرنسي للفترة القادمة. أخبارنا المحلية تقودنا الأولمبي البيجي اللي حد الآن لم يسوي ديونه تجاه لاعبيه ومدربيه السابقين اللي عندهم ديون مع فريق الأولمبي البيجي يعني مستحقاتهم بالتالي غير مؤهل فريق الأولمبي البيجي المشاركة في المسابقات الرسمية من بطولة وكأس الموسم المقبل وعليه بالتسوية خاصة أن الجامعة كانت تعطات مهلة للأندية انتهت يوم 15 من جويلية الجاري في انتظار الجديد. زوز فرق أخرى من الرابطة الأولى لم تسوي ديونها هي النادي الرياضي بنزرتي ونادي حمام الأنف. الترجي الرياضي التونسي بدأ البارح طرابلس في مدينة عين دراهم استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم في 22 و23 من أوت المقبل. طرابلس يغيب عليه كل من قصي معشة اللي يرغب في الخروج كذلك القضاعي على دربيلي أيضا يغيب بوزيان والموحلي عن هذا طرابلس. في الأثناء يوسف البليلي استأنف البارح تمارينه قبل أن يلتحق غدا بطرابلس عين دراهم والبليلي كان وافق على تمديد عقده مع فريق الترجي الرياضي التونسي. المجموعة الموجودة في طرابلس عين دراهم بن سعيد من ميش الصيد الدبشي العيفاوي جلاسي الصحراوي شيخاوي بن علي دراجر العيفي غرعار جبالي حاج علي رقم تبوبي المنتدب الجديد الموني بي كامروني كوناتي المداوي العائد من إعارة للملعب الجيبسي جنيشي حمزة رفيع ضو جاك ديارا فلوريون دانو أشرف الجبري يوسف بشا وكذلك أمان الله الحميدي في انتظار الغربلة والتحاق منتدبين جدد بتربص الترجي الرياضي التونسي. الملعب التونسي يقرر تمديد عقد الحارس نور الدين الفرحاتي حتى جوان 2028 وأبرم عقد مع المدافع وسام الشوالي. نجم المتلوي اتفق مع المدرب أمين غارة لتدريب الفريق الموسم القادم خلفا لعماد بن يونس. زوز فرق صاعدين إلى الرابطة الأولى. تقدم سقيط الدائر تعاقد مع المهاجم السابق للملعب التونسي أمير الجوادي لمدة زوز مواسم، وأمل حمسوس تعاقد مع محمد أمين الحازقي الحارس اللي كان في ترجي الجرجيسي انتقال حر وكان معار لفريق أمل حمسوس الموسم الماضي. تركيبة الإطار الفني للترجي الرياضي الجرجيسي منصف مشارك مدرب أول أيمن منافق محمد جيزاني زوز مساعدين لطفي صلبلب ورضا المعدي معدان بدنيين وجيه مبارك مدرب الحراس وحسين الغنوشي متابعة والأحصاء. والفريق مدد عقد معتز شوشين لمجد رجيلي زوز مواسم وتعاقد مع الظهير الأيمن حازم المنادي لمدة 3 مواسم. أولمبيكا كيف لا أخبار عن الفريق ولا جديد حول يعني الإدارة متاع الفريق والتخطيط والتحضير للموسم القادم. فريق ساعد للرابطة الثانية لكرة قدم في انتظار الجديد لأنه موسم باش يكون صعب في هذه البطولة. فرق تعتبر من الفرق تنافس في الرابطة الأولى، ممكن فرق الرابطة الثانية عديد الفرق اللي نفس المستوى متاع فرق الرابطة الأولى في انتظار الجديد، وممكن السلطات المحلية تحاول تساعد على المستوى المادي. الهيئة المديرة للرئيس مختار بن تليجان. نادي الحزم السعودي ومدربه جلال القادري يجري حاليا تربص في مدينة تبرق استعدادا للموسم الجديد، ومحمد أمين بن حميدة يلتحق رسميا بالفريق قادما من الترجي الرياضي التونسي. اليوم غلق باب الترشحات لرئاسة فريق جندوبة الرياضية في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم الجمعة القادم 24 جويلية، وإلى حد يوم أمس لا وجود لترشحات لرئاسة الفريق. اليوم في مركب عند رهم تنطلق بطولة اتحاد شمال افريقيا لألعاب القوى لمنتخبات اقل من 18 عام و20 عام بمشاركة فيها منتخبات تونس الجزائر ليبيا مصر والمنتخب الموريتاني وكذلك المنتخب المغربي. نكمل ببطولة افريقيا الكرة الحديدية في الجزائر. منتخبنا الوطني بعد يومين من المنافسة عنده 4 أو 5 ميدالية، زوز ذهبية مريم الشوالي رمي بالدقة وسطيات وآية دبوسي الرمي بالدقة كبريات كذلك ذهبية، زوز برونزيات غفران ليبيدي في الفردي وسطيات ومحمد أمين سعيدي معتز جويني برونزية الزوجي ومحمد عزيز بن فرج فضية الفردي وكذلك برونزية الثنائي في صنف الأوسط. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، نلتقي إن شاء الله قبل الساعة 1 في متابعات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

بين عتمة الكواليس وضياء الركح، حكايات صيغت على خشبة المسرح. يعود بنا إلى ذاكرة مدينة الكاف، اختزل قصصها وحكاياها على الركح. هو الممثل والمخرج المسرح القدير منجي الورفلي، يفتح قلبه في حوار إذاعي لبرنامج فوق القمة. فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلاً على موجات إذاعة الكاف. الإمضاء سندس مسعاوي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار. يلا جو سيف سني حافلة انترنت.
2: اسني في سيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند. هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار.
5: صوت الشمال الغربي اذاعه الكاف.
6: تمام الثامنه صباحا. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة، الرصد الجوي يحذر من ارتفاع موجة الحر التي تصل إلى 49 درجة اليوم في بعض المناطق. تشكيات من الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب سليانة على الرغم من تدعيم الشبكة ببئر جديدة. جلسة عمل يوم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. حذر المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة من تسجيل ارتفاع ملحوظ واستثنائي في درجات الحرارة اليوم، حيث تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء المقبل. المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح وأكثر تفاصيل.
7: بالنسبة لتوقعاتنا اليوم الجمعة 17 جويلية، طقس سيتواصل حار في أغلب المناطق، تدريجيا تتكثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، إمكانية ضعيفة لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في فترة بعد الظهر، الريح اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، والبحر هذا إلى قليل الاضطراب. بالنسبة للحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس، تراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 45 و48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. موجة حر يعني تعيشها بلادنا منذ يوم الثلاثاء تتواصل حتى منتصف الأسبوع القادم. درجة حرارة تتجاوز المعدلات العادية لشهر جويلية بفارق من 8 إلى 12 درجة. كنا سجلنا أرقام قياسية جديدة في جندوبة البارح، سجلنا 48.7 كدرجة حرارة قصوى مقارنة بالرقم القياسي القديم 48.5. في عدة ولايات تتجاوزت المعدلات العادية الحرارة هذه. وبالنسبة ليوم الغد تتواصل الحرارة مرتفعة، ريح تتجه للقطاع الشرقي، لذلك علاش المناطق الساحلية تكون درجة حرارة تنخفض شوية، تكون بين 36 و41 درجة، وبقية المناطق تبقى مرتفعة بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيل. إن شاء الله ربي يرحمنا.
6: ومع ارتفاع درجات الحرارة يشتكي عدد من المواطنين بولاية سليانة من الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب على الرغم من تدعيم الشبكة ببئر جديدة. ماهر الهماسي.
8: بئر عين بابوش بجمة كان من المنتظر أن تدعم الموارد المائية بتدفق يصل إلى 30 لترا في الثانية، يقدم كحل من شأنه التخفيف من الاضطرابات خاصة في الأحياء العليا على غرار حي الرياض وحي الأنس وحي مرابط.
9: نسكن في حي زلاس، من 5 متاع الصباح الماء يتقص، يرجع كان 7-8 متاع العشية وبعد يرجع يقص. ما فهمتش أن الاستراتيجية اللي عملوها باش ما عادش نلقيه المشاكل هذية متاع قصان الماء فين استراتيجية الله أعلم.
10: في حي النزهة ديما الماء ضعيف على الأخر، خاصة العباد اللي تسكن فوق الماء مخصوص، يرجع مع 9 متاع الليل 10. اللي في بيلي بيلي هما قالوا صهيب وفرنا الماء وباش نزيدوا، اللي نحنا تو في الفترة متاع الصيف كيف هكايا الماء مخصوص. والله أنا نحب نعرف فين الاستراتيجية اللي يحكيوا عليها. نحنا كان الشتاء ولا صيف راه ماهوش مربوطة بالسخانة، راه حتى في الشتاء راه الماء مخصوص.
11: ما ثمش ماي حي طيب المهيري، حي شعبي كبير معروفه سليانه بالطبقه المائيه نتاعها، قالوا باش يعملوا في عين في بابوش، ما ثم حتى شيء منه الكلام هذا. طقس سخون في سليانه ما عندناش ماء، الماء مقصوص.
8: في مدينه سليانه لم يعد انقطاع الماء الصالح للشرب مجرد اضطراب عابر، بل تحول الى معاناه يوميه وهاجس يؤرق المواطنين، خاصه مع ارتفاع درجات الحراره وتواتر الانقطاعات لفترات طويله.
6: أعلنت أمس الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك بولاية الكافي مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. وأفادت بأن عملية إعادة البوابة إلى وضعها الطبيعي تمت بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الفرق المتدخلة وبنسق عمل متواصل، مؤكدة أن بوابة التنفيس أصبحت تعمل بصفة عادية وتحت السيطرة الكاملة لآليتها الخاصة مع استعادة وظائفها وضمان شروط السلامة المطلوبة. تأتي هذه العملية إثر العطب الفني الذي طرأ على إحدى بوابات سد ملاك خلال الليل الفاصلة بين يومي 17 و 18 من جوان المنقضي، ما تسبب في تدفق كمية هامة من المياه المخزنة بالسد وارتفاع منسوب واد ملاك. في شأن جهوي آخر، احتضنت مدينة تبرق أمس ورشة عمل تشاورية جهوية لولايات الشمال الستة الكاف، جندوبة، باجة، سليانة، زغوان وبنزرت، بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحينة وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. أكثر التفاصيل عن أهداف هذه الورشة مع المدير الجهوي للبيئة بإقليم مرتفعات وسهول الشمال ياسر غومة.
12: تحيين الاستراتيجية السابقة وخطة العمل الوطنية حول التنوع البيولوجي وموائمة هذه الاستراتيجية مع الإطار العالمي لكومينغ موريال لما بعد 2020، وهذا يكون من خلال إشراك أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي من إدارات ومجتمع مدني وكل ما عنده علاقة بالتنوع البيولوجي في إطار صندوق البيئة العالمي، وهذا من خلال تعزيز انخراط مختلف الأطراف لا سيما تلك المتعلقة بالمنظومات الغابية والطبيعية كما محميات الطبيعية والحدائق الوطنية، وهذا يكون من خلال تحليل الإجراءات القائمة حاليا وتحديد النقائص والأدوار الممكنة للفاعلين وأصحاب المصلحة وأصحاب القرار وتبني خطة عمل مستقبلية أثر هذه الورشة.
6: نظمت جامعة جندوبة أمس بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية فعاليات دورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي، وذلك بالتوازي مع ندوة صحفية للتعريف بمسارات التكوين والاختصاصات الجامعية وبعروض الجامعات، وذلك بحضور عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا وممثلي المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة ومؤسسات جامعية جزائرية. رئيس جامعة جندوبة هشام سبيعي وأكثر تفاصيل.
13: تمكين ناجحي بكالوريا 2026 وكذلك أوليائهم من التعرف على الاختصاصات ومسارات التكوين التي تؤمنها المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة، كذلك الاطلاع على الإطار والأطر التوجيه الجامعي وخاصة الأفاق التشغيلية وأفاق الدراسية لمختلف الشعب التي تؤمنها جامعة جندوبة. والشيء المهم بالنسبة لي هو اللقاءات بين الناجحين الجدد أوليائهم والمسؤولين على المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة، الإطارات الإدارية، الأساتذة وخاصة الطلبة. الهدف هو أن نساعد ناجحي بكالوريا 2026 حتى يتمكنوا من اتخاذ أحسن قرار بما يتلائم مع ميولاتهم، إمكانياتهم وخاصة قدراتهم.
6: وبولاية جندوبة أيضا تم أمس خلال جلسة ختامية خاصة ببرنامج رائدات قبول 12 ملف للحصول على تمويل وبعث مشاريع صغرى من ضمن 16 ملفا المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منير المديوني يضيف.
14: بالنسبة لبرنامج رائدات عالج بالصورة العادية الورقية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أوجدت منصة فتحت في شهر مايو كل الراغبات في الحصول على تمويل من بنوك الشركة في بعث مشاريع أو توسيعة مشاريع موجودة، صبوا الملفات نتاعهم عبر المنصة. الجلسة الختامية تم عرض 16 ملف، تقبل منهم 12 ملف، وإن شاء الله نتفهم اللي ما عادش نقدموا ملفاتنا ورقيا أولا ننسجل على المنصة سويفون شروط الموجودة.
6: ضمن أنبائنا الوطنية، ينظم اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وكان مكتب المجلس قد صدق خلال اجتماعه يوم الثلاثاء المنقضي على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلق بمشروع مخطط التنمية. وقد أشار رئيس المجلس عماد الدربالي إلى أن مشروع مخطط التنمية يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط الوطني باعتباره أول مخطط ينجز في ظل البناء الدستوري الجديد ووفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي مرورا بالمستوى الجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، بما يعكس رؤية تقوم على إشراك مختلف الجهات والأقاليم في صياغة الخيارات التنموية في إطار وحدة دولة ووحدة سياساتها. وشدد على أن التنمية الحقيقية تظل مرتبطة بالمواطن باعتباره غايتها ومحورها الأساسي، وأن نجاح المخطط يقاس بمدى قدرته على تحسين جودة الحياة وتقليص الفوارق التنموية وتعزيز العدالة الاجتماعية وفتح آفاق أوسع للتشغيل والاستثمار، بما يضمن التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات والأقاليم، مؤكدا على مسؤولية المجلس في متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المضمنة بالمخطط. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام طرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت 2026 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية الجاري يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. وأوضح المكتب الوطني أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة، والتي قال إنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام طرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. ودعت النقابة رئيسة الحكومة ووزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة والمالية إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع وضمان استمرارية تزويد المواطنين بالأدوية، مؤكدة أن الصيدليات الخاصة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الصحي والدوائي الوطني. شرق أوسطي، صعد الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث شن بعد ظهر أمس غارات جوية على أطراف حي الدير في بلدة النبطية على دفعتين، مستخدما عدة صواريخ جو أرض وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن دوي الانفجارات الناجمة عن الغارة سمع بقوة في منطقة النبطية، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان من المكان المستهدف، وأشارت إلى تعرض بلدة رشاف لقصف مدفعي، كما أضرمت قوات الاحتلال النار في عدد من المنازل والأراضي عند أطراف بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل. هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4324 شهيداً و 12224 مصاب، وذلك في خرق لاتفاق الهدنة وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرصد الجوي يحذر من ارتفاع موجة الحر التي تصل إلى 49 درجة اليوم في بعض المناطق. تشكيات من الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لمياه الشرب سليانة على الرغم من تدعيم الشبكة ببئر جديدة. جلسة عامة اليوم بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
15: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
16: المرصد الوطني لسلامة المرور.
17: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: اشهار
4: هاي تك
5: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد مع الهاي تيك بتبيعة طبعا موعد مع آخر أخبار التكنولوجيا. نحكي على Open AI إطلاق لوحة مفاتيح جديدة تحمل اسم كودكس ميكرو صمتها بنحو خاص للعمل على منصة ذكية كودكس لتوفير للمطورين وسيلة أسرع على التحكم في وظائف المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. سعر تقريبا اللوحة 230 دولار. بتبيع الكودكس ميكرو هي لوحة مفاتيح تقليدية تضم 12 مفتاح فقط بالإضافة إلى عصا التحكم اللي هي جوي ستيك ومقبض دواري مخصصة لتوفير اختصارات مباشرة لأكثر المهام استدامة داخل كودكس مثل تفعيل الإملاء الصوتي وقبول التعديلات أو رفضها والتحدث بالضغط المستمر وبدأ محادثات جديدة. إعادة هيكلة كبرى طبعاً لأوبن بلاس اللي تستعد للانسحاب من سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً في إطار خطة إعادة هيكلة واسعة تنفذها الشركة الأم أوبو لمواجهة الضغوط المتزايدة في قطاع الهواتف الذكية. بتبيع وفقاً لتقرير وقع نشره من طرف وكالة بلومنبرغ يبدأ تنفيذ القرار في وقت مبكر من الأسبوع الجاري بحسب طبعا مصادر مطلعة على هذه الخطة. تغادر شركة ريل مي اللي تملكها أوبو أيضا من السوق الصينية ضمن عملية إعادة الهيكلة هي بيدا. والتقرير يشير إلى أن انسحاب وان بلاس لن يقتصر على الولايات المتحدة وأوروبا بل قد يمتد إلى بقية الأسواق العالمية ومنها الهند خلال عام 2027. على أبل بتبيعة اللي أخبارها ما زالت طبعا غنية وثرية برشا حاجات جديدة. شركة أبل ترفع في أسعار بعض اشتراكات خدمة أبل كير بلس الخاصة بأجهزة ماك وآيباد في الولايات المتحدة. زادت تكلفة الاشتراكات الشهرية بقدر تقريبا 50 سنت بالعملة متاحهم بتبيعة وارتفعت قيمة الاشتراكات السنوية بنحو 5 دولارات بتبيعة. نتحدث على الزيادة ذي لتسري على الاشتراكات الجديدة فقط. تتواصل المعنى للاشتراكات القديمة التسعيرة هي بيدها دون أي تغيير ومن المتوقع تعميم الزيادة في المزيد من الدول خلال الآونة المقبلة. وصلنا هذه أخبارنا اليوم في الهايتيك. شكرا لكم على الاستماع.
4: هاي تك
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: إشهار.
2: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت.
3: السنة في الصيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو
4: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد. فنتيلاتور تور برستيجيا ب 99 دينار و 990 في عوض 169 دينار. وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في عوض 12 دينار و 550.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
6: الكيف. مرحبا بكم، تحياتنا متجدده لكم مستمعينا وين ما كنتوا. اهلا وسهلا. قبل ما نمشوا لفقره اسعار السوق، فقط هذا البلاغ اللي جينا من مواطن شرف الدين العبيدي اللي ضيع اوراقه لهنا في الكيف، ما يعرفش على روحه وين تحولوا فيهم الباسبور نتاعو، الفيزا فيهم، زاد دفتر المعالجة ومواعيد طبية متاع الوالدة متاعو اللي يلقيهم بطبيعة شرف الدين العبيدي. يتواصل مع أقرب مركز شرطة ولا يطلب نقول راني فلين مثلا لقيتهم في بلاصة الفلانية ونحاولوا أنه نتواصلوا ما بيناتكم. إذا شرف الدين العبيدي يقول ضيعت جواز السفر متاعي، الفيزا، دفتر المعالجة متاعو، وأيضا مواعيد طبية متاع الوالدة متاعو. نمشوا زميلتنا فاتن توجيني حاضرة معنا في الموعد القار مع الأسعار السوق وجولتنا بالطبيعة اليومية. فاتن صباح النور، مرحبا بيك.
7: صباح الفل تندس، نهارك ورد وياسمين انت وكل المستمعين،
6: ونزيدهم بالله شوي نسمع لينا وعليك شوية هوي شوي رواح.
7: هو الحقيقة اللحظة اللي انت قلت لي شوية نسمع كأنك بعثتي لي معناتها
6: بالله وصلت.
7: والله وصلت
6: كاو القلب رو يبدا طيب روي في 910 ساعة
7: شوية نسمع الحقيقة في اللحظات هذية. ان شاء الله ربي نسمع علينا ولو انه نهير معناتها كيما
6: يوم واعد بس خينا.
7: هذا هو ما توا حاليا فما شوية نسمع له
6: الحمد لله حتى شوية بركة
7: على الاقل. هذا هو لقيت هذا اللي يخلي هكا الناس الكل قبل الاحداث تقضي أشوارها، تقضي مصالحها في تحسيسها، وبعد تجري تشد الدار استحفاظا على رواحها بطبيعة من هالدرجات القياسية هذية. نذكروا اللي هي معلتها اليوم الجمعة باش تبلغ ذروتها حسب ما هم متوقعين.
6: هذا هو، خلينا نقضي قضيتنا على بكري ونروحوا
7: نقضوا على بكري ونروحوا. اي الحقيقه معناتها الاسعار نجم نقولوا في استقرار في اغلب المنتجات المتهادي، لكن شنو اللي يفرق سندس الجوده. فما حاجات معناتها تحسها جوده باهيه وجوده مرتفعه، فما حاجات الحقيقه اسقاطها بين ظفرين معناتها. خاصه الفقوس، السناريا، الخضرة الجويدة اللي هي في تحفيز عمى تليف مع هالسخانة هذية لأيامات هذم هذيك علاش معناتها وكل واحد يعرف شنو أي خو. الحوت الحقيقة ما توفر أنواع وشكيل، وزادة كل قدر وقدر أسوام متنوعة، وهذا نبدأ بهم معناتها نمشي لهم بعد شوية. فنبدأ لك باللحوم البيضاء والحمراء. اللحوم البيضاء دجاج في استقرار معناتها، المشتقات هي اللي سومها يزيد نهار يهبط نهار معناتها.
6: تحكي على عظم، تحكي على شنية
7: لا نحكي على الصدر على الفخاذ
6: آه معنتها.

0: مفصل
1: هذا
0: معناه.
1: اي اي اي هذا ما هما معناتها ديما اللي تولي فيهم الاشكاليه. فما شكون عاملين بروموات معناتها دجاجه ب 10,000 زاده حاجه باهيه هكا، اللي حاسه بالدجاجه ياخذها. اذا نبداو بالدجاج، الدجاج 8,490، 8,280 بالطبيعه كما قلنا حسب الحجم. هذا بالنسبه للدجاج الجاهز للطبخ. الكتف الضان 8,400، ستيك ضان 16 دينار و990، فخذ دجاج 9,990، وفما الفخذ كامل ب 11 دينار و200، فخذ ضان ب 11 دينار 990 زاده، زر دجاج ب 12 دينار 990، والاسكالوب ب 18 دينار. نمشي بيك للحم. العلوش في استقرار هذاك هو معناتها من العيد ركش في 60 و62
0: ماش ينقص
1: دينار.
0: ماش ينقص،
1: اي
0: فما حاجات تزيد بالذمة باش ما تنقصش.
1: العروسات زاد، وفما برشا ناس ما تبعد عليه معناتها في الصيف. كل واحد وكيفاش، وهما يقول لك معناتها خاصة احنا لهنا في معناتها بيت الجزائر نذبحوا السكر، هذاك علاش الثوم غالي والسكر مش موجود، وناخذوا العلوش يتكلف علينا معناتها. هذا بالطبيعة كي نحكي مع بعض القصابين. الهبرة بقري ب 45، بقري بالعظم ب 28 حتى ل 32، كتلات 35، كبدة بين 60 و 65، ومرقاز فما من 25 حتى لل 40 دينار بالطبيعة حسب التفويحة وكل واحد واش يقول. نمشيو للحوت سندس. السردينة اليوم تبارك الله السردينة عندنا ب 5,800، السيردة اللي هي أحسن شوية 7,800، واللاتشة اللي هي كيف كيف نوعها من السردينة أحسن أكثر فأكثر 9,800، كلب البحر ب 23 دينار و200، المسلق ب 23 دينار، مغزل ب 7,300، القاروس بين 26 و27، الورقة بين 21 و500 حتى ل 23 دينار. هذوما ابرز المشتقات معناتها تاع الاسماك اللي وصلوا. مازالوا فما شكون خاطر ما عندناش احنا عدد كبير من الباعه تاع الاسماك، لكن اللي جاب توا هاو قاعد معناتها يحط في الاسعار ان شاء الله. كيما نقولوا معناتها الحوت كيما انفعوا، وهاكا كل واحد على
0: ونعوضوا به شويه
1: مكتوبه.
0: الغلام تاع العلوش وافيدوا
1: البوكا بيزا مثلا، بوكا جويده 6,700، والبوكا الخشينه ب 11 دينار و600. تو لقيت هكا شتري فكسو كم سكتك وتريف كعيبات حوت.
0: اي اي اي صحيح، نجري شوي حوت وشوي دليع ويزي فيها الفبار.
1: هذا هو نمشيو للغله مالا بدا كي جبت انت البطيخ والدليع. دليع بين 600 ل 800، البطيخ ب 15,100، العوينه 3,500 حتى 3,800، وفما 4,200. بالطبيعه كما قلنا الحجم والجوده اللي هنا نحكيو سندس. العنب 6,500 حتى لل 11 دينار جويد، خوخ العادي ب 4 دينارات، والتفاح على كل لون يا كريمه انواع واشكال من 2,400 حتى ل 6 دينارات. نختموا بالخضره. كما قلت لك الخضره نجم نقولوا قاعده في استقرار المده هذه، خاصه
0: واسعارها باهيه.
1: اي الفلفل والطماطم معناتها هذوما بتحكيك بتاع المشكشك بتاع المقلي.
0: اي البصل والفلفل والطماطم
1: هذا هما البصل 800 حتى للدينار سندس، البطاطا 30 فرنك، الطماطم دينار 12 جنيه، وفما حتى نوعيه اجود ب 800، الفلفل الحلو 2,500، الفلفل المسكي ب 19,180، شعلنا عندنا سلايت بين 15 جنيه حتى لل 2000، الفاقوس من 15 جنيه لل 2000، لكن كما قلت لك فما نوعيه معناتها ماهيش من حيث الجودة ليس برشا جويد برشا. حسيت المدة هذه فقط
0: مش كيما تأخذي من السوق الأسبوعية فاتن، كيما تأخذي من الحوانت ديما تبدأ فريشكة في السوق الأسبوعية وأقل سوم اللي حكيتيه معناه.
1: ونزيد نذكرك سندس كما قلت انت معناتها احنا سوق معتدين تشتري الباب نهار لحد العشيه ونهار الاثنين الصباح. وقتاش يجيبوا الباعه الخضره الفريشكه يبداوا من نهار الاربعاء ويعاودوا يجيبوا في اخر الاسبوع غدوه، خاطر نعرفوا معناتها برشا ناس تقضي برشا ناس تكون مرتاحه.
0: اي صحيح.
1: يقضي حتى التزاور معناتها والخارجات وكل هذاك علاش ديما الخضره الفريشكه تكون معناتها في نهايه الاسبوع. بقرة الاحمر ب 2500، خضره جويده 700، وصف الناريه بين 15 للسيم، هذوما ابرز الخارجات. كما قلنا معناتها الخضره الحقيقه 6 قرات. الحوت لمن استطاع اليه سبيلا،
0: نعيش
1: كما نلقاو هنا شفنا السردينه ب 5800.
0: ديما تقعد خير، ديما خير من العلوش، ديما خير
1: نتاعها معناتها، وندورها الدور معناتها مقلية مشوية كفتة
0: حتى شوية كسكسي بالحوت ترايف ترانشيت هكا مقرونة، معناتها ديما رابحين.
1: كما قلنا الواحد ديما يحاول يصحي،
0: هذا هو
1: ياخذ الدلاع زاد هذا وقته معناتها.
0: اي بطيخ حلو عسل والدلاع كتبدا كبيره ما بنها
1: حتى الدلاع حلو سناك، اما كالعاده ان نردوا بالنا خاصه ما نكسروش. نعرفوا ساعات ثم ناس تقلق شويه من الغله معاه برشا شربان ماء، وشربان الماء في اوقات ماهيش مستانسين بها ينجم هكاك
0: يقلق شوي
1: يقلق شوي.
0: واضح
1: هو خاصه
0: الصغيرات نعم
1: تحفظوا عليهم وشربوهم برشا ماء.
0: على ذكر بيجا، احنا حكينا على سخانه، نعطيك درجات الحراره في بيجا كانت الصبح بكري بين 28 و27 درجة، توصل في بعض المناطق 47 درجة في بيجة، نحسوها حتى 50 درجة. العشية في مخر وفي الليل تقريبا بين 33 و26 درجة، معناها 33 وفي اخر الليل 26 درجة. تقريبا درجات الحرارة هذه تتواصل مرتفعة ليامات جاية، حتى النهار الاربعاء توصل 38، معناها تطيح يمكن 6 ولا 7 درجات على اقصى تقدير. شكرا لك فيتن، تحية لكل مستمعينا في بيجا اللي يسمعوا فينا بطبيعة او في يئنا. تحية لك فيتن توجيني كنت حاضرة معنا في اسعار السوق.

تحية لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا واللي يتواصلوا معانا، اللي التليفونات اللي جتنا والناس اللي ريقة شيحة لا مال ضو ستيك وسوناد، مع اشتعملوا في المواطن اليوم؟ وين معناها نحن مقبلين على فصل صيف ونعرف اللي هو سخون واللي رانا ذروة استعمال معناها متاع الماء، يا رسول الله لا يزي الضو مقصوص علينا وتششت فينا السخانة، ولا يزي الماء اللي باش نبردوا به حالتنا ونشربوه يقص علينا. مناطق جينا تليفونات، تليفون لولاني جينا من فجح حسين من غار الدماء، مواطن مسكين يفغموا المواطنين، معرفش المصطلح تفهموه ولا من الدارجة من العامية متاعنا، بالحق باش يموتوا بالعطش وبالسخانة، الماء مقصوص عليهم، سونيت جندوبة غار الدماء فج حسين، مواطنين الماء مقصوص عنده قديش من نهار، نتحدثوا على الكيف، الماء والضوء، ماء وضوء مقصوصين. دهماني تطلبنا مواطنة توا من الدهماني، راو الماء مقصوص علينا والضوء يقص علينا في أوقات مختلفة. تجروين راو الماء مقصوص من أمس والضوء يقص ويرجع، مو تفهمنا أنه ساعة ولا ساعتين، شنو معناها الضوء يقص ويرجع في كل دقيقة في كل وقت؟ ما فهمتش كيفاش تخدمه، كيفاش تقصه وحده زعما يقص، أيادي تقص وترجع منكم انتوما، ما نتصورش كان الخلل هكيكة. السرس المناطق الريفية تقصوا عليها في الضوء، يا رسول الله يا أخي ما همش مواطنين، ما همش عباد، تقصوا بالوقت بروزنامة، ويلزم المواطن يكون يعرف ومن حقه باش يعرف اللي الضوء باش يقص عليه في الوقت الفلاني وباش يرجع له في الوقت الفلاني وتحترموه، وما هوش بمزية. الماء يقص في أوقات، إذا كان تحبوا تعدلوا وتعملوا رزنامة يلزم المواطن يعرف اللي نص نهار بش يقص عليه الماء بش يعمل حسابه وبش يرجع له بعد ساعتين ثلاثة، مش ثلاثة أيام في جرت بعضهم ترجعوا له ساعة وتخلوه نهار كامل بلاش ماء. بس معناها درجات حرارة نأكدوا الناس بتشد ديارها، ما تخدمش الرجال الكبار الصغار باش يشدوا ديارهم باش بالضوء المقصوص وبالماء المقصوص. بالحق معناها اليوم السادة المسؤولين راكم متحملين مسؤولية إنسانية كبيرة برشا تجاه المواطن. منطقة البراهمي جندوبة زادة يتواصلوا معانا كل مرة، منطقة تطلبنا معناها كان قاعدة عمليات، هزوا على الناس التليفونات، هزوا اعملوا ستاندار، خلي يهز على الناس التليفونات وتعرفوا البلايس اللي قاس عليها الماء والضوء وتحاولوا أنكم تعدلوا. راوك تقص ساعتين ثلاثة في النهار مش مشكل، أما تقصوش نهار كامل، ما تقصوش كل دقيقة. راي بالحق مواطني راكم تتحملوا مسؤولية إنسانية اجتماعية كبيرة برشا. اليوم أي خلل راهو إخلال بصحة المواطن، فما ناس مرضى ما تتحملش السخانة ما تتحملش العطش، بالحق قوس مر برشا حليناه، راهو حل جذري، راهو حديثنا ما يمشيش في الهواء، راهو يلزمكم تشوفوا حل جذري. اليوم الضوء يلزم روزنامة تحترموها، والمواطن ماهوش لعبة، مش كل دقيقة تقصوا عليه الضوء، مش كل دقيقة تقصوا عليه الماء، تحملوا مسؤولياتكم اللي انتم طلبتوها وما عطاهالكم حد، انتم طلبتوا المسؤوليات تحملوها. أمانة المواطن راهو أمانة في رقبتكم، لكم حق الرد. هاوكا تليفونات مسجلة عنا، ما جبنيش حتى معلومة من عنا. شكرا لكم، شكرا للمستمعين، شكرا بالطبيعة الكل من تواصل معنا. نذكروا بالله بلاغ ضايع للمواطن شرف الدين العبيدي اللي تواصل معنا، يقول جواز السفر نتاعو، الفيزا، دفتر المعالجة، رونديوات نتاع الوالدة نتاعو ضاعوا له في الكيف، ما يعرفش وين طاحوا له. المواطن اللي يلقى الأوراق هذه معناه إنسانيا أنه يحاول يرجع الوثائق هذه بأي طريقة للمواطن هذه. نجم يتواصل معنا راهو يقولنا وراهو ما فما حتى مشكلة، معناه نخلوا رقم على ذمتكم باش تنجموا تتواصلوا مع المواطن هذه. ختام مساحتنا ديما نخلوه للجميل والأجمل، ديما إيقاعات وصوت الجميل كوكب الشرق أم كلثوم كل نهار جمعة معنا في هذا التوقيت. سلاح شكرا ليك هندا، مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي. إذن هذا مقطع من حيرت قلبي معك لأم كلثوم.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: اشهار
3: صوت الشمال الغربي اذاعة الكاف.
4: التاسعة موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام سعد الله صباحكم. حذر المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة من تسجيل ارتفاع ملحوظ استثنائي في درجة الحرارة اليوم، حيث تتجاوز الحرارة المعادلات العادية بفرق تراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن يتخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء المقبل. دعت الحماية المدنية بجندوبة إلى اتباع جملة من التوصيات للحد من اندلاع الحرائق والحماية منها، وتجنب رمي السجائر في الطبيعة وعلى الطرقات، وتجنب حرق الأوساخ والفضلات عند عمليات التنظيف، وإزالة الأعشاب الجافة خاصة خلال ارتفاع درجة الحرارة، ورفع درجة الحذر بخصوص مسببات الحرائق والتبليغ عنها وتقديم المعطيات الصحيحة بخصوصها. ينظم اليوم المجلس الوطني الجهات والأقاليم جلسة عامة يتضمن جدول عملها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية لسنة 26-2030. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني لتأمين المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. أعلن الديوان الوطني صناعة التقليدية عن فتح باب الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد، والذي سينتظم في إطار الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال سنة 27-2000، وذلك بصفة مجانية. ويتوجب على الراغبين في المشاركة إيداع ملفاتهم لدى مكتب الضبط بالمندوبيات الجهوية للديوان مرجع النظر الترابي لنشاطهم، حيث يتواصل قبول المطالب إلى غاية يوم الجمعة 16 من أكتوبر المقبل. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، في يوم الجمعة الذي فيه ساعة هي مظنة استجابة الدعاء، وقيل هي الساعة التي يصعد فيها الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، ولكن قد أخفاها المولى عز وجل حتى نجتهد أمرنا فيها وحتى نكون من الداعين المبتهلين الخاشعين لله سبحانه وتعالى حتى يستجيب دعاءنا وحتى يفرج عنا همومنا وكروبنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يغفر ذنوبنا ومعاصينا وآثامنا، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يرفع ما نزل من بلاء على إخواننا في غزة وفي فلسطين، إنه سميع مجيب الدعاء. كالعادة يرافقنا في مشوارنا الأستاذ رضا الوستاتي، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: أهلا وسهلا أستاذ كمال، السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمدا لله تعالى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلام دائمان متعاقبان متلازمان على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من أحوال النار، من أحوال أهل النار. وفي هذه الموجة المتصاعدة الاستثنائية من الحرارة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا حر جهنم يوم القيامة.
0: أمين.
1: نسأله أن يخفف ما نزل بنا، ونقول له سبحانه وتعالى ونتضرع إليه ونتضرع إليه ونقول: يا الله، إننا غير قادرين على تحمل هذه الحرارة، ومن باب أولى وأحرى ألا نتحمل حرارة يوم القيامة، فارحمنا وجنبنا كليهما، فإنك أنت العفو الكريم الرحمن الرحيم الذي يرأف بعباده وينظر إليهم نظرة الإله والرب الكريم الرحمن الرحيم. وقد وصف نفسه سبحانه وتعالى في كثير من المواضع، لا سيما في البسملة، بأنه الرحمن والرحيم.
0: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في كل شيء، ولعل في ذلك حكمة أستاذ رضا.
1: أكيد.
0: كل ذلك بقدر، وكل ذلك بحكمة من المولى عز وجل لا ندركها، فشدة هذه الحرارة قد تعني الكثير من الأمور التي لا ندركها ولا نعلمها وهي خفية عنا، كذلك ما يحدث إذن أحيانا من طقس شديد البرودة يميل كذلك في الشتاء. نعم. القارس، فكل ذلك نرجوه رحمة من الله سبحانه وتعالى، ونظن بالله دائما كل خير، فهو المسبب لكل هذه الأسباب، وهو المسبب الأول والمحرك الأول، مثل ما تذهب إلى ذلك الفلسفة، ومثل ما تذهب إلى ذلك المنطق وكل العلوم، بأن الله سبحانه وتعالى هو العلي القدير المسبب لكل الأسباب. ونسأله أن يرفع البلاء وأن يبعث الشفاء والدواء لكل مريض ولكل من طلب منا الدعاء. فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والحمد لله على كل حال. كالعادة أستاذ رضا، نذكر السادة المستمعين لأنه في جزء البرنامج الأول في ركنه الأول موضوع الحصة، في الركن الموالي قواعد التلاوة، وفي ركن أو في جزء البرنامج الثاني بإذن الله انطلاقا من الساعة 10 موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. في بداية المشوار أحيي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، ننطلق مع الدعاء والابتهال ولنعود إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمداً يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نعود معكم مستمعينا الكرام، عود معك كذلك أستاذ رضا، وإذا نحن نمر بهذه الموجة من الحرارة المرتفعة جدا في الحقيقة، واللي حسب تقديرات المعهد الوطني للرصد الجوي والمهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنها تفوق معناها المعادلات العادية من 8 تقريبا إلى 12 درجة. وبالتالي شهر جويلية هو شهر سخانة، ومعناها وقت اللي توصل فيه السخانة تفوت المعادلات العادية بثمانية ولا عشرة ولا 10 ولا 12 درجة، فهي معناها أرقام تتسمى مرتفعة جدا. واليوم تقريبا برشا مناطق في الجمهورية باش توصل فيها درجة الحرارة 49 في الظل، وبالتالي في الشمس قد تفوت 50. وهذه مرة أخرى معناها دعوة للجميع أنه يستحفظوا أنهم يأخذوا بالأسباب، هذا معناه أنه الإنسان يأخذ بالأسباب أنه يشرب برشا ماء، وأنه يكون في بلاصة ظل، وخاصة كبار السن معناها والأطفال الصغار واللي تضطرهم ظروف الحياة للعمل وللخروج وأنه يتعرض للشمس، فعلى الأقل أنه يحمي معناها رأسه ويشرب برشا كميات هامة من الماء، وربي يحمي الجميع إن شاء الله.
1: اللهم آمين.
0: آمين. وهذا يدعونا للحديث إذن عن أهمية الصبر أمام مثل هذه الظروف، لأنها استثنائية هي في الحقيقة أستاذ رضا، ليست دائمة بإذن الله. والصبر مثل ما هو عند ظرف استثنائي في حالة الوفاة مثلا، وفي حالات المرض، وفي حالات التغيرات المناخية مثل هذه، إما برودة شديدة أو حرارة شديدة، وعلى الإنسان أن يكون صبور. وبالتالي فالصبر هو حبس النفس وعن الجزع ومنعها من الانقياد نحو الغضب ونحو ردات فعل تكون معناها متشنجة ومتوترة. وهذا يبرز معناها لهنا قوة شخصية وقوة الإيمان معناها لدى الإنسان. وبالتالي الصبر ذكر كثيرا في القرآن الكريم وفي العديد من المواضع، وقد أثنى وأشاد المولى عز وجل على الصبر والصابرين. أستاذ رضا.
1: نعم، يعني كي أربط مع ما كنت تقول أستاذ كمال، ورجوعا إلى القرآن الكريم وإلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إلى مواقفه العملية وإلى سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. فالصبر كما قلت أنت أستاذ كمال، يعني ذكر كثيرا في القرآن الكريم، ومدح الله سبحانه وتعالى الصابرين وأثنى عليهم أي مثنى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن تصبروا وتتقوا
0: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: يعني الصبر ذكر كثيرا في القرآن الكريم، وأثنى الله سبحانه وتعالى كما قلنا على الصابرين، فهذا دليل على أن يعني من أعظم ما يبتلى به الإنسان هي المواقف الصعبة.
0: نعم، هذا هو.
1: يعني هو الصبر على ماذا؟ الصبر على صعوبات،
0: نعم،
1: على ظروف
0: صعبة،
1: يعني صعبة لا يجد الإنسان فيها راحته، لا يكون مرتاحا.
0: نعم.
1: ويعني مثلا الصبر على أو الامتناع عن ارتكاب الحرام، بل أيضا الصبر على الطاعة، لأن الطاعة هي تتطلب من المطيع، من المؤمن، من المكلف، تتطلب منه جهدا، جهدا كي مثلا يعود إلى البيت في ساعة متأخرة، وذلك من أجل أن يؤدي صلاة العشاء التي تكون متأخرة جدا في فصل الصيف، أن يقوم باكرا جدا ليحافظ على صلاة الفجر في الجماعة، أن يخرج في وقت الظهر وفي وقت العصر حيث تكون الحرارة مرتفعة جدا، من أجل أن يذهب إلى المسجد يعني يؤدي صلاة الظهر وصلاة العصر عفوا في الجماعة. فالطاعة أيضا تتطلب من المؤمن، من المكلف، تتطلب منه صبرا.
0: نعم.
1: وهذا الصبر بطبيعة الحال هو مجاهدة، هو مكابدة، هو يعني الإنسان يجاهد نفسه،
0: نعم،
1: نفسه التي تدعوه إلى الدعاء وإلى الراحة، لكنه يجاهدها،
0: نعم،
1: ويحاول أن يتغلب على نزواتها ويتغلب على الصعوبات من أجل يعني أن يطيع المولى عز وجل،
0: نعم،
1: على أفضل وأكمل الوجوه. ويعني هذا الصبر على الصعوبات أستاذ كمال،
0: نعم،
1: قد يجعل الإنسان إذا واظب وإذا يعني تحلى بالشجاعة وبالقوة قد يصل إلى درجة من المتعة وإلى الرضا، من الرضا،
0: نعم، هذا هو،
1: ويرضى عن نفسه بطبيعة الحال. لماذا؟ لأنه يتصور أو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى راض عنه، وأنه يتكبد،
0: نعم،
1: كل تلك المشاق وكل تلك الصعوبات،
0: نعم،
1: هذا فضلا عن الصبر في مخالطة الناس،
0: نعم،
1: والصبر على أذى الناس أو ما هو يتصور يعتقد أنه أذى. ولذلك في الأثر حتى وإن لم يصح هذا، لم تصح نسبة هذا الأثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المعنى الذي تتضمنه هو معنى يعني ينسجم مع روح الإسلام وروح الشريعة وروح السنة النبوية الشريفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يعني كل مخالطة،
0: نعم،
1: تستوجب أذن قد يصدر عن ذلك، عن أولئك الناس، وهو يعني عليه أن يصبر. إذن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر عليه على أذاهم خير عند الله سبحانه وتعالى، وربما أحب إلى الله سبحانه وتعالى، وربما أفضل عند الله سبحانه وتعالى من المؤمن أو من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هو لا يخالط الناس عمدا. لماذا؟ لأنه يعرف أنه إذا خالطهم،
0: نعم،
1: لا يستطيع أن،
0: نعم،
1: يصبر على ما يعتقد أنه أذى.
0: نعم.
1: لأنه ثانا يجب أن ننتبه إلى شيء مهم أستاذ كمال،
0: نعم،
1: يعني ليس كل ما أعتقد أنه أذى هو بالفعل حقيقة بالمقاييس،
0: نعم،
1: المنطقية والموضوعية هو أذى.
0: نعم.
1: فأنا قد أؤول المواقف والكلام الذي يصدر عن الناس قد أؤوله تأويلا سيئا. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ينصحنا ألا نتسرع في التأويل أو في التأويلات السيئة لما يصدر عن غيرنا. وكل ما يصدر عن الآخرين علينا أن نجتهد كي نجد له يعني تأويلا إيجابيا وتأويلا جيدا،
0: نعم،
1: حتى وإن كان في الأثر أنه إذا كان يحتمل 99% من التأويلات السلبية و1% فقط يعني إمكانية التأويل الإيجابي، فلنحمله على ذلك التأويل الإيجابي. وهذا تشجيع وحث للمسلمين على أن يعني يحسنوا التأويل. وهنا تحضرني تلك الحادثة التي أذكرها دائما أستاذ كمال،
0: نعم،
1: وهو درس عملي في التربية وفي كيفية ردود الفعل على أقوال وتصرفات الآخرين. كان الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان دخل المسجد في الليل، ولم تكن هناك سرج، يعني جمع سراج، تضيء المسجد. دخل ومعه الشرطي بطبيعة الحال الذي يرافقه، وتعثر في إنسان كان نائما في المسجد، وإذا بذلك الشخص يقول له: هل أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين، أعمى أنت؟ قال له: لا. وإذا بالشرطي يعني استل سلاحه وسيفه يريد أن يضربه. قال له أمير المؤمنين: لماذا تريد أن تضربه؟ قال: لقد قال لك أعمى أنت؟ قال: لقد سألني فأجبته. قال لي: هل أنت أعمى؟ فأجبته وقلت له: لا. وتتوقف المسألة يعني عند هذا الحد. لكن هذا يتطلب تواضع كبير وي

0: داش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع داش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد فنتيلاتور تور بريستيجيا ب 99 دينار و 990 في عوض 169 دينار، وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في عوض 12 دينار و 550. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
3: نواصل اذا استاذ رضا، وما كنا بصدده حديثنا عن الصبر، وقد حث الله تبارك وتعالى المسلم على أن يكون صبورا، ورغب في هذا الخلق الكبير، معناه الخلق العظيم، أنه أن يكون الإنسان معناه متحليا بالصبر. ففي أكثر من موضع في الحقيقة في القرآن الكريم دعوة إلى الصبر وثناء على الصابرين، معناه ثناء عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول واصبر وما صبرك إلا بالله، ويقول واصبر لحكم ربك، ويقول في موضع آخر إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
4: نعم، يتحدث عن سيدنا داود عليه السلام.
3: عن داود معناها، فهذا معناها أنه الإنسان يكون نعم العبد عندما يكون صابرا. وتلك الحادثة إذن مع المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال عن ابن عباس أنه قال لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت أصبر ولكن معناها أدعو الله لي ألا أتكشف معناها. نعم. وبالتالي صبرت على مرضها حتى تنال الجنة. معناها ثواب الصبر كبير جدا أستاذ رضا، والصبر ضياء مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر. وذلك الحديث عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بالتالي بين الضراء والسراء هناك شكر وصبر، وبالتالي فإن جزاء الصابرين بغير حساب مثل ما وعدنا بذلك المولى عز وجل.
4: نعم، ولذلك الإمام الشافعي عندما سئل عن عما هو صعب وما هو أصعب،
3: نعم،
4: وسئل أربع أسئلة وأجاب بأبيات رائعة.
3: نعم،
4: وقيل هناك أبيات شبيهة بها تنسب، نعم، إلى الإمام علي رضي الله تعالى عنه أيضا.
3: نعم،
4: يعني عندما سئل عن ما هو صعب وما هو أصعب قال الصبر عند المصائب صعب ولكن فوات الأجر أصعب.
3: نعم،
4: يعني الإنسان،
3: نعم،
4: يصبر على على على على الشدائد وعلى،
3: نعم،
4: المصائب،
3: نعم،
4: ويجد صعوبة في ذلك، لكن الأصعب من ذلك إذا ما لم يصبر أن يفوت على نفسه أجر الصبر.
3: نعم،
4: لأنه يكون قد فوت خيرا كثيرا، فيكون يعني تفويت أجر الصبر أعظم يعني من المصيبة نفسها اللي هو مدعو كي يصبر عليها. فعندما يصاب الإنسان يعني المصائب عافانا وعافاك الله وعافى السادة المستمعين يعني كثيرة ومتنوعة، فالإنسان يعني إذا كان قويا ومؤمنا إيمانا راسخا بالله سبحانه وتعالى فهو يصبر للوهلة الأولى. وهذا الصبر بطبيعة الحال

0: سينال بفضله الجزاء الأوفى، لكن إذا ما لم يصبر فيكون قد فوت على نفسه ذلك الجزاء، وتفويت الجزاء هو مصيبة أعظم من المصيبة التي يعني أصابته. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الصبر عند
1: الصدمة الأولى،
0: الصدمة الأولى. ولذلك تلك المرأة التي فقدت ابنها وأخذت تولول وتبكي وتصرخ، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مارا فقال لها اصبري يا أمة الله، فقالت له ولم تعرفه، لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت دعني إنك لم تصب بما أصبت به. فعندها قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسألة بقدر ما فيها إيمان وقوة شخصية وشجاعة فيها أيضا نوع من المنطق ونوع من التعقل. فالإنسان عندما يكون متشبعا وعود نفسه بالمواقف العملية، لأن الكلام سهل أستاذ كمال، كلنا نستطيع أن نتكلم ونبرز كأبطال وأننا قادرون على الصبر في أشد المواقف، لكن يعني عندما نكون على المحك وعندما نعيش التجربة الله أعلم هل نصبر أم لا. على أي حال نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: نعم. وأنواع الصبر كثيرة، ربما البعض منها معناها مثل ما ذكرت سيد رضا، صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه في طاعة الله سبحانه وتعالى مجاهدة للنفس على الفرائض، على الصلوات في أوقاتها، في مختلف معناها حالات الطقس، في الحرارة الشديدة وكذلك في البرودة الشديدة، صبر على الجوع والعطش وما إلى ذلك في أثناء الصيام وشهر الصيام الذي يتحول معناها على مدار العام، فمرة نصومه في الشتاء ومرة في الصيف، مرة في حرارة مرتفعة ومرة في برودة كذلك، كل ذلك صبر. والمولى عز وجل في كل مرحلة إلا ويبشرنا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يقول لنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، واصبر وما صبرك إلا بالله، وما إلى ذلك. أنها المبشرات ترافق الإنسان حيثما صبر، وكلما صبر والتفت إلا ووجد دعم معناها من القرآن الكريم. ثم صبر عن المعاصي، أن الإنسان يصبر حتى لا يعصي الله سبحانه وتعالى، وبذلك في ذلك مجاهدة وصبر كبير أمام المغريات وأمام الشهوات وكل ذلك. ثم صبر على الابتلاء، وهو امتحان من الله سبحانه وتعالى، أن يبتلى الإنسان مثل ما يبتلى بالمرض يبتلى بالصحة وبالعافية،
0: وربما الابتلاء بالحسنات وبالخيرات أعظم. ولذلك في القرآن الكريم يقول المولى عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يعني القرآن الكريم والمولى عز وجل قدم الحسنات يعني الخيرات، فهنا يقول العلماء الابتلاء بالخيرات وبالحسنات أشد على المرء من الابتلاء بالسيئات وبالشدائد. ولذلك يقال أو في الأثر أيضا يعني عبادة الغني أو الغني العابد هو أفضل من الفقير العابد. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه الغني له من الوسائل ومن الإمكانيات ما يستطيع أن يوفر به سبل المتعة والمعاصي وما إلى ذلك، ولكنه رغم ذلك يعني صبر، ويعني كان صاحب شخصية قوية، ورفض ما كان في متناوله، ما كان متاحا له، في حين أن الفقير ربما يعبد الله سبحانه وتعالى اضطرارا، ليس لديه حل آخر. فبالتالي يعني طبعا هذا لا يعني أن الفقير بالضرورة يصبر،
1: نعم،
0: لأنه ليس له الإمكانيات والوسائل، لا ليس هذا، لكن ربما هناك من يعني لو أعطي الإمكانيات، وهذا كثير،
1: نعم،
0: كما هو الحال بالنسبة مثلا لثعلبة،
1: نعم،
0: يعني كان دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيه فأعطاه ما شاء الله من الأغنام، فبدأ يتبلص من الطاعات شيئا فشيئا، نعم، حتى أصبح يتغيب عن صلاة الجمعة وأصبح، نعم، لا يعطي الزكاة. فعندها قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هلك ثعلبة، هلك ثعلبة، هلك ثعلبة.
1: نعم، نعم.
0: يعني الحالات كلها والافتراضات كلها موجودة أستاذ كمال. وفي القرآن يعني سيدنا أيوب يعني ابتلي وبالمرض وابتلي،
1: نعم،
0: ابتلاء كبيرا،
1: نعم،
0: ولولا أن زوجته طلبت منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لقال لها: يعني أنا كنت أنعم في الخيرات وفي الصحة يعني سنوات، أفلا أصبر مثل تلك السنوات وأنا في الابتلاء. سيدنا يوسف عليه السلام تعرض للإغراء،
1: نعم،
0: ليس من زوجة العزيز فقط، بل أيضا من تلك النسوة التي يعني ذكرنا أو عبنا على زوجة العزيز كيف يعني يقول القرآن يعني شغفها حبا، تتحدث عن يوسف عليه السلام فتاها يعني غلامها، فاستدعتهن ولم يصمدن أمام يعني جمال سيدنا يوسف عليه السلام، بل قلنا يعني ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم،
1: كريم، نعم.
0: فسيدنا يوسف تعرض للإغراء ولكنه صبر ودخل السجن ظلما، لكنه صبر أيضا. وعندما جاءه يعني داعي الملك ليخرج من السجن، أبى أن يخرج إلا بأن تثبت براءته، وليس يعني كمقابل، نعم، لأنه أول الرؤية التي رآها عزيز مصر أو ملك، نعم، مصر.
1: شكرا أستاذ رضا. نختم إذن مع هذا الركن الأول في حصتنا مع موضوع الحصة. بعد هذا الابتهال بإذن الله موعدنا مع الركن الموالي في قواعد التلاوة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: إلى ركن قواعد التلاوة. الآن معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة المستمعين الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة، وربما ما يليها من الآيات إذا كان أسعفنا الوقت،
0: نعم،
1: وهي قوله تعالى، آية يعني مشهورة ودائما ما نراها،
0: نعم،
1: مكتوبة في الأطر ومعلقة في الجدران، وهي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني في الظاهر ما فيها صعوبة الآية، لكن فيها بعض الدقائق والتفاصيل التي لابد من
0: نعم.
1: التنبه إليها كي نكون من المتقنين
0: نعم.
1: ومن المحققين في
0: نعم.
1: تلاوة
0: نعم.
1: القرآن الكريم.
0: نعم.
1: يعني أول ملاحظة هي تتعلق بما هو مفخم وما هو مرقق من الحروف. فمثلا ولنبلونكم، الحروف كلها مرققة، فحذاري من التفخيم، مع قلقلة الباء ولنبلونكم هكذا. ثم الميم من نبلونكم جاء بعد حرف الباء من لفظة بشيء، فتولي يقع إخفاء مع الغنة أيضا، ولنبلونكم هكذا،
0: نعم،
1: نبلونكم بشيء من الخوف، شيء كذا يعني
0: نعم.
1: التنوين في الهمزة يدغم في الميم تاع منا من الخوف، بشيء من الخوف والجوع،
0: بشيء من الخوف،
1: نعم، وهو كذلك مع تفخيم الخاء، منا مش من الخوف، من الخوف،
0: ليست من الخوف،
1: نعم، والجوع ونقص من الأموال. هنا كذلك ننتبه، ليست ونقص، لا نفخم النون، القاف مفخمة مع القلقلة والصاد، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
0: نقلقل القاف،
1: نعم،
0: نقص،
1: نعم. أي ديما نذكروا لحرف القلقلة هي قطب جدن، إذا كانت ساكنة تقلقل. والثمرات حذاري من التفخيم الثمرات،
0: ليست الثمرات، الثمرات،
1: نعم، الرافقت والثمرات،
0: نعم،
1: والتاء عندما نقف عليها نقف عليها بالهمس بمعنى جريان النفس. ثم وهذه آية يعني تكتب كثيرا وتقرأ،
0: نعم،
1: وبشر الصابرين، يعني ليست وبشر الصابرين،
0: ليست بشر،
1: وبشري. ثم من ترقيق الراء يعني ننتقل بإتقان إلى تفخيم الصاد، وبشر الصابرين هكذا،
0: نعم،
1: وبشر،
0: نعم،
1: الصابرين،
0: نعم.
1: ثم الآية اللي بعدها
0: بسلاسة، معناها الانتقال يكون بسلاسة،
1: نعم، وهو كذلك، نعم. هؤلاء الصابرون الذين بشرهم المولى سبحانه وتعالى، يعني ذكر فيما بعد أو فصل فيما بعد يعني طبيعة هذا الصبر أو نوع هذا الصبر، فقال:

0: راجعون. الملاحظة الأولى هنا
1: نعم
0: في عندما نبتدأ بالذين،
1: نعم
0: همزة الوصل
1: مم.
0: تعامل كما تعامل همزة
1: القطع.
0: القطع،
1: نعم
0: يعني تخرج من أقصى الحلق ومحققة. الذين هك، مش الذين، لا
1: نعم
0: تسهل،
1: نعم
0: الذين، وتسقط إذا كان وصلنا. إذا كان وصلنا سنقول وبشر الصابرين الذين، يعني مباشرة
1: نعم
0: من فتحة النون
1: نعم
0: أنتقل إلى اللام، الذين، اللام الشمسية.
1: نعم
0: إذن الذين إذا أصابتهم، حذاري من تفخيم الهمزة، لا نقول أصابتهم، لا، أصابتهم،
1: نعم
0: يعني نفخم فقط الصاد. أصابتهم مصيبة، يعني عنا ميم أولى وميم ثانية متتاليتان، تضغم الأولى في الثانية فتصبح ميما مشددة وفيها غنة. أصابتهم مصيبة قالوا كذلك، لا نقول، لا نفخم الباء من مصيبة، مصيبة،
1: نعم
0: لا،
1: نعم
0: نفخم كان الصاد فقط. مصيبة قالوا، حذاري من حذف المد، لا نقول
1: نعم
0: قالوا،
1: نعم
0: قالوا
1: نعم
0: هكذا. ثم إنا لله، حذاري مش إن، أداة التوكيد،
1: نعم
0: إنا،
1: هذا أي
0: يعني
1: خطأ معناه يقع
0: أي خطأ
1: فيه
0: فادح جدا.
1: الكثير. نعم
0: نعم،
1: نعم
0: إنا لله هكذا، إنا لله وإنا،
1: نعم
0: فننتبه لذلك. وإنا إليه راجعون. ثم الآية الموالية،
1: نعم ربما نختم،
0: نكتفي بهذا القدر. نعم،
1: نعم شكرا لك إذن أستاذ رضا. بإذن الله يتواصل هذا الركن ويتواصل مع محبيه ومتابعيه وهم كثر في الحقيقة. وشكرا موصول لك يا أستاذ رضا على ما تقدمه في هذا الركن الجميل. هذا ابتهال، ثم في جزء البرنامج الثاني بإذن الله نكون على موعد مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: العاشرة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. احتضنت مدينة طبرقة أمس ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الست بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. نظمت جامعة جندوبة أمس بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية فعالية الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالتوازي مع ندوة صحفية للتعريف بمسارات التكوين والاختصاصات الجامعية وبعروض الجامعات، وذلك بحضور عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا وممثلي المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة ومؤسسات جامعية جزائرية. حذر المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة من تسجيل ارتفاع ملحوظ واستثنائي في درجات الحرارة اليوم، حيث تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 13 درجة وتتراوح القصوى بين 44 و 49 درجة، ما عدا قرب السواحل حيث تكون بين 39 و 43 درجة. ويتوصل الطقس الحار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء المقبل. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 من يوم أمس الخميس إلى غاية اليوم الجمعة بأكثر من 700 تدخل، منها أكثر من 177 عملية إطفاء حريق، وذلك وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتوزعت تدخلات الوحدات إلى 176 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات و329 تدخلا إسعافيا في غير حوادث المرور، كما قامت الوحدة ب13 عملية على الشواطئ وسبع تدخلات في مجالات متنوعة. ينظم اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة تتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت 26 و2000 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة موفى جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. أعلن مدير مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية فخر الدين القرواشي أعلن أن هيئة المهرجان تراجعت عن قرار إلغاء الدورة 60 للمهرجان وأنها ستنظمه معولة على إمكانياتها الذاتية ودون الحصول على منح، وذلك بالاقتصار على الفترة من 25 إلى 30 جويلية الجاري. صعد الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث شن بعد ظهر يوم أمس غارات جوية على أطراف حي الدير في بلدة النبطية على دفعتين، مستخدما عدة صواريخ جو أرض وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نعود مستمعينا الكرام إلى جزء البرنامج الثاني. أعود معك أستاذ رضا لنستقبل دفعة من مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700 للاتصال بنا وطرح أسئلتكم واستفساراتكم اللي نجاوب عليها بإذن الله في سواء في الحين أو نرجئ البعض منها إن كانت هناك إجابة تتطلب دقة وأكثر تريث وأكثر بحث. وبالتالي إذا أستاذ رضا نسأل دائما عن الزكاة. معناها نفهم شكون يقولنا رو معناها جمعنا المحصول، هذا سؤال تطرح علينا، يقول جمعنا المحصول والأموال متاعو معناها باش نخرجوا منها معناها الزكاة، هل أنه النجم نعطوها الفرد من العائلة متاعنا اللي هو عنده نصيب في هاك المحصول اللي جمعناه، معناه وهو فقير يحتاج معناها.
1: هو المحدد أستاذ كما في القرآن الكريم صفة الفقير والمسكين.
0: أي.
1: إذا كان توفرت فيه بكل يعني بشكل واضح أنه فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة،
0: معناها رغم أنه عنده نصيب في هاك المحصول، معناها المال اللي
1: إذا كان النصيب اللي عنده ما خرجوش من وضعية الفقير والمسكين
0: فالجماعة اللي معاه معناه ينجموا يعطوه مال الزكاة.
1: ربما لأنه هو عنده أبواب متاع نفقات كبيرة
0: وإلا وضعيته المادية معناه بطبيعته ضعيفة،
1: يعني فقير
0: فقير
1: يعني فقير بالمعنى المتداول. فهمت صحيح، وأن العلماء يعني يعرفون ويتعاملون مع لفظة فقير كمصطلح أو مسكين، وهو فعلا مصطلح قرآني ونبوي، لكن على أي حال في العادة الفقير هو الفقير فقير بالمعنى الحقيقي. نعم
0: باهي أستاذ رضا، نرجع لها بأكثر تفاصيل معناها. نعم. نستقبل الدفعة من المكالمات الهاتفية. أولى هذه المكالمات، ألو
2: صباح الخير،
0: نهارك سعيد. مرحبا.
2: نهارك سعيد، نهارك مسعد لهي.
0: مرحبا بك، تفضل.
2: عندي ثلاثة أسئلة بالله.
0: أي تفضل.
2: السؤال الأول، ساعات كي نقوم نصلي لمحالة دارنا نوسع روحي باش ما نغلطش، أما ساعات مثلا نصلي الركعة الأولى بالتين والزيتون وبعد مرة مش دين صعيد قريت لم نشرح لك صدرك، هي الأولى ذيك الأولى وذيك ترى هل ترى وشني هذه عليها كيفاش تتصلح وها صليتي صحيحة ولا لا؟
0: واضح سؤال
1: سنة. واضح واضح.
2: والسؤال الثاني، كي نقرأ القرآن ونلقى السجدة
0: أي؟
2: كي نسجد شنقول بالضبط، كي نسجد شنقول وكي ما نعمل هيش السجدة وش نترتب عليه.
0: مبه واضح.
2: السؤال
0: الثالث،
2: ساعات مثلا ندخل يدي الجيب راجلي نهز شوية فلوس 10,000 20,000 ما نهزش حاجة كبيرة مثلا يجي واحد قليل كيف ما اليوم مثلا جت واحدة يعجي كل شيء ربي مديت وش كتب من ميدي ومن الدار وزت مديت لها هل ترى حلال ولا أنا قاعدة نعمل هذا خير؟
0: تسمعي بالإجابة بإذن الله. مرحبا بك، شكرا شكرا لك، يوم سعيد مبارك. المكلمة الموالية، ألو.
3: ألو
0: مرحبا.
3: عسلامة، تحية ليك في كمال وتحية لسيريدا.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك، نهارك طيب، تفضلي.
3: يعيشك ربي يبارك لك سيريدا. أنا الجمعة اللي فاتت اللي تعديت مخلص اللي تعديت على الأدوية كانت تذكر.
1: هاي
0: باهي ذكرينا.
3: باهي أنا مخلص اللي تعديت وقت على الأدوية. نحب نقول حاجة بركة في كمال، ربي يبارك لك وربي يعطيك ما تتمنى. حب نقول اللي يا ريت اللي معناتها اللي باش ياخذ الرقم معناتها وما يعاونش ما ياخذش الرقم ونعرف اللي معناتها العباد اللي كان هما ما يعاونوش من غير ما يطلبوا يسالوا الاسئله معناتها الكل هذيك وبعدين معناتها ما يعاونوش معناتها هما ادويه معناتها مستعجلين كل اللي هما بالحق ادويه فما مستمع معناتها ربي يبارك لها من غير ما نسميها ربي يبارك لها ربي يعطيها ما تتمنى. اعطات بعض المبلغ معناتها صغير شريت به دواء معناتها وما نجوش نستعمله على خاطر فما دواء اخر يستعمل معه هو معناتها تبع التصريح نتاع القلب اللي عملته انا عام لي معناها غير بالحق معناتها نطلب من المستمعين هما راهم ادويه مستعجلين فما دواء شريته هو عندي اما ما نجمش نستعمله خاطر المستعمل
0: هاو رقمك هاو موجود عندنا مع عند السيده المنسقة الاستوديو وباذن الله معناها اصحاب معناها القلوب الطيبه واللي بامكانهم باش يعاونوا يعاونوا مخلص معناها باذن الله باش يكون يكمل يشري دواه ويستعمله باذن الله وشفاء عاجل ليه ولغيره معناها من المرضى اللي نسالوا لهم الشفاء العاجل باذن الله تعالى
1: ان شاء الله.
0: ما عندناش مكالمه هاتفيه نواصلوا في التفصيله استاذ رضا نتاع الأخ اللي يسأل قال راو معانا في كي جمعنا المحصول وباش نخرجوا الزكاة اللي معانا عنا في العيلة شكون فقير هل أنه معناها الزكاة اللي باش نخرجوها هذيك وهو عنده فيها حق أصلا معناها لأنه هو عنده بايت وكما نقوله فكل المحصول هذاك هل أنه نجتمع ونخرجوا الزكاة ونعطوها له هو الكل معناها جايز أنه نعطوها له باعتبار أنه فقير
1: نعم جائز نعطوها له الكل بشرط أن يكون ممن تجوز لهم الزكاة يعني ما يكونوش ممن اللي هما يجب عليهم النفقة عليه إذا كان ما يجب خاطر شكون الذين يجب عليهم علينا النفقة عليهم يعني الأب والأم والزوجة والأبناء أساسا هؤلاء لا يجوز أن نعطيهم من الزكاة لماذا؟ لأننا مطالبون شرعا وجوبا بالإنفاق عليهم بالنسبة للأبناء إذا كان قال بعض العلماء إذا كان استقلوا يعني البنت مشت تزوجت والابن كيف كيف استقل عن الأب والعائلة وتزوج ويعيش وحده وكان فقيرا فهذا يعطى يعني أجاز بعض العلماء أن يعطى من الزكاة وإن كان الأفضل دائما إذا كان الأب كانت أموره متيسرة ولو لا يعني لا يجب عليه باتفاق الإنفاق عليه فمن الأفضل أن يعينه أن وهو فيها أجر كبير أن يتبرع له وما يتجنب أن يعطيه من أموال الزكاة لكن لو أعطاه من مال الزكاة فذلك جائز وحتى الشخص اللي ذكرته أستاذ كمال راهو ينجم هو يعطي الزكاة ويأخذ الزكاة كما هو الحال بالنسبة لزكاة الفطر يعني هناك من يعني هو يقدر نهارتها باش يخرج زكاة الفطر لكن وضعه يخول ليه شرعا باش ينجم يأخذ زكاة الفطر أي يعني يعطي ويأخذ كذلك بالنسبة لزكاة
0: واضح به سؤال الموالي استاذ رضا
1: نعم ماذا تقول في سجود التلاوة تقول أي دعاء يعني هناك أدعية مأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الدعاء التالي اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وحط بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام يعني هذا من الأدعية المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يعني يجوز أي دعاء فهو سجود في عنده صفة السجود وعندما نسجد لله سبحانه وتعالى في الحالات الأخرى يعني في الصلاة المكتوبة ولا في الصلوات النوافل ولا في صلاة الضحى ولا في صلاة التراويح فإننا ندعو بأي دعاء وندعو بالأدعية المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك بالنسبة لسجود التلاوة عندما يعترضنا فإننا نسجد ونقول يعني إما هذا الدعاء أو أي دعاء الأمر واسع في ذلك ثم هي تقول لو لم أسجد طبعا هو ليس واجبا لكن تركت الأولى لأن الله سبحانه وتعالى في تلك الآية أمرنا بالسجود سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر فالأفضل أن نستجيب لما طلب الله تعالى إلينا فيعني ليست آثمة لكن تركت الأولى
0: اللي هو السجود
1: نعم
0: لأنه نلاحظه الكل معناها أستاذ رضا أن واحد وقت اللي يبدأ يقرأ في القرآن وتعترضه معناها
1: سجدة
0: وعندما يسجد يشعر براحة
1: نعم
0: ويشعر ب هكا النوع من الاطمئنان وهكا الرضا انه يسجد في غير معناها وقت السجود يعني نعم. في غير وقت الصلاة مثلا نعم. له في صلاة نافلة نعم. وله في صلاة نعم. فريضة، ولكن هو سجد امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود في ذلك الموضع المخصوص، ولحكمة من الله سبحانه وتعالى وضع وأمرنا بأن نسجد في تلك في ذلك الموضع وفي تلك اللحظة، ففيها خير بإذن الله تعالى.
1: نعم، مثلا عندما نقرأ قول الله تعالى، وهذه السجدة ليست موجودة في نعم. في كل المصاحف، خاصة في المصاحف برواية قالون ورش بقراءة نعم. دفع، وهي قوله تعالى في سورة الحج في آخر سورة الحج، لأنه نعم. السجدة الأولى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، هذه موجودة في نعم. المصحف برواية قالون. يعني لاحظ الآية تقول: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، في الأخير يعني يقول: وكثير من الناس
0: نعم.
1: يسجدون لله سبحانه وتعالى نعم. كن أنت من هؤلاء كثير. الكثيرين.
0: الكثيرين.
1: أي والآية في آخر سورة الحج، وهي ليست محل اتفاق، يعني الله تعالى يعني تقريبا يأمرنا تقريبا: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا نعم. واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم
0: نعم.
1: تفلحون
0: نعم.
1: يعني هو يأمرنا بالسجود
0: بالضبط.
1: أفلا نسجد يعني. لكن على أي حال فقها، إذا كان الإنسان ما سجدش فهذا، ولكن هذا عيب في حقه، عيب في حق المؤمن إلا اللهم أن يكون معذورا، يكون مثلا يقرأ وهو يمشي ولا
0: يمشي ولا في مكان ما يسمح له،
1: ما يسمحش ليه ولا كذا، حتى وإن كان لم يكن متوضئا وليس نعم. ملتفتا القبلة، فبعض الفقهاء توسعوا وقال: لا يشترط في سجود تلاوة ما يشترط في الصلاة
0: نعم.
1: من
0: استقبال القبلة وكذا،
1: هذا الأفضل نعم. هذا الأفضل. لكن إذا كان الإنسان حتى وإن كان ماشيا
0: نعم.
1: إذا كان بإمكانه أن يومئ بالسجود كما يفعل مثلا المريض الذي لا يستطيع بالإتيان بكل حركات الصلاة، فإنه يصلي بالإيماء
0: نعم.
1: وربما سلق يعني قد تكون هناك وضعيات صحية حرجة جدا حتى بالعين لا يستطيع أن يومئ، هي حالات نادرة جدا لكن ممكنة يولي بالنية
0: بالنية نعم
1: بالنية بمجرد أن. فبالتالي أنا أنصح هذه الأخت أن عندما تعترضها سجدة وليس هناك مانع يمنعها من السجود، فأنصحها أن تسجد.
0: سؤال موالي.
1: نعم، تأخذ من مال زوجها دون علمه لتتصدق. لا، يعني تستأذن من زوجها إلا إذا كانت تعلم علما قاطعا ويقينا أنه لا يعترض على ذلك، بل ربما يشجعها ويفرح بذلك، والأجر القسط الكبير من الأجر بطبيعة الحال يحصل للزوج، والزوجة يحصل لها يعني أجر إبلاغ تلك الصدقة. لكن إذا كانت تعلم أن الزوج ربما أو متشككة أنه ربما لا يقبل بذلك، فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه، ولو أنها ستتصدق به. يعني لا يعني نأتي بطاعة وفي الوقت نفسه نقع في معصية.
0: إذا عنا مكالمة هاتفية موالية، نستقبل المكالمة الموالية. أستاذ رضا، ألو.
4: ألو، عسلامة.
0: مرحبا.
4: ربي أنا أحب نسمع أسئلة معينة. أنا عندي أول مرة نتصل بكم، ديجا رجعت اليوم مستفسر على حاجات. عندي مرض الصرع، ساعات نصلي بالقاعدة نحس خاطر بتعب من غير سبب. بنعرف حرام وإلا معناتها عليا جوز، خاطر معناتها مش بيدي الإحساس هذا.
0: واضح السؤال سيدي؟
1: واضح.
4: السؤال الثاني: ساعات نلمس صلوات الكل في الليل من غير كيكة، خاطر نتعب ونبخل ما نجمش نصلي في الوقت، نولي نلمهم الكل. نحس بذات أني بالضمير برشا. حبيت نعرف، أنا لو عندي أسباب، عندي دواء معين وعندي يعني أسباب معينة.
0: خاطر أنت تلميهم معناها الصلوات وتصليهم في الليل، خاطرك تبدي تعبه في وسط النهار معناها ما تنجميش والا
4: ولا نرقد برشا ما نجمش لازم نوقف ساعات بالقاعده ونصلي يعني مش ني معناتها ما نحب نقوم اما نجم.
0: مش بخل منك انت
4: لا مش بخل.
0: شكرا ليك تسمع الاجابه باذن الله. شكرا ليك. بس اذا نواصلوا في الاجابه على الاسئله.
1: نعم أولا نسأل الله العلي القدير أن يشفي هذه الأخت وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يشفينا. المرض هو من الأسباب التي تبيح للمصلي أن يصلي في كيفية معينة، أن يصلي مثلا جالسا أو مستلقيا، ولذلك هناك فقه خاص

0: نستقبلوا
1: ونعود الى هذا
0: ونرجع للاجابه.
1: نعم. انا لم اجب بعد.
0: نعم. يعني اي اكيد. المكالمه المواليه. الو
2: الو استاذ
0: خير. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: سلام. مرحبا.
2: انت والاستاذ يعيشك يرحم والديك بربي خدمة الاستاذ.
0: تفضل.
2: انا رجل من غير دماغ.
0: مرحبا.
2: العمر نتاعي 70 سنه
0: ما شاء الله.
2: وبربي عندي زي سؤالات. السؤال الاول وقت اللي نصلي صلاه الفجر وصلاه الصبح، الفجر ما يفوتنيش نصلي في الدار، والصبح كيف كيف نصلي في الدار، لكن الفجر والصبح نبدا مرتاح خاطر ناي مريض شويه، يعني نصليهم بقائم قائم، والظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني وقت نقيم الصلاة نقيم الصلاة فوق كرسي، يعني نلقى راحتي باش نصلي بقدا.
0: اي
2: هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، لا نقرا نعرض القرآن قبل صلاة الفجر، نعرض القرآن قبل صلاة الفجر، نصلي النوافل ونسكر بالوتر ونبدا نعرض القرآن حتى اللي يجيني الفجر. بعض مرات كي نلقى سجدة نلقى قاعد بالقيادة فوق الأرض،
0: يعني
2: نحط
0: يدي
2: فوق ركبتي
1: كاكا ونسجد
2: لله،
1: الانذارات صحيحه
2: ولا
1: لا؟ يعني تسجد سجدة عادية؟
2: لا نسجد سجدة عادية، سجدة عادية وناي ما ادري لي كاكا وكتاب عندي شاد وكتاب بيدي كاكا نسجد سجدة وناي قاعد.
1: يعني توم بالسجود مش تأتي بالسجود على حقيقته.
0: يحط يديها على ركيب وقالك ونسجد.
2: يحط يديها على ركيب خاطر قاعد.
1: هاي هاي
0: واضح.
2: ونسجد.
0: به تسمع الإجابة بإذن الله. أبقى معنا شوي.
2: الحمد لله.
0: شكرا لك.
2: يعيشكم يعيشكم يعيشكم إن شاء الله. جمعة مبروك.
0: أجمعي إن شاء الله. المكالمة الموالية. ألو. مرحبا.
3: هاي. هي عندي أختي مشت نهار للطبيب.
0: أي.
3: والطبيب عدى عليها نحد بشها، يعني نحد بش الكل. كراسة.
0: ما نش نسمع فيك بقدا يا أختي، لكن تبدلي البلاصة شوي وإلا تقربي التليفون.
3: أختي مشت للطبيب.
0: أي واضح الجزء الأول سمعناه به.
3: وكي روحت اغتسلت للصالية.
0: أي.
3: تسأل هل ترى يلزمها كي تمشي للطبيب وتتعرك فكيف تغتسل ولا حاجة عادية؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: معي.
0: شكرا لك على الاتصال. استمع. عندنا مكالمة موالية. به نواصلوا في الإجابة من الأستاذ رضا على السؤال.
1: إذن بالنسبة للأخت هذه اللي تشكو من مرض الصرع، مرة أخرى ندعو الله سبحانه وتعالى لها الشفاء ولكل مريض. إذا كان يعني هذا المرض يخليها تعبة وغير قادرة على أنها تؤدي الصلاة متاعها وهي واقفة وتأتي بكل الحركات من ركوع ورفع من ركوع فتصلي جالسة، يعني وقتاش يعني لا تصح الصلاة من جلوس، يعني يصلي الإنسان وهو جالس وهذا مصطلح فقهي، يعني صلاة من جلوس بمعنى يصلي جالسا. إذا كان الإنسان يعني مجرد بخل وكسل أما هو قادر بدنيا على أن يصلي قائما فهذا لا تصح صلاته أصلا بالنسبة للفريضة، بالنسبة للنافلة تصح لكن ينال نصف الأجر كما يعني جاء كما قال العلماء. لكن هي إذا كان يعني هذا الصرع يؤدي إلى إرهاق وتعب كبير يعني يستحيل معه أن تصلي وهي واقفة فتصلي جالسة.
0: هي قالت انها تتعب برشا وعندها برشا دواء والدواء هذا والمرض يخليها ترقد برشا في فترات طويله من النهار، هذاك علاش هي تجمع معناها صلواتها وتولي تأداها معناها المجتمع في الدين.
1: يعني هذا ليس حراما. بالنسبه للجزء الثاني وهو مساله انها تجمع صلوات في الليل، اذا كان استحال عليها واعتقد يعني يصعب جدا، انا لا استطيع ان اتصور حاله لا تستطيع ان تصلي الصلوات في وقتها. هي مادام باش تصلي جالسة وعاجزة عن أنها تصلي قائمة، ما المانع أنها تصلي يعني تؤدي صلوات في وقتها؟ أعتقد أنه فماش مانع معقول ومنطقي، فكأن تجمع بين مثلا بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء مثلا. فإذا كان يعني مسألة أنها ما تنجمش تصلي قائمة تصلي جالسة لكن تحاول أنها تحافظ على صلواتها في الوقت. هلا لديك اضافه؟
0: وان كان هي معناها اللي فهمناه انها ما تنجمش، معناها عندها دويات تاخذ فيها، فما اوقات اغلب الوقت تكون فيها راكده، معناها ما تنجمش في اوقات معينه، نتصور هكا حسب ما فهمنا من سؤال. هي تحب تعرف هل انه كي تجمع الصلوات هذيك وتاداها في الليل هل انه جائز ولا لا؟
1: هذا يجوز
0: لها باعتبار ان عندها مانع.
1: نعم هذا يجوز لها اذا كان يستحيل عليها
0: هذا هو.
1: في النهار اذا كان النهار كامل بسبب الأدوية.

0: ما تنجمش تقوم حتى لحظة. أما كل ما توفرت لها توفر لها وقت فرصة باش تصلي تصلي حتى ولو أدى الأمر تصلي وهي مستلقية على الفراش وتصلي حتى بالإماء بالعين. وهذا أفضل من أنها يعني تأخر الصلوات عن وقتها. إذا كان السحالة عليها بشكل يعني كبير ياسر وما تنجمش تفز خلاص نهار كامل وهي لا قدر الله مغمى عليها وربما غايبة أصلا عن الوجود، فهذا يعني يمكن لأنه الدين مبني على اليسر، وكل ما توفرت إمكانية فنحاول أن نستغلها باش نأدوا يعني عباداتنا أقرب ما يمكن من مما يجب أن تكون عليه، احترام للوقت للطهارة إلى غير ذلك، أن يصليها الإنسان وهو واقف ويأتي بحركاته في حدود ما يستطيع.
1: سؤال موالي أستاذ
0: الإمام. نعم، الأخ الكريم هو يقول عمره 70 سنة ويبدو أنه مريض ولا بحكم العمر، وإن كان 70 سنة تختلف من شخص إلى آخر، فمشكون يبدو عمره 70 سنة وما شاء الله مازال يعني، فمشكون عمره 60 سنة ويبدو عاجز والعياذ بالله، يعني كلها كل واحد كيفاش ربي سبحانه وتعالى أعطاه. إذن هو يقول نصلي الفجر والصبح نصليهم قائم في الدار، وهنا نفتحوا قوسين باش نقولوا اذا كان بامكانك باش تمشي للجامع يلزم تمشي للجامع، اذا كان ماهوش بامكانك فصلي في البيت.
1: نعم
0: باه. ويقول بالنسبه للظهر ويصليهم قائم، بالنسبه للظهر والعشاء، الظهر يعني والعصر والمغرب والعشاء، يقول صليهم جالس. بطبيعه الحال المساله مش هو خاطر صليت الظهر الصبح والفجر وانت قائم ولا ما صليتهمش، المساله هي مساله قدره. إذا كان أنت الصباح تفز، ما نفترضه نحن يفز مازال يعني ناشط وكذا وشاد روحه ونجم يصلي الفجر والصبح يصليهم قائم، فيجب عليه أن يصليهما قائما، لكن من بعد كي يطلع النهار ربما يصاب بالخمول،
1: ربما
0: أي يصاب بالخمول تعب الله أعلم. المفيد فعلا وواقعا وحقيقة يكون عاجز عن أن يصلي وهو قائم، فخلاص يعني ما هيش مرتبطة ببعضها الصلوات. إذا كان ينجم يصلي الظهر قائم يصلي قائم، لكن العصر ما ينجمش يصلي جلس، المغرب ربما يصلي قائم. يعني المسألة مش مرتبطة أنه صلوات معينة يجب يصليها كذا، مرتبطة بالقدرة على ذلك.
1: واضح.
0: نعم بالقدرة لا غير.
1: واضحة الإجابة استاذ.
0: نعم.
1: سؤال موالي
0: هو يقول نعرض في القرآن حتى الفجر، يقرأ في القرآن ويقول في السجود يبدأ جالس ويومئ بالسجود، إذا كان عاجز عن الإتيان كما الصلاة ولأنه هو جزء من الصلاة، إذا كان عاجز يعني عن الإتيان بالسجود بصفته وبحركته فخلاص يعني تومئ بالسجود بما يعني كيفما استطعت، فهو مرتبط فيعني
1: مرتبط
0: بالقدرة وبالاستطاعة.
1: نعم.
0: والإسلام والأحكام الشرعية كلها مبنية على هذا المبدأ.
1: نعم.
0: يعني مبنية على الاستطاعة.
1: الاستطاعة. نعم.
0: المفيد ما يكونش الإنسان يفتعل.
1: أي.
0: تكون.
1: هذا هو.
0: يعني عاجز حقيقي. أما مش بخل ولا كسل ولا وقتها تولي صلاة باطلة والعياذ بالله. نعم.
1: به.
0: ثم سؤال تقول إن أختها ذهبت للطبيب وربما اضطرت لأن تنزع ثيابها. أولا نقول لها لا يجوز للمرأة أن تنزع ثيابها خارج بيتها إلا للضرورة ملح، هو الأفضل يعني تحاول أنها تبدأش فما تلقاش طبيبة مرأة كيف تمشي لها، إذا كان استحال عليها ولا يمكن أن يكشف عنها إلا طبيب بطبيعة الحال مسلم، ففي هذه الحالة أجاز العلماء للضرورة والضرورة القصوى والملح، وتحاول أن يعني تستر نفسها ما استطاعت، يعني ما تنزعش ثيابها بموجب وبدون موجب، يعني فقط الموضع ولا المكان اللي يحتاج الطبيب باش يعاينه يعني دون أن يكون عليه يعني مغطى بالثياب، فالمسألة راهي دقيقة جدا. وهي تقول عندما أعود للبيت هل هي قلقها مسألة الاغتسال وما قلقهاش مسألة أنها تنزع ثيابها أمام طبيب، لا يعني نزعان الثياب أمام رجل أجنبي فهذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى إلا للضرورة كما قلنا.
1: هي مشت للطبيب السيري ذا معنى أخي، والطبيب لا. معنى لازم أنه باش يكشف على المريض.
0: أستاذ كمال أنا يعني أوضح لها
1: هي قالت أنا مشيت للطبيب، هي ما مشتش معناها تا واحد كي يمشي للطبيب معناها مريض.
0: لا
1: والطبيب وقت يطلب منه الطبيب وقت يطلب منه نزع ثيابه معناها راهو باش يكشف عليه باش يعدي عليه، مش ما نتصورش معناها هكاك لمجرد انه يحب معناها لا ما نتصورش معناها انه
0: على اي حال انا اعطي المبدا والقاعده
1: متفقين المبدا والقاعده سيري ذا، لكن راهو هذه مشت للطبيب معناه الطبيب طلب باش يكشف عليه مثلا باش يصور، فما تصاور تحتاج انه معناها الانسان ينزع ثيابه، فما اللي يمشوا معناها للطبيب المراه الحامل معناها كي تمشي للطبيب والا
0: اي ما علاش انا اقول هذا الكلام استاذ كامل، ربما كان بامكانها ان تمشي الى طبيبه عندها نفس الاختصاص نفسه
1: انها معناها فرض ان انه ما فماش طبيب
0: في هذه الحاله او الاضطرار استاذ كامل، اما ربما اي نحن لا ندري، انا يعني انبهها الى ذلك الى انه اذا كان فما امكانيه باش تمشي الى طبيبه امراه فهذا ما يجب ان تقوم به، اما اذا كان السحال عليها وما فما كان طبيب يعني رجل فوقتها تمشي. ثم بالمناسبه يعني تعرف اللي في الشرع يفرض على المسلمين انهم يعني يوجهوا وينصحوا يعني الفتيات التي يختارن شعبة الطب أنهم يعني يقوموا بالاختصاصات اللي تحتاجها نساء المسلمين، يعني يمشي تعمل طبيبة تمشي تقرأ الاختصاصات اللي مفقودة ما فيهاش نساء باش في المستقبل على الأقل يعني حاجات النساء من لذلك الاختصاص تكون يعني
1: متوفرة.
0: يعني متوفرة. نعم. هل تغتسل بطبيعة الحال؟ أنا يعني ليس هناك ضرورة للاغتسال.
1: هي تقلقت لأنه وعلاش هي معناها سألت لأنها حست بروحها تحرجت وتقلقت كي مشت معناها للطبيب وإنها نزعت ثيابها وعد عليها الطبيب بشكل كيف هكاكا، حست بك الحرجة ذاك للي درجة إنها قالت معناها راني كنروح نحب نغتسل، معناها هذا هو معناها الإحراج منين جاه. ما نتصورش سيدي ذا معناها أمام العلم طبيب محلف و معناها إنسان مسلم في مجتمع مسلم إنه معناها باش يخشى على معناها المريض من الأطباء، بالعكس معناها نزهوا أطبائنا فمعناها هم معناها على قدر من الكفاءة ومن الأخلاق وديما معناها نحسن الظن بالناس، وهذا معناها ضرورات هي اللي تهزنا معناها للوضعيات كيف هكا. وراو الامر استاذ رضا نتصوروا بالعكس كذلك، نفرضوا الامر بالعكس انه الراجل كيمشي للمراه والامر هو بيده معناها بالضبط معناها.
0: انا لم اقول ذلك استاذ كمال
1: واضح.
0: بالعكس اطبائنا واغلب اصدقائي من الاطباء وهم اعرفهم نزهاء وكل الاطباء هذا
1: وابنك طبيب استاذ رضا ما شاء الله عليه معناها
0: هذا لا نشك فيه، لكن نحن يعني نتحدث عن أحكام الشرع أستاذ كمال.
1: شرع ما هو يتناسب مع الوضعية شرع مش حابس في القرن
0: لا
1: الواحد
0: لا, لا, لا لم نقل هذا يعني حتى في القرن الأول هذا قاله العلماء والفقهاء في وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام يعني استنباطا من سيرة الرسول ومن أحاديث الرسول ومن القرآن الكريم، يعني مبدأ الضرورات تبيح
1: المحظورات.
0: لكن يعني أنا أنبه أحيانا ربما تكون هي بإمكانها باش تمشي إلى طبيبة
1: أمرأة. واضح واضح هي هكا واضح هي
0: إذا كان السحالة هو بل الفقهاء ذهبوا أكثر من ذلك حتى وإن يعني لم يوجد طبيب مسلم
1: أي هذا هو.
0: ويعني إما حياة وإما موت فعندها تذهب إلى الطبيب يعني الكافر
1: بالضبط.
0: هذا لا شك بذلك أستاذ كمال مش خلوها تموت بطبيعة الحال هذا لا وهذا ما قاله الفقهاء. نعم
1: عندنا سؤال آخر؟
0: لا يعني انتهت تقريبا الأسئلة.
1: نأخذ فاصل قصير مع هذا الابتهال بعد نواصل بإذن الله.

0: إذن فيما تبقى من الوقت ربما دقيقتين أستاذ رضا، أنه موضوع الصبر هو موضوع عظيم وهو خلق في الحقيقة ما نجمش يتحلى به أي واحد. صحيح معناها لأنه يشق على الإنسان معناها الصبر عند الشدائد، لكن في النهاية ما عنده حتى حل إلا أنه يصبر، لأنه إذا ما يصبرش ربما النتائج تكون عكس ما يتوقع وتكون أكثر مما تكون عليه إذا صبر. وبالتالي هذا صبر كما ذكرنا فيه أنواع، صبر على الابتلاء، صبر كذلك على العبادات أكثرش منها من طاعة ربي سبحانه، زمن نصبره ربي سبحانه كلفنا فيها جهد وفيها مشقة، وبالتالي يزمنا نصبره في نهاية المطاف.
1: نعم وكذلك
0: ونصبر ونحتسب ذلك الصبر معناها
1: هي المسألة ما يديم المسألة هي مرتبطة بالنية
0: بالضبط.
1: يمكن أنه هو يعني أمام أمر شديد ولا عافانا وعافاك الله وعافى السادة المستمعين، أمام كارثة أو مصيبة لم يفعل شيئا لأنه هو عاجز عن فعل شيء، أما لو كان بإمكانه بيشفعل شيء فقد يكون فعل ذلك، في حين شخص آخر يعني يحتسب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني طيب مثلا في الحديث الذي يقول فيه المولى عز وجل على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. يعني لأن الإنسان صائم ويحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى،
0: نعم، وهذا
1: ما يحتسبش على فالمسألة ديما مرتبطة بالنية. ثم نحن تحدثنا على مسألة حساسة أستاذ كمال، ونحاول نزيد وضحها فيما تبقى لنا دقيقة واثنين. أي رأوا مسألة الأحكام الشرعية رأي مثل القواعد العلمية. يعني الفقيه عندما يعني يضع قاعدة فقهية ولا يعطي فتوى فهو يعطيها دون أن يربطها بالجوانب الاجتماعية والإنسانية أو إلى غير ذلك، ويعطي ساعة القاعدة ثم بعد ذلك يعني يربطها بما هو ربما اجتماعي، بما هو يعني حسب القاعدة هذا الإنسان أو هذه المرأة قادرة على أن تفعل كذا، لكن هناك عناصر أخرى،
0: عناصر أخرى تتدخل معنا.
1: نعم يجب أخذها بعين الاعتبار. مثلا إنسان يجيه واحد يقوله باش نتبرع لك بمال باش تمشي للحج، وأصبح قادرا هكا ولا ماليا وهو قادر بدنيا، فأصبح الحج في حقه واجبا، إلا أنه بعد شو يقول الفقهاء إذا كان هو ما يحبش يقبلك المال هذاك، لأنه بين كأنه هو يعني جاء فك في وضعية اليد السفلى وما يحبش يقبل ذلك المال، فمن حقه أن يرفضه، ولا نقول له عليك أن تقبل ذلك المال
0: ويزمك تمشي تحج.
1: نعم ويزمك تمشي تحج إذا كان هو ما حبش يقبله.
0: صحيح.
1: تعففا ومحافظة إذا كان حس أنه فيه ربما كرامته بش يتمس، فمن حقه أن يرفض ذلك المال. يعني هنا يدخل جانب آخر، في حين أنه فقها وعلميا أنت أصبحت قادرا. يعني المسألة مش آلية، مش واحد مع واحد يساوي اثنين، ليست بهذه الصيغة وبهذا الشكل.
0: واضح. شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع. شكرا لكامل الفريق العامل معنا هذا الصباح. نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. إلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 11 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة 17 من جويلية وغدا السبت 18 من جويلية 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وحسب خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. احتضنت مدينة طبرق أمس ورشة عمل تشاورية جهوية لولايات الشمال الستة الكاف وجندوبة وباجة وسليانة وزغوان وبنزرت، بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية وتحديد الأولويات الجهوية بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. نظمت جامعة جندوبة أمس بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية فعاليات الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالتوازي مع ندوة صحفية للتعريف بمسارات التكوين والاختصاصات الجامعية وبعروض الجامعات، وذلك بحضور عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا. ينظم اليوم المجلس الوطني للجهاد والأقاليم جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادم، وفي صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. صعد الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوبي لبنان، حيث شن بعد ظهر اليوم غارات جوية على أطراف حي الدير في بلدة نبطية على دفعتين، مستخدما عدة صواريخ جو أرض وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: الفلاحة دوام
4: والصابع وام
3: مع فتح الرايس.
5: أهلا وسهلا بكم فلاح دوام، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. الفلاح دوام يمتد على حصيله أكثر من ساعتين فيها جملة من المواضيع. الشغل الشاغل في هذا التوقيت تحديدا هي الحرائق المسجلة في الآونة الأخيرة في الغابات بشكل مباشر، وأكيد ثم تداخل بين الغابات وبين الأراضي الفلاحية والغير، وهذا يعني في كل الحالات اللي همنا كونه ربي بقي الستر، ولكن هذه الحرائق أدت إلى يعني خسارة مئات الهكتارات من الأشجار الغابية ومن الثروات الغابية. إن شاء الله ربي يعوض علينا، وإن شاء الله إن شاء الله ذاك حد الباس في كل الحالات. اليوم باش نختاروا جبل باش نحكوا على الحريقة، صارت في حريق في ولاية الكيف تحديدا، نحكوا على جبل البطومات، جبل بوغانم، جبل عبد الرزاق. الحرائق يعني السلسلة من الحرائق بدت 4 أيام التالي تحديدا ومستمرة، وإن كان بشكل أقل إلى اليوم، هذا بالإضافة إلى الجيوب النارية. إن شاء الله بإذن الله هذا الحريق يعني وان كان في وقت سابق وصلنا للمرحلة يعني السيطرة على هذا الحريق بنسبة كبيرة، ولكن إن شاء الله بإذن الله يعني في المرحلة الأخيرة. اليوم باش نحكوا على هذا الحريق وباش نحكوا على سكان الغابات. سكان الغابات اللي اليوم أكيد تحية لكل اللي رابطوا في هذا الحريق، من حماية مدنية، من غابات، من كل الأطراف المداخلة، من حرس وطني، من غيره. ولكن سكان الغابات في معاضدة مجهود السلطة الجهوية وغيرها، لأنه ثم تعزيز جت من ولايات أخرى في حماية الثروة الغابية وفي إطفاء الحرائق. اليوم حبينا في ركن غابتنا الكنز المنسي باش ناخذوا معنا فلاح يسكن اكيد على مشارف الغابه، سي سامي بالعايش، اللي يعني عاضد بشكل كبير وكبير جدا مجهودات كل الاطراف المداخله لاطفاء هذا الحريق. على شو كيفاش تو نعرفوه. دون ان ننسى اليوم عنا موضوع على غايه من الاهميه، باش نحكوا على خلاص منح الفلاحه حوالي تمتاحهم فيما يتعلق لهذا هو الحصاد الفعلي، لأنه تحديدا كيما الصغار ياخذوا الكرنيه تشوفوا العدد نتاعهم، الفلاح نهار اللي ياخذ الماندا يفهم القمح نتاعو كيفاش تم تعييره على اساس، لأنه السوم ذاك هو يجي بعد تعيير الحبوب اللي قبلها سواء قمح ولا شعير، وعلى ظل التعيير ذاك يتحدد السعر الى اي حد هالتعيير، سلم التعيير السنة كان يعني في صالح الفلاح، وخاصة اللي للأمانة عم الطار فيه بعض الأمراض والسوائب ولا غيره ساهمت بدرجة كبيرة وكبيرة جدا باش يعني ثم بعض النقاط في سلم التعيير كانت مش في صالح الفلاح. في قراءة على خلاص الحوالات وتحديدا على بعض هذه النقاط باش يكون حاضر معنا بعد شوية سيمون العبيدي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة الكيف. هذا بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى بسترقولها في متفرقات باختصار فلاحة دويمة. أهلا وسهلا بكم، نمشي نغم ثم لنا عودة والانطلاقة باش تكون من ولاية الكيف والحديث عن سلم التعيير وخلاص مسحق الفلاحة بعد شوي.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكرتك بينا في الاستماع في حدوام أولى المواضيع متاعنا، الحديث عن خلاص مستحقات الفلاحين، الحوالات، المنح متاعهم. أكيد بدأت تصب عند أكثر من 10 أيام تحديدا، وخاصة في علاقة بهال هالمستحقات هذه إلى أي حد، وأكيد مربوط بسلم التعيير. كانت منصفة للفلاح قراءة، لأنه أكيد ثم مطالب إعادة تعيير، وفلاح ينجم يعاود يطلب إعادة تعيير الحبوب متاعه، ولكن ما يعنيش يلزم. هذه فرصة باش نحكو على هذا الخلاص وسلم التعيير. سيموني العبيدي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة الكيف. سيموني أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا مرحبا مستمعي ذات كيف.
0: مرحبا سيمونير. كنا نحكو على عام صابة، بعد حصاد القمح وغيره اكتشفنا كلمة عام صابة بين قوسين، كانت النتائج والمردودية ما كانتش كيما منتظرة. في كل الحالات سلم التعيير تحط هو بيدو سلم التعيير متاع الموسم اللي تعدى، ثم حكاية تفرقع وبرشا غيره أثرت على ما يبدو على خلاص الفلاح في قراءة، خاصة بعد خلاص بعض أو برشا فلاح خذوا الحوالات متاعهم في علاقة بسلم التعيير والمردودية عام السنة.
1: هو صحيح كما تفضلت سيادتك، هو السنة العام كنا الحقيقة كان استنوا كنا عام خير من هكا برشا. هو التغيرات المناخية هي اللي أثرت يعني سلبا على صاب. احنا لاحظنا ربما صاب لاحظنا يعني نقص وقت اللي بدأ الفلاح يحصد، بالتالي ثم سبولة اللي مع اشترى رغم اللي نشوفه سبولة كبيرة لكن
0: اي
1: اشترها فارغ، وهذه
0: فرق.
1: أثرت. هو اللي النهارات الجو هذوك اللي هم أثروا على زراعات كبرى واثروا حتى على الزيتون اللي هو
0: اي
1: كانت تاثيرات سلبيه كبيره برشا.
0: مهم.
1: بون في مجمله الحمد لله، احنا ما نجموش
0: الحمد
1: نقولوا
0: لله.
1: الحمد لله، هي في مجمله يعتبر عام طيب باستثناء ربما وقت نحكوا على خاصه جنوب الولايه اللي السنه هي حتى هي كانت دون المأمول، كنا
0: اي
1: نتصور باش تكون خير برشا
0: مهم.
1: يعني حتى بالمقارنه بعملوه بالنسبه لجنوب الولايه. شمال الولايه السنه خير من عملوه، جنوب الولايه عملوه خير من السنه، وهذه
0: اي
1: يعني المفارقات العجيبه
0: اي
1: للتغيرات المناخيه.
0: مهم.
1: اثرت على خاصه على النوعيه الفرقيه الجراماج يعني هكا الحبه الصغيره اللي هي كيف كيف، وهذه يكون فيها تاثير كبير في سلم التعيير. دعوه فلاحتنا احنا اليوم موجود ان شاء الله يمكن ربما من الاسبوع الجاي المقرر نتاع اللجنه الجهويه هذه لاعاده تعيير ما تخرج ان شاء الله. من الاسبوع الجاي تبدا اللجنه هذه في اعاده التعيير. دعوه لفلاحتنا اللي ربما ما نصفوتوش خاصه نجي الحواله نتاعه، ماذا بينا في ظرف 3 ايام يعمل المطلب نتاعه ويهز العينه نتاعه ويعاود يعمل اعاده تعيير، وان شاء الله اللجنه تنصفه اللي هو راهو العوامل الطبيعيه هذيك هي اللي غالب. احنا طالبنا على الاقل ثم برشا حاجات اللي الفلاح ما عندوش فيهم يعني ماهوش هو السبب في هذه، خاصه وقت نحكوا على نقص الاسمده الامطار اللي صبت، يعني ثم برشا حاجات الفلاح ما عندوش فيها هو داخل اللي غالب هو اللي عليه عامله. ما هذا اللي غالب هذا هو ما المهم دعوتنا الفلاح اللي ما اللي اللي ما يرضيش والسعر ما يرضيش، وماذا بينا في ظرف 3 ايام يعمل المطلب نتاعه وان شاء الله اللجنه والتعيير ان شاء الله ينصف، وهذه اللي عملوه وخاصه في السنوات الكل. ثم اللي تعدى في التعيير وخذا حقه، ما ثماش حاجه يعني ما ثماش حد ان شاء الله يتظلم في الامور هذه ان شاء الله.
0: كانت يمكن الأكثر من هذا، يمكن سيموني الشيء اللي فسر لنا في علاقة بولاية الكيف. ولاية الكيف كانت في المرتبة الثانية اللي حد هنا يعني في وقت وجيز، من بعد وصلنا توا في المرتبة الرابعة، الأولى ولاية باجة بنزارة سليانة، ومن بعد جي الكيف في حدود 1,366,000 أو أكثر شوية باعتبار هذه نهاري التالي ديوان الحبوب والمرجع. هالتدحرج هذا نتاع ولاية الكيف في علاقة بالمردودية، هل أنه ذكروا ديما ولاية كيف السنة مشت في الشعير خير من القمح، ولا الزوز كانوا دون المأمول يعني؟
1: هو شوف، هو السنة للأمانة احنا باش نبقوا ديما راهو للأسف احنا السنة يعني مردود، احنا كلنا نتصور باش يكون خير. بون هو
0: بالضبط.
1: رغم اللي الفارق ماهيش حاجة كبيرة
0: اي مش
1: يعني
0: بيناتهم، اي مش حاجة كبيرة،
1: يعني ماهيش
0: كل
1: حاجة كبيرة،
0: اي بعض
1: الفارق
0: الآلاف.
1: ماهيش حاجة كبيرة. هي احنا كيف السنة المساحة زادت، يعني وقت
0: اي
1: نحكم بين 160 ل 188
0: اي
1: يعني المساحة زادت. ما هاني قلت لك العوامل
0: اي
1: الطبيعية اللي أثرت، وخاصة راهو شوف راهو ما نجموش حاجه ما نذكروهاش، وراح
0: اي
1: ديما حتى سواء
0: اي
1: معاك انت ولا حتى
0: اي
1: في اعلام واجدات كيف قلنا
0: اي
1: راهو النقص نتاع
0: سي
1: الاسم ده خاصه الديابي راهو
0: ديابي ولا
1: ينقص
0: مونيتر.
1: من الصابه، ينقص من الصابه ينجم يوصل حتى من 20 حتى 30%، وبالتالي يعني ثم نقص
0: اي
1: التاثير نتاع الاسمده، وكيف كيف وزاد اثرت العوامل الطبيعيه راهو السبوله وقت
0: سقوط
1: نزول
0: حجر
1: السبوله
0: البرد زي الصب أثر، ثم مساحات
1: ايوه
0: هامة
1: حجر
0: موجودة.
1: البرد مس
0: أي مس
1: برشا بلايص،
0: مساحات.
1: يعني عنده تاثير كبير برشا خاصه العاصفه اللي الاخرانيه اللي جت هي تت برشا بلايص، يعني ثم برشا عوامل طبيعيه يبقى ديما الفارق ماهوش كبير برشا.
0: أي صحيح
1: احنا وين تصب تنفع سواء
0: الحمد
1: باجه
0: لله
1: ولا سليانه ولا
0: أكيد.
1: احنا الحقيقه كل واحد ماذا به تكون
0: أي
1: ولايته هي يعني
0: أكيد
1: في
0: أي
1: المراتب الاولى خاصه في التشبيع، وهذه عندها انعكاسات حتى على موسم النهار اخرى على موسم البذر، وعندنا على حتى على ما ننسوش حاجه اللي
0: البذور
1: راهو
0: الممتازة ونصيبنا
1: البذور
0: وغيره
1: ممتازه، لا
0: وفينا
1: وحتى
0: مونيتر
1: الصابه
0: وغيره.
1: راهو ثم تعرف في الولايات في المعتمديات الحدوديه قاعد مثلا كما بين الولايات انا حدوديه بين الولايات خاصه وقت نحكوا على الطويره في نجم يمشي ثم برشا فلاح اللي قبلوا في
0: اي
1: جندوبه
0: يهز
1: في
0: الجندوبة
1: السرس
0: صح.
1: كيف اقرب ليهم غادي يقبلوا في السرس، وبالتالي يعني ما نجموش نحكموا على الصابه حسب
0: اي
1: التصريحات هذه
0: اكيد
1: الكوليكت اللي لميناه، ثم صابه اخرى قاعد تمشي كما نجم يكون العكس من ولايه من معتمديه نتاع ولايه مجاور يدخل الكيف، وبالتالي احنا وين تصب تنفع اللي حاجتنا
0: الحمد
1: به
0: لله.
1: ربما مش نحب اسنان، ولاحظتوا انتم يعني اسنان ما ثمش تشكيات
0: اي
1: نتاع
0: فيما
1: صف
0: يتعلق اي اي صحيح
1: الاسنان الحمد لله، شفت وقت اللي يكون
0: الحمد لله.
1: التحضير يعني بكري وتكون ثم تجاوب من سلطه الاشراف، عملوا اسنان ديوان الحبوب مشكورين للامانه،
0: اي
1: كان ثم تجاوب كبير برشا خاصه وقت اللي حضرنا على بكري، جت السيده المديره العامه بكري وحكينا معاه ووعدت على اساس باش يكون يعني سنة موسم طيب، وبالتالي ما لاحظناش الصف موجود، الإجلاء كان في وقته، تم كراء مخازن المغا في ولاية الكيف اللي هي قربت لنا وما عادش عندنا في الهواء طلق يعني الكميات الكبيرة، يعني إن شاء الله نبنوا عليه
0: إن
1: هذا،
0: شاء الله
1: ويكون وقت اللي يكون موسم هكا ماذا بينا ما نحبوش نحن كل ديما هو كل عام هاو ثم نقص، وين ثم حاجة إيجابية ماذا بينا نقولوا راهي ثم حاجة إيجابية ونبنوا عليها إن شاء الله، اللي على نحضروا له ان شاء الله دعوه كيف كيف لسلطه الاشراف خاصه نحضروا الموسم الجاي على بكري، وخاصه في موضوع الاسمده والبذور الممتازه ماذا بينا يعني تكون التحضير على بكري ويكون خير من عملوا له، هاك شفت تداعيات
0: واضح.
1: وقت اللي اعطانا ربي بالمطر هو العامات الممطره مش كل عام
0: صحيح.
1: كان جينا سميناه بالاسمده راهو سنه خير من خير برش، ربما ما نحبش نقطع بركه
0: واضح.
1: دعوه للمجمعين كيف كيف في الاسراع ب
0: خلص.
1: يعني في صرف من
0: صح.
1: المندات الحوالات نتاع الفلاح خاطر الحقيقه ثم بطء
0: هاي
1: كبير
0: ثم
1: برشا،
0: واضح.
1: ماذا بينا حتى معنا احنا اتصلنا بهم ان شاء الله في الاسبوع هذا ان شاء الله تتحل الاشكاليه هذه،
0: إن شاء الله.
1: وجي خلي الفلاح اللي عنده ما عنده يمشي يخلص روحه
0: خلص
1: خاطر
0: الديون
1: البنوك
0: وكذا يصير.
1: هي ديونه تستنى، ماذا بينا موسم كيما بديناه خاصه موسم الحصاد طيب ماذا بينا خليه يكمل بكله ما تصيرش فيه حتى سواء من التقبيل من الرفع من الخلاص، ماذا بينا
0: واضح
1: كله يتعدى طيب ان شاء الله.
0: واضح. نختم بحاجة، منح التقبيل السريع في الشعير بتبيعه فت 15 جويلية، تبقى في القمح كهو، وإجمالا يعني سير عادي الموسم هذا اللي أكثر.
1: هو هذاك على شفت راه وقت اللي
0: أي.
1: صار سير عادي الموسم يعني ما صارش شيء نعملوه، راه صارت لنا برشا فلاح
0: صحيح
1: اثناء يومنا هذا ما جبناش كلام على اساس
0: الحمد لله.
1: ما عندنا شعير ما تقبلش، اما اثناء يعني الحمد لله صار تقبيل خاطر ما ثمش صف الفلاح وقت اللي
0: بالضبط.
1: يهز ولاحظتوه رغم
0: اي
1: الكميات طيبه لكن الفلاح وقت اللي يمشي يقبل باب استثناء يعني وقت وجيز ما ثماش هكا نتاع يبات ويعاود
0: اي
1: وتعرف
0: صحيح
1: عملول حتى
0: صحيح
1: مع سيد والي يومين واحنا كل يوم واحنا في سونتر هاو غدوه هاو هز هاو يبات اثناء الحمد لله تعدد سلامات
0: واضح
1: موسم بون المنحه 15 جويل يتعدد مع ان شاء الله
0: معقول
1: عنيش
0: معقول الشعير كله
1: معقوله ما
0: تقبل
1: عندناش
0: جميل.
1: كليه ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي يكون خير من هكا ان شاء
0: واضح.
1: الله
0: شكرا جزيلا سيمون العبيد، درس الاتحاد الجوي للفلاح الكيف، اهلا وسهلا. ذاك التعقوبين في الاستماع مصرين معاكم، مشونا غمض ثم لنا عوده، غابتنا الكنز المنسي باش نحكوا على بعض الحرائق ومتساكني الغابات خاصه جبل بوغانم والبطومات وجبل عبد الرزاق. هذا الحريق اللي الى حد هذه اللحظه ما زال متواصل، وان شاء الله باذن الله يتم السيطره عليه قريبا وان كان في المرحله الاخيره، رجعين بعد قليل.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. موصلين معكم في لحد ويم، نمشوا إلى ركن غابتنا الكنز المنسي، شارة الركن ثم نعود. موصلين

0: أهلا وسهلا. نذكر لتعقبين في الاستماع، نحكو على بعض الحرائق تحديدا اللي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة اللي صارت في أكثر من مكان. يعني كنت في مثلا في ولاية الكيف في حريق أب الدهماني سيطر عليه، كان محدود نوعا ما، ثم من بعد حريق آخر في قلعة سنين قرب ميت يغرث أيضا تم السيطرة عليه، ثم حريق آخر إلى حد هذه اللحظة في إن شاء الله في المرحلة الأخيرة في بداية بطومات وجبل عبد الرزاق وجبل البوغانم، وهذا الحريق كان من أكبر الحرائق تحديدا اللي بداية نهار 14 جويلية و اليوم يعني يتواصل إلى غاية اليوم، وإن كان بنسق أقل ولكن يكفي باش نذكره. لهذا الحريق كانت فيه أكثر من مرحلة، يمكن الذرة متاعه كانت في نهار 15 جويلية، وإن كان شد فترة هدوء ثم العودة بقوة للنيران لـ15 صباح 16 كانت صعيبة وصعيبة برشا. البارح ثم أفضلية بعض الجيوب النارية عملية التبريد، ولكن كل مرة نلاحظوا عودة للنيران وإن كان بشكل محدود وهي في الجزء المحترق يعني. ولكن إجمال الشيء اللي عينناه نحكو على تضرر مساحات هامة من الأشجار الغابية اللي أهمها الصنوبر الحلبي بدرجة أولى، وتحديدا نحكو على حسب تقييم خاص وشخصي يعني نحكو على بعض المئات من الهكتارات بانتظار تكون ثم تقييمات أشمل وأوضح. اليوم اللي باش نحكو عليه نحكو إجمال المساحة الغابية في الكيف 129 ألف هكتار، وأهمية المساحة الغابية يعني أكثر من ثلث الولاية وأكثر اللي هي مساحة غابية 10% من سكان الكيف، سكان تونس ككل يسكنوا في الغابات. حابين نحكو على مجهود متساكني الغابات ومعدتهم للسلطات، سواء كل السلطات المداخلة سواء من حماية مدنية من حرس من غابات من تجهيز، كل السلطات المتداخلة في إطفاء الحريق، وثم تعزيزات أكيد جت من ولايات أخرى، وكان العمل على المرابطة قرب التجمعات السكانية خيفة من واحتياط أكيد من إمكانية كون النار تتوسع وتوصل هذه التجمعات، و يعني خاصة اللي في أكثر من مناسبة يمكن تدخل ما عنده حتى جدوى يعني، وكانت النار وصلت في مرحلة قوية، وكانت يعني التدخل هذا هو انتظار نجم تكون الظروف مناسبة ويكون التدخل هذا نجم. شفنا أيضا استعمال الطائرة وعملية رش الماء ولا غيره من فوق من الأعلى، هذه يعني كان عندها دور، ولكن في كل الحالات هذا الحريق يعتبر إلى حد هذه اللحظة من أكثر الحرائق. وإن كان يعني نحكو على ولاية الكيف الآونة الأخيرة يعني أحصاء من 1 جوان لـ5 جويلية، ولاية الكيف هي الأولى وطنيا فيما يتعلق بالمساحات المحروقة، نحكو على 170 هكتار ما يتدخل فيها من غابات وحبوب وغيره. يعني من 1 جوان لـ1 جويلية تم تسجيل 35 حريق على مستوى وطني، عملوا كان 30 حريق، تم زيادة بخمسة حرائق، وليت كيف هي الأولى فيما يتعلق بالمساحة المحروقة. أكيد زد على ذلك المساحة الغابية والحرائق الأخيرة اللي أكيد تخلي هذا المساحة تتضاعف وتكون أكبر، لكن في كل الحالات إن شاء الله ربي يبقى الصدر. نسمع أكثر من عنصر مسجل على الغابات هذية والحرائق اللي شفناها في بوهرت ما في جندوبة شفناها في كيف ولا غيره، نسمعه ثم لنعود.
1: النار بدت من بوهرارة وهي طالعة حتىش 30 سنة، النار مشت كان في شيرة واحدة قصها الكياط اللي يطلع المائدة يغرت جبل كامل كلاته من صنوبر وتعدت للعرعار وتوى طالعة في اتجاه ما اتغرت. عمال الغابات كل متجندة والحماية المدنية من حرس من المواطنين وكل متجندين معانا ويطفوا في النار باش نخمدوا النيران هذه.
0: طريق أو حريق عين السنين هذا تم السيطرة عليه، نذكر تم السيطرة عليه والحمد لله، ويعتبر حريق محدود. أيضا حريق أب الدهماني نهار التالي تم السيطرة عليه وفي وقت قصير وقصير جدا يعني في نفس الليلة تحديدا. وإن كان ثم ديما تبقى فرق قلت متداخلة من الحماية المدنية الغابة التجهيز ترابط خيفة من عملية التبريد وبعض الجيوب ولا غيره لأنه ثم إمكانية كونه تجدد النيران، وهذا ديما اللي صار أيضا في الحريق اللي في صار في جبل بوغانم البطومات وجبل عبد الرزاق اللي قلنا تجددت النيران أو جبل الهري بصفة عام المعروف بعد أن كانت هذه النيران في المحطة الأخيرة أو يعني ولكن فعل الرياح ديما العناصر الرياح والمتغيرات هذه تؤثر بشكل كبير وكبير جدا على الحريق، وخاصة تكون الفترة الليلية اللي يتحرك فيها شوي نسمة وغيره تكون أكيد اتساع النيران وتكون الظروف ملائمة باش النيران تتحرك. ربي بقى الستر، لكن نحكو على هذا الحريق اللي يعني أضرار غابية في الملك الغابي والثروة الغابية هذا مش شوي نعرف، ولكن ربي السر خاصة بعض الدواوير والتجمعات السكنية اللي موجودة الحمد لله ما تهمش أضرار، حتى كان ثم بعض المساحات اللي أو الأراضي الفلاحية اللي طالتها النيران لأكثر يمكن تحصيدها، ولكن ثم بعض المساحات المحدودة فيها زيتين فتية شابة مازال كي مغروسة تضررت، وأكيد ربي يعوض، ولكن في كل الحالات هالحرائق هذه اللي أكبر مفارقة فيها الغابة اللي تبقى 70 سنة ومية سنة بشوفوها بهذا الشكل يعني يكون مصيرها في ساعات معدودة أو أيامات بعض الأيامات تتحول إلى رماد. صحيح ثم عملية التجدد الطبيعي والإنبات الطبيعي وهذا يصير بطبيعته خاصة مربوط بالأمطار والتساقطات، وهذا يكون قلنا يساهم بشكل مباشر في عودة الغابات، لأنه كما نشوفوا بعض الغابات اللي صارت في طريق هند راهم ولا في غيره ثم عملية التجدد الطبيعي والحمد لله الغابة قاعدة ترشح، ولكن رأي العودة ذي زادت تتطلب سنوات ومربوطة بالأمطار والغير. نسمع أيضا العنصر مسجل آخر في حريق صار في بوهرتما وليد جدوبة ثم لنعودة.
2: الحريق هذا نشب في منطقة الفرحة وادي التوت ثم انتقل تدريجيا إلى منطقة بوهرتما ومنطقة الشاغي، وتعدى معنا المنطقة تتبع بوسالم هي سيدي حماد، وتم السيطرة على الحريق بالكامل، لكن بقيت شوية نار فهمتي، خرجت الحماية صباح مرافقة، تمت معاينة عديد من الأضرار، الأضرار هذه تسببت في ممتلكات عدد كبير من الأهالي بنسب متفاوتة، وشملت الأضرار الغطاء النباتي والأشجار المثمرة والمحاصيل الفلاحية وكذلك الحيوانات، وهو ما يستوجب الوقوف على حجم الأضرار واتخاذ الأجراءات اللازمة.
0: نذكر ذاك في بوهرت مولي الجندوب، ولكن اللي همنا حبينا في ركن غابتنا الكنز المنسي هو كونه سكان الأرياف وسكان المناطق الغابية يساهموا بدرجة كبيرة في معاضدة مجهود السلطات المحلية والجهوية وحتى التي تأتي من ولايات أخرى في تطويق النيران وفي إطفاء الحرق، ودورها مهم جدا، وبالتالي لأنه الغابة بالنسبة لهم هي كل شيء ولينا كل شيء، ولكن لهم هم بشكل مباشر. لكن تبقى نقطة وحبيت أنقل على أساس يكون حاضر معنا سي سامي بالعايش من دوار سيدي عمر بن زغيد ملاق الكيف الشرق الغربية تحديدا ولاية الكيف، هي المشكل قديم جديد متجدد، وإن كان هذا مشكل بلاد كامة ولكن بشكل مباشر هذه المناطق اللي هي الماء الصالح للشرب، المشكلة في الموارد المائية، وأؤكد اللي معاناة كبيرة وكبيرة جدا لسكان الغابات والأرياف في الحصول على شربة ماء ليهم وأكيد للحيوانات بتاعهم والدواب بتاعهم والغيره، تكون العملية أشبه ما تكون إلى مغامرة يومية وخاصة في الحرائق، لأنه يكون السخانة قوية برشا، نعرف ارتفاع درجات الحرارة، هذا بالإضافة إلى السخانة جراء الحرائق والنيران، هذا دون أن ننسى أيضا للحصول على شربة ماء تكون عملية شاقة، بعض العيون اللي عبوا منها جفت تماما. في سيد عمر بزغيد ما ثمش أبر عميقة باعتبار مشكل كبير في المائدة المائية العميقة، ما ثمش ماء، وبالتالي يبقى أم المشاكل ويبقى أصعب مشكل تحديدا وأصعب معاناة. ولكن حبيت نحيي كل متساكن الغابات في هذا الدوار ولا في غيره، سيسين بالعيش تحية كبيرة، وكل الأطراف المداخلة سوى التجهيز، حماية مدنية، حرس وطني، غابات، وكل من يساهم في تطويق هذا الحريق ومجهودات كبيرة. ذاك التعقبين في الاستماع، مازال موصلين معاكم، هذا ركن غابتنا الكنز المنسي. نمشي نغمس ثم بعد المجلس ثم نعود راجعين.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام، ومنتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم وغدا 18 من جويلية 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبير باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وحسب خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور شهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم كافة الفلاحين والمنتجين، دعتهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية. ودعت الوزارة الفلاحين والمنتجين إلى الالتزام بجملة من التوصيات، منها تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه، وارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس، مع أخذ فترات راحة في أماكن مظللة. احتضنت مدينة طبرقة أمس ورشة عمل تشاورية جهوية لولاية الشمال الست، وهي الكاف وجندوبة وباجة وسريانة وزغوان وبنزرت، بهدف تعزيز انخراط مختلف الأطراف المعنية بالتنوع البيولوجي على مستوى المنظومات الغابية والطبيعية. نظمت جامعة جندوبة أمس بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية فعالية الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي، بالتوازي مع ندوة صحفية للتعريف بمسارات التكوين والاختصاصات الجامعية وبعروض الجامعات، وذلك بحضور عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا وممثلي المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة ومؤسسات جامعية جزائرية. صعد الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث شن بعد ظهر أمس غارات جوية على أطراف حي الدير في بلدة نبطية على دفعتين، مستخدما عدة صواريخ جو أرض. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع موصلين معكم في لحدوام ركن متفرقات.
1: متفرقات
0: ركن متفرقات، والحديث أكيد الشغل الشاغل يكون بدرجة أولى اللي هو تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب، والأهم حاجة اللي في هذا الموسم خاصة اللي وصلنا في المحطة الأخيرة و بانت بشكل كبير وكبير جدا المردودية، وخاصة مراجعة، هي فرصة لمراجعة التقييمات الأولية. نحكو على ولاية سليانة وتحديدا نحكو على معتمدية مكثر من هذه الولاية. نسمع عنصر مسجل سي طارق المخزومي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في مكثر، ثم لنا عودة رجيل.
2: طارق المخزومي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة سيد بحر المكثر. موسم الحصاد في مكثر تقريبا أشرف على النهاية وصل تقريبا 90%. الصابة كنا ننتظر أن يعني تكون صابة به، لكن تضح أثناء عملية الحصاد أن يعني صابة متوسطة فوق المتوسط لا غير، وأحيانا حتى أقل متوسط أنت وأنت والعمادة. هذا كله راجع لعدة أسباب، أهمها أنه نقص الحاصل في مادة الدي بي أثناء عملية البذر اللي هي مادة أساسية وتساهم بنسبة 30-40% في الصابة. ثم بعد ذلك وقعنا في أزمة مع أمونيتر، النسر الأسمدة الأزوتية اللي في جان في مارس وقع فيها نقص. كذلك الأدوية اللي تداوي ضد الأمراض الفطرية كانت غالية وكانت منها في كثير من الأحيان غير ذات فعالية. كل هذه الأسباب الضافرة خلت الصابة تكون ناقصة، ولو أن يعطتنا مؤشرات من الأول مؤشرات طيبة، لكن هذه الأسباب خلت الموسم فوق المتوسط. لا هي مناسبة أنه إن شاء الله على مستوى ولاية سليانة ومعتمدية مكثر ولايات، هو إحنا كنت نتكلم على كل الولايات المنتجة للحبوب واللي هما 9 ولايات. إن شاء الله معناها مازال بكري على موسم البذر، والفلاحة قاعدين يعدوا في الأرض من جديد لهذا الموسم 26-27. هذه دعوة لكل الإدارات المتدخلة ولوزارة الفلاحة لديوان الحبوب للمختلفة الإدارات أن يتوفر لنا مادة دي بي، توفروا لنا البذور الممتازة، خاصة وأن النوعية بتاع البذور اللي تحصد في موسم في صيف 26 ما هيش ذات معناها بالجودة المطلوبة اللي بتكون مؤهلة للبذر. هذه دعوة ملحة أنه توفير كل هذه مستلزمات الإنتاج، لأنه إحنا في حاجة لكل قنطار قمح باش نوفره للشعب التونسي، وبالتالي نستحفظ على كل دولار كنا باش نستورده به بالعملة الصعبة.
0: ذكر تعقبين في الاستماع ذاك سي طارق المخزومي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة مكثر ولاية سليانة. في علاقة فقط تصحيح صغير، يحكي سي طارق على 9 ولايات منتجة الحبوب، هو أكثر من 9، 15 ولاية منتجة. صحيح يمكن 9 اللي ينتجوا بشكل أو النصيب الأوفر حبوب، ولكن 15 ولاية ونحكو على ولاية سليانة. ولاية سليانة توا تجي في المرتبة الثالثة بعد ولاية بنزرت بعد ولاية بيجة. هات ناخذوا فكرة على تقدم عملية تجميع الحبوب إلى غاية هذا أكيد ديوان الحبوب إلى غاية 13 جويلية 2026، مع مراعاة أكيد الثلاثة أيام الأخيرة ديما ثم جديد، وأن كان في المحطة الأخيرة تنقص الكمية. تقدم عملية حصاد الحبوب لغاية 13 جويلية النسبة 86% على الصعيد الوطني. تتواصل عملية تجميع الحبوب في ظروف عادية. بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني حتى 13 جويلية 2026 10.08 مليون قنطار، يعني جاوزنا 10 ملايين، موزعة بين 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، 94% تقريبا، ما يعادل 94% من إجمالي الكميات المجمعة في مراكز التجميع، و 588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. ترتيب الولايات حسب الكميات المجمعة، ولاية بيجة هي الأولى بالكمية المجمعة 2,250,042، أكثر من 40,000 ونقوله تاو أكيد جوز الرقم هذا، 22.25% ربع الانتاج الوطني أو أقل شوية. من بعد جي ولاية بنزرت 13.88 أو 14% ب تقريبا 14 مليون و400 الف او مليون و398 الف يعني اكيد بعد نهارين. من بعد جي ولايه سلينا مليون و370 الف 13.65%. من بعد جي ولايه الكيف تقارب في ثلاثه ولايات هذوما اللي هي بنزرت سلينا الكيف كيف مليون و366 الف يعني نحكوا على فرق نتاع 20 الف او 10 الف مثلا موجود بين الكيف وسلينا وان كان قرب برشا لبعضهم وبين السليانة وبنزرت نحكو على أكثر من 20 ألف. من بعد جي ولاية جندوبة في المليون وعشرين قنطار 10.12%. من بعد جي بقية الولايات اللي هي زغوال القروان منوبة نابل القصرين ريانة قفصة سيدي بوزيد سوسة والمهدية فقط. هات آخر ولاية اللي هي المهدية 59 قنطار وقبلها جي ولاية سوسة 4000 قنطار تحديدا. هذا فيما يتعلق بالولايات المنجة للحبوب. أكيد ثم عملية تتواصل عملية انتقاء كميات من الشعير صابة 2029 لإدراجه ضمن المخزون الاحتياطي من الشعير المراقب المعد للبذر وتواصل فرق المراقبة لديه الحبوب زياراتها الميدانية لمركز التجميع. مخابر التعيير في علاقة بمخابر التعيير وخلاص المسحقات الفلاحة ولا غيره الفلاح ينجم في صورة ما خلاص المنحة لم ترتقي لمستوى انتظارات ينجم يطلب إعادة التعيير وهذا موجود ولكن يحاول في أقرب وقت مدة لا تجاوز حرف 3 أيام تحديدا ما يتجاوزهمش. كميات الحبوب اللي تم إجلائها حتى 13 جويلية سواء بالوسق نحو وحدات ديوان الحبوب أو بالبيع إلى المطاحن حوالي 4 مليون قنطار رقم هام خاصة نجاعة برنامج الإجلاء المعتمد منذ انطلاق الموسم. طاقة الخزن الإضافية المساوغة مساهمة أصول النقل والسكك الحديدية في هذه العملية. هذا فيما يتعلق بتجميع تقدم موسم حصاد والتجميع ونذكره في المرحلة الأخيرة نحكو على تحديدا أكثر من 90% تقريبا. في الأحداث في عودة إلى تتويج الفائزين في جائزة مسابقة الديوان الوطني للزيت لأحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز الدورة التاسعة 2029 أشرف عليها وزير الفلاحة وأكد أكيد في قطاع الزيتون يعد من أبرز القطاعات الفلاحية النتائج المتميزة اللي حققها زيت الزيتون المصدرين و أكد على كون تونس تولي أهمية خاصة لتطوير منظومة زيت الزيتون باعتبارها رفد اقتصادي مهم عنصر من عناصر الهوية وعلى المستوى الاقتصادي. أكد لتونس صدرت منذ بداية الموسم حتى لنهاية شهر جوان تقريبا في حدود 352 ألف طن من زيت الزيتون منها 48 ألف طن من الزيت المعال ومقابل 30 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي. صحيح تجاوزنا في الكمية نحكو على المعلب ولكن في القيمة أكيد باش تكون أقل خاطر نعرفوا سعر الزيت عاملة أول السنة. يتجاوز أجمالي صادرات الزيت المعلب المسجلة طوال الموسم الفارط. أكد الديوان باش يواصل جهوده لدعم الترويج لزيت الزيتون التونسي مع تركيز على تطوير صادرات الزيت المعلب البيولوجي شيء اللي يوفره أكيد من قيمة مضافة تعزيز لمكانة تونس في الأسواق العالمية. أيضا نذكروا الدورة التاسعة للمسابقة السنوية لأفضل زي زيتون بكر ممتاز سنة 2026 شهدت مشاركة قياسية 145 عينة من مختلف ولايات الجمهورية توجت منها 36 عينة من 5 فئات من بينها فئة صغار المنتجين التي أحدثت لأول مرة. تم تقييم العينات وفق المعايير المعتمدة في مسابقات الدولية شيء لعزز ثقافة الجودة شجع المنتجين على اعتماد افضل الممارسات الفنيه للارتقاء بتنافسيه زيت الزيتون التونسي في كل الحالات. هذا في ما يتعلق ب زيت الزيتون. فقط في عودة على بعض الأرقام، قلنا الأفضلية في زيت الزيتون المعلب، وبالتالي استهداف بلوغ الهدف اللي هو وصول 60,000 طن قبل نهاية أكتوبر، يعني الموسم الحالي. ونذكر زيت زيتون التونسي يصدر حاليا لأكثر من 60 سوق خارجي، هذا فيما يتعلق بزيت الزيتون المعلب. هذا وإن شاء الله الموسم الحالي، خاصة شهد تقلبات جوية أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الزيتون وعلى زيت الزيتون، وبالتالي يعني يمكن عام سنة تكون في علاقة، وإن كان هذا يعني الحديث كونه أفضلية أكيد مش تكون للموسم الفارت، وإن شاء الله ربي يوصل بالسالم أكيد، وإن شاء الله الجاي خير في كل الحالات. أيضا نحكو على حفل تكريم به جهر وتقدم المشروع أيضا في علاقة بحماية الأراضي الفلاحية وتعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات، هذه استراتيجية وطنية، الهدف يرمي إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الثروات الفلاحية. وتواصل وزارة الفلاحة والموارد المائية وحماية الثروة الفلاحية تواصل، قلنا عبر الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بتنسيق مع الدوائر، العمل على هذا البرنامج، برنامج محور أساسي في سياسة الوزارة يرمي الحد من أثار التغيرات المناخية، التقليص من مخاطر الفيضانات من خلال أو الفيضانات من خلال تحسين انسيابية جريان المياه، الحد من انجراف التربة، حماية الأراضي الفلاحية، صيانة البنية التحتية. 2024 شهدت إنجاز أشغال جهر وتنظيف الأودية على طول حوالي 53 كيلومتر، شملت 5 ولايات: بيجة، بنزرت، بن عروس، زغوان، سوسة. سنة 2025 توسيع نطاق التدخل يشمل 11 ولاية بالإضافة إلى ولاية المهدية، والمسافة تجاوزت 64 كيلومتر، هذا في علاقة بالجهر الأودي. أيضا بلاغات صادرة عن وزارة الفلاحة خاصة في شأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة أو الارتفاع الحالي في درجات الحرارة، وبالتالي خاصة في علاقة كونه ينجم ينتج عليه تأثيرات سلبية على صحة الحيوانات إنتاجيتها، وبالتالي دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كيف مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثيرها أو من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. وبالتالي التوصيات كانت دعوة إلى تجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترات الأشد حرارة، توفير أماكن مظلة كلما أمكن ذلك، تحسين تهوئة محلات التربية، الحد من نقل الحيوانات أو تجميعها أو إخضاعها للمجهود خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، برمجة الرعي أو إخراج الحيوانات خلال الفترات الأقل حرارة، وبالتالي المتابعة اليومية للحالة الصحية للحيوانات خاصة الصغار، الحوامل، المرضعات، مع الاتصال بالطبيب البيطري عندما لاحظ أي أعراض غير عادية. بالنسبة للأبقار، القيام بعمليات الحلب خلال الساعات الأولى من الصباح أو خلال الفترات الأقل حرارة، الإسراع بنقل الحليب مباشرة إلى مركز التجميع للمحافظة على جودته نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أكيد، منشأة تربية دواجن. أيضا النصائح التأكد من سلامة منظومات التهوئة والتبريد وغيرها من النصائح. بالنسبة للأغنام والماعز، تجنب الرعي والتنقل لمسافات طويلة خلال الساعات الذروة، تمكين الحيوانات من فترة راحة في أماكن مظللة، الحد من عملية النقل أو التجميع خلال موجات الحر، وبالتالي أهمية هذه التوصيات خاصة كونه جنبنا هذه مشاكل كبيرة وكبيرة جدا. هذا في علاقة بالتوصيات المربوطة بدرجة الحرارة وارتفاع درجة الحرارة، ونختم بشعار هذه اللي ترفعه وزارة الفلاحة بالنسبة للحملة، حملة تهدف إلى التوعية من مخاطر الحرائق على الغابات، على الملك الغابي والملك الخاص والأخيره. الشعار نذكره بالعنوان بتاعه: كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، وصلنا معكم نمشونا غمثة ومرنا عودة رشين.

أهلا وسهلا بيكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع ركن الفلاحة الذكية، وخاصة اليوم باش نحكوا على الماء بشكل مباشر، خاصة اللي أكيد تونس من دول الفقر المائي وهذا ما نش باش نعاودوا، ولكن اللي يهمنا هيت نحكوا على الحلول، الحلول خاصة في علاقة بموارد مائية مبتكرة جديدة فيها تميز، وبالتالي تخرج على الموارد التقليدية. من بين هذه الموارد نرجع للاكتشاف اختراعه بدرجة أولى، آلة تحصد الماء، ماء الشرب من هواء الصحراء. ابتكار هذا معروف، حائز على جائزة نوبل.

قد يغير مش يغير بشكل كبير مستقبل المياه. هذا البروفيسور عمور ياغي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء العام 2025 عمل جهاز قادر باش ينتج تقريبا أكثر من ألف إيترا يوميا من مياه الشرب النظيفة. كيفاش يستخلص بخار الماء مباشرة من الهواء حتى في البيئات الصحراوية الجافة؟ مهم مهم جدا هذا الجهاز. التقنية تعتمد على مواد صممت على المستوى الجزيئي، تعمل كإسفنجات جزئية تمتص بخار الماء من الغلاف الجوي، من بعد يعني تعاود تطلقه أو تبعثه على هيئة ماء نقي باستخدام حرارة منخفضة جدا من غير حاجة لإسهالك كبيرة الطاقة أو إنتاج مخلفات ملحية ضارة كما يحدث في محطات تحلية مياه البحر. النظام هذا داخل وحدة بحجم يعني حاوية شحن تقريبا صغيرة مش كبيرة بطول يعني حكاية فارغة 30 سنتي على أقصى تقدير أو حتى أقل، وبالتالي نجموا نخدموه بعيدا حتى عن من غير الكهرباء. ومشكل كبير هذه في الطاقة، خاصة نحكو على مناطق نائية ما فيهاش ضوء، وبالتالي مشكل كبير وكبير جدا. صحيح نحكو على طاقات متجددة، ولكن الشيء اللي يخليه حل واعد للمناطق النائية والمجتمعات الصحراوية، الجزر المعزولة، المناطق المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية. الجهاز هذا يرتبط بقصة شخصية مؤثرة. عمر ياغي كانت ولادته ونشأته في مخيم للاجئين في الأردن، عانى في طفولته من قطاع المياه والكهرباء، الشيء اللي خلاه يخدم شد صحيح باش يكرس أبحاثه وباش يتطور حلول مبتكرة جديدة توفر استقلال مائي للمجتمعات اللي تعاني من شح المياه. الباحثين أكيد عندهم أمل كون التقنية هذه تساهم في توفير مياه شرب آمنة لملايين البشر، خاصة اللي أكثر من 2.2 مليار شخص حول العالم يفتقروا لخدمات مياه شرب آمنة، أكثر من ربع العالم أكيد، ورقم هام مهم جدا. كملوا نحكوا على الماء، خاصة في علاقة بال السد ملاق والانتهاء من أشغال إصلاح العطب في أحد بوابة السد، وبالتالي عودة السد إلى مرحلة الاستغلال، وهو أهم مهم جدا أكيد. منذ 15 جويلية يعني الإدارة العامة للسدود في وزارة الفلاحة كملت صلحت السد، وهذا يعتبر الحمد لله كي صلحوا. أيضا نحكو على نختم استراتيجية المياه في تونس إلى أفق 2050. هي آلية، شنو تعريف؟ هي آلية باش نبنو مقاربة جديدة للأمن المائي. المقاربة ذي اللي تسعى من خلالها تونس باش تبنى باش تواجه أثار التغيرات المناخية، الحد من تفاقم الشح المائي، ضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. أهم محاور استراتيجية المياه 2050، المحور مناخ جاف وتراجع في الموارد. هذا أكيد ما يخفيش حتى لحد، تونس تعاني من مناخ جاف تراجع في التساقطات عدم انتظامها، شيء اللي يزيد حدة العجز المائي يستوجب التخطيط الاستراتيجي. شراكات دولية داعمة، تونس تعتمد على في عدد هذه الاستراتيجية على الدعم ورفقة عدد من الشركاء الدوليين كما البنك الأفريقي للتنمية والتعاون الألماني، التعاون التونسي الألماني. أهداف الاستراتيجية تحقيق الأمن المائي، العدالة في توزيع المياه، الاستدامة والنجاعة في استغلال الموارد المائية. مصادر الموارد المائية في تونس، نذكروا بالمصادر، 70% هي مصادر مناخية يعني مياه سطحية ومائدة مائية، موارد الموارد العميقة ضعيفة وقابلة للاستنزاف خاصة الحفر العشوائي، مشكل كبير وكبير جدا. اختلال التوازن بين المناطق اللي توفر فيها المياه والغير محتاجة إلى الماء، مشكل أيضا من أهم المشاكل أيضا. لكن اللي يهمنا استعملت المياه حسب القطاعات، الفلاحة الصغل 78%، واحدة و
ومية شرب 21%. الصناعات والسياحة هي في حدود 3%. وأكيد نذكروا اللي أهم التحديات المتفاقمة اللي تخلي نخدم على هذه الاستراتيجية كون تونس والمنطقة المتوسطية تواجه خطر تفاقم الأزمات المائية نتيجة للتغيرات المناخية، ارتفاع الضغط على الموارد المائية، وبالتالي المطلوب حوكمة أفضل وتصرف مندمج، وهذا هدف الاستراتيجية وفق سيناريوهات مستقبلية تراعي تزايد الطلب على الماء. وضعية الشح المائي يكفيش نذكره لا تتجاوز حصة الفرد في تونس حوالي 420 متر مكعب سنوي، يعني نحكو على 420 ألف إيتر باعتبار واحد متر مكعب يساوي 1000 إيتر تقريبا، مع بلوغ مرحلة شبه التعبئة الكاملة للموارد التقليدية. الموارد التقليدية استهلكنا وتوصل حتى نصف الاستهلاك 200% في بعض الأماكن. هاك وصلنا إلى ختام حصة اليوم من فلاح دويم. شكر خاص لأسعد بن عياد، نزار وسعاد وكل من ساهم في هذا المباشر. نلتقي بعد شوية مع جديد الرياضة مع كريم. في الأمان.

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة. نبدأها بالمونديال. غدا اللقاء الترتيبي بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي بداية من الساعة 10 ليلا في ميامي، ولقاء يدير الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا بطاقم تحكيم كامل من فنزويلا، وحكم رابع هو المغربي جلال جيد. بالنسبة للفنزويلا أدار 3 مقابلات في المونديال، هذه الرابعة، أستراليا تركيا والبوسنة والهرسك قطر في الدور الأول، وكوت ديفوار مع النرويج في الدور الثاني، ولقاء الترتيبي بين فرنسا وإنجلترا. بالنسبة للدور النهائي سيدور يوم الأحد الساعة 8 ليلا في نيوجيرسي في ملعب ميت لايف اللي يتسع تقريبا ل 65,000 متفرج، ولقاء يدير رسميا الحكم أسلوفيني زلافكو فينشيتش. بالنسبة للحكم الرابع بشيكون الأردني أدهم خادمة، وكذلك فينشيتش أدار 3 مقابلات بالنسبة للدور الأول، مقابلة المغرب والبرازيل، الأردن أمام الجزائر، وفي الدور 16 كان أدار لقاء المنتخب المكسيكي ومنتخب الإكوادور. واصل مع أخبارنا المحلية، وتحديدا الخبر اللي يخص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ونادي نهضة بركان المغربي. وافق على تسريح المدرب معين الشعباني لتدريب المنتخب بعد اتصالات بينه وبين الجامعة التونسية لكرة القدم، وكذلك بالمعني بالأمر معين الشعباني اللي يوفى عقده مع الفريق المغربي في جوان 2028. بالتالي في انتظار الإعلان الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم باش يكون معين الشعباني هو المدرب القادم لمنتخبنا ولفترة لا تقل عن 4 سنوات. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ويوم الأربعاء 29 جويلية باش يتم سحب الرزنامة الخاصة بموسم 2026-2027 في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم بداية من الساعة 11 صباحا. البطولة تنطلق يومي السبت 22 والأحد 23 أوت 2026. بالمناسبة مدربو أندية الرابطة الأولى للموسم الرياضي المقبل فريق واحد، مازال ما تمش تحديد اسم المدرب، هو اتحاد بنقردان، والبقية واضحين: الأولمبي البيجي لسعد معمر، النادي الإفريقي فوزي بنزرتي، الترجي الرياضي التونسي ريجي كامبر روماني، النادي الصفاقسي نبيل كوكي، النجم الساحلي كريستيان براكوني الفرنسي، الاتحاد المنستيري رومان فالز الفرنسي، الملعب التونسي ماريكو البرتغالي. بقية المدربين تونس كذلك: محمد عزيز في نادي بنزرتي، أمين البيجي في الشبيبة الرياضي بالعمران، مستقبل مرسى بعماد بن يونس، الترجي الجيسي منصف مشارك، نجم تلوي ميغارا، شمس الدين الزوادي مع نادي حملان، فيوسري بن كحلة في تقدم سقيط الدير، ومحمد علي نفخة مع أمل حمام سوسة. اليوم يحتفل الفريق الأولمبي البيجي بالذكرى 97 لتأسيسه، 17 جويلية 1929، 17 جويلية 2026. بالمناسبة نتمنوا التوفيق في مسيرة هذا النادي العريق من أجل التألق في الموسم الرياضي المقبل 2026-2027، وكل عام والفريق هيئة وإدارة وإطارا فنيا ولاعبين وجمهور بألف خير، وتمنياتنا بالتوفيق لفريق الأولمبي البيجي. أغلق اليوم باب الترشحات لرئاسة فريق جندوبة الرياضية في الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم الجمعة 24 جويلية 2026، ولم يرد على اللجنة المستقلة للانتخابات بالفريق أي مطلب لتولي المسؤولية لتتأجل الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة يوم الجمعة إلى موعد لاحق. ننتظر الإعلان الرسمي من الهيئة التسييرية لفريق جندوبة الرياضية. الترجي الرياضي التونسي بدأ البارح تربصه التحذيري في مدينة عين دراهم، تربص يغيب عليه ملعبية كيف إلياس بوزيان، محمد الموحلي، علاء الدربالي، كذلك القضاعي وقصي معشة بنسبة كبيرة باش يغادروا فريق الترجي الرياضي التونسي في انتظار كذلك التحاق لاعبين آخرين، منهم يوسف البليلي اللي رجع البارح للتمارين وممكن ياسر يوم السبت والأحد يلتحق بتربص مدينة عين دراهم. في خبر كذلك يخص الترجي الرياضي، المقاولون العرب والفريق المصري قدم عرض للفريق من أجل ضم المالي المهاجم أبو بكر دياكيتي 19 عام واللي ينتهي عقده مع الترجي في جوان 2028. النادي الإفريقي دخل في مفاوضات مع متوسط الميدان الدولي السابق نعيم السليتي لتعزيز صفوف الفريق، مع العلم أن النادي الإفريقي صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الجابوني لويس إيميكا اللي كان في اختبار مع الفريق. من جهة أخرى، فوزي بنزرتي تسلم يوم أمس عقده الجديد مع النادي الإفريقي لإمضاء وإرجاعه، وقد وافقت الهيئة المديرة على تحسين الصيغة التعاقدية وكذلك الرتب الشهري للمدرب فوزي البنزرتي. نادي الحزم السعودي اللي دربه المدرب التونسي جلال القادري يجري حاليا تربص في مدينة تبارك استعدادا للموسم الجديد في الدوري الممتاز السعودي، والفريق ضم محمد أمين بن حميدة الظهير الأيسر السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي. مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم للهواة مستوى ثاني نظم الليلة حفل أو مساء اليوم حفل سهرة الأبطال للموسم الرياضي 2025-2026 تحت أشراف رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم معز الناصري في أحد النزل في العاصمة، تحديدا في المركب العمراني الشمالي، بداية من الساعة 6 مساء لتكريم الأندية اللي صعدت للرابطة الثالثة المستوى الأول. في ألعاب القوى تنطلق اليوم في مركب عين دراهم بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات أقل من 18 عام وكذلك أقل من 20 عام، بطولة ألعاب القوى للمنتخبات واللي تنتظم بحضور 5 دول تونس أو 6 دول تونس الجزائر وليبيا، إضافة للمنتخب المغربي والمنتخب المصري والمنتخب الموريتاني، فرصة لاكتشاف مواهب جديدة في ألعاب القوى التونسية في ظل تألق عديد الرياضيين في المدة الأخيرة وتحطيم أرقام قياسية تونسية في مختلف السباقات. إلى الكرة الحديدية، وتونس أنهت مشاركتها بالحصول على 12 ميدالية في بطولة أفريقيا في الجزائر اختصاص الرفاء. المنتخب التونسي المشارك ب8 رياضيين حصل 12 ميدالية في البطولة هذه، 2 ذهبيات 7 فضيات و3 برونزيات ذهبيات. آية الدبوسي في الرمي بالدقة، مريم الشوالي في الرمي بالدقة وسطيات بالنسبة للدبوسي في الكبريات، مازن ماكني فضية الرمي بالدقة أواسط، عزيز فرح فضية الفردي أواسط، صابرين زكري فضية الفردي كبريات، صابرين زكري وآية دبوسي فضية ثنائي كبريات، مريم شوالي وغفران لبيذي فضية ثنائي وسطيات، مازن ماكني وغفران لبيذي فضية ثنائي مختلط أواسط، محمد أمين السعيدي وصابرين الزكري فضية ثنائي مختلط أكابر، غفران لبيذي برونزية الفردي وسطيات، معتز جويني محمد أمين السعيدي برونزية ثنائي أكابر، ومازن ماكني وعزيز فرح في برونزية ثنائي أواسط. قبل ما نكمل معكم أخبار الرياضة، نذكر اليوم غلق باب الترشحات لرئاسة فريق جندوبة الرياضي في الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة يوم 24 جويلية الجاري، ولا وجود للترشحات، وبالتالي الجلسة العامة ستتأجل إلى موعد لاحق. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، بعد قليل تكون معكم مفيدة سليتي في قراءة لنشرة أخبار الساعة الواحدة. إلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الواحدة ظهرا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: ارتفاع قياسي في درجة الحرارة اليوم بولاية الشمال الغربي، ودعوات للتقيد بجملة من التدابير للتوقي من المخاطر الصحية وحماية الثروة الفلاحية والحيوانية. بولاية باجة تذمر من القطع الدوري للتيار الكهربائي وتأثيره على الأنشطة اليومية. المديرة العامة للهندسة الريفية تتعهد بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات مشروع ربط منطقتي الغزاز والذياب بمعتمدية التويرف بالماء الصالح للشرب. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. صنف المعهد الوطني للرز الجوي اليوم الجمعة وغدا السبت 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبير، من بينها ولاية الشمال الغربي. وحسب خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. وذكر المعهد أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين للأمراض المزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس، وأوصى بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم وتجنب الخروج غير ضروري في أوقات الذروة الحرارية. في الأثناء، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعة والثروة الحيوانية. ودعت الوزارة والفلاحين والمنتجين إلى الالتزام بجملة من التوصيات، منها تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه، وارتداء ملابس خفيفة وقبعات وقيام الشمس مع أخذ فترات راحة في أماكن مظللة. وبالنسبة للأشجار المثمرة والزراعات، أوصت الوزارة بتكثيف عملية الري خاصة خلال الصباح الباكر أو في المساء، مع ترشيد استعمال المياه حسب حاجيات المزروعات، وتجنب القيام بعمليات التقليم أو الغراسة أو المعاملات الزراعية خلال فترات الذروة. وفيما يتعلق بتربية الماشية والدواجن، لفتت وزارة الفلاحة إلى ضرورة توفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة، وتأمين التهوية والتظليل الكافيين داخل الاستبلات ومراكز التربية، وتجنب نقل الحيوانات خلال فترات الحرارة المرتفعة. ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الفلاحة على وجوب الامتناع عن إشعال النار أو حرق بقايا المحاصيل بالقرب من الحقول أو الغابات، وصيانة الآلات الفلاحية والتثبت من جاهزيتها لتفادي اندلاع الحرائق، وتوفير وسائل أولية للأطفال وللأطفاء، والإبلاغ الفوري عن أي حريق لدى المصالح المختصة. ومع الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة وتواصل العمل بنظام القطع الدوري للتيار الكهربائي الذي اعتمدته الشركة التونسية للكهرباء والغاز، عبر عدد من المواطنين وأصحابي المحلات التجارية بباجة عن تذمرهم بسبب تأثير هذه الانقطاعات على أنشطتهم اليومية. المتابعة للزميل ناجي الخلولي.
3: تم المرن وسيام تتالى القطع الدوري للتيار الكهربائي هذه الأيام، وهو ما سبب لهم عدة خسائر وفق ما ذكره خاصة البعض من أصحاب محلات بيع الدواجن واللحوم الحمراء.
4: أول حاجة يعلمونا نحتاطوا مشاية باية، ونحن أصحاب مهنة تعرف السيترون كيما جزار الحم كيما فهمتي برشا، حتى في الدار التالي أنا واحد من الناس توا ما زماش نهارين عندي كليماتيزار والتلفزة تضربولي مناش قص الضوء، لازم جماعة الستاد يحطوا في علمنا كان ثم تصليح باش نحتاطوا ونحن نقبلوا القصان ثم حتى مشكل من خاسر مخاسر.
5: سخانة توا دجاج مثلا نستهلك ضوء برشا، حتى الضوء ضعف معناها طاح، الفجيدات ما عادش واصلة باش تتبرد أصلا، صدقني توا وليت خايف على السلام نقص في الصوم ديما والفيه باش نفس السلعة.
6: قلقتنا بالقدير بالقدير
7: ما عادش تبرد الفريزان سيء سكتت الحمية يتهلك يفسد تديك حاله ويفسد ويقص ما غير ما يعني الناس قاعدة تخسر طوف اللحم قاعدة تخسر
8: الأكسجين فما عايش شكون الآلات التنفس هذيك بكيفاش يعملوا ولا حياة اللي منتوني ما يحس بيك حتى واحد
3: هذا ويتطلعوا أصحاب المحلات والمستهلكين بصفة عامة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وضع برنامج واضح للقطع الدوري دون أن يخلف أضرارا لهم.
1: عاينت المديرة العامة للهندسة الريفية خلال زيارة ميدانية أدتها أمس إلى مدينة تويرف السبل الكفيلة بالتسريع في ربط منطقتي لغزازوا ولذياب بالماء الصالح للشرب والوقوف على مختلف الإشكاليات الفنية والإجرائية التي تعترض إنجاز المشروع. وأكدت المديرة العامة بالمناسبة التزامها بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات المشروع وإنهاء أشغالي الربط في أقرب الأجال بما يضمن توفير الماء الصالح للشرب لفائدة جميع المتسكنين. عضو المجلس المحلي بتويرف عن عمادة لذياب لطفي الحيدري يضيف
9: بالنسبة لزيارة سيد المدير العام للهندسة الريفية صار اجتماع معها قالوا انهم باش يهبطوه ابيل دوفر سرعوا فيه بعد ياخذها مقاول. بالنسبة للاشغال قالوا تبدا مقاول ياخذها بعد شهرين يبدا يخدم فيه. ثم قطايع ناقصة اللي هي ديفونتوز وديفان وديفلوتور بالنسبة لذوكم اقترحوا علينا انهم ينجموا ياخذوا لنا من عند مندوبية اخرين ويركبوهم وثم دوار الروابحي ودوار كاكري ينجموا يشربوا من غير سيربليتور. لا في أقرب الأجيال المقاول يأخذ الصفقة هذه وتتمتع الناس كلها بالماء في الشراب.
1: ومع النقص المسجل في الموارد المائية تتواتر الدعوات إلى حسن استغلال مياه الأمطار وتجميعها وتخزينها، ويرى المواطنون بسليانا إلى أن المواجل والخزانات من أفضل الحلول لتوفير المياه والحد من إهدار مياه الأمطار شرط تدخل الدولة للاستثمار في هذا المجال. تفاصيل الخبر مع مهر الخماسي.
10: بين غياب التشجيع وارتفاع كلفة الإنجاز وضعف الوعي بأهمية تخزين مياه الأمطار تبقى كمية من الماء تضيع. قد يبدو الحل بسيطا ماجل لتجميع مياه الأمطار، لكن هل تحولت هذه الفكرة إلى خيار فعلي ضمن سياسة تصرف في الموارد المائية أم أن الماجل بقي مجرد ذاكرة من الماضي؟
11: فهم الأفكار تعمل ماجل في دارك تخزن الماء وحدك في الشتي، تعرف باش تعاونك الدولة تعطيك تعمل ماجل في دارك. خاطر فما عباد ما عنديش باش تعمل ماجل في دارك، دار ماجل طارق يتكلف راهو ماجل راهو سيمين ودنيا كذا. اما فما عباد زباوله ما عنديش الفلوس تاع الماء ضايع كي سخانه كيف كي عباد زباوله يعلم بها ربي ما عنديش الماء شنو تعمل.
12: علاش الدوله ما تدخلش وتعمل حلول استباقيه من قبل، تستثمر فن في بناء مواجل وخزانات نتاع ماء تجمع فيهم الامطار. في الشتاء موجود برشا امطار قاعد تصب سليانوف في الشمال الغربي بكله، اما جزء كبير منه قاعد يضيع. لو كانت الدوله تتدخل ونجمعوه الماء هذاك يعاون برشا في الصيف خفف في ازمه الماء. مطلوب من الدوله ان تعمل تخطيط واستثمار للمستقبل، مش كان حلول وقتيه اللي ما تعاونش برشا الصراحه.
13: علاش الدوله ما تستثمرش ولا تحاول تبعث مشاريع متاع ماجن كسوا في الريف ولا في المدينة؟ نجم حتى المؤسسات الكبيرة بحكم الاسباس الموجود فيها الماجن باش يستغلوه في السقي حتى في استعمالاتهم اليومية كقص الماء، ولا هي تاخو ستيب لولا باش تشجع العباد باش يعملوا لي ماجن.
10: وفي إطار التشجيع على تجميع مياه الأمطار تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل إنجاز المواجل بلغت 2,000,000 دينار سنة 2023 مع إضافة 2,000,000 دينار ضمن قانون المالية لسنة 2025 على أن يستكمل البرنامج قبل موفى سنة 2027.
1: نبقى في ذات الإطار، حيث تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشارة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين دراهم بكلفة 170 ألف دينار لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. عضو المجلس المحلي بعين دراهم مختار زغدودي وهذه الإضافة.
9: مشروع عين شرشارة هي عين هيئتها الهندسة الريفية، طلبناها صيانة توكيدة كاملة، هي توصل الماء براس 162 عائلة، ف 120 عائلة توقرين يشربوا في الماء. المشروع وصل 85%، خزان براسك حاضر، رجالات حاضرين، البوزاج صافا، الأمور ماشية. قوة الماء في العين هذه قوة هائلة، توصل التجمعات السكانية هي المعايزية، العثمانية، عين العيون، السليمية، الأحمرتية. ومشكور الهندسة.
1: انتظم اليوم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجندوبة يوم العلم لتكريم الطلبة المتفوقين في هذه المؤسسة الجامعية بالتوازي مع تكريم عدد من التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا، وذلك بمشاركة المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة وبعض مكونات المجتمع المدني وبحضور مختصين وخبراء. المختص في الذكاء الاصطناعي شعيب النمري يتحدث.
14: يوم العلم في كلية القانونية والاقتصادية بجندوبة، ثم العلوم القانونية والاقتصادية حاجة مهمة برشا، لأنه الذكاء الاصطناعي العام أو الـ AGI على الأبواب، والخبراء الكل يجمعون على أنه قريبا شكون ما بين سنة 2029 30 ربما بشوية بعام ولا زوز، لكن قريب. اليوم يلزمنا نفهموا كيفاش خلطة ثروة باش يكون معتها بعد الـ AGI. كل المخابر خبراء يحاولوا يتخيلوا شنية النموذج والمنوال الاقتصادي باش يكون في العالم بوست AGI. كيف القانون مهم برشا، لأنه معناها أي ثورة أو طفرة تكنولوجية لازمها تتقنن لكي معناها يتم استخدامها في مصلحة الإنسان. كان يوم معتها كبير، ريت الطلبة، ريت الأولياء متاعهم التوانسة، يعني من أكثر العائلات اللي تستثمر في بيت أولادها. اليوم يجبنا نحاول نفهموا كيفاش نجموا نرافقوا أولادنا والأجيال اللي قاعدة تتعلم توا، باش كيفاش نجموا يستعملوا الذكاء الاصطناعي التوليدي في أنه يتعلموا، في أنه يستعملوه ويحاولوا كما قلناها الحفاظ على ما يسمى الذوق. لأنه اليوم الذكاء الاصطناعي باش يخلينا ذوق، يعني لازم الإنسان تكون عنده بعد ثقافي، بعد معرفي، يخليه يعرف ما هي التطبيقات، ما هي المشاريع، ما هي الأنظمة والمنظومات التي يجب في عالم يعني أصبح كل شيء فيه متاح.
1: نبقى في ولاية جندوبة وتحديدا بعين دراهم، أين تقدمت أشغال بناء القرية الحرفية بنسبة 81% على أن تستكمل الأشغال في أكتوبر المقبل، بما سيساهم في دعم حرفي المنطقة ومساعدتهم على ترويج منتجاتهم. المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجندوبة كمال العوادي يضيف.
15: أن القرية الحرفية بمدينة عين دراهم في طور الإنجاز وبلغت نسبة تقدر ب 81%. هذا المشروع المتكون من مجموعة من الورشات الحرفية والمحلات التجارية الخاصة بالصناعة التقليدية، وعددها 26 مع قاعة عرض وبعض المرافق الإدارية. هذا المشروع في تقدم مطرد، والمقاول المشرف على المشروع في خطوات حثيثة، ومن المؤمل أن يقع نهاية هذا المشروع في أواخر أكتوبر إن شاء الله، إن لم يكون هناك طارئ. هذا المشروع سيكون قبل الحرفيين، وعليه طلب كبير نظرا لأهمية قطاع الصناعة التقليدية بولاية جندوبة من تنوع، وخاصة بمدينة عين دراهم، تنوع الطبيعية، ثراء المخزون الثقافي والحضاري، وثراء النوادي الأولية الخاصة بالحرفي من منتجات غابية، طين، مرجان، ألياف نباتية وغيرها من الصناعة التقليدية المتوارثة. إن شاء الله سيكون قبلة وسيكون عاصمة للصناعة التقليدية بولاية جندوبة.
1: تنتظم اليوم بدار الشباب بسيدي رباح من ساقية سيدي يوسف فعالية مهرجان الشباب، الذي يتضمن عروضا تنشيطية وترفيهية وموسيقية وورشات إبداعية موجهة لشباب المنطقة. مدير دار الشباب المتنقلة واحد بالكاف سميرة العرفاوي وهذه الإضافة.
16: يندرج في إطار المخطط التنفيذي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، اللي هو ديجا بدأ من أصل 2024-2028. تماشيا مع هذا المخطط، ينتظم مهرجان الشباب، وهو برنامج مستحدث ينفذ بصفة تشاركية لفائدة شباب الأحياء والتجمعات السكنية الحضرية والريفية، ب بالمناطق المهمشة وذات الأولوية، وبالتنسيق مع هيكل المجتمع المدني والوزارات الشريكة على غرار وزارة الداخلية وشؤون الاجتماعية والصحة والعدل. يهدف هذا البرنامج إلى خلق حركية ديناميكية بالجهات واكتشاف المواهب ودعمها. من أهم أهداف هذا البرنامج هو المساهمة في التعريف بالمخزون الثقافي والحضاري واستثمار تثمين الموروث المادي واللامادي، تثمين وإبراز الإبداعات والإنتاجات الشبابية، خلق حركية ديناميكية شبابية وثقافية بالجهة. أهم فقرات البرنامج هو هناك فقرة خاصة بالتنشيط الإذاعي، هناك ورشة خاصة بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حملة تحسية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، هناك أيضا ورشة لتقصي أمراض ضغط الدم والسكري وسرطان الثدي، هناك عرض في التعبير الجسماني للشباب هنا كارما وشبشي، هناك أيضا حملة تطوعية لجمع نفايات بمنطقة سيدي رابح، ومسابقة في الرسم حول ظاهرة العنف.
1: وطنيا، ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وكان مكتب المجلس قد صادق خلال اجتماعه يوم الثلاثاء المنقضي على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلق بمشروع مخطط التنمية. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقين. ومن أخبار العالم، توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني اليوم في محيط قرية عابدين بريف درعا الغربي جنوب سوريا مؤلفة من 4 آليات عسكرية وجرفة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم ارتفاع قياسي في درجات الحرارة اليوم بولايات الشمال الغربي ودعوات للتقيد بجملة من التدابير للتوقي من المخاطر الصحية وحماية الثروة الفلاحية والحيوانية. بولاية باجة تذمر من القطع الدوري للتيار الكهربائي وتأثيره على الأنشطة اليومية. المديرة العامة للهندسة الريفية تتعهد بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات مشروع ربط منطقتي الأغزاز وولذيا بمعتمدية الطويرف بالماء الصالح للشرب. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من الجامع الكبير بباجة بإمامة الشيخ رمزي لهويملي.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا قائد الغر المحجلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. اليوم بإذن الله وبعونه سوف نتناول موضوع الرزق. والرزق عباد الله كما نعلم أنه من متعلقات التوحيد، من متعلقات توحيد الربوبية بالخصوص. فتوحيد الربوبية هو الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله واعتقاد تفرده في أفعاله، الإيمان بوجود الله واعتقاد تفرده جل جلاله في أفعاله. ومن أفعاله جل وعز وتقدس الخلق والرزق. في اللغة الرزق كما جاء في لسان العرب لابن منظور هو كل ما تقوم به حياة كل كائن مادي.

العاجلة بما يوافق الشرع، والنعمة قسم من الرزق وفرع منه، والأرزاق نوعان، أرزاق ذو أنواع، أرزاق ظاهرة للأبدان كالأقوات، وأرزاق باطنة للنفوس والقلوب كالإيمان والمعارف وسائر المعلومات. وقد ورد لفظ الرزق في القرآن الكريم بعدة معان، ورد لفظ الرزق في القرآن الكريم بعدة معان، فجاء بمعنى العطاء والطعام والمطر والنفقة والثواب، وجاء كذلك بمعنى الجنة ومعنى الشكر ومعنى الفاكهة. كثير من الناس يظن أن الرزق مال وطعام وشراب فحسب، لكن الرزق هو أوسع مدلول من المال. الإيمان بالله رزق، والإيمان برسوله رزق صلى الله عليه وسلم، وحب آل البيت رزق، وحب الصحابة رزق، والعلم رزق، والحلم رزق، وصيامكم بالنهار رزق، وقيامكم بالليل رزق، ومحبة المؤمنين لبعضهم بعضا رزق، وطاعة الوالدين على ندرتها رزق، والخلق والأدب الحسن رزق، الزوجة الصالحة والابن الصالح والابنة الصالحة رزق، وكذلك المال رزق، والفهم عن الله وعن رسوله رزق، وكذلك الذكاء والفطنة رزق، والكياسة والحكمة رزق، وكل هذه الأرزاق من الرزاق ذو القوة المتين. يجب على كل مسلم ومسلمة الاعتقاد بأن الرزق من الرزاق ذو القوة المتين وحده، لا شريك له ولا معين. هذا في الاعتقاد، هذا في الاعتقاد، وهذا الاعتقاد يسمى قول القلب، يسمى قول القلب. فتعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد تفرد بالرزق وحده، لا شريك له ولا معين. أما قول الرساني، قول اللسان، كما قلنا قول القلب هو الاعتقاد أن الرزق من الله، وقول اللسان أن تلهج به يا رزاق، وأن تدعوه ليبارك لك في الإنفاق، وإذا خرجت في صباحك كما في الحديث تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالت الملائكة هديت ووقيت وكفيت، فتنحى عنك الشيطان سائر اليوم، وتذكر ربك على جميع أحوالك فهو خير لك ومن جميع أموالك. أما عمل القلب، قلنا قول القلب وقول اللسان، أما عمل القلب فهو أن تحب الحلال وتبغض الحرام وتخلص في عملك حتى يأتيك الأجل، تخلص في العمل حتى يأتيك الأجل، تخشى عقاب الله من أكلك للحرام والسحت وتقحمك للأثام. أما عمل الجوارح فتسعى في طلب الرزق أخذا بالأسباب المشروعة المباحة الحلال. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، رب جل جلاله طيب، لا يقبل إلا طيبا، إن الله جل جلاله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا الأمر يفيد الوجوب، واجب عليك، أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين،
فقال تعالى: يا أيها الرسل

0: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم. ربي أمرك أن تأكل الطيب، أن تأكل الحلال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. يطيل السفر أشعث أغبر، الصفات هذه تتوفر ومعه مال حلال يكون الرجل مستجاب الدعوة. لكن ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له، أن يستجاب لذلك. قال وهب ابن منبه رحمه الله تعالى: كسي أهل النار، كسي أهل النار، والعوري كان خيرا لهم، وطعموا والجوع كان خيرا لهم، وأعطوا الحياة والموت كان خيرا لهم. كسي أهل النار، اللهم قنا عذاب النار. كسي أهل النار والعري كان خيرا لهم، وطعموا والجوع كان خيرا لهم، وأعطوا الحياة والموت كان خيرا لهم. فما أغنى عنهم كساء الدنيا، وما أغنى عنهم طعام الدنيا إن كان من حرام، وما أغنت عنهم الحياة الدنيا، عاشوها أذلاء كحالة الأمة في هذا الزمان، عاشوها أذلاء. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة منزوعة الألف واللام، منزوعة البركة، منزوعة العزة والكرامة. ما أغنى عنهم الحياة الدنيا، عاشوها في الفسق والمجون وفي الحرام والآثام. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل لا نشعر. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. قوله جل جلاله كذلك: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مش فلوسك تقربك الربي، وليس غناك وليس ولدك. بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم الأمن والأمان يا رب العالمين. إن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. اللهم احشرنا في محبك يا رب العالمين. في الحديث: إن روح القدس، إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. اعلم يا عبد الله أن رزقك أسرع في طلبك من الموت، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله، اللهم اجعلنا من المتقين. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تأخذوه بمحارم الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. النجاح في الامتحان لا ينال بالغش، ولا ينال بشراء الامتحان وقت المراجعة من عند المعلم والأستاذ. العمل والمثابرة هو أساس النجاح. لا يحملن أحدكم تأخره في الحصول على عمل، على وظيفة، أن يدفع الرشوة، فتوكل على الله. وإذا أردت الارتقاء في السلم الوظيفي فلا تسعى في تشويه الناس أو تبيع ذمتك بالقواعد والرشوة، ولا بالمشاركة في الفساد والإفساد. وإذا أردت أن تجمع المال فلا تجمعه برشوة، ولا بالسرقة، ولا بالقروض الربوية، ولا بهدايا الصفقات العمومية، ولا ببيع الذمم، ولا ببيع المخدرات والخمر، ولكن عليك أن تبذل الأسباب المشروعة وتتقي ربك في الرزق، وأن ترضى بما قسمه الله لك. الله جل جلاله قسم المعاش، قسم الأرزاق. الإنس والجن جميعهم لا يملكون لك منعاً ولا عطاءً، وإنما هم وسائط وأسباب. فإن أعطوك فبقدر الله، وإن منعوك فبقدر الله، وما قدر لك سوف يأتيك ولو على ضعفك، وما قدر لغيرك لن تناله ولو بقوتك وذكائك وخبثك وفطنتك. يا ابن آدم، الشيطان والعياذ بالله يريدك أن تتقحم الحرام ليهتك سترك. الشيطان يريدك أن تتقحم الحرام ليهتك سترك ويظهر سوءتك. انظروا إلى أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، نهاهما ربهما عز وجل وتقدس عن أكل الشجرة، ولكن الشيطان سعى بآدم وحواء لأكل الحرام، فبدت لهما سوءتهما. ونحن أمة في هذا الزمان تقحمنا أنواع الحرام، ألوان الحرام، إلا من رحم الله، فكثر فينا العوري والمجون والمعازف والقينات والعياذ بالله. أمثلنا طريقة الذي لا يسرق ولا يرتشي، ولكنه ينام في العمل ويهرب من العمل ويتقاعس في العمل، ولم يدر في خلد أحد منهم، ولو في خلده ولو في فكره، أن الذي يأكله حرام بلا تعب، يأكله بلا تعب. يا للعجب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله باسط الأرزاق واهب النعم كثير الإنفاق. ألم تر كيف أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يمينه جل وعز وتقدس. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، ربنا تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت وما زرتنيش، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرضى فلم تعد؟ من زلنا نزور مرضانا؟ من زلنا نتفقدوا في المرضى متاعنا؟ إلا من رحم الله. أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، فلم تأسره؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، راك لقيتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمك عبدي فلم تطعمني، أو استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقيني، طلبت السقيا، طلبت شربة ماء فلم تسقيني. قال: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. لله دركم، أما علمنا أن امرأة دخلت النار في هرة، امرأة دخلت النار في هرة، امرأة دخلت النار في جتوسة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. 2 مليار مسلم يتمنون أن يصلوا بالمسجد الأقصى، وهو جامع الحي بجانبه لا يقوم للصلاة فيه، ما يصليش فيه، نصلي في داري. أما علمتم، بل يمكن ما يصليش أصل، والواحد يتمنى يخرج زكاة ماله لشكون؟ لأهل الأقصى، لأهل غزة، يحب يخرج زكاة ماله لأهل الأقصى، واللي يحب يخرج صدقاته لأهل غزة، وهو أم وبوه بحذاه ما خرج لهمش وما يعطيهمش من لين، وأخته وأخوه ما يعطيهمش ولا حويجة، بل أخوه المسلم تلقاه يفخم والله لا يلتفت إليه ولا يخرج زكاة ماله، وإن أخرج الزكاة فالقليل القليل، ما يخرجش النصاب كما أمر الله، وتلقاه المال عنده مال ما يكفيه لولده وولد ولده إلى 10 الولد، ولا يخرج زكاة ماله، لا يخرجه، بل لا يخرج صدقات ماله. هي نعمة ربي تشكر بالعطاء، أين أنت من العطاء؟ أخوك بجنبك يعاني وأنت لا تلتفت إليه. اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين، ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا، نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الكفر والنفاق وسوء الأخلاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اشفنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم وارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم هيئ لبلدنا أمر رشد يا رب العالمين. اللهم هيئ لبلدنا أمر رشد يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أطعم أهل غزة يا رب العالمين. اللهم أطعم أهل غزة يا رب العالمين، واكسهم يا رب العالمين. اللهم واشف مرضاهم، عافي مبتلاهم، تقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، انصرهم على الصهاينة المجرمين وعلى المستعمر أجمعين ومن ولاهم منا يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، إليك مخبتين إليك منيبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، استووا واعتدلوا، استووا ولا تختلفوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.

وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

هنيئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: قبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من الجامع الكبير بباجة بإمامة الشيخ رمزي لهويملي. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: إشهار. يلا جو سيف سني حافلة انترنت.
3: اسني في سيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج، وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافله انترنت. مالا يلا جو عندك اورانج.
4: اشهار الثانية ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 17 من جويلية وغدا السبت 18 من جويلية 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبير، بينها ولايات الشمال الغربي. وحسب خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. وذكر المعهد أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس، وأوصى بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحالية حرارية. كما دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية. ودعت الوزارة الفلاحين والمنتجين إلى الالتزام بجملة من التوصيات، منها تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة والحرص على شرب كمية كافية من المياه وارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس مع أخذ فترات راحة في أماكن مظللة. عينت المديرة العامة للهندسة الريفية خلال زيارة ميدانية أدتها أمس إلى مدينة طويرف السبل الكفيلة بالتسريع في ربط منطقتي الغزازوة والذياب بالماء الصالح للشرب والوقوف على مختلف الإشكاليات الفنية والإجرائية التي تعترض إنجاز المشروع. وأكدت المديرة العامة بالمناسبة التزامها بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات المشروع وإنهاء أشغال الربط في أقرب الأجل. تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرارة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين الدراهم بكلفة 170 ألف دينار لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. استأنف التداول بشأن مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 26 و2030 و2000 اليوم خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. وتولى رؤساء اللجان خلال الجلسة الصباحية تلاوة تقرير مشروع التنمية وملاحظات بشأنه حسب الأقاليم قبل فتح باب النقاش. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: استشارات قانونية، إعداد وتقديم خيرة شيرني.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، يجدد معكم الموعد في برنامج الاستشارات القانونيه، موعد نهار الجمعه كالعاده. نبدا معكم التوا على بركتي الله تعالى، نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى المطليثه كالعاده على موجات راديو الكيف. وكما تعرفوا زيدا التوقيت نخصوه تقريبا النص ساعه الاولى ان شاء الله ناخذوا فيها استشاراتكم القانونيه على 78 227 700، وبقيه التوقيت ان شاء الله يتم الاجابه على استفساراتكم استشاراتكم القانونيه اللي ان شاء الله اليوم باش يامنها الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوبه، يكون حاضر معنا على الخط بعد شويه ان شاء الله. وهكيك نبدو مع تليفوناتكم، نذكر 78 227 700. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعه والاستماع.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات راديو الكيف. نتواصلوا معكم، مرحبا بالجميع. هذا لقاءنا في الاستشارات القانونيه. نستقبل معايا مباشره على الخط الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوبه، ينضم لنا في لقاءنا لليوم الاستشارات القانونيه. عسلامة ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامة، مرحبا بك مدام خيره، مرحبا بجميع المستمعين.
0: مرحبا بك، شكرا لك استاذ اكيد على حضورك معنا. تليفوناتكم نستقبلوها على 78 227 700، هذا هو الرقم اللي تكلمونا عليه بطبيعه الحال باش نامنوا دفعه من استفساراتكم القانونيه. في انتظار انه توصلنا تليفونات استاذ حسام السلطاني، طمنا ساعه شنو شنو الطقس في جندوبه تقريبا من الولايات اللي سجنت ارقام القياسيه البارح، تحطوا على 49 درجه فاصل 7 ظهر لي.
1: تجينا الولايه في وقت من الاوقات موجة حرارة كبيرة، إن شاء الله ربي يعطيها على خير والله بينا الناس ترد بالهم، ونحيو خاصة الناس اللي تخدم في السخانة هذه والناس اللي تتحرك، والحق خاطر موجة مش ديما تفير.
0: اي صحيح صحيح، ان شاء الله ربي يلطف بينا، ان شاء الله ربي تعدى الموجه هذه على خير، والناس الكل نحاول، وخاصه توا فما برشا تذمر من قطاعات الكهرباء، خاصه الماء هذيك ما نحكينا عليه ديما نحكوا عليه، تبقى الضوء الغالب راه اليوم هذه هي ظروف تتطلب انه الاستاج يلزم تحسن التصرف في ذروه الضغط هذه، وخرجوا برشا معناتها تصريحات ويبينوا علاش الانقطاعات هذه الدوريه للكهرباء الفترة هذه. إن شاء الله يميت وتتعدى. هو مبدئيا بداية من نهار 22 جويلية المفروض إن شاء الله بيش يكون فما تراجع لدرجة الحرارة إن شاء الله يا ربي. على كل حال نمشي مع التليفونات اللي بدت توصلنا، نمشي مع المكالمة الهاتفية الأولى. ألو عسلامة، مرحبا.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة، شكون معانا؟
2: صباح الخير، نحييك حي الأستاذ.
0: مرحبا بيك.
2: معك محمد مجريد.
0: مرحبا بيك سي محمد، تفضل.
2: ربي خير. عندي للأستاذ سؤال. للأستاذ
0: تفضلي.
2: عندي هكتار أرض نتصرف فيه ما يقارب 40 سنة، واليوم من حياة عمي، هو طرف عطيه لي عمي، ما نتصرف فيه، مرة نعطيه كراء، مرة نوية شركة، مرة المهم عملت فيه جوة قلت على مقاومة الانجراف، صلحت فيه برشا بلايس وعمل فيه سياج وسيجته وكل شيء، وهو في حياته يقول لي ديما ما تخليش لي بور، لكن المهم احرفوا لي ما تخليش لي بور، هو مشكل بعيد شوي. بعد الاربعين سنة هذي معناها توفى هو مسكين، الله يرحمه عنده مدة. معناتها اليوم بنته جت معناها حطته لواحد اخر، جابت واحد اخر حطته، مشيت للتراكتور حبسته، قلت له قلت لها ساحة نتفاهموا انا واحد، التراكتور حبسته لا روحتنا بعيد شوي، روحت ورجع لي في الليل حرف. نسأل الأستاذ شنو الطريقة اللي يلزمني معناها نشوفها، أنت مع العلم وأني هي عندها هكتار وأنا مكسر معناها الأرض نسامي حادي جبل ما يقارب نصف هكتار مكسر، وأنا ذاك تبعني أنا نحر فيه معناها، وهي عندها ما عاد هكتار، اليوم تحب تأخذ البارتي كاملة، مش واحد وجابت له واحد أعطته له، وأني نويها ديجا رجع له تركتور قلت له حرف.
1: تفضل. هو الهكتار هذايا نتاع عمك، وعمك عطاك تتصرف فيه عنده 40 سنه هك.
2: ما يقارب 40 سنه.
1: واضح، وهو مسجل مش مسجل كيفاش؟
2: مش لا مش ماهوش مسجل.
1: ماهوش مسجل، واضح.
2: نعم.
1: والسؤال شنو هي بالضبط؟ شنو
2: هي السؤال؟ انا نتصرف فيه من حياة عمي، ما أنا معي من غير كونترا، من غير كلام، من غير معناه أمور بيناتي أنا وياه، معناه وفحاء وعاد الوالد، يعني والدي أنا كيف معناه هو أخوه يتصرف، ومن بعد ما توفى أمي معناه نتصرف خايف بقى عندي أنا نتصرف فيه.
1: فهمتك.
2: هي بنت تو جابت معناها في البريود هذه جابت واحد، ما قالت لي يا حفنت، قالت لي أنا معش تحت. حبس
1: أنا أساس الحق رجع الهكتار نتاع الوالد نتاعها.
2: نعم. اي هاي
1: صحيح الله يرحمه. بالضبط، هذا هو. إيه حتى سأل شنية أول حاجة، لأنه عندك حق في الهكتار هذايا، وإذا كان عندك حق شنية تنجم تعمل.
0: نعم.
2: يرحم والديك أستاذ
1: عايش. هذا هو.
0: تبعنا سي محمد، إن شاء الله الأستاذ يجاوبك أكيد من بعد، نواصل نمشي مع مكالمة أخرى. ألو مرحبا. ألو. مرحبا، شكون معانا؟ عسلامة، مرحبا بيك.
3: محمد من بوسير.
0: مرحبا بيك سي محمد، تفضل.
1: بالله يا أخت خير، حابب نستفسر مع الأستاذ.
0: اي
1: عندي قضية شغلية
0: اها
1: في المستحقات بتاعتي،
0: اي
1: عملت محامي، المحامي قالت تمشي لتفقدة الشغل، يطلعوا لك مجلة الشغل في المستحقات بتاعك ويعطوك منشور فيها.
0: اها
1: كيفاش باش يعاودني؟
0: باهي تفضل استاذ،
1: قضية شغل،
0: خلي الاستاذ يتفاعل معاك. سي
1: عاودني شنية
0: محمد
1: طلبة، شنية باش يعطوك تفقدة الشغل؟
0: تسمع فينا سي محمد؟ الصوت مش واضح.
1: ما فيك نسمع فيك.
0: اي شنو قال لك
1: أه؟
0: الاستاذ؟ شنو طلبوا منك من تفقدية الشغل؟
1: لا، المحامية قالت لي تمشي لتفقدية الشغل تجيب لي منشور في من مجلة الشغل في المستحقات بتاعك. هكا به ايه؟ مشيت لتفقدية الشغل قالوا لي لا، ما عندكش الحق وما عندناش الحق باش نعطيه لك المنشور هذايا، ان المحامي نتاعك اللي عامل القضية هي اللي تكفل كل شيء وتطلع منشور مجلة الشغل قدامه وتعمل قضية على روح.
3: منشور هكا اسمه منشور في مستحقاتك.
1: هو
3: شنو تخدم
1: هي اسمعني، ثم
3: محمد؟
1: مجلة شغل.
0: يا سي
1: اي
0: محمد
1: اي
0: بربي خلينا نبدو معاك من الاول، ميسالش باش نفهم.
1: انا
0: انت
1: شنو
0: شنو كنت
1: تخدم
0: تخدم
1: سي محمد؟
0: وقداش المده اللي خدمتها؟ خلينا نفهم الوضعيه بالضبط، شنو القضيه هذه بالضبط؟ تفضل. اي
1: اي نخدم من 2006
0: اي
1: لليوم.
3: شنو تخدم؟
1: نخدم في مؤسسة حكومية.
3: واضح. اي لا،
1: من 2018 طلعوا لنا ورقة على أساس احنا مترسمين.
3: واضح.
1: نخدم معناها مستحقات بفرق الأجر،
3: واضح.
1: لباس شغل، ثم برشا مستحقات ماناش ناخذ فيها.
3: فهمتك
1: حبيت
3: كويس،
1: نعمل قضية
3: عملتوا قضية شغلية باش تاخذوا المستحقات هذوكم. اي
1: باش ناخذوا مستحقات. المحامية
3: واضح.
1: قد تمشي لتفقدية الشغل،
3: اي
1: ثم مجلة الشغل فيها المستحقات يعني.
3: ايه اي
1: الورقة هذه ما يعطوها لك متفقدة الشغل، مشيت لتفقدية الشغل ما حبوش يعطوها لك، قالوا لي ما عندناش الحق باش نعطوها لك.
3: هي سي محمد، مع انه ما فماش حاجه اسمها منشور في مستحقاتك، فهمت؟ تنجم تعطيك تفقدية الشغل. اللي نحب نعرفه انك ما زلت ما عملتش القضيه، ما زلت؟
1: لا انا عملت القضيه، اما ثم ورقه تكتب عليك المحاميه معناها شنو
3: ايه
1: المستحقات، مع اظن هذه تنجم تاخذها من تفقدية الشغل، معناها انك انت عملت ديكلاراسيون في تفقدية الشغل مش تعمل قضيه شغلي.
3: باهي سي محمد، باهي.
0: اها
3: دونك هذه مش ما عندهاش علاقة بمستحقاتك. هذا باهي. عندك جبت هزيت لها المحامي مفيد انك مرسم في خدمتك وكل شيء و
1: هزت له، اعطيته كشف عصبية، بعطيته في جي دي بي، اعطيته النسخة، حصل اعطيته ورقي الكل، شافتهم وقالت لي باش تمشي يزلك لتفقدية الشغل تجيب لي الورقة هذه. مي مشيت لتفقدية الشغل ما حبوش يعطوها لي.
3: واسمها هكا منشور في مستحقات هكا،
1: ايه في المستحقات
3: زعما مش ماكش ما غلطتش فيها ولا ما تفكرش بكده ولا حاجه هكا؟
1: ما حبوش هذا يعني. معناها والمحاميه رجعت كلمتها قالت لي نجموا نتجاوزوا الفتره دي ونخدموا قضيه على رواحنا. قالت لي راه الورقه ذيك راه يلزمك 100% يعطوها لي.
3: باهي
0: باهي.
3: سي محمد،
0: اها
3: تو نفسر لك الاجراءات نتاع القضيه الشغليه كيفاش تمشي، وهل انه ضروريه الحاجه هذه ولا لا؟
0: باهي،
3: داكوردو،
0: خليك في
1: باهي
0: الاستماع
1: واضح
0: سي
1: يلا
0: محمد،
3: انا
0: خليك
1: كل
0: في
1: جواب.
0: الاستماع. اي تو ان شاء الله الاستاذ اللي يجاوبك بطبيعه الحال على استشارتك نواصلوا، نمشي مع مكالمه اخرى كان معانا. الو
4: الو،
0: مرحبا، عسلامه.
4: عسلام بلين نفضل في الاستاذ، انا عندي 10 سنين مانيش معرفه.
0: مرحبا بيك ساعه مدام، شكون معانا؟
4: ثريا من جندوبة.
0: مرحبا بيك ثريا، تفضل.
4: عندي 10 سنين متزوجة ولكن ما جبت صفار ونحب نتكفل بيتيم. مشيت للشؤون الاجتماعية، ما يقولوا لي استني، ما نعرفش شنو بالضبط. قالوا لي مشيت سلت الشيخ، قالوا لي تبني، ما أنا ما تنجمش تتبني خاطر حرام، كان مشتك في يتيم يلزم تسأل الأستاذ هو اللي يعطيك الإجراءات الكل.
0: في طرق الكفالة معناتها القانونية.
4: هي لا هي مش نعمل نتكفل بيتي ما
0: به واضح حسدي في
1: مين اليتيم اللي تحبي تتكفلي به مدام ثوري؟
4: نعم
1: عندك شكون معين تحبي تتكفلي به ولا تحبي تمشي
4: دار ايتام وتتكفلي به؟ انت ترشدني ونمشي بالضبط.
1: واضح واضح
0: واضح. باهي مدام ثوري
1: نرشدوك ويعطيك الصحة وربي يكفر منك الناس.
4: يعيشك ربي فضلك استاذ عايش.
0: تابعنا مدام ثوري تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك يعطيك شنو الاجراءات الكل ان شاء الله اللي تقوم بها في يعني في الوضعية هذية متاعك. شكرا لك على التواصل معنا. مازلنا أكيد معكم، مازلنا باش نستقبلوا تليفوناتكم على 78 227 700. كلمونا ببيئة الحال على الرقم هذية باش نستقبلوا، مازلنا باش نكملوا مع دفعة راو، مازلنا باش نكملوا مع تليفوناتكم في انتظار أنه توصلنا إن شاء الله الاستشارات القانونية ببيئة الحال. منوعة شوية هي اليوم طبيعة الأسئلة أستاذ
1: منوعة مدام ثوري زادتنا بعض جديد
0: تقريبا. هذه ما نقولش أول مرة، أما من المرات القليلة جدا أنه تجينا نوعية الحقيقة الأسئلة هذه القانونية، لأنه ساعات أستاذ صحيح راهي تصير اللخبطة في المفاهيم القانونية بين التبني وبين الكفالة، وهي فرصة اليوم باش نوضحوا الفرق بيناتهم وشنو الإجراءات تختلف من حالة لحالة ولا لا. باهين بعد معاك إن شاء الله أستاذ حسين السلطان ناخذ التفاصيل الكل. فما تليفون. الو مرحبا. الو مرحبا.
5: الو عسلام.
0: عسلامة شكون معانا؟
5: عسلامة استاذ. معك حميد ملكيف. بيتي عايشك حميد ملكيف.
0: حميد ملكيف مرحبا بيك تفضل.
5: بيتي عايشك. نسأل استاذ اللي عندي سكلة. ما هيش قبل القسمة وهم نسكيت ونحن محطتها للبيع. كيفش نعمل لك الحكم اليوم عندي من 15 جوان. الناس يقولوا لي مازال وزعم قديش يبقى ونحب نسهل على الفلوس قديش نخلص.
1: عاود لي عندكم منزل عملتوا فيه قضية في القسمة ومش قابل القسمة.
5: مش قابل القسمة.
0: اي.
1: واضح.
5: لكن تو الحكم نطخب الحكم من 15 جوان منين نمشي يقولوا لي الحكم مازال راه في القبالة وحتى يتسجل وحتى يجي. حبيت نسهل عليه قديش يبقى وقالوا لي ها ثم فلوس باش تخلصها في القبالة قديش زعما الفلوس هذه اللي حبيت نسهل. ومن بعد ما ناخذ الحكم وش نعمل؟
1: واضح. اما بالنسبه للفلوس مش نجاوبوك الا ما يبدا عندنا الحكم. اللي هما شوف تو نجاوبك ولكن المحكمه هي اللي باش تجاوبك على الشيء هذا. اي فهمتني باش تتوجه للخزينه ولا مصلحه الاحكام بالمحكمه وهما باش يعطوك ورقه باش يعمروها لك يبدا موجود فيها الفلوس اللي باش تخلصها القبالة وموجود فيها كل شيء.
5: مش تهز الحكم انت تمشي
0: طول. توي جاوبك سي حميد من بعد الاستاذ.
1: توي جاوبك في وقت وما حبيت بركة ثبتها لانه هذا بركة اللي بعنت
0: السؤال. هذا هو السؤال.
5: يعطيك الصحة.
1: هل جيت معلومة بركة سي حميد؟
0: تفضل استاذ.
1: القضية في القسمة هي.
5: اي قضية في القسمة هي. سكر في القسمة.
1: وفيها كان الدار هذية كهو.
5: هذي هو الموجود اما لا نزيد منه حبيت نسأل هنرى كيفش نعمل بعد ما نخذ الحكم ونخلص.
1: جاوبوك ان شاء الله.
0: اجرائيات لي من بعد
1: تعمل بالضبط ان شاء الله.
0: تابعنا سي حميد تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على سؤالك واستشارتك. نمشي معنا مكالمه اخرى. الو مرحبا. الو عسلامه مرحبا شكون معنا؟
6: معك شكري من احدى ولايات الشمال الغربي.
0: مرحبا بك يا سي شكري تفضل. اي
6: غير ما تسمي معنا الولايه.
0: اي مرحبا تفضل. اي
6: حبيت معنا نكلم البروف.
0: تفضل يسمع فيك الاستاذ. كيفاش سي شكري؟
6: عندي اشكاليه في مسك في لحي موجود
1: في
0: موجود في مثال هندسي عفوا ب
6: مسك في لحي موجود في بلان
0: ب واضح. هاي
6: ما حبيتش نمشي معناها في اتجاه المحكمه، حبيت نمشي في اتجاه الصورات الجهويه.
0: هاي
6: واضح حضران
0: نسمع في جاي واصل سي شكري.
6: الإشكالية في المسؤول على العقارية الفلاحية ما يحبش يخدم كأنه حشته متواطئ. آخر مرة خرج بسيف، خرج مشى كيل جاز زوج مواطنين معارضين قال لك هو أنا خنتي وفت، ولا سيد المعتمد المنطقة قال لي تو تنجم تمشي تشكي بيه ولا تعمل شكاية انت حر معناها.
1: ما
0: واضح
6: الموضوع.
0: ايوا من بعد عندك عندك مضيف سي شكري. يا سي شكري سي شكري صوت هرب راه صوت هرب.
6: السيد معتمد
0: اي
6: قال لي تنجم تشكي كيفاش تشكي.
0: اي تو شنو سؤالك سي شكري معني
6: بالضبط؟ نحب نشكي بالعقاري في الحي اش معناها، نحب نعرف المهمه تاعكم بالضبط شنو هي.
0: ما نعرفش استاذ سلطاني واضحه ولا عندك ما
6: مهمة نتاع العقاري الفلاحيه وين نشكي بهم وين انا لما
7: نسالك شويه.
0: تفضل تفضل استاذ تفضل.
7: هو العقار هذا سقوي ولا عقار فلاحي عادي ولا شنو
6: بالضبط؟ عقار فلاحي فلاحي
7: عادي ماهوش سقوي.
6: عادي
7: وعندكم مسلك فلاحي في البلان وطالبين انتوما باش يتطبق في الواقع وباش يعملوا لكم مسلك فلاحي هكا ولا لا؟
0: تسمع فينا يا شكري في الاستماع ولا لا؟ يظهرني قطعت المكالمه. ما نعرفش يظهرني قطعت المكالمه استاذ. على كل حال نتصور بحسب المعطيات اللي قدمها لنا تجاوبوا ان شاء الله استاذ من بعد. على كل نحاولوا بربي ديما احنا في يعني كي باش نطرحوا الاسئله وانا ديما النقطه نركز عليها انه نظموا افكارنا ونعطوا معطيات واضحه ودقيقه. راهي بعديك تفرق بعد في تقديم الاجابه. راهي اي معطى مش في مكانه معطى مش صحيح ولا معطى مش واضح راهو ما ينجمش يعطيكم الاجابه اللي المنتظره الحقيقه. باش نبدو واضحين هذاك علاش ديما ناكدوا معطياتكم تكون واضحه منظمه وصحيحه خاصه باش ينجم بعد الاستاذ اكيد يعطيكم الاجابه اللي تنتظروها. باهي نمشي فما مكالمه اخرى معنا. الو مرحبا.
8: الو
0: عسلامه.
8: الو السلام اختي.
0: مرحبا بك شكون معانا؟
8: جيلاني دلاعي من مشتات ولايه باجه.
0: مرحبا بك سي جيلاني تفضل. اي
8: لا نحب نسال الاستاذ نايا.
0: اي
8: عندنا عقار مسجل نحن باسم شهاده ملكيه. عندي ولاد خالي باعوا.
0: اي
8: وقت اللي هما باعوا والشاري يشري مع بعض ما عملش الامور القانونيه نتاع القبار ونتاع ما خلصش عليه حد شيء. هذا
7: واضح
8: احنا بالاجرات القانونيه تسعر القباره واجره العدله علمناها بالفلوس باش نرجعوها لها شاريه بها هي رضتها. وقت اللي نحن عملنا لها اعلام تاع الفلوس باش نرجعوا لها فلوسها رجعت هي الشاريه للولاد خالي رجعت لهم الشاريه.
7: انتم عملتوا هذا كل باش تعملوا شفعه هكا ولا لا؟
8: باش نعملوا شفعه صحيح.
7: واضح باهي. ايه يا اخي هي كيفاش رجعت؟ اش معناها رجعت؟
8: احنا عملنا فيها قضيه شفعه.
7: واضح.
8: احنا علمناها بالفلوس باش نرجعوا لها فلوسها وناخذوا الارض.
7: واضح.
8: رجعت هي الشاريه لولاد خالي فهمتني؟
7: عاودت بعت
8: لهم. هل هذا القانون ولا لا؟
7: يعني عاودت بعت لهم.
8: عاودت رجعت لهم للارض استاذ.
7: واضح.
8: واحنا حصلنا علمناها بالفلوس ورضت. وحصلنا عملنا قضية شفعة طيب في المحكمة.
7: وأمنتوهم الفلوس في الخزينة.
8: عملنا بالقبض الفلوس.
7: واضح واضح.
8: ونحن قمنا بالإجراءات القانونية دفعنا القبض وخلصنا أجرة العدلة والأمور كلها قمنا بها نحن.
7: وهما سؤال واحد توا سي الجيلاني هي عاودة رجعت لهم أنت عاودة باعت لولاد خالك من بعد ما عملتوا أنتم قضية القسمة قضية شفعة سامحني؟
8: بعد عملنا نحن قضية الشفعة. وعلمناها نحن بالفلوس.
7: واضح.
8: وشت هي رجعت لنا
7: الارض. واضح. يعني انتم وقتها بعثوا لها الاستدعاء باش تعمل قضيه الشفعه. سي.
8: وقتها سي نحن علمناها بالفلوس وعملناها قضيه الشفعه.
0: واضح.
7: واضح واضح واضح واضح.
0: بي. تبعنا جيلاني. اي تبعنا جيلاني تو تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا ليك. فما مكالمه اخرى. الو مرحبا. الو عسلامه.
9: الو.
0: مرحبا بك شكون معانا؟
9: عايش نور الدين محمود.
0: مين يتكلم فينا سي نور الدين؟
9: من سليانة.
0: هيا مرحبا بك تفضل يا سي نور الدين. هيا مرحبا.
9: اه بابا نحن عندنا ارض بلد خلى ارض
0: هي
9: وماخذ البلد ثلاث نساء جاي منهم المراه الثانيه تحايل علينا الطفل خونا لما حيلة متحيلة علينا في الأرض قال هو بيكم بقى عندي أشياء تصرف في أرض اشتر الأرض تجينا نسرجو فهمتي الواد قال انا ندخل معاكم في الارض الاخرى خرج اسمه في الارقام قال لا انا نزيد ندخل معاكم في الارض دي بيعها للقار نحن حابين نفهم طبعا عكس سنين ونحن خاصم وما حبوش فهمتني اللي بعلم قال لا لا نقسم معاكم ما يقولوا نحن طالبين هو اللي يجي يورينا الوثائق هذا المطلوب منكم
0: واضح استاذ واضح
7: لا مش واضح بالكدي لانه الصوت مش
0: الصوت
7: واضح
0: هو يقول والده ترك ارض والده كان متزوج معناتها تزوج من ثلاثه نساء خوهم من الزوجة الثالثة بربي سي نوردين كان غلطة في حاجة صلح ليها يقول خوهم الزوجة الثالثة فما جزء من المناب متاع الميراث متاع والده يقول اللي هو معناتها مكنوا به والده في قائم حياته وبعديك حب زيد فيما تبقى من الميراث متاع والده يقول لك معناتها هذاك حقه باش يدخل معاهم في بقية المناب معناتها اللي مازال هكا موسي نوردين وهما يقول لك احنا مطالبين توا باش هو يستظهر بالوثائق هذه متاع انه والده مكنوا بالقطعة هذه وغيره
7: واضح
0: سي نوردين هذا هو
7: وما تعرفوش كيفاش والدك مكنوا وما تعرفوش الان وباع له وعمل له هيبة ما عندكم حتى عقد ما عندكم حتى شيء
9: أنا حد شيء حتى تو 10 سنين ونحن في الحساب لابد تتقسم ولابد حد شيء
0: وهي مسجلة الأرض سي نوردين مسجلة الأرض ولا
9: الأرض تسجلت كل سجلت نور فيها والأخرى ملعبها اللي هبهل
0: بيه ما نعرفش أستاذ واضح أستاذ سلطاني
7: هي مسجلة وذيك آخر حاجة سمعتها
0: مسجلة أساميكم الكل موجودة معناتها في الأرض
9: موجودة.
0: حتى في اللي خوك معناتها يقول اللي هو ما مكنوا بها والدك أساميكم موجودة فيها
9: موجود
0: واضح أستاذ ولكن عندك ما تسأل
7: واضح وموجودة الأسامي والمنابات مش موجودة هكا يتشوفوا تيتر ما تمش كل واحد والمنابات متاعه قديش بالضبط
9: لا يعطيك الصحي ما نعرفوش كل واحد قديش في منابته بالضبط
7: واضح نفهم فيك باهي ويرضى مسجلة واضح وما عملتوش قضية في القسمة
9: عاملي قضية في القسمة والتو ما تجرت لينا اللي هو باعله هذا يا أخونا هذا باعله
7: ما قدمش هو ما يفيد معناه
9: احنا نقسمه بالتراضي ولا ما نقسموش بالمحكمة أخونا لا يبيعني يلزمني لا هو أخوكم نحن التربيه خور انا بغي يجي هو يوري له الوثائق ولا لا
7: واضح
0: يا اخي بالله سامحني سنوردين خوكم هو اللي باش يدخل معاكم في بقيه المنابات ولا الشاري من عند خوكم باش نفهم
9: خونا هذا واللي بيعلو هو حب يدخل معانا في المنابات اللي بقوا اللي بيعلو يحب هو في بلاصه خون
0: واضح استاذ
7: واضح هو باهي كي بيعلو منابات من الارث ولا

0: عرض مكتوبة باسم الورثة،
1: مهم.
0: باسم الورثة، ولكن في الآخر بكل نجي نجي قديم الأوراق الكل نجي فيهم اسم عمي معناتها منهم فلان. فهمت؟ حبيت نسأل على الشيء هذا، الأوراق الكل معناتها القطاع الكل مكتوبة فيهم كيف ما كان الكل.
2: عرض باسم الورثة، شنية الحاجة اللي تحب تسأل عليها مكتوبة؟
0: هي منهم منهم فلان هو اللي هو عمي معناتها
2: منهم عمك؟ اي
0: هاي. فهمت؟
2: اي
0: انا بابا توفى معناتها الاوراق الكل مكتوب باسم الورثه
2: اي
0: اللي هو جاء معناتها جدي خلى الارض والورثه موجوده الكل. لكن الكلمه منهم فلان هذه حبيت نفهمها وشنو هو هذيك هي اللي هو
2: كيفاش؟ عاود
0: عمي.
2: لي عاود لي عاود لي. هو هو جدك خلى ارض باش تتكتب باسم الورثه، حاجه طبيعيه باش يكون فما اسم والدك وعمامك الكل.
0: اي
2: شنو هي المشكله؟
0: أي
2: شنو هي المشكله؟
0: المشكله هي منهم فلان ما نحبش نذكر اللي هو عمي في القطاع الكل.
2: افهم به، خلينا نشوفه تساعد فهمك ولا لا. يعني
1: بيه.
2: اللي تلقاه موجود في دفتر خانه هو ورثه. ايش اسمه جدك؟
0: بوزي.
2: باهي، ورثة بوزيد ومنهم فلان هكا.
0: ومنهم فلان اللي هو ولده.
2: واضح، يعني هي مكتوبة ورثة بوزيد ومنهم فلان. تحب تعرف علاش حاطين ومنهم فلان ومش حاطين بقية الورث؟
0: الساحب بالضبط يرحم والديك.
2: واضح واضح واضح، جاوبوك إن شاء الله.
1: باهي، خليك في الاستماع مال مراد، ان شاء الله تو الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك، باش نكتفي بهذا القدر من الاستشارات القانونيه. هذه الدفعه اللي نامنوها اليوم في لقانا، لانه ما عادش الوقت يسمح باش ناخذ اكثر من هكا استشارات قانونيه. استراحه صغيره متر حسام السلطاني، نرجع معاكم بعد اكيد باش تجاوب على مجمل هذه الاستشارات اللي وصلتنا في لقائنا لليوم.

0: صوت الشمال الغربي في السيرس على الذبذبة 88.2.
1: نرجع معكم، مرحبا من جديد. الجزء توا مخصص ان شاء الله باش يجاوبكم الاستاذ حسام السلطاني على مجمل الاستشارات اللي كنا استقبلناها في لقانا. مرحبا من جديد استاذ، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا.
1: نبدا معك استاذ محمد من جريسه، هذه اولى المكالمات، تفضل استاذ.
2: ايه سي محمد من جريسه عنده هكتار ارض خليه عمو يتصرف فيه منذ 40 سنه، رفع عليه وعمل له سياج وغيره وبقى يتصرف فيه، وبعد ما توفى عمو جت بنت عمو تحب ترجع الأرض هذه لكلفة إنسان آخر باش يتصرف فيها. به هنا علاش تطرح السؤال؟ هو لأدو أي إنسان باش يقول أرض نتاع واحد خلى بعطاها الواحد باش تبقى لصاحبها الأصلي، مش باش تنتقل، معناتها خاصة اللي هو أكد أنه ما فماش عقود، ما فما حد شيء، الحكاية كانت بكلمة، معناها جوست مكنه من أرض باش يتصرف منها. المسألة طرحت على المدة منذ 40 سنة، والناس تعرف فما حاجة اسمها تقادم مكسب، فما حاجة أنها اسمها أنه كي تتصرف في أرض مدة معينة، سنوات معينة، راك نجم تكتسبها موجب التقادم المكسب. هنا باش نجاوبو سي محمد، حسب الفرضية المرشحة اللي هو عمه ما نقلوش الملكية متاع الأرض، هو أعطاه فقط حق التصرف في الأرض هذيك، هنا ما ينجمش يتمتع بالتقادم المكسب حتى ولو كان تصرف فيها أكثر حتى من 40 سنة، لأنه باش إنسان يتمتع بالتقادم المكسب وينجم يكتسب بالأرض بعد سنين يلزم يكون يتصرف فيها ملك المالك في ملكه، يعني هو يلزم كي يتصرف فيها يعتقد أنه الأرض هذه كملكه، مش أرض متاع إنسان عطاه يتصرف فيها. بمعنى مثلا إنسان يتصرف في أرض وارثها على جد جده، يتصرف فيها الأرض هذه مساحتها 20 هكتار، بعد 20 سنة يكتشفوا معناتها جيرانه أنه لا، أنه عندهم هما 18 هكتار في الأرض هذيك، واللي هو عنده 15 هكتارات، هنا نجم يكتسبها بموجب التقادم المكسب لأنه تصرف فيها على أساس ملكه لمدة سنوات. بالنسبة للوضعية متاع في محمد، إذا كان عمه عطاه فقط حق التصرف في الأرض ما عطاهش الملكية متاع الأرض، وإذا كان ما نجمش يثبت أنه عم معطاه الملكية متاع الأرض، روى هنا هو يتصرف في الأرض فقط، وبعد وفاة عمه الأرض ترجع ملكيتها للورثاء فقط، هذه باش يفهم وضعيته. وإذا كان صرف عليها ولا حاجة عنده الحق يطلب من الورثة أنهم يعوضوه في المصاريف اللي صرفها على الأرض هذيك، المصاريف يعني كيما سياج ولا غيره، هنا نجم يطالب باش أنهم يعوضوها على المصاريف اللي صرفها باش يحسن الأرض. ولكن بالنسبة للملكية تنتقل الورثة، لأنه ما صارش من الأول انتقال ملكية من عمه ليه هو.
1: واضح حسي. مو فما ناس يمكن استاذ يقول لك 40 سنة معناته يحكي على التحوز، يقول لك
2: أما مش هو هيك يحكي على التقادم على أساس متحوز بالأرض مدة 15 سنة سايي يولي عنده هو تقادم المكسب، ولكن هذيك كثير كي يبدأ متحوز على أساس متحوز في ملكه.
1: أي.
2: ويلزم يكون عن حسن نية.
1: أيوة. واضح استاذ.
2: يبدأ فما اتفاق على حق تصرف الأرض ولا غيره، مهما كانت المدة من الجمش يمتلك الأرض من بعد، لأنه فما فرق بين الملكية كملكية وبين حق التصرف فقط في الأرض.
1: واضح استاذ، هذه بالنسبة لمحمد. إذن من جريسة محمد من بوسالم تاو.
2: به سي محمد من بوسالم عنده قضية شغلية باش يطالب بمستحقاته، يخدم في مؤسسة عمومية وطلبوا منه، هو سماها هكا منشور في المستحقات يأخذها من تفقد الشغل، هو الظاهر ثم يا إما حاجة مش فاهمها بالكدا ولا خاطر، ولكن في كل الحالات قولوا له سي محمد أنه كي باش يطالب بمستحقاته، هو في الحالات الكل فما خبير باش تعينه المحكمة، هو باش يحسب المستحقات هذية، والخبير عنده الاتفاقيات القطاعية كل، وعنده مجلة الشغل، وعنده القوانين اللي تنظم المهنة كل، يعني باش يشوف شنية المهنة متاع سي محمد، وباش يحسب له مستحقاته على حسب الاتفاقيات وغيره اللي تتعلق بالمهنة هذيك في حد ذاتها، يعني ما عنده علاش يخاف، حتى كان الوثيقة هذه ما تمكنش منها،
1: اي
2: هي تم خبير باش يحسب له مستحقاته بالضبط، والخبير هذه معناتها تتكلف المحكمة وحتى أجرته تكون على صندوق الدولة، يعني ما عنده مخاسر. سي محمد
1: واضح استاذ. ثريا من جندوبة توا.
2: باهي، ثريا تحب تكفل يتيم،
1: اي
2: يعطيها الصحة ربي يكسر منها. الناس مش ندخلوا في الجدال الفقهي
1: اي
2: بتاع
1: اي
2: الكفالة ولا التبني، هذيك كل إنسان واختياراته، ولكن قانونا شنو هي الكفالة وشنو هي التبني؟
1: ايوه
2: بالنسبة للكفالة هو كأنه إنسان عنده التزام مالي تجاه الطفل هذاك، يعني هو التزام مالي مادي فقط، يعني ملتزم يولي انه يصرف عليه، انه يوفر له لبسه وغيره. وتنحكم بعد يعني تختلف من مؤسسه لمؤسسه، وتختلف اسكو بين انسان باش يعمل مع عقد ولا بين مؤسسه. بالنسبه للتبني هذه حاجه الناس الكل تعرفها،
1: ايوه
2: هو انه يتبنى الابن، يعني يولي في مقام ابنه، يولي عنده الحقوق نتاع الابن الطبيعي في مجمله مش في كلها. بالنسبة للإجراءات، تحب تعرف الإجراءات تختلف، هل أنه باش تتصل بمؤسسة دار أيتام، وإلا هل أنها عندها طفل يتيم تحب يتيم، ولا حتى مش
1: اي
2: يتيم، أو مش بالضرورة نكفلوا طفل يتيم،
1: ايوه
2: نجموا نكفلوا طفل وأمه والوالد بتاعه يعيشوا.
1: صحيح
2: هو عقد كفالة، هي
1: ايوه
2: تنجم تبرم العقد مع الوالي بتاعه وتلتزم هي باش أنها تكفله، كيما تنجم تتصل بدار ايتام، وهذا ننصحوه بها، تتصل بدار ايتام وهم يعملوا معاها عقد كفاله، تولي هي عندها التزام مادي باش انها توفر يعني المستحقات نتاع الولايه هذاك. دونك عندها نتصور اقرب دار الجندوبه هي اس او اس سليانه، نتصور
1: سليانة
2: هكا
1: سليانة
2: تنجم تتصل بهم وهم يسهلوا لها الاجراءات الكل،
1: قرية
2: ونعاود
1: الأطفال يا
2: نشكرها ونقول
1: سليم.
2: لها يعطيك الصحة وما تهمش في الإجراءات، جملة يكفي أنك تتصلي بدار الأيتام فقط، وهم يعاونوك في كل شيء، مسألة
1: يعطوها
2: سهلة
1: شنو
2: وبسيطة
1: الشروط
2: جدا.
1: شنو الإجراءات
2: ما
1: الكل معناتها.
2: بالنسبة للكفالة ما تستحق حتى شيء، حتى شروط، يكفي أنها تمشي وتكون مستعدة فقط.
1: وهذا
2: التبني
1: هو
2: هو
1: نجم
2: فيه برشا
1: أي
2: إجراءات، بالنسبة للكفالة هو التزام مادي لا أكثر لا أقل، يعني تمشي
1: أما يعني
2: وتشوف.
1: باش تتكفل بيه يقيم معاها أستاذ معناتها يكون
2: لا تتكفل
1: لا
2: بيه، لا تتكفل بيه هنا، تتكفل بيه يعني هي باش تتكفل بالمصاريف نتاعو
1: فهمتك أما
2: هنا،
1: غير ما يكون
2: يبقى ويبقى اي ويبقى يبقى في، ولكن فما دي فورمول اخرين اذا
1: خاطر
2: كان
1: هي
2: هي
1: نتصور مدام ثريا معناتها الكفاله على ما يبدو باش انا من لا اجزم اما على ما يبدو انها على الاقامه معناتها باش تكون موجوده معها الصغير هذية
2: هنا فما موجود لي فورمول هذه في دار، تنجم كي تتصل بالدار الايتام تنجم فما الفورمول هذه انهم يمكنوه انه يبقى في المسكن نتاعها، ولكن مش هذه الكفاله في حد ذاتها. بالنسبه للكفاله هي التزام مادي تجاه الطفل فقط، يعني
1: واضح
2: مش انه يقيم معاها، تتصل بدار الايتام وموجوده معناها الامكانيه هذه وتشوفوا معاهم وربي سهل،
1: ان
2: فقط
1: شاء الله ان شاء
2: نقول
1: الله
2: لها ما تخافش وتمشي ولاباس وهم يسهلوا لها كل شيء.
1: واضح مدام ثريا اس او اس سليانة قرية الاطفال سليانة هي موجوده تنجم تتواصل معاهم واكيد هما ان شاء الله يعطوك المعطيات الكل ويوضحوا لك اكثر ما يمكن بيت الحق به. حميد من الكيف استاذ
2: حميد عنده قضيه في القسمه متعلقه بمنزل، منزل غير قابل للقسمه، باهي تحكم في القضية في 15 جوان، وهو يحب يعرف شنية الإجراءات وشنية الحكاية هذه، عنده قضية محكومة أما شنية يعمل هو بعد، شنية معناتها ينجم يعمل باش يوصل الحكم هذاك المنطوق به باش ينجم يولي بعد فلوس. بالنسبة لسي حميد يمشي يتصل كما قلنا بالمصلحة الحكام في المحكمة باش يعطوه ورقة، الورقة هذه في عمره هالو موجود فيها الحكم بالضبط، موجود فيها الهوية نتاعه هو كمعناتها طرف في الحكم هذاك، وموجود فيها المبالغ المحكوم بها ولا الثمن نتاع المنزل المحكوم به ولا غيره، اللي هي الورقة هذيك ويمشي القضاء يخلص، يبدا موجود فيها قداش بالضبط باش يخلص فيها. ما نجموش نجاوبوه لانه ما نعرفوش نحن المبلغ، ولكن يشوف هو شنو هي المطلوب منه باش يخلصوا في القضاء، يخلص الحكم يرجعها، ياخذ النسخه التنفيذيه نتاعه ويعلم بها الطرف اللي ضده معناتها في قضيه القسمه. ثم اجال نتاع طعن غيره. المهم وقت اللي يتحصل على حكم بيت في القسمه، وقتها يولي يلزمه يعمل قضيه في التكتيك. مش هكاك، يتحط المنزل هذا اللي غير قابل للقسمه، يتحط في المنزل العلني، وقتها يتشرى، وقتها الفلوس هذيك تتقسم كل واحد حسب المناب بتاعه.
1: واضح. نواصل استاذ مع شكري، يقول من احد ولايه الشمال الغربي.
2: شكري من الشمال الغربي. حسب ما فهمنا وما فهمناش برشا، هو ثم مسلك فلاحي موجود في المثال الهندسي، وظهر انه في الواقع مش موجود المسكن الفلاحي هذا، وهم يطالبوا به، معناتها يطالبوا باش انه الإدارة المختصة باش انها توفر لهم المسلك الفلاحي هذا. هو قالوا له اشكي، نحن حسب رأي المسألة هذه ما تستحقش يشكي، ولكن تستحق يطالب بحقه، لأنه فما إدارة هي المسؤولة على المسالك الفلاحية اللي هي مندوبية الفلاحة، ينجم يمشي يتصل بهم، وهم في حد ذاتهم عندهم إدارات فرعية كما ينجم يتصل بوزارة الفلاحة. ولكن مسألة حسب رأيي تبقى إدارية، دونك يتصل بالإدارة، يتصل مندوبية الفلاحة ويشوف معاهم علاش متعطلة المسألة هذه، انت باش انهم يعملوا مسلك فلاحي. خاطر تنجم تكون متعطلة وتربطت فيها بها حقوق الغير، وفهمتني، دونك هنا تنجم تطول شوية الإجراءات، ما فهم علاش يمشي يجري يشكي، يتصل بالإدارة وهم يفسروا له الوضعية الكل.
1: واضح.
2: وفي كل الحالات يخليها مسألة إدارية، لأني حسب ما سمعت ما فماش موجب باش للتشكي الجزائي، معناها تبقى مسألة إدارية من إدارة، كل إدارة فما الإدارة ترجع لها بالنظر.
1: واضح.
2: في الآخر فما الوزارة نجم يتصل به.
1: باهي أستاذ، جيليني من وشتاتة توا.
2: جيليني من وشتاتة عندهم باهي عقار مسجل، عندهم ولاد خالو باعوا العقار، وهم عملوا قضية في الشفعة.
1: أي.
2: واضح باهي لحد الآن، واضح. هو يقول أنه وقت اللي عملوا قضية في الشفعة، الشاري رجع بيع العقار للولاد خالو، معناتها اللي شراه من عنده. أنا نقول له إذا كان صارت العملية هذه بعد القيام بإجراء الشفعة، راهي ما عندها حتى قيمة، وينجم يواصلوا في إجراء الشفعة نتاعهم، وإذا كان المحكمة باش تحكم لهم بطبيعة فما شروط للشفعة لازم تكون متوفرة، إذا كان الشروط متوفرة والمحكمة حكمت لهم، راهو العقار يرجع لهم هما. لأنه وقتاش نجم نحكو على أنه باع وتولي فما مشكلة؟ وقت اللي يبيع لغير حسن النية. يكون إنسان أنتير غير، معناتها ما يعرفش على حكاية جملة، شراء عقار عن حسن نية وتحوزوا وتمكنوا غيره بالعقار هذاك، ومن بعد طلعت فما قضية شفعة وغيره، وقتها القانون يحميه لأنه كان حسن النية. ولكن إذا كان باش يرجع يبيع العقار اللي شراه من عنده، ما نجمش يكون حسن النية اللي يبيع له من الأول. يعني هنا الناس الكل تتحمل مسؤوليتها، إذا كان يحبوا يواصلوا في قضية الشفعة ينجموا يواصلوا، كما قلنا إذا كان الشروط متوفرة والمحكمة حكمت لهم راه يولي الملكية ترجع لهم.
1: واضح أستاذ. به نورجي من سليانة توا.
2: به سي نورجي من سليانة. به والده خليلهم أرض، هم أخوات منهم خو، يقول أنه والده مكنوا من جزء من الأرض هذه في قائم حياته، يعني باع له أو عمل له هيبة أو تنزل له أو غيره، ويحب يدخل في القسمة، ما بمعنى أنه يخلي الجزء اللي مكنه منه والده ويزيد يقسم معاهم في بقية الأرض. أنه يقسم مع أخواته في بقية الأرض هذا حقه كوارث من الورث مهما كان. توا باش نحكوا على الجزء اللي يدعي أنه والده مكنه منه. هو يقول أنه الأرض هذه العقار هذا بسجل. يعني شنو ينجم يعمل سي نور الدين؟ ينجم كوارث يتصل بدفتر خانه ويشوف هل انه خوه قام بترسيم عقد بينه وبين والده. خاطر اذا كان فما عقد مثلا والده باعه للمناب ولا غيره، خوه يمشي يرسمه في دفتر خانه باش هكاك تتزاد المنابات، تتزاد له المنابات هذيك. اذا كان ما فما حتى عقد في دفتر خانه، وهما صبوا حجة الوفاة وخرجوا للناس كل يورثوا، معناتها ينجموا يزيدوا يهزوا فريضة شرعية، وهكا كدفتر خانة تولي تحسب لهم كل واحد والمناب متاعه شنية.
1: أيوة.
2: وإذا كان خوه عنده عقد بيع ولا عقد هيبة ولا اللي هو عامله مع الوالد بتاعه، وقت يولي هو مطالب أنه يسجل يرسمه في دفتر خانة، مش هكاك تزيد المنابت بتاعه. يعني المبدأ أنهم يصبوا حجة الوفاة في دفتر خانة، وأنهم يزيدوا يصبوا فريضة شرعية في دفتر خانة، مش هكاك تتعدل كل واحد والمنابت بتاعه شنيه. وإذا كان خوه عنده حق، هو المطالب أن يثبت أنه عنده حق، مش العكس. معناه المبدأ أنه والدها متوفى يقوموا بالإجراءات، إذا كان خوهم عنده حق هو اللي معناته اللي قدم ما يفيد ذلك، حتى ولو أنه باع.
1: أي خاطر هو يقول باع أستاذ، أي
2: إذا كان يبيع هو بش يبيع نفس الحقوق اللي ترجع له.
1: أي
2: يعني كيف نفس الوضعية، إذا كان بش يبيع بش يبيع نفس الحقوق اللي عنده هو، يعني الشاري بش يعمل نفس الحكاية.
1: واضح.
2: إذا كان عنده ما يفيد أنه والد اللي باع له باع له ولا مكنه من جزء معناتها زايد على منابته، إذا هو المطالب أنه يقدمه.
1: واضح.
2: باش يثبت الحقوق متاعه. هذا هو نقوم بمدام العقار مسجل، تسهيل الوضعية برشا. تبقى الحكاية تصلوا بدفتر خانة، وكما قلت يعملوا فريضة ويصبوها وتو كل واحد تطلع له المنابات متاعه بالضبط.
1: واضح أستاذ. نختم مع مراد من وشتاتة، ما عادش عنا برشا وقت، تفضل أستاذ.
2: نختم مع مراد من وشتاتة. سؤال سهل بسيط برشا، هو استغرب كيفاش الأرض هي أرض جده ومكتوبة باسم الورثة، استغرب كيفاش كيخرج حجة الملك شهادة الملكية يلقى مكتوبة ورثة بوزيد ومنهم فلان اللي هو عم واحد. أي. ما ثمش البقية، نقول له لي حاجة عادية جدا، مش معناها رو كان عمو بركة يرثرا رو قبل تصير برشا، خاصة اللي أما يبدأ ثم برشا ورثة، يعني عدد كبير متاع ورثة، هنا ما تنجمش تهز معناتها شهادة الملكية باش تطول بفارغ، دونك يحطوا واحد بركة من الورثة، يحطوا ورثة فلان ومنهم فلان، وجينيرالمون اللي يحطوه هو منهم يكون هو اللي قام ترسيم حجة الوفاة ولا اللي هو اللي صرح ولا غيره. يعني ما فيها حتى إشكالية، ما يخممش، مش معناها كان عمو بركة يورث، لا الورثة يكون يورث وحسب حجة الوفاة اللي مرسمة في دفتر خانة، ونجم يتصل بدفتر خانة ويطلع على حجة الوفاة اللي مرسمة فيها ويتأكد أن الناس يكون تورث.
1: واضح، شكرا لك.
2: يعني فقط الاختصار معناتها الكتيبة فقط.
1: واضح أستاذ، بارك الله فيك أستاذ حسام السلطاني، شكرا لك على تأمين هذا الموعد اليوم من الاستشارات القانونية. تحياتي لك، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة. شكرا لك أستاذ مرة أخرى، شكرا لكم أنتم سيد الناس الكل اللي تواصلتم معنا، نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم دائما في نفس التوقيت على نفس الموجات. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام الساعة الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة وغدا السبت 21 ولاية على مستوى درجة انذار كبيرة، من بينها ولايات الشمال الغربي. وحسب خريطة اليقظة نشرها المعهد اليوم يكون الطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيل، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. هذا ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية. ودعت الوزارة إلى الالتزام بجملة من التوصيات، منها تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة والحرص على شرب المياه بكميات كافية وارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس مع أخذ فترات راحة في أماكن مظللة. عاينت المديرة العامة للهندسة الريفية خلال زيارة ميدانية أدتها أمس إلى مدينة الطويرفة السبل الكفيلة بالتسريع في ربط منطقتي العزازرة والذياب بالماء الصالح للشرب والوقوف على مختلف الإشكاليات الفنية والإجرائية التي تعترض إنجاز المشروع. وأكدت التزامها بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات المشروع وإنهاء أشغال الربط في أقرب الأجال بما يضمن توفير الماء الصالح للشرب لجميع المتساكنين. تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشارة بمنطقة سيد محمد بمعتمدية عين دراهم بكلفة 170 ألف دينار لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيدلية. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال اليوم في محيط قرية عبدين بريف درعا الغربية بجنوب سوريا مؤلفة من 4 آليات عسكرية وجرافة. نهاية هذا الموعد الإخباري.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة خرس وخلال الحزام واتا حرام السالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل.
0: مع حمادي الخماسي.
2: مستمعي الأوفياء أينما كنتم وحيثما يصلكم بث إذاعة الكاف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من الميعاد، ميعاد المساحة الزمنية اللي نرجع من خلالها إلى حقبة زمنية عزيزة وغالية. من أركان البرنامج كما حكينا في الحصة الفارطة مغنى ومعنى الركن الأول، وتواصلا مع الحصة الفارطة اللي حكينا فيها على الصيافة والعزابة والهطاية، اليوم مش نحكو على أغنية لها ارتباط وطيد بهالموضوع زادة. هي أغنية هي ملحمة في حد ذاتها، لكن للأسف في الزمن اللي قالت فيه ما لقيتش شكون يعرفنا باللي قالها، لأنها نابعة من أحاسيس ومن خواطر خاصة. الأغنية اللي هي ملحمة هي لاحق نشاد، لاحق نشاد على وهام رحيلك وينحط، مبشر نعطي في لوعاد المكسب مخلولة وغدت. كما سبقت وقلت النظم نتاعها مجهول إلى حد الساعة، لكن حسب خبرة أهل الاختصاص في الميدان وحسب اللهجة اللي تقالت بها، العامية اللي تقالت بها، أرجح ما يكون تكون هي من جهة الوسط الغربي، مرتبطة جهة القصرين، خمودة، قفصة، ماجل بالعباس في الجوية هذيك. هذا اجتهاد نتاع الباحثين في التراث، مولاها الله غالب مجهول الهوية، لكن الأرجح يكون من الوسط الغربي. وتقالت هالأغنية وهي ملحمة قلنا في طبع خاص من الشعر الشعبي في الملزومة، تتركب من 22 بيت وتحكي قصة نتاع الفراق والهجران بعد اللي كانوا الهطايا موجودين. أهم ما تمتاز بيها الأغنية وهالملزومة وهالملحمة اللي كونها دلت على حاجة، دلت على كونه العاشق الولهان المتيم بين وعشية وضحاها، فاق يلقى النجع الحل، سايقوها الحل على النجع اللي سايقوها الحل، ودوا لي مهري من البل. يلقى النجع الحل ويلقى الخليلة رحلوا بها وخلوه في لوعها. وكما نعرف القاعدة المعروفة، الأزمة تولد الإبداع. في لحظة إحساس خاص جادت قريحته بلاحق نشاد، لا لا لا لاحق نشاد على وهام رحيلك ونحط، مبشر نعطي في لوعاد المكسب مخلولة وغدت. ونأكد على المذهب نتاع البيت، لأنه بمرور الزمن تم شكون يقول عبلة لاحق نشاد وضافت لها، وهذا هو المعهود، تضاف كلمات وتنقص كلمات، لأن مولاها مجهول الهوية وما توثقتش جات في وقت اللي لا حقوق تأليف ولا حقوق نشر. الملحمة هذه تعبر على الوجدان للأديب الشعبي وقت اللي يضام ويحس بالضيم ويحس بالهجر والفراق، يقول لا لا لا حقنا الشاد على وهام رحيلك ونحط، مبشر نعطي في لوعاد المكسب مخلولة وغدت. مخلولة من رزق حلالي راد المولى وهزوهالي، جيت نلقى موضعها خالي بايت نتنهد ونكت، هزوها وتشغش ببالي ليلة في محلي ما بد. كما سبق وقلنا بين عشية وضحاها يلقى المرحول قصد ربي ونجع تسجد ويلقى الخليلة هزوها. كانت الصدمة وكانت اللوعة هزوها وتشغش ببالي ليلة في محلي ما بد. من وقتها وأفكاره مشتة وقرر قرار خاص تو نعرفوه وما باتش ليلة هاني. ليلة في محلي ما بتش نجري ونهوم ونفتش، خبرت يماها موجدتش، طابت رجلي وعيت، شو مطول عمري ما متش، كان خيالي جا ما قعدت. كان خيالي قعدت جهامة، اسمي والطابع والسامة، على قلبي ترمت غمامة، الكبدة في جاشي تمحت، في عمري ربيت حمامة، طارت بين يدي غدت. نشوفوا هالصورة الشعرية ما ألطفها وما أجملها وما أروحها، وصف الخليلة اللي كانت بيناتهم قصة بحمامة كان مربيها طارت بين يديه وتعلت وغابت وما عرفش وين شبت. طارت بين يدي اتغبت، حاير ما عرفتش وين شبت، ننشد في الرياح نثبت، لا من جاب الخبرة بت، النو على جرتها صبت، جر عليها الحمل مشت. حتى الجرة يوصفها بكونه بعدها جاء سحاب وهز الجرة وتلفها ومش عارف وين يشب وين يلقى المخلولة. جر عليها الحمل تغمت، ما لقيتش علاش نهمت، قاعد مع الجيران مصمت، نرحل بالفارغ ونحط عيني بالدمعة جمت، على غير رادة عيني بكت. اللوعة والفراق مصابهم جلل، بكاء وبكاء الرجال الساعة صعيب وواعر كما نقوله، لكن ركبته حالة هستيرية الله أعلم في الوقت هذاك، بين عينيه دمعت وبكاء وبكاء الرجال رو ميجيش من حاجة سهلة. على غير رادة عيني رفت، عامين الدمعة لكفت، نارك في جاشي لطفت، لداني النوم ولرقت، على شور ديارك نتلفت، وانتي ما ثمش تمقت، وانتي ما ثمش في الحلقة، كان وهام ديارك نلقى، عامين نحوس بالسرقة، ننشد بالبهتان نهت، جابولي خبرها بالدرقة، نجع المخلولة في الشط. أثناء رحلته جاه خبر اللي كونها المرحول حط في الشط، والهنا المقصود شط جريد، شوف هك المسافة اللي عداها مسكين وهو يرحل ليلا نهارا في جرة المخلولة، لكن جاته الخبرة اللي كونه العزيب نتاعهم حط شورى شط جريد. يقول نجع المخلولة يتقلى، منافق مطاعش للذلة، عديت السابع بالهلة، شديت خبرها تجدت، مشيت وحدي توكلت على الله، حلفت بوالله ولا ريت. هنا سبع شهر بالهلة، يحسبوا بالحساب العربي بالهلال، يقول سبعة هلة سبعة أشهر معناها، وهو يلوج ويثبت لين جاه الخبر اللي هي جهة شط جريد. يقول في الصحراء والشط الجارح، نلقى البل عزيب وسارح، قعدت نثبت قلبي فارح، على الحافي الشرقي صمت، عرضوني كلاب وتتنابح، لسه سمول البيت الغط. وصل إلى المكان المعلوم اللي كان يبحث عليه، شورى شط جريد، لكن يلقى العزيب سارح. العزيب هي المجموعة من البل والنوق والمواشي، يلقى العزيب معهم السارح، لكن كرمكم الله كلاب العسى صعب ياسر. يقول لغتوا للكلاب ولسوا، باتوا دوايا ويعسوا، الدنيا قمر الحالة وسو عند الفجرية سقت قلبي كدرويش نحسه من مست معاليق وسقط من وسط معاليق وطاح قلت شوفان المرجاح مشيت وطحت على ملاح تمديت ومقروني توست قبلت شهيلي ضحضاح سبخة ماها مر مشط كما سبق وقلنا هي الملزومة تتركب من 22 بيت لاحقنا الشاد لكن نكتفي بهذا القدر من البيات لأنها مشوقة جدا إن شاء الله في مناسبة أخرى نحكو كيفاش وصل وكيفاش قابل المخلولة ونشوفوا الأديب الشعبي وقت جود قريحته شوف هك الصور الشعرية ومحلاها اللي يصورها لنا وشوف هك السينوغرافي اللي يعملها كيفاش مشى كيفاش لقى العزيب كيفاش بايت على الشط نتاع الجريد حتى الماء ما لقاش ما يشربوا لأن ماء الشط مالح وصار فيه كيما نقولوا نحنا صار فيه الدمار والمسخ كل في جرة المخلولة هذا تواصلا مع الحصة الفارطة هذا الهطاية هذه الحضارة نتاع الهطاية والعزابة والصيافة كي جوا البر فريقة اش يخلفوا يخلفوا القصص الغرامية اللي يتولد عليها موروث خلوهنا تراثي كبير ياسر وهنا نشوفوا هالإنسان البدوي بمجرد قصة وهي زائلة لا محالة لأنها من المعهود المعروف أن القصص نتاع العشق بين الهطاي وبين أهل المكان مدومش وما تطوالش لأن هم بدوا رحلوا مش قاعدين في بلاصتهم نشوفوا هالقصيدة وهالملزومة وهالأبيات في صورة شعرية رائعة يمثل لنا فيها رحلته على في البحث عن المخلولة اللي لاحق عليها نشاد وملقاش النجع إلا بعد 7 أشهر وبالله نحب نقول كلمة وملاحظة بلطف اللي يغنوا لاحق نشاد ماذا بيهم يغنوها على أصلها لأن لفاها لا عبلة ولا عيشة ولا مباركة راو احتراما للناس اللي قالتها راي لاحق نشاد راي ملحمة راو الأدب الشعبي راو أدب قائم الذات راي الهطاية والنجع والمرحور راي حضارة كاملة لاحق نشاد ملحمة كبيرة ياسر تحكي على قصة غرام وعلى التجوال وتو نشوفوا كيفاش لقاها وكيفاش ما عرفتوش ومعنتها إذا كانت جي ملحمة تتألف وسينوغرافي ومسرح راي غاية في الروعة قالها إنسان من جهة الوسط الغربي لا علاقة له لا بالثقافة ولا بالعروض ولا بالأدب كان إنسان بدوي وقعت له واقعة جادت قريحته بلاحق نشاد وإليكم الآن لاحق نشاد.

مستمعي الأكارم، اسم فاطمة من قديم زمان. اسم فاطمة عنده علاقة كبيرة بالإحساس، بالوجدان، بالرسائل المشفرة، بقصص كبيرة ياسر، عنوان التعلق والهيام. واسم فاطمة ماخذ حيز كبير في الأدب الشعبي، سواء كان شعرا أو مغنات. واسم فاطمة عنده قصص كبيرة. فاطمة من قديم الزمان اسم عنده مغازي ومعاني كبيرة، ولا أدل عن ذلك قول الأديب الشعبي في المدح في الذكر البدوي، وقت يقول: يا للا بنت الهادي يا فاطمة يا زينة، يا للا بنت الهادي يا فاطمة يا زينة، نجينا من الأصهادي وصي باباك علينا. والمقصود به فاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. شوف هالشأن انت اسم فاطمة من قديم الزمان، من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده شأن كبير. والأديب الشعبي قال فيه العديد من الملزومات ومن الأشعار ومن المغنات، لأن اسم فاطمة عنده معاني كبيرة. هنا من الجانب الروحاني نلقو المداح يتوسل بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها: يا فاطمة بنت الهادي، يا للا بنت الهادي يا فاطمة يا زينة، فكينا من الأصهادي وصي باباك علينا. بعد بمرور الزمن ولا اسم فاطمة رسائل مشفرة في بين الطرفين. ما ينجمش يسمي البنية ولا المرأة باسمها في محفل، في لمة، في ميعاد، يقول فاطمة. وفاطمة هنا معناتها الأنثى الجميلة الرائعة التي تسلب عقول الشبان. يقول الغناي: يا فاطمة لاطني يديك ونحلت مثل الجريبة، البدو ما صبت نبداك والمود عاد تقريبة. فاطمة لاطني يديك رو عمل فيه حبك وأثر فيها تأثير كبير، ونحلت مثل الجريبة، نحل وضعف البدو ما صبت نبداك. ما نجمش نقصدك ونقولك ونعبرك بما يخلج بصدري، والموت عاد قريبة، خايف ليموت وما يبوحش بأحاسيسه ومشاعره الفاطمة. من فاطمة ناسي لذيذة منامي، وفي فاطمة كابر عليا غرامي. دون فاطمة مضام، بلا فاطمة حامل الهيبة كوام، بلا فاطمة نمشي بلا تخمام، ورا فاطمة خفت اختاوي قدامي. من فاطمة نعارني كثير أسقام، قدا فاطمة واكر نسيت خيامي، بلا فاطمة قوتي بلاش يدام، بلا فاطمة صايم نسيت طعامي. اسم فاطمة كما قلنا عنده مغزى ومعنى كبير ياسر عند الجوال وعند الغناي وعند الادبة. وقت يقول فاطمة المقصود به هي الأنثى اللي يعشقها الرجل ويهين بها عشقا، لكن احتراما للنواميس والقواعد ولك الاحترام اللي كان متبادل بين العروش وبين العائلات وبين الدويلة الكل، يسمي فاطمة، يسميش المعشوقة باسمها، كما نلقوا اسم الخال في الأدب الشعبي. الخال هو الحبيب، هو المعشوق، لكن كي تغني عليه ولا ترمي له حديث الخب وتقول الخال وإلا خالي. هذه مصطلحات يختص بها الأدب الشعبي، وهذه مصطلحات عندها مغازي ومعاني كبيرة ياسر، تدل على برشا أشياء ربما تقال فيها وتكتب فيها الأطروحات. نشوفوا الأديب الشعبي في الأغراض نتاعه، في شعره، في قوله، في غناه، ديما
جانب الاحترام موجود، ينجم يقصد ويعبر على ما يخرج بصدره، لكن بكل احترام هنا يقول فاطمة، وأكيد بيناتهم رسائل مشفرة في المحفل وفي اللمة وفي الزردة وفي العرس وفي المناسبات تلموا فيها. وقت اللي يقول فاطمة هي تعرف اللي هو يقصد فيها هي، وهو ما شهرش وما قالش في كنف الاحترام يبوح وجود قريحته ويقول الكلام، لكن في كنف الاحترام شوفوا ناسنا قداش يعطوا قيمة للقدر وللعشرة وللحرمة نتاع المرأة وللحرمة نتاع العرش وللحرمة نتاع الدويلة وللحرمة نتاع الناس، يفرحوا يعبروا يتبادلوا المشاعر، لكن في كنف الاحترام والحشمة عكس مروه في زماننا هذا.

العشرة يدور الفلك ونروح للدشرة يتقابلوا لأصحابه يا بشرة باللي شرى

يا علم في الليل نحلم بملقاك ولهان بيان سلم انحلت وضعفت من داك وإله بالناس يا نعلم يا علم بيا يا فاطمة أم الخدود نقية خلي

الكويت يا خاضب الفم وحار الطبيب في علاجي اندمت ولفدني اندمجت علتي في الزواجي جاد اخلاني محرم.

كبرت بيا محوني وشفيتني بغير حنيلة بغير مضرة فراق الحنيلة.

من احلاله ومنين

الأمثال الشعبية وما أدرك ما الأمثال الشعبية، محل شاهد رغم بثق عن تجربة وعلى دراية بالحياة، وقال له ناس عاشوا القصة وعاشوا الأزمة وعاشوا الفرحة وعاشوا الغيار أكرمكم الله، وجدت قرائحهم بأمثال وحكم ومحل شاهد خلوهونا كخطوط عريضة للحياة، لأنه اللي قالها كان على دراية وعلى حنكة وعلى معرفة ما يصير في هالدنيا، قال كلام يتزن بالذهب، بإذن الله اللي يتبعه واللي يتوخاه خطوط عريضة في حياته وراهم يعيش إلا في الجنب السالم. مثلنا اليوم عن الصبر وما أدرك ما الصبر، يقول الجوال: الصبر عرج مر في ذوقانا، وماذا تحلى عقوبة التصبير، العبد مفتاح الضمير لسانه، الصبر حكمة والعقل تدبير. الصبر عرجم مر في ذقانا، صحيح وأكيد متأكد أنه صبر صعيب ومر المذاق، ورب يقول وبشر الصابرين. الصبر مش ساهر، مش خاصة عند الابتلاء وعند المصائب وعند الشدائد، أراو الصبر قليل ياسر من ينجم يصبر ومن ينجم يتحمل خاصة المصائب والشدائد بتاع الحياة. صحيح أكرمكم الله وأكرم المستمعين، عرجم في ذقانا، العرجم وحشك أشد حاجة مرارة، هي نبتة، هي ثمرة، حشكم الحنظل هو مثل الصبر بالحنظل اللي هو عرجم، اللي هو أقوى حاجة في المرارة في المذاق. وماذا تحلى عقوبة التصبير؟ شوفوا التناقض هنا، وشوفوا الضد.

الراحة على جميع المستويات، لأنه ربك عز وجل وقت قال وبشر الصابرين مش من عدم، مش من حيث ما أعرفش كيفاش تعبر، مش حي من حيث لا يعلم، يعرف ربك سبحانه عز وجل أن الصبر فيه حكمة كبيرة، وراه الصابر يكون من الفائزين ويكون من الرابحين. هنا شوف الأديب الشعبي عبر عن الصبر اللي اللي اللي في القرآن موجود، عبر عليه بطريقته الخاصة، يقول الصبر عرجم في ذقنا وماذا تحلى عقوبة التصبير، يخوف السامع وقت يقول له صبر عرجم مر في ذقنا، صعيب ياسر شكون يعدي العرجم، لكن وماذا تحلى عقوبة التصبير، لكن رأي النهاية تكون السعادة والاطمئنان والفوز. العبد مفتاح الضمير لسانه، كما نقولوا نحن الإنسان راه يتشد من لسانه، لسانك صوانك، نصنتو صانك ونخنتو خانك، هاي التفسير نتاعها في هذا البيت هذا، وماذا تحلى عقوبة التصبير، العبد مفتاح ضمير لسانه، راه العبد لسانه أما يهزه للمهالك وإلا يهزه للربح والفوز. العبد مفتاح ضمير لسانه، الصبر حكمة والعقل تدبير. هنا توجيه للعامة، يقولوا راو الصبر حكمة والعقل تدبير، راو الصبر مش يمتاز به أي إن كان، راو الحكماء هم الصابرين والعقل تدبير. وهنا قبل ما تغيس قيس، قبل ما تصدر منك حاجة خدم المادة الشخمة ورزن ودور لسانك 7 مرات في فمك قبل ما تقول كلمة، وإلا قادم على مشروع، وإلا على مصاهرة، وإلا على لمة، ويكون استعمال العقل حكمة، لأن كل شيء ما نستعملوش فيه الصبر والحكمة والعقل ونوزن أمورنا سوى كلامنا ولا تصرفنا، راه ما يكونش من الأمور اللي تهني واللي تسر، ويكون عاقبة وخيمة. هنا نشوفه إنسان مواطن عادي بسيط، الله أعلم ثقافته وين واصلة، قال لنا 4 أبيات أحكي لنا على الصبر وعلى الحكمة وعلى الحنكة وعلى اللسان اللي هو إذا كان ما تصنوش راه يهز للمهالك. في 4 أبيات تفسر لنا علم كبير، اللي هو إنسان يجب يكون من الصابرين ويصبر على شدائد توجيه الفرج، واللي العبد راه لسانه صوانه كان صانه صانه كان خانه خانه، يعرف اش يتحدث، يعرف اش يقول الكلمة في موقعها في بلاستها، ما يعيبش ما يجرحش. صبر حكمة والعقل تدبير، صبر رو حكمة من الحكم والعقل، رو كل من استعمل عقله وكل من توخى الرصانة والثبات رو يكون ما قالوا إلا النجاح والفلاح. وحديثنا قياس مش حصيرة تقعد عليها الناس.

ما بهج مال حبيبي لو كان نبي بكى نطلب عليه يا رب سبحان في جنة الخلدك مرحبا وعسلامة الوحش حير الليل ينزردونا ويا ويا يعمل كرامة واختاش نجيب

الناس فرحت للعيد وحضرتك ماشي ضحية انا ولفتي تحت للحيط بس شوني عيد عليا انا هيا يقولوا هي تطلع تسلم عليا حد ما يشوفني حد

في ركن صلاح بلادي مستعرضوا اليوم إلى شيخ من المشايخ الكمل، إلى ولي صالح عنده شأن كبير في عرشه وفي قبائله وفي غير قبائله. الولي الصالح هذا اللي يتلقبوا باسمه كثر من العروش والقبائل هو سيدي عبيد الشريف، وما يعرف بسيدي عبيد الشارف. سيدي عبيد هو عالم ومتصوف جليل، شخصية بارزة، إنسان توخى التصوف في حياته، تنتسب ليه العديد من العروش والقبائل خاصة في الشريط الغربي للبلاد التونسية، من جندوبة والكاف والقصرين قفصة حتى الحدود حزوة مع القطر الجزائري، وكذلك قبائل كبيرة في جهة تبسة بير العاتر. ومقامها الولي اللي ولد حوالي 1390 ميلادي في الجريد التونسي، هو ولد في الجريد التونسي لكن انتقل إلى القطر الجزائري، مقامه مشيد في منطقة اسمها قنطيس تابعة للشريعة في القطر الجزائري. وهالولي الصالح عنده خاصة مكانة خاصة عند عرش ولاد سيدي عبيد، عنده مكانة خاصة، عاتينه قدر كبير وعاتينه معنتها احتفاء في المناسبات نتاع سيدي عبيد شيء كبير. وانا حضرت في قنطيس في المقام نتاعو وريت هيك الألفة واللحمة والتآخي والتآزر، والعرش نتاع ولاد سيدي عبيد ممتد الأطراف في برشا جهات، وناس كرماء وناس مازالوا على الفطرة، مازالوا على كل النية والبركة، وعندهم اعتزاز خاص ومحبة خاصة لجدهم سيدي عبيد الشارف. سيدي عبيد الشارف ولد قلنا حوالي 1390 مش بالضبط في ميلادي في الجريد التونسي، والدليل على ذلك كونه في مدينة طوزر قاموا ليه زاوية تسمى التو بسيدي عبيد، وتوفي والده وهو في الصبا وتركه يتيما، عاش اليتم وعاش الخصاصة والحرمان، لكن اتجه نحو التصوف ونحو محبة الله ورسوله وخدم على روحه خدمة صحيحة، وكان من الأولياء الكمل. نرجع العرش ولاد سيدي عبيد اللي قلنا ما ممتد الأطراف في العديد من المناطق خاصة الشريط الحدودي التونسي الجزائري. والعين به، لقيت اللفظة، والعين به ولاده والمنتسبين ليه، وعندهم هك المدح والمديح البدوي، هك الطابع البدوي في ذكر كرامات ومناقب الشيخ سيدي عبيد، ويرجعوا كل أمر ليه في هذا، في يدخل في ما نجمش نقول في المعتقدات، يدخل في العادات نتاعهم، يرجعوا كل أمر لجدهم ويعتزوا به اعتزاز كبير ولا أدل عن ذلك. العديد من المداح، صحيح سيدي عبيد ما عندوش مدح في الحضر، معناتها في طابع موسيقي معين، الطابع نتاعو بدوي بحت، فهمتني، يقول على عبيد الغالي آلك بشراد ريم الفالي في الخوف نصيبة، معناتها ديما يرجعوا لجدهم وديما يحترموه ويقدروه رغم أنه متوفي عنده عقود. يقول راكب المجادة وصف البرني بان للصيادة في ضيق عشية، واللي ظلمني حاسكو بالعادة صلت عليه البين هو ولادة، لا يكسب تحت الراس وسادة ولا عندوش صحيح من جدادة، والعيشة قلية أذكر لما ولادك لا وعزم هيا. يقول والشايب ما جاشي وناوحش الظلام ما تقتاشي، واللي ظلمني حاسكو بالراشي حطو في سامور حطبو قوش قاشي، أذكى ظلم أولادك لا أعزم هيا يا بوي. النمط نتاع المديح في الولي الصالح سيدي عبيد
نمط بدوي وعنده أحاسيس خاصة وعنده رون خاص، لكن فيه الحدة، لأن كي تذكر سيدي عبيد في عرشه في أولاده يقولوا القوالة عندهم النغرة، ينغروا ويفزعوا ويتحمسوا ويتخمروا أكثر من اللازم، ويردوا في حديثهم وفي مدحهم وفي نظمهم على جدهم، يرجعوا الأمر كل بطبيعة المولى عز وجل، لكن يعتزوا ويفتخروا ويلتجوا في معتقداتهم إلى جدهم سيدي عبيد. اللي بالمناسبة نحيي كل من يحمل لقب عبيدي، عرش كبير ياسر وعرش ممدودة أطرافه وعرش نتاع نية وبركة وخير، واللي يعجبني فيهم كرماء إلى أبعد الحدود، عرش ولاد سيدي عبيد، ومحبتهم لجدهم قليل ويريتها في العديد، لأنه باش نوضح حاجة، لأنه قبل توا تفقدت، قبل كانوا كي يتقابلوا الناس يسهلوا على النسب نتاعه، يقولوا أنت واش تكون على اللقب والنسبة العائلية، ويسهلوا يقولوا واش تكون في الطريقة، إما قادري وإما رحماني وإما علوي، كانت هذه متداولة في قديم زمان، يسهلوا على النسب نتاعه وما نعرش وما كذا، ويسهلوا يقولوا واش النسب نتاعه في الطريقة. ولاد سيدي عبيد بطبيعة كما حكينا في الحصة الفارطة الطرق وكل ترجع إلى الطريقة القادرية الأم، لكن ولاد سيدي عبيد يحظوا بمكانة خاصة عند الناس، لأنهم ناس متعلقين بتراثهم وبأصالتهم، وما زالت هيك العادات والتقاليد، وأنا عشتها قلت لكم في قنطيس في مقام سيدي عبيد، عندهم أجواء روحانية خاصة وعندهم كرم وجود وفرحة بالناس لا توصف. إن شاء الله من خلال هالمساحة الضيقة أعطينا حق أولاد سيدي عبيد وعرش أولاد سيدي عبيد، واللي نحييهم في بير العاتر وفي قنطيس وفي الشريعة وفي تبسة في جندوبة في الكاف في قفصة في حزوة في الجريد، وإن شاء الله نكون اجتهاد بسيط وخاص عرفت به بها الولي الصالح اللي هو من الكمل، اللي يرجع النسب نتاعه الحبيب المصطفى من خلال الحسن بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، وإن شاء الله نكون قدمت نبذة ولمحة على هالعرش العزيز الغالي، وكل التحيات لهم. إلى أن يجمعني بكم لقاء الأسبوع القادم، في رعاية الله دمتم، وإلى على عبيد الغالي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الساعة الرابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية طيبة مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عربتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. دعت وزارة الفلاحة كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية، ودعت الوزارة الفلاحين والمنتجين إلى الالتزام بجملة من التوصيات، منها تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة والحرص على شرب كميات هامة من المياه. تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشرة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين دراهم بكلفة تفوق 170 ألف دينار لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. ينظم اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة يتضمن جدول عملها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من غرة أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية التعاقدية تجاه الصيادلة. استشهد فلسطينيان اليوم جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيونية استهدف مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة. كما توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال اليوم في محيط إحدى القرى بريف درعا الغربية بجنوب سوريا مؤلفة من 4 آليات عسكرية وجرافة. شكرا لكم على المتابعة.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: من فجر ربي ونحن ندور على خدمة، ما سمعنا كان الكلام الماسط. الرجال ما فيهم شمانة محرزين.
2: ليلي يا ربي بدت تغرد على الصباح، وانت تدري ربي سهل علينا. هانا ماشيين هنشير فرديناندو.
1: وش هي؟
2: داك هاك المعمر الطلياني ولا هو مالتي ولا؟
1: قال لك المعمرين الكل يخوفوا، مسلحين ولغتهم صعيبة.
2: بنتي هديك ربي ونحن واش ننبو بلغتهم؟ وما عندهم خدام عرب تو يفهمون.
1: يا نوابة نوب، نحن أنا أول مرة نعمل على روحي ونطلب الخدمة، راني مانيش مستانسة محرزية بنيتي.
2: لا لا ناهي المال، خدمة النهار ما فيها عار. يقول لك اخدم بصوردي وحاسب البطال. كي قبلنا نحمد ربي دي ثم اللي يخدم بما كلتو يا بنتي، راهو الشر كافر وش بيكي.
1: معملها فيا كان إبراهيم، قال لك ما شمت هيك عداك كان راجلك وزمانك.

0: هلعب تي هلعب ابراهيم تي هلعب عاد الله لا لعبني تي وش بيك من بكري وانت سيرح تخم
1: ترخم في مشكلتنا محمد باللي عجبتك تو الجو انسانة تتخادم ونحن بطالة
0: ما دام المرأة في هالبلاد ساعد هويك
1: زعما تتغير الأحوال ونرجعوا كي جدودنا
0: الدنيا ما تمشيش بالتوالي يا صاحبي كي يولوا الرجال رجال ويخرجوا فرنسا من التراب التونسي والجزيري واحد البلاد يحكموا بلادهم
1: اوه الخراب هذه يقولوا بها جماعة السياسة واللي يكتبوا في الكتب والجرايد
0: إيه؟ اسمع قدامنا كان حلين
1: حلين خير من حل هاي قول لي ترى
0: نكونوا باندية السرقة والخطفة والنهبة
1: وش صفانت اللي مخك الحبس يستنى راهو
0: حبس تي هاك فيه الحبس يا اخي تغسل في روحك حر تي ماك بطال جيعين فيلس محقول
1: يا سيدي باي اعطيني الحالة الثانية
0: ننزل للعاصمة
1: انا وانتي
0: هي ولدي كلنا نساوينا والذري علاش باركين فيها بلاد الفليحة لا نملكوا لا اراضي لا ديار تونس كبيرة والخدمة فيها متحركة تي وعلى الاقل غادي هانو ما يعرفنا حد سواء عملنا الباهي ولا الخير
1: يا راجل ونساوين زعمي وافقوا
0: يا ابراهيم حمر عينك المرأة ما توريهاش الضو الكلمة للراجل يصيح وكان لزم يضرب

0: حلي مخك، العيشة في تونس سهلة. تونس فيها سيدي محرز، سيدي بالحسن، السيدة المنوبية، شاي الليب وليل، فرصة باش نزوراهم.
1: ما نخبيش عليك أخيتي، من صغرنا في دوارنا.
0: الوقت تبدل، إثنية بين الكيف وتونس ولت موس، فرنسا نظمتها. خل نمشي نزور تونس ونرتاحوا من الكساد ونشوف الدنيا والناس العايشة.
1: زعمة مشو كان نمشي لدارنا شاورهم خير؟
0: وعلاش شاوري فيها؟ وش مدخلهم في عيشتك؟ هاي بنويتك معاك، هم كبر وربي صونهم إن شاء الله. تونس وش كون ما يتمناش يشوف؟ يوم ما صاب عندي جوانح، إيه بلاد الخير والبركة، بلاد الزوالي، حتى اللي يمشي فيها عريان لمن يجيب له خبرة، اللي حرك يديه يصور الفلوس. عيشت الكيف الحق راهي عيش انت فلاح، قسمهم في المطر ونحن واش عنا لك لهناشر. خل نمشو بركة كي تشوف البرد كلان.
1: أمي حرزي أخيتي مجهمة علي، ما تلزيش لي.
0: نام معاك وربي معاك، ما يجرى فيك كان المكتب وربي، وربي ما يكتب كان الخير. ناجارتك وعوض أختك وشبيكي محسوب، واش خلينا فيها الكيف؟
1: وابراهيم اش عملنا فيه؟ راهو ما يهنيش هنا، خايف من نهلي وغادي يشكون بيا محرزية.
0: أبب ونا مش نسكت له، والله فمه نهدوله كان يمسك.
1: نعرفك أخيتي.
2: أيما بنتك سكت لي عروس.
3: ها الجي عدي لأخيتك، راكي وليتي صبية.
2: لا أنا اللي صنعتها ونا اللي زي أنت ولبستها وولد كي عجبتها وولد فكتها.
0: يا أخيتي محلاها وما بهاها، والله يلا تشر. أصلوا حفجاها، ربي أصنع لها راجل والعبوا بها مكدنوا لهم عرس.

0: ايش عملت ابراهيم؟
1: شي يا محمد، مبارك هذه حصلة فيها كل ليلة تبكي لي على دوارهم وعلى امها
0: تبكي عليه نبر بلاد المعيز والبقر.
1: يا ولدي ما رامت الكيف الا بعد سنين متل حليح، تحب لي وقت اخر نبشبشون ندهن ويعجنيش، هذه راسه خايبه.
0: تي حتى انت سكوتي المراه ما ليهاش دليل، الكف في جيب
1: هكا عايش ما محرزيه
0: كلمه ما تزيدهاش قدامي. انا ماك تعرفني مصاب وما نطيقش العوج ويدي حار. يا والله محرزيه قدامي تبدا ترعش.
1: انا يا خايف انا نضرب مباركه تهرب وتهز البنات. اخويا عرشه واعر ولا براني.
0: الوقت يجري يا صاحبي وهاك تشوف البلاد كاسده وشتا كاسح. تي حتى اليوم ناوي نبيع قشابيتي بالحرام لاتيه الى خبز واكل كيري توعدك به طبطب علي البيض.
1: يا راني اعظم منك، لو عندي قشابيه راني بعتها من مده، البنات كلاهم البرد والجوع. مباركه قالت انا عندي شتاء عند اهلي. اخويا بصراحه خايف تهرب بهم وتحرمني منهم. والله يا اخوك حاير حاير.
0: تي اللي كيفي وكيفك ما ليهمش العرس. تي وانت زدت خربته، عندك زوز بنات قدامك كان حل واحد، حر حريدك وحمر عينك.
1: هاي محرزية هاي.

0: قال يا مبارك.
1: أخي من هو أنت؟ شكون؟
0: خالك، خالك عبد السلام.
1: خالي؟ يا فرحتي يا هني. استحجتك يا خالي.
0: صلي على النبي، استغفر يا طفل.
1: والله استحجتك يا خالي. هكا خالي، هكا تخلوني في البلاد وحدي؟
0: هك حي وفي بلاد عامرة زادة، وش بيك يا طفل؟
1: استحجت يما خالي، عندي عام ما ريتهاش، راهي مريضة، بجاه ربي هزني نشوفها، راني توحشتها.

0: هكذا يا محمد وعطي لابراهيم وعبد السلام معاي.
1: الله يتوب عليك يا عبد السلام شيخنا بتي، حتى هو راسي مضبط.
0: لا لو جاب معاها كاكاوية ثاني.
2: يسلم خالي، شبعنا في جرته حتى بالخبز. هاي يما بعثت لينا شويه بسيسه وشويه ملتوس، خذوا بقدره ربي تو نعطيك تريفه محرزيه.
1: ايش كبها ابراهيم؟ مرش مرش مع بسلي مرش.
3: هلا هلا هلا هلا هاسي محمد وتغش الكوال ياكل المجيره بالدوسه.
1: هيا حل عينيك، ماناش نلعبوا في جيمه نحن.
0: العبوا اربعه والعبوا على حاجه ناكلوها.
1: اربعه وين تشوفي فيهم الاربعه؟ هاي المراول تستخيله
0: نار رابعة ونقابل عبد السلام وطاو تشوف اللط.
1: تعملي لينها العار، امرأة تلعب في الكارت. هاي يزيتيش من فدلك.
0: وش بيك يا راجل، رانا عيلة واحدة، وشكون علمك الكارت؟ ماني ناشو.

0: الشمس كبرت. هاي رد بالك عبد السلام، تشبيك ما تشاميني وغمضني.
1: محم نساش نغمز معه
2: دي خيي، نغمز اغمز على روحك.
3: هاي هاي المرأة اللي عملوا عليها يا مباركة، مش كيفك انت نهار كل وانت كيفشة.
0: هاي هاي باركة، وكان علمتها راي تعرف
3: راسها مربوطة بنتي، والحشمة عاملة فيها
0: والله. يلا في شهر نعلمها وتولي تقابلني عليكم الزوز. أبايا الطرح مات، البركة فيكم خاسرين. يا عبد السلام استنى، خل نمشي نحضر لكم العشاء.
1: كثر خيرك أما حزية، راني مانيش براني من غير ما تخسروا رواكم.
0: الشومي على طرف عجة بالمرقاز، وش فيها حتى الخبز ما جبته وانت معاك، والتاي عاد لازم منه بعد العشاء.
1: باهي نشرب التاي. أما نوصيك يا محرزية على مباركة بنت أختي.
0: لا لا تهن عليها جارتي، ما يتاها شي بحول الله. لم كنت يا عبد السلام وخيراني صراحة، عندي قضية ماذا بيا كانت تعاوني فيه.
1: ما نخليش من جهدي، كان وفقني رب.
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
5: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
5: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
4: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
5: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
4: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محيمي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
5: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
6: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
7: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: علي بن عمار جلاسي، فارس البارود.
3: في الذاكرة الوطنية التونسية أسماء لم تنصفها الكتب التاريخية، لكنها بقيت حية في الرواية الشفوية الشعبية وفي وجدان الجهات التي شهدت النار والبارود. من بين هؤلاء يبرز اسم علي بن عمار جلاسي، أحد قادة المقاومة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي سنة 81 و800 ألف في جهة القيروان والساحل. فقبل أن ترسم الحدود وقبل أن تكتب كلمة الاستقلال وفي سهول القيروان حيث كان صهيل الخيل إعلان حرب، وردت مقاومة لا تشبه الجيوش ولا تنتظر الأوامر. هنا تبدأ حكاية فارس، يعرفه الأستاذ عبد الله خرداني الباحث في التاريخ الحديث والمعاصر.
4: هو علي بن عمارة جلاسي الخرداني، أصيل منطقة الشريدية بمنطقة بوحجلة، كان من سكان الريف، يعتبر من أبرز الفرسان. شخصية علي بن عمارة جلاسي وهذه الصفات التي يعرف بها كانت لها دور في مسيرته النضالية إثر احتلال البلاد التونسية من طرف الاستعمار الفرنسي بعد إمضاء معاهدة ماي 1881.
3: مع دخول القوات الفرنسية إلى التراب التونسي وفرض معاهدة باردو لم يكن المشهد هادئا في الداخل، ففي الأرياف والبوادي تحرك الفرسان وتجمعت القبائل وبدأت مقاومة غير متكافئة يقودها رجال آمنوا بأن الأرض لا تسلم دون قتال. وكان علي بن عمار جلاسي أحد هؤلاء، القائد الفذ، الفارس الشجاع وصاحب الشخصية القوية كما وصفته الأستاذة والكاتبة الباحثة خديجة زخ خاما شهلول.
5: علي بن عمار جلاسي مسموع الكلمة، يعرف الهدف متاعو ما يحيدش عليه وما يخليش أتباعه والناس اللي معاه يحيدوا عليه. هو مشتهر بالفروسية، كذلك يحسن جدا استعمال السلاح الناري وحتى السلاح الأبيض، وأنه قوي الشخصية، له مكانة مرموقة في وسطه، وقد استجاب تلقائيا وبسرعة لنداء المقاومة التي دعت لها القبائل عندما قدمت الجيوش الفرنسية إلى تونس، وخاصة عندما قرروا احتلال القيروان.
3: وتتفق الرواية التوثيقية مع الروايات الشعبية حول شخصية علي بن عمار جلاسي وإتقانه للفروسية ومعرفته بحمل السلاح واستعماله، كما يروي لنا حفيده الصغير بن علي بن العجيمي بن علي بن عمارة.
6: جدي علي بن عمارة يحكوا عليه كان مناظر، هو من حيث الكبر ولع للحرب على فرنسا، قالوا باباه بكري محافظ الفرسنة المقرون ديما فيدو، وهو من حيث اللي تعلم ويتحفظ في الفرسنة ناوي الحرب على فرنسا، ما كانت ماش تدخل فرنسا هنا في تونس.
3: علي بن عمار جلاسي، الرجل القبلي والفارس والقائد الميداني، استطاع في وقت وجيز أن يجمع حوله مئات الفرسان من قبيلة جلاس، وانضم إليهم مقاتلون من أولاد سعيد والسواسي والقلعات ومن مناطق مختلفة من الساحل التونسي.
6: وفرنسا وقت اللي جت داخل تونس خلى علي السويعي أعطاهم من هنا حتى عند راهم، ردوا بالكم ما تخلوش يوصلوا القروان خلاص، وهو هز 600 فارس هو اللي يتحكم فيهم من المهدية حتى عند راهم.
3: ويؤكد الأستاذ والباحث عبد الله خرداني على أهمية دور القبائل في اندلاع الشرارة الأولى للمقاومة، وعلي بن عمار جلاسي جزء من هذا النظام القبلي.
4: علي بن عمار جلاسي لا يمكن دراسته في معزل عن النظام الذي كان يعيش فيه، والنظام القبلي هو السائد في تلك الفترة. وعلي بن عمار جلاسي لا ننسى أنه ينتمي إلى قبيلة عريقة جدا وهي قبيلة جلاس، وعلي بن عمار جلاسي أيضا ينتمي إلى أحد فروع وأحد عروش جلاس وهو أولاد دير. فبالتالي علي بن عمار جلاسي حتى مشاركتها في المقاومة التونسية سوف لن تكون بمعزل عن ما يحكم القبيلة. ولهنا لابد الإشارة أنه علي بن عمار جلاسي ما يعرف عنه هو أنه رجل شجاع، هو أنه من أبرز فرسان ذاك العرش، وربما هذا ما خول له أن يعتمد عليه قايد جلاس حسين بن المصري.
3: القائد علي بن عمار جلاسي والفرسان المرافقين له لبوا نداء المقاومة فداء للوطن، سلاحهم إتقان الفروسية ومعرفة دقيقة بالأرض.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
7: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هنا نحب نوضح حاجة، دور خاصة شخصية علي بن عمار جلاسي في تاريخ الحركة الوطنية التونسية. مثلاً أن الفرنسيين عندما جاءوا إلى البلاد التونسية قاموا بالدراسات، وحتى أن الجنرالات الفرنسيين قالوا أن استعمار تونس أو التوغل في البلاد التونسية هو نزهة عسكرية. لكن الأحداث التي وقعت في البلاد التونسية منذ دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد التونسية كذبت هذه المزاعم. أكبر ذلك مثلا المقاومة التونسية كانت مقاومة شعبية، وكانت أيضا عفوية، بمعنى أنها لم تحركها لا إيديولوجيا ولا طيارات سياسية معينة لا غير ذلك، بالتالي كانت للدفاع عن حرمة البلد.
2: وأمام حتمية مواجهة العدو المحتل، توحدت الصفوف واجتمعت القبائل والعروش، وانطلقت عملية تنظيم المقاومة والإعداد لها.
1: علي بن عمار جلاسي انطلق في المقاومة، شارك في العديد من المعارك، ولكن ليس بعناصر مختصرة على أولاد دير بحكم أنه هو ينتمي إلى أولاد دير، ولكن أيضا وقع توحد أولا لعروش جلاس كما أولاد دير أولاد سنداسم وأولاد خليفة هذا أولا، ثم أيضا ما تم التوافق عليه بين العديد من القبائل، مثلا السويسي إذن وهي في شيرة المهدية، ثم أيضا أولاد دير أولاد خليفة أولاد سنداسم في الوسط التونسي في قبيلة جلاس، ثم أيضا قبائل من جهة الساحل خاصة في جهة مساكن. قبل ذلك أيضا كان قد شارك في ما يعرف بالإغارة.
3: كانوا سمعتوا يعترضوا ناس من مختلف القرى المجاورة لسوسة، عندهم حيوانات أغنام وبقر، وعندهم خيل، وعندهم أحمرة، وعندهم بغال، يذهبون بها إلى سوسة، فكانوا يفتكون تلك الأغنام من العباد. اشتكوا لعلي بن عمار، علي بن عمار غشش وأمرهم كلهم باش يرجعوا الأغنام والأبقار، لكن الأحمرة والبغال والجمال لا يرجعها لأصحابها. لماذا؟ لأنه وقتها جت أوامر للمسؤولين في القرى المجاورة لسوسة والمستير والمهدية، على أساس أنه العسكر الفرنسي مستعد أنه يكتري حيوانات جر بالفرنكات، وأنه يخلص زادة الإنسان اللي يجيبهم. فالحقيقة الوضع وقتها اقتصادي بالنسبة للسواحلية صعب جدا، نزلت الآثار تاع حملة زروق جاثي ما عليهم، فاستجابوا للدعوة، برشا ناس هزت حيواناتها للفرنسيس اللي هما باش يحملوا عليها معداتهم وأغراضهم نحو القيروان. وعلي بن عمارة يعرف هذا الهدف، ولذلك لا يرجعها لهم. علي بن عمارة وصل لأحواز سوسة في بداية شهر أكتوبر، عندما بدأت الاستعدادات لاحتلال القيروان.
2: وفي خريف سنة 81 و800 وألف بدأت المواجهة بين القوات الفرنسية وعلي بن عمار جلاسي والفرسان المرافقين له من قبائل متعددة.
3: وأول ما بدأت هذه المعارك والمناوشات بدأت من 7 أكتوبر، كيف بدأت القوات الفرنسية عمليات استطلاع الطريق من سوسة إلى القيروان. 7 أكتوبر خرجوا وقصدوا جهة مساكن، ذاو مندرة ووضعوا رحالهم غادي، وفي الليل القبائل بدأت الهجوم. في ذلك الهجوم اللي صار على المندرة في مساكن فاجئوا الفرنسيس وقتلوا منهم زوج. من غدوة الصباح خرجوا من المساكن ومشوا لنور الدين، قرية صغيرة قريبة من المساكن، وهناك زاد القاو علي بن عمارة والقبائل الأخرى، فصارت معركة كبيرة خسروا فيها الجانبين، وبطبيعة الحال الخسارة من الجانب التونسي أكثر، فالجانب التونسي خسر 21 جريح منهم نصر بن عيسى قائد قبيلة الهمامة و17 قتيل، ومن الجانب الفرنسي فما بين 2 و4 قتلى و2 جرحى. بعدين خرجوا من نور الدين عملوا فيها قاعدة لعملياتهم الفرنسيس، لكن جاء وقت وخرجوا ماشيين الواد لايا يستطلعوا في المكان، وطيلة الطريق من نور الدين لواد لايا كانت مناوشات ما بين التوانسة والقوات الفرنسية. وصلوا لواد لايا 17 أكتوبر.
2: بدأت قوات الاحتلال في التوسع وتركيز قواعد لها في طريقها نحو القيروان عبر الساحل التونسي.
1: لماذا من جهة الساحل؟ أولاً كانت مسارات تقدم الاستعمار الفرنسي نحو وسط البلاد التونسية ونحو تحديداً القيروان على الطريق الرابطة بين زغوان والقيروان، وكان ذلك بقيادة حسين بالمسعي الرمضاني، ولهنا وقعت معركة كما معركة برج حفير بالحمامات. هذه المعركة تكبد فيها الاستعمار الفرنسي والجيوش الفرنسية خسائر فادحة جدا. بعض المصادر تذهب للقول أن الاستعمار الفرنسي كانت له خسائر حوالي 782 جندي بين قتلى ومفقودين في 7 أشهر تقريبا، رغم أنه أسلحة المقاومين كانت يعني بدائية وتقليدية، ولكن رغم ذلك كبدوا الاستعمار الفرنسي خسائر فادحة. أيضا تم تكليف علي بن عمارة إجلاسي للتوجه نحو منطقة الساحل، وخاصة لصد الفيلق العسكري الذي نزل على سواحل سوسة لصده ولمنعه من التوغل نحو مدينة القيروان.
2: وفي 17 من أكتوبر سنة 81 و800 ألف تقدمت قوات الاحتلال نحو منطقة القلعة الصغرى، وعلى مشارف وادي لايا تسارع إيقاع المواجهات وتطورت الأحداث.
3: 17 أكتوبر خرج رتل من سوسة برئاسة كولونيل مولان لانتقاء موقع على طريق القيروان ليعسكر فيها إلى أن وصل قرب القلعة الصغرى، لكن المقاومين كانوا على قرب منهم 300 فارس وعدد كبير من المشاة من قبائل السواسي وجلاس وأولاد صغير. 18-19 أكتوبر تقدم الجيش الفرنسي نحو القلعة الصغرى، في الأثناء بدأ المقاومون الهجوم وتم تبادل إطلاق النار بين الفريقين، واحتل الفرنسيون القلعة الصغرى وانتقل إليها مساء يوم 19 أكتوبر ليعسكر فيها. كانت نتيجة هذه المناوشات 40 قتيل وعدد كبير من الجرحى. استمرت المناوشات يوميا بين القوات الفرنسية المعسكرة في القلعة الصغرى ومقاتل القبائل التونسية التي تكاثر عددهم 1800 فارس و2000 مشاة. 22 أكتوبر خرج الجيش الفرنسي بقيادة الكولونيل مولان بكامل عتاده وعدته لاحتلال مدينة القيروان، وعند القلعة الصغرى كانت قوات الكولونيل لان ترد على الهجومات المكثفة من قبل الفرسان التونسيين الذين قتلوا فارسا وجرحوا آخر وخسروا الكثير. ثم تحركت كل القوات الفرنسية في اتجاه واد لايا تحيط بها المقاومة مع تواصل إطلاق النار من الجانبين، واستعمل الفرنسيس الأسلحة الثقيلة المدفعية في الأحداث هذه حتى لين وصلوا الواد لايا. في وصلوا الواد لايا كانوا الفرسان التوانسة يضربوا فيهم بالبنادق، وكلهم كانوا فرسان على الخيل وكانوا سريعي الحركة.
2: تسرعت أحداث المواجهة غير المتكافئة وارتوت أرض الساحل بدماء الشهداء، وسقط بعض رجال المقاومة وعلى رأسهم قائد الفرسان علي بن عمارة جلاسي.
3: من غدوة شافوا الفرنسيس يلقوا علي بن عمارة مضروب المتوفي، لكن أكثر الناس يقولوا إلا هي صارت مؤامرة لقتل علي بن عمارة. يقولوا أنه الفرنسيس كراو شخص من القلعة الصغيرة باش يقتل علي بن عمارة ويكافيوه. فهذه الرواية انتشرت انتشار كبير بين التوانسة وبين حتى التوانسة اللي كتبوا في الموضوع هذايا، بكلهم يقولوا علي بن عمارة مات غدراً وخيانة. تبقى في الوثائق سواء من الجانب التونسي الرسمي أن محمد المرابط عامل القيروان ولا من محمد البكوش عامل الساحل يقولوا إلا هو مات في المعركة وهو يقاوم، والفرنسيس كذلك يقولوا إلا هو لقاوه من غدوة ميت في ساحة المعركة، ولقاوا بحذاه سلاحه اللي هو بندقية ووجدوا أنه عنده طلق ناري، ويقولوا زاد اللي هو جرح في المعركة التي قبلها بيوم. هذه رواية التي كتبتها الصحف الفرنسية وكتبتها تقاريرهم وحتى في الكتب التي كتبوها عن المعارك التي صارت في تونس، هذه هي رواية اللي يقولها.
1: واختلفت المصادر هنا في تبيان موت علي بن عمار جلاص، والمصادر تقول أن أحد أعوانه الذي كان يعينه على تحديد

0: مسكن مازال اليوم
1: مقتل علي بن عمارة كان هزة قوية جدا لدى المقاتلين التوانسة من كل القبائل.
0: الجبان جابوه دفنوه في الخلوان لهنا مات هو رضعة القوات. أما رضعة القوات تفرم
1: كانت أنا صدمة كبيرة برشا خلاتهم ما عادش يفهموا شو يعملوا. وهذا هو اللي ظهر دور القيادة متاع علي بن عمارة، كان هو المحرك الكبير لكل هذه القبائل وكل هؤلاء المقاومين. نهار 23 الفرنسيس كملوا طريقهم حتى للقيروان.
2: وبين رواية أجنبية تقول إن علي بن عمارة جلاسي استشهد في ساحة المعركة، وبين رواية شعبية ومحلية تتبنى نظرية الغدر والخيانة، النتيجة واحدة: اغتيل الفارس علي بن عمارة جلاسي برصاصة اخترقت جسده الثائر المقاوم ليترك أثراً، صوت الحوافر وصدى البارود الذي سبق النشيد الوطني، وقع لا تزال تذكره أرض القتال بين الساحل والقيروان.
3: علي بن عمارة جلاسي فارس البارود. إعداد وتقديم عروسية بوميزة. موسيقى شارت البداية والنهاية أنس الزميلي. إخراج مروان البدوي.
4: حماة وطن،
5: حماة وطن.
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: الخامسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موجز لأهم الأنباء. مساء الخير. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة 17 من جويلية وغدا السبت 18 من جويلية 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة، بينها ولايات الشمال الغربي. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم الجمعة كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. من جهتها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية. تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشارة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين درهم بكلفة 170 ألف دينار لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. وطنياً، ينظم اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل في صورة عدم الدفع بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض قبل هذا التاريخ بتعهداتها. استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم الجمعة جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة. قال الجيش الأمريكي اليوم الجمعة أنه دمر برج المراقبة في ميناء شهيد كلانتيري في تشاه بهار بإيران أمس الخميس، قائلا أنه كان جزءا من شبكة مراقبة بحرية على طول ساحل خليج عمان يستخدمها الحرس الثوري لتتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. إلى اللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر عشوية صيف. أهلا وسهلا بالجميع. عشوية صيف، الطقس سخون برشا اليوم. أكيد أول مصافحاتنا باش تكون على الوضع الجوي للأسباب، وأيضا ناخذ فكرة على الطقس غدوة الأيامات القادمة. حاضر معنا المهندس أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بك، مساء النور سي أنيس.
1: عسلامة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
1: تحية ليك ولو في إذاعة الكيف.
0: يعيشك، بارك الله فيك سي أنيس. أكيد أولى مصافحاتنا حبينا نتحدث على الارتفاع القياسي في درجة الحرارة اليوم بولاية الشمال الغربي. حبينا ناخذ معك أكثر تفاصيل على المسألة هذه، شنو الأسباب، وهل أنه إن شاء الله باش تنخفض درجة الحرارة في الأسبوع المقبل، وإلا نفس يعني باش يبقى الارتفاع القياسي هذا.
1: واضح. في الحقيقة موجة الحر متواصلة، يعني بدأت منذ يوم أمس، ما زالت متواصلة الأيامات القادمة. على قليل نهار الثلاث، ممكن إن شاء الله نهار الأربعاء يبدأ انفراج فعلي أي. في حالة الطقس، معني انخفاض باش يكون إن شاء الله ملحوظ يوم الأربعاء. اليوم كان درجات حرارة مرتفعة، ومرتفعة جدا في أغلب جهات البلاد. مثال على درجة سجلناها في جمال 49 درجة، مجاز الباب 48، كوندار نصر الله 47.7، ماتر 47.4، كيف في قعفور، مقرن 47.2، شرفش 47، الناظور 46.8، القيروين 46.6، بيجا وجندوبة 46.5، بالنسبة لسوسة وتونس العاصمة 46.4، رجيم معتوق. من غير ما كثر عليكم برشا
0: بالأرقام، يعني سي أنيس هذوما درجة الحرارة في الظل نقولوا، وإحنا ديما نزيد وقت درجتين.
1: هي ما فيها عملية، معني فيها شوية حسابات، حكيت درجة الحرارة المرصودة والمحسوسة، الفرق بيناتهم، يعني نعتمدوا على الدرجة المرصودة، ثم فما نحسبوا معها سرعة الرياح والهوميديتي والرطوبة. يعني كان ناخذوا أمثلة، مثال اليوم كان ناخذوا تطاوين. تطاوين كانت 45 درجة اليوم الحرارة القصوى، والرطوبة فيها 10% مع سرعة الرياح كانت في حدود 10 كيلومتر في الساعة. هذه تعطينا حرارة محسوسة تكون بين تقريبا 43 و 45 درجة، يعني تقريبا ما فماش فرق بين درجة الحرارة المحسوسة والمرصودة. كان ناخذ المثال الآخر في المهدية، اليوم 33 درجة، معناه العبد اللي يسمع كي يقول ما محلاها المهدية، في حين كونه فما رطوبة تقريب 70%، أي مع نفس سرعة الرياح 10 كيلومتر في الساعة. هذه تخلي درجة الحرارة المحسوسة تكون بين 39 و42 درجة.
0: هذيك علاش احنا في الكيف عنا شهيلي برشا اليوم،
1: الشيلي
0: وما عندناش بحر بطبيعة، ما فماش رطوبة، يمكن شوي في المشيرة الغابات. هذيك علاش هي توصلت حتى ال 51 اليوم سي أنيس.
1: خلينا زيدا نوضحها، الشهيلي راهو بالعكس، راهو الشهيلي يخلي معناها درجة الحرارة المحسوسة قريبة لدرجة الحرارة المرصودة. علاش؟ على خاطر الشهيلي يكون ريح، أما ما فيش رطوبة، الرطوبة تكون معناها أقل من 20%. هذا هو
0: يعني الحاجة اللي تبشر بالخير، اللي هو نهار الأربعاء الجاي إن شاء الله انفراج في درجة الحرارة، يعني انخفاض باش سجلت انخفاض. وهذا يعني عادي سي أنيس، كل صيف هكا عادي، مش كان السنة يقولك صيف جا قوي وجا سخانة، يعني هو ديما فما ارتفاع كبير برشا في درجات الحرارة في كل صيف، سواء كان في شهر جويلية وإلا أوت وإلا جوان. موجة الحر يعني تنجم تكون في أي شهر، مش شهر الصيف تكون درجة قياسية.
1: هي بأكثر تواتر في شهري جويلية وأوت، خاصة جويلية، يعني العوام الأخرى
0: سجلنا في جويلية،
1: شهر جويلية بالضبط، خاصة سنة 2023 و24 وين معناها سجلنا عدة أرقام قياسية. سنة ومعناها تتعدى جويلية إلى حد الآن، معناها مرضينا نسميه بفترة أسبوع تقريب من موجة حر. موجة الحر هذه نلاحظوها حتى في تقريب أوروبا، نجم يكونوا حتى من عدة مناطق من الكرة الأرضية.
0: نعم.
1: شهدت عدة موجات حر. احنا ولله الحمد معناها بأخف الأضرار، معناها رقم سمعته في الأخبار
0: صحيح. رينا في ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، يعني حالات الوفاة جراء موجة الحر الكبيرة برشا، وهذه يعني احنا قريب يعني من احنا في جنوب المتوسط، طبيعي جدا انه باش نكونوا يعني كيفهم بريسك يعني في درجه ما اقل، ربي يرفق بينا.
1: احنا ولله الحمد يعني عندنا اكثر خبره في التعامل مع درجات الحراره هذه، ميلفين خلينا ندخلوا اكثر. التغيرات المناخيه معناها ولا التغير المناخي واقع نعيشوه، ما عادش نحكيوا على معناها مستقبل، باش هو واقع ولينا عايشينه كيما لا معناها قاعدين كل سنة وعمال واحنا نتجاوز الأرقام القياسية درجات الحرارة. ممكن الحاجة اللي خلينا
0: نتأقلم ونتعايش يعني
1: ما عناش كان الحل هذاك هو أن نتأقلم. ممكن حتى معناها نوصيه على قليلة السادة المستمعين، خلينا نبدأ نحضره من توا في رواحنا على خاطر مع درجات الحرارة هذه المرتفعة جدا.
0: نعم.
1: حرارة مياه البحر مما لا شك فيه باش ترتفع، المستويات معناها هامة وهامة جدا. بالتالي معناها في الخريف مع وصول أول تيارات باردة باش تكون عندنا أمطار غزيرة.
0: نعم.
1: منتظر جدا معناها باش تكون أمطار غزيرة وغزيرة في لحظات
0: وجيز،
1: معناها في مدة وجيزة. بالتالي باش تتشكل سيول وما إلى ذلك. على قليلة احنا كيفاش النجم ونتأقلم مع هذا، كيفاش يقولوها مجارك الأود يعني
0: السيول. هو سمحني سي أنيس، يعني لهنا بالنسبة للسباحة مسموح بها في الموجة الحر هذه، لأنه سمعنا فما الطيار الساحب على الشواطئ، فما خطورة من ناحية يقولك حتى أمهر السباحين من الجموش يعني بخصوص الطيار الساحب هذه يقاوموا في الارتفاع درجات الحرارة هذه، ممكن يعني ممنوع السباحة وإلا ممكن
1: ممنوعة ما نجموش ندخلوها احنا الحقيقة. معناها رصد جوي وتوقعات جوية.
0: نعم.
1: عندنا احنا البحر من هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. لكن ديما نقولوا نردوا بالنا على رواحنا ونتقيدوا بتعليمات الحماية المدنية.
0: بالضبط، هذه يعني بلاغة هبطت الحماية لدار العامة للحماية المدنية. نعم. أكيد هو سيانيس يعني الناس كلها تخدم بعضها متجندة من أجل حماية الأرواح البشرية والكل. سيادتكم تعطونا يعني فيما يخص ارتفاع درجة الحرارة وكيفاش ردوا بالنا، التوصيات بالنسبة للمواطنين يردوا بالهم زيادة ما يخرجوش من 10 متاع الصباح لخمسة متاع العشية، يعني هذي خاصة من 11 نقول واحنا من 11 ماذا بي واحد يجي
1: فترة الذروة. على خطر مؤشر الأشعة فوق البنفسجي يكون مرتفع جدا. تقريبا فوت حتى 11. فنتجنبوا ساعات الذروة هذي من 11 على قليلة حتى 4 متاع العشية، نتجنبوا على قدر ما نمهم من نجمه معناه التعرض المباشر لأشعة الشمس. نكثروا من شرب الماء ونردوا بالنا على صغيراتنا والناس الكبار
0: ونلبسوا المظلة وما ألبسة قطنية وربي بقي الستر. بارك الله فيك، يعيشك المهندس أنيس ساتوري بالمعهد الوطني للرصد الجوي، كنت حاضرة معنا وعطيتنا أكثر تفاصيل وتوصيات بخصوص حالة الطقس، وحتى للجمعة الجاية نهار الأربعاء إن شاء الله تسجل انخفاض في درجات الحرارة. بارك الله فيك وإلى اللقاء، ربي يعاونكم. لقانا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكيف، معكم هشام بن صحابة في الإخراج الرقمي، رحمة في الديجيتال، مولدي في التأمين الهاتفي، وتحييكم عوض في اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر عشرية صيف.

ورجعنا لكم مواصلين معكم عشوية صيف حتى الثمانية. بعض البلاغات اللي حابين نعطوكم عليها أكثر تفاصيل: وزارة التربية اللي تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بداية من 22 جويلية إلى 25 أوت 2026 حسب ما جاء في البلاغ لها اليوم الجمعة. يتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn، ويشار أنه 5317 تلميذ تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية بعد اجتيازهم مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026، كما تم توجيه 6063 ناجح إلى المعاهد النموذجية عقب اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 حسب النتائج اللي أعلنتها وزارة التربية. كانت وزارة التربية ضبطت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 ب 3850 مركز، فيما حددت طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3750 مركز موزعة على مختلف الجهات، هذه وفق قرارين صادرين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 ماي 2026. حديثنا زاد على الندوات الصحفية الخاصة بالتوجيه الجامعي. جامعة جندوبة اللي نظمت يوم أمس بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية فعالية الدورة الرابعة لمعرض التوجيه الجامعي بالتوازي مع ندوة صحفية للتعريف بمسارات التكوين والاختصاصات الجامعية وبعروض الجامعات، وذلك بحضور عدد من الناجحين الجدد في البكالوريا وممثلي المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة ومؤسسات جامعية جزائرية. مشوارنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكاف في عشوية تصوير. نرجع للإيقاعات.

مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في عشوية صيف مونسينا حتى للثمانية مع المخرج هشام بن صحابة في الاختيارات الغنائية، معكم فيصل المحيمدي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، وكيد تحييكم عواطف اليعقوبي في لقائنا لليوم عشوية صيف عشوية الجمعة. إن شاء الله تكونوا بخير، ومعكم زيدا رحمة جوادي في الديجيتال، أيضا مولدي في التأمين الهاتفي. أجمل التحايا ليكم مستمعينا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف. حبينا فقط التذكير أن الإدارة العامة للحماية المدنية أصدرت يعني البلاغ للتحذير أكيد من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة واتخاذ الإجراءات الوقائية الصارمة لحماية الأرواح والممتلكات، وفي إطار التوقي من الكوارث المحتملة شددت يعني الحماية المدنية على ضرورة الالتزام الصارم بجملة من التدابير الوقائية الاستعجالية، من أبرزها منع إشعال النيران، تجنب إشعال النار كليا في الفضاءات الغابية أو داخل المزارع أو بالقرب من الأعشاب الجافة، للتخلص الآمن من المخلفات، والامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر المشتعلة أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال في الطرقات أو المساحات المفتوحة، أيضا مسؤولية الجماعية من إحكام غلق قوارير الغاز وإبعاد المواد سريعة الاشتعال عن أشعة الشمس المباشرة، وأكيد في نداء لها أنها تهيب الحماية المدنية بجميع المواطنين والمستضيفين، ضرورة المواطنة الفعالة والتبليغ الفوري والسريع عن أي تصاعد للدخان أو مؤشرات لاندلاع حريق، وذلك عبر الاتصال برقم النجدة 198 لضمان التدخل السريع وحماية الأرواح والممتلكات الوطنية. وأيضا تنصح الجهات الرسمية أيضا بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وشرب كمية كافية من المياه. نصائح أكيد من قبل الإدارة العامة للحماية المدنية، وإحنا في الحقيقة نشكر كل أعوان الحماية المدنية وكل بالحق الناس المجندة، فالحر هذية يطفيه الغابات والحرائق، ربي يعطيهم صحة بدنهم إن شاء الله، وربي يبارك لهم ويعطيهم الصحة بالحق، تعبين برشا خاصة جراء اندلاع عديد الحرائق خاصة في ولاية الكاف وفي ولاية مجاورة. إن شاء الله ربي يعطينا باللطف وربي بقي الستر على بلادنا. نحييهم ونحيي كل بالحق كل من يحرس البلاد هذه وكل من يحميها، سواء من أسود الجبال، الجيش الوطني، الحماية المدنية، الحرس الوطني، كل الناس اللي ساهرة على حماية هذا الوطن. لقاءنا مازال متواصل معاكم.

0: بين عتمة الكواليس وضياء الركح، حكايات صيغت على خشبة المسرح. يعود بنا إلى ذاكرة مدينة الكاف، اختزل قصصها وحكاياها على الركح. هو الممثل والمخرج المسرح القدير منجي الورفلي، يفتح قلبه في حوار إذاعي لبرنامج فوق القمة. فوق القمة السبت من 9 إلى 10 ليلاً على موجات إذاعة الكاف. الإمضاء سندس مسعاوي.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام 6:00 مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. ارتفاع قياسي في درجات الحرارة اليوم بولايات الشمال الغربي، ودعوات للتقيد بجملة من التدابير للتوقي من المخاطر الصحية وحماية الثروة الفلاحية والحيوانية. المديرة العامة للهندسة الريفية تتعهد بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات مشروع ربط منطقتي الغزاز والذياب بمعتمدية الطويرف بالماء الصالح للشراب. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعلن اليوم الجمعة 31 من جويلية آخر أجل لمواصلة العمل بنظام الطرف الدافع في حال عدم تسوية المستحقات مع الكنام. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة 17 من جويلية وغدا السبت 18 من جويلية 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة، بينها ولايات الشمال الغربية. وحسب خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم الجمعة، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشهيل، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. وذكر المعهد أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس. وأشار إلى أن أعراض ضربة الشمس تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف البشرة وألام في الرأس وغثيان وعطش شديد وغياب عن الوعي. وأوصى بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية. من جهتها، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة وعلى الزراعات والثروة الحيوانية. ودعت الوزارة الفلاحين والمنتجين إلى الالتزام بجملة من التوصيات، منها تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة والحرص على شرب كميات كافية من المياه وارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس، مع أخذ فترات راحة في أماكن مظللة. من جهة أخرى، أكدت الوزارة على وجوب الامتناع عن إشعال النار أو حرق بقايا المحاصيل بالقرب من الحقول أو الغابات، وصيانة الآلات الفلاحية والتثبت من جاهزيتها لتفادي اندلاع الحرائق، وتوفير وسائل أولية للإطفاء والإبلاغ الفوري عن أي حريق لدى المصالح المختصة. عاينت المديرة العامة للهندسة الريفية خلال زيارة ميدانية ذات أمس إلى مدينة طويرف السبل الكفيلة بالتسريع في ربط منطقتي الغزاز والذياب بالماء الصالح للشرب، والوقوف على مختلف الإشكاليات الفنية والإجرائية التي تعترض إنجاز المشروع. وأكدت المديرة العامة بالمناسبة التزامها بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات المشروع وإنهاء أشغال الربط في أقرب الآجال، بما يضمن توفير الماء الصالح للشرب لفائدة جميع المتساكنين. عضو المجلس المحلي بتويرف عن عمادة الذياب لطفي الحيدرية.
4: زيارة سيد المدير العام الانصرفي صار اجتماع معها، قالوا انهم باش يهبطوه ابيل دوفر سرعوا فيه بعد ياخذها مقاول. بالنسبه للاشغال قالوا تبدا مقاول ياخذها بعد شهرين يبدا يخدم فيه. ثم قطايع ناقص اللي هي ديفونتوز وديفان وديفلوتير، بالنسبه لذوكم اقترحوا علينا انهم ينجموا ياخذوا لنا من عند مندوبيات اخرين ويركبوهم، وثم دوار الروابحي ودوار كاكري ينجموا يشربوا من غير سيربليسير. هذوك شان في أقرب الأجيال المقاول يأخذ الصفقة هذه وتتمتع الناس كلها بالماء للشراب.
2: مع النقص المسجل في الموارد المائية تتواتر الدعوات إلى حسن استغلال مياه الأمطار وتجميعها وتخزينها، ويرى المواطنون بسليانة أن المواجل والخزانات من أفضل الحلول لتوفير المياه والحد من إهدار مياه الأمطار شرط تدخل الدولة للاستثمار في هذا المجال. الزميل ماهر الهماسي.
5: بين غياب التشجيع وارتفاع كلفة الإنجاز وضعف الوعي بأهمية تخزين مياه الأمطار، تبقى كمية من الماء تضيع. قد يبدو الحل بسيطا، ماجل لتجميع مياه الأمطار، لكن هل تحولت هذه الفكرة إلى خيار فعلي ضمن سياسة تصرف في الموارد المائية، أم أن الماجل بقي مجرد ذاكرة من الماضي؟
6: فهم الأفكار، تعمل ماجل في دارك تخزن الماء وحدك في الشتاء، تعرف باش تعاونك الدولة تعطيك تعمل ماجل في دارك. خاطر فما عباد ما عنديش باش تعمل ماجل في دارك، دار ماجل طارق يتكلف راهو ماجل راهو سيمان ودنيا وكذا. هما فما عباد زباولة ما عنديش الفلوس تاع الماء، ضايع كيف سخانة كيف كيف، عباد زباولة يعلم بها ربي ما عنديش الماء شنو تعمل.
7: علاش الدولة ما تدخلش وتعمل حلول استباقية من قبل، تستثمر فن في بناء مواجل وخزانات نتاع ماء تجمع فيها من الأمطار. في الشتاء موجود برشا أمطار قاعد تصب سليانة في الشمال الغربي بكله، أما جزء كبير منه قاعد يضيع. لو كانت الدولة تدخل ونجموه الماء هذاك يعاون برشا في الصيف خفف في أزمة الماء. مطلوب من الدولة أن تعمل تخطيط واستثمار للمستقبل، مش كان حلول وقتية اللي ما تعاونش برشا صراحة.
8: علاش الدولة ما تستثمرش ولا تحاول تبعث مشاريع متاع ماجن كسوا في الريف ولا في المدينة؟ نجم حتى المؤسسات الكبيرة بحكم الاسباس الموجود فيها الماجن باش يستغلوه في السقي حتى في استعمالاتهم اليومية كقص الماء. الدولة هي تاخو ستيب الأولى باش تشجع العباد باش يعملوا لي ماجن.
5: وفي إطار التشجيع على تجميع مياه الأمطار، تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل إنجاز المواجل بلغت 2 مليون دينار سنة 2023، مع إضافة 2 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2025 على أن يستكمل البرنامج قبل موفى سنة 2027.
2: تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشارة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين درهم بكلفة 170,000 دينار لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. عضو المجلس المحلي بعين درهم مختار الزغدودي.
9: مشروع عين شرشارة هي عين هيئتها الانشريفية، طلبنا صيانة توكيدة كاملة، هي توصل الماء لبرسك 162 عائلة، ف 120 عائلة توقرين يشربوا في الماء. المشروع وصل 85%، خزان برسك حاضر، الرجالات حاضرين، الفوزاج صافا الأمور ماشية. قوة الماء في العين هذه قوة هائلة، توصل التجمعات السكانية هي المعيزية، العثمنية، عين العيون، السليمية، الأحمرتية، ومشكور الانشريفية.
2: تحتضن مدينة ابن متير اليوم وغدا فعاليات المسابقة الجهوية للفنون التشكيلية بالمؤسسات الثقافية بالجهة تحت شعار أحب مدينتي. رفقة العبيدي.
10: أحب مدينتي هو شعار هذه الدورة المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بالمؤسسة الثقافية بولاية جندوبة. مديرة الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للثقافة بجندوبة أحلام تواتية.
11: اليوم عنا معرض انتاجات نوادي الاختصاص بمشاركه مختلف المؤسسات الثقافيه بالجهه، ثم سيتم الترشح الى المرحله الاقليميه. انشطه موازيه كل عشيه معناها مع المعرض، ورشات هامه في الرسم تتناول مواضيع هامه حول الانسان، البيئه، القيم الانسانيه، العداله، ثم تختتم بعرض موسيقى. غدا 18 جويليه يتواصل النشاط في ثوب اخر باعتبار باش تكون الانطلاقه مع حمله نظافه في مدينه التمثيل، تندرج في اطار انفتاح المؤسسه على محيطها بمشاركه كل المنخرطين بدور الثقافه وابناء الحي، ثم يتم فرز ما تم جمعه من حمله النظافه لتحويله الى اثر فني، الى عمل ملهم، إلى لوحات فنية تشكيلية.
10: والاختيار على شعار أحب مدينتي لتثمين أهمية المدينة في روح الشباب.
11: حب المدينة هو فيه سر كبير، باعتبار المدينة هي المكان، هي الحافة، هي الذاكرة، هي الوطن، وإحنا الحب مربوط بحب المدينة. هذه رسائل حبينا نبعثوها باش كل شخص من مختلف الفئات العمرية، أطفال، شباب، كل مشاركين يكون يثمن معناها حب المدينة ويثمن خصوصيات المدينة نتاعو.
10: لوحة تشكيلية فنية متميزة ستكون موجودة يوم الغد على ضفاف سد بن متيل وبين الجاري الزاني والفنان لتحتفي بالمدن في ولاية جندوبة.
2: تنتظم اليوم بدار الشباب بسيدي رابح من معتمدية ساقية سيدي يوسف فعاليات مهرجان الشباب الذي يتضمن عروضا تنشيطية وترفيهية وموسيقية وورشات إبداعية موجهة لشباب المنطقة. مدير دار الشباب المتنقلة واحد بالكاف سمير العرفاوي. في الشأن الوطني، ينظم اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وكان مكتب المجلس قد صادق خلال اجتماعه يوم الثلاثاء المنقضي على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلق بمشروع مخطط التنمية. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني لتأمين على المرض لكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن اليوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. نعود إلى معتمدية ساقية سيدي يوسف حيث تنتظم اليوم بدار الشباب فعاليات مهرجان إلى أخبار الشرق الأوسط، استشهد 8 مواطنين على الأقل وأصيب 20 آخرون مساء اليوم الجمعة جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة بمخيم انصيرات وسط قطاع غزة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال اليوم في محيط قرية عابدين بريف درع الغربي جنوب سوريا مؤلفة من 4 آليات عسكرية وجرفة. نهاية هذا الموعد الإخباري وهذا تذكير بالعناوين. ارتفاع قياسي في درجات الحرارة اليوم بولاية الشمال الغربي ودعوات للتقيد بجملة من التدابير للتوقي من المخاطر الصحية وحماية الثروة الحيوانية. المديرة العامة للهندسة الريفية تتعهد بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات مشروع ربط منطقتي الغزاز والذياب بمعتمدية التطويرف بالماء الصالح للشرب. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعلن الجمعة 31 من جويلية آخر أجل لمواصلة العمل بنظام الطرف الدافع في حال عدم تسوية المستحقات مع الكنام. إلى اللقاء.
12: آراءكم، تعليقاتكم، ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.

0: إشهار
1: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار

0: عشوية سيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

مرحبا بكم في الجزء الثاني من لقانا في عشوية صيف. مرحبا بكم الناس الكل، وحبيت فقط بلاغ من المرصد الوطني لسلامة المرور اللي دعا فيها اليوم الجمعة كافة السائقين إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير اللي تشهد درجات الحرارة. أوصل مرصد في البلاغ المروري الوقائي أنه ضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل، وحذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة وفي مقدمتها عبوات الغاز والمواد القابلة للاشتعال والولاعات وأعواد الثقاب وعبوات العطور ومزيلات الرذاذ. ونبه إلى ضرورة عدم ترك الأدوية التي تتأثر بالحرارة والأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة وبنوك الطاقة تجنبا لتلفها أو ارتفاع حرارتها بشكل خطير، إلى جانب تفادي ترك قوارير المياه البلاستيكية لفترات طويلة تحت أشعة الشمس. ودعا في هذا الصدد إلى ركن السيارات في الظل واستخدام الأغطية العازلة للحرارة. وفي سياق النصائح الموجهة للسواق لتعزيز التركيز أثناء القيادة، شدد البلاغ على أهمية شرب الماء وبانتظام بمعدل كوب كل ساعة على الأقل لتفادي الجفاف وارتداء النظارات الشمسية لتقليل التوتر البصري، مع تجنب القيادة في أوقات الذروة الحرارية وتفضيل الفترات الصباحية أو بعد غروب الشمس. كما أكد على أهمية الامتناع التام عن استخدام الهاتف الجوال أثناء السياقة وأخذ فترات راحة في الرحلات الطويلة لتجنب الإرهاق الحراري، محذرا من أن السياقة في حالة التعب تعادل السياقة تحت تأثير الكحول، مع التوصية بتجنب الأدوية المسببة للنعاس وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون. وعلى مستوى السلامة المرورية، دعا المرصد إلى الالتزام بالسرعة القانونية لتفادي الضغط على السيارة والحرص على ترك مسافة أمان كافية تجنبا لحوادث التوقف المفاجئ، مع تجنب الطرق المزدحمة لتقليل العبء على المحرك ومنع الأعطال. كما شدد على ضرورة فحص الفرامل والمروحة، مشيرا إلى أن الحرارة تؤثر سلبا على كفاءة نظام التبريد والفرملة. هذا البلاغ اللي ورد علينا من مرصد سلامة المرور اللي يدعو فيه السائقين إلى توخي أقصى درجات الحذر. إن شاء الله ثنية زينة للجميع. مشوارنا مازال متواصلة معاكم، بعد شوية تكون حاضرة معنا السيدة أحلام التويتي مديرة الأنشطة الثقافية والفنون مندوبية الشؤون الثقافية بجندوبة، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على افتتاح صالون الفنون التشكيلية في بنيمتير اليوم العشية بعد هذا النغم.

مواصلين معكم المشوار في عشوية صيف حتى الثمانية متاع العشية. حابين يكون تكون حاضرة معنا ضيفتنا سيدة أحلام التويتي، مديرة الأنشطة الثقافية والفنون مندوبة شؤون ثقافية بجندوبة، للحديث أكثر عن افتتاح صالون الفنون التشكيلية اليوم العشية في بني متير قرب ساحة دار الثقافة، لكن ما أمكنناش الحصول عليها على كل احنا نقول إن شاء الله المنع خير وقت تكون حاضرة معنا ناخدوها معنا على المباشر وناخذوا أكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة الثقافية. نذكروا فقط أنه المعهد الوطني للرصد الجوي صنف اليوم الجمعة 17 جويلية وغدوة السبت 18 جويلية 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير بين ولايات الشمال الغربي حسب خريطة اليقظة اللي نشرها المعهد اليوم الجمعة. يكون أكيد الطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشهيل، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. والمعهد ذكر أنه الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس، وأوصى بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية. كذلك نتحدث زيادة على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي دعات زيادة الفلاحة والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية، ودعات الفلاحين والمنتجين إلى الالتزام بجملة من التوصيات من بينها تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة والحرص على شرب كميات كافية من الماء وارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس مع أخذ فترات راحة في أماكن مظللة. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 7 مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة 17 من جويلية وغدا السبت 18 من جويلية 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة، بينها ولايات الشمال الغربي. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم الجمعة كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. من جانبها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية. تتواصل أشغال وإعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشارة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين دراهم بكلفة 170 ألف دينار لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. ينظم اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. في الشرق الأوسط استشهد مواطنان فلسطينيين اليوم الجمعة جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة. قال الجيش الأمريكي اليوم الجمعة أنه دمر برج المراقبة في ميناء شهيد كلانتيري في تشه بهار بإيران أمس الخميس، قائلا أنه كان جزءا من شبكة مراقبة بحرية على طول ساحل خليج عمان يستخدمها الحرس الثوري لتتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم، هذه هي أجواءنا على موجات إذاعة الكاف، أجواء الأفراح والمناسبات السعيدة. إن شاء الله كل من يحتفل بمناسبة سعيدة إن شاء الله ربي يتمم له بالخير. ونحيو صديقتنا ليندا الحريزي اللي تحتفل بعيد، يعني تحتفل بزواجها إن شاء الله في نهاية الأسبوع غدو بعد غدوة، إن شاء الله ربي يهنيها. وزيدا نذكروا أنه زميلنا علي اليونسي اللي دخل في القفص الذهبي، إن شاء الله ألف مبروك يا علي، وإن شاء الله بالذرية الصالحة. تحيتنا ليكم مستمعينا. وقيت توا المسابقة من 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. حبيت نعطيكم نص المسابقة اللي يقول: من هو النبي الذي ظهرت عند قدميه مياه زمزم؟ من هو النبي الذي ظهرت عند قدميه مياه زمزم؟ تطلبون مستمعينا على الرقم 70-281-700-26 70-281-700-26. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم مستمعينا. وأكيد في انتظار تليفوناتكم. حبيت نذكر يعني المهرجانات الصيفية، من بينها فعاليات الدورة 62 لمهرجان التبرقة الدولية اللي يعني تقترح على جمهورها 11 عرض فني تتوزع بين الموسيقى والمسرح بمشاركة عدد من الفنانين التوانسة في برمجة تراهن على تنوع الأنماط الموسيقية واستقطاب مختلف الأذواق. على كل احنا باش نرجعوا اكيد للبرمجه، لكن قبل هذه ناخذوا تليفوناتكم كما قلنا على 70-281-700-26. من هو النبي الذي ظهرت عند قدميه مياه زمزم؟ مرحبا بكم. ناخذوا المكالمه الاولى. مرحبا، شكون معنا؟
1: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، اهلا وسهلا.
1: يعيشك، معك مريم الشارني من الكاف.
0: مرحبا بك يا مريم. ايوه، اجابتك يا مريم.
1: النبي هو اسماعيل عليه السلام.
0: شكرا لك، سجلنا محاولتك. شكرا لك والى اللقاء. ناخذ التليفون الموالي. مرحبا.
2: الو،
0: عسلامه. مرحبا، شكون معنا؟
2: ليلى معي من الكاف.
0: اعطينا لقب يا ليلى.
2: ليلى عبيدي.
0: ليلى عبيدي من الكاف.
2: اي
0: اجابتك.
2: سيدنا اسماعيل.
0: سجلنا محاولتك، شكرا لك يا ليلى. الى اللقاء. ناخذ التليفون الموالي. اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا، شكون معنا؟ تطلبونا على 70-281-700-26. مرحبا، شكون معنا؟
3: محمد العيدي المرابطي من مكسر.
0: سي محمد
3: العيدي المرابطي.
0: العيدي، لقب العيدي هكا ولا
3: لا؟ محمد العيدي واللقب مرابطي.
0: مرابطي، مرحبا بك من مكسر، تكلم مكسر. فينا، اهلا وسهلا، مرحبا. اجابتك سي محمد العيدي.
3: يونس، سيدنا يونس.
0: سجلنا محاولتك، شكرا لك والى اللقاء. ناخذ المكالمه المواليه. اهلا وسهلا، شكون معنا؟
4: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معنا؟
4: مرام جويني ملكي.
0: مرام
4: جويني ملكي.
0: جويني ملكي، مرحبا يا مرام.
4: يا عايش، اجابتك الاجابه هي سيدنا اسماعيل.
0: سيدنا اسماعيل، سجلنا محاولتك. ناخذ اخر تليفون. مرحبا.
5: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معنا؟
5: مساء الخيرات، اخوك المنجي بوقصة من تليانة.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا سي منجي.
5: عايشك اختي الغالية.
0: ايوه، اجابتك؟
5: الاجابة سيدنا اسماعيل عليه السلام.
0: عليه السلام، سجلنا محاولتك، شكرا لك. نكتفي بالقدر هذه من المكالمات الهاتفية. نمشي الفصل الموسيقي ونشوف شكون فايز معانا اليوم بعد عملية القرعة ب 100 دينار من اهداء اذاعة الكافة.
6: وعايرته بالشيب قائلة: كبرت أيا رجل، فابتسم الوقار على ملامحه بثبات لا ينهار وقال: هذا الشيب تاريخ رجل لا يستعار. وعايرته بالشيب قائلة: كبرت أيا رجل، ومن صافح التعب يوما ثم عاد.
7: قالت عشق

مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار الإذاعي في عشوية صيف. مرحبا بكم الناس الكل. إذن بكري شوية يعني مسابقتنا، النبي الذي ظهرت عند قدميه مياه زمزم هو النبي إسماعيل عليه السلام. بعد عملية القرعة يفوز معنا سيمونجي بوغوسا من سيلينا بمية دينار من إهداء إذاعة الكيف. سيمونجي تنجم تسلم الجائزة بداية من نهار 20 جويلية، 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف، مبروك عليك الجائزة. لقانا مستمعينا مازال متواصل معاكم بكري شوية، تحدثنا على مهرجان تبرق الدولي. قلنا اللي فما يعني في الدورة 62 مهرجان تبرق الدولي برمجة غنية ومتنوعة وثرية. نهار 25 جويلية عرض 24 عطر لمحمد علي كمون، 29 جويلية عرض موسيقي لشيرين اللجمي، 30 جويلية مسرحية ميضحكنيش لياسين الصالحي، 31 جويلية عرض موسيقي المرتضى الفتيتي، نهار غرة أوت عرض الزيارة الصوفي، 2 أوت عرض الفنان الراب يانج أر زيت، 3 أوت عرض موسيقي الأمينة فاخت، 5 أوت عرض الفنان الراب نوردو، 6 أوت عرض تبرقة تغني بقيادة المايسترو جهاد جبارة، و7 أوت مسرحية ولد الطلياني، والاختتام 8 أوت مع عرض لفنان الراب كازو. هذه البرمجة كما قلنا في مخص مهرجان تبرقة الدولي من 25 جويلية ل 8 أوت الدورة 62. مرحبا بكم مستمعينا، نمشوا ديما للإيقاعات ومازال لقائنا متواصل معكم.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. وصلنا معكم مستمعينا الكرام نهاية لقاءنا اليوم عشوية صيف، إن شاء الله قضيتوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. أجمل التحايا للناس اللي تفاعلت معنا على صفحة فيسبوك راديو كيف. شكرا لكيب تكنيك وإلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الثمينة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة 17 من جويليا وغدا السبت 18 منها في مستوى درجة إنذار كبير بينها ولايات الشمال الغربية. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية. تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشرة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين دراهم بكلفة 170 ألف دينار لتأمين تزويج حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم جراء قصف وإطلاق للنار من قبل الاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة 17 من جويلية وغدا السبت 18 منها 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة جدا، بينها ولايات الشمال الغربي. وحسب خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور يشهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ إجراءات واحتياطات لازمة للحد من تحذيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية. عينت المديرة العامة للهندسة الريفية خلال زيارة ميدانية أدتها أمس إلى مدينة الطويرف السبل الكفيلة بالتسريع في ربط منطقتي الغزاز والذياب بالماء الصالح للشراب والوقوف على مختلف الإشكاليات الفنية والإجرائية التي تعترض إنجاز المشروع. تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشارة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين دراهم بكلفة 170 ألف دينار لتأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال اليوم في محيط قرية عابدين

سن وقتها 83 عام. أول من قدموا للجمهور هو الفنان الراحل رضا القلعي، واللي ضموا إلى فرقة المنار واللي كان يقودها أنذاك. أول أغنية للهادي القلال كانت من تلحين صادق ثريا بعنوان متعت عيني بهواك، وهي من كلمات مصطفى خريف. رضا القلعي هو من تبنى صوت الفنان الهادي القلال وغنى من ألحان أحمد الصباحي زوج الفنانة الراحلة صفية شميع، واشتغل مع الفنانة فتحية خيري اللي أقحمته في فرقتها الموسيقية بعد أن ذاع صيته من خلال أدائه لأغاني فريد الأطرش. أول أغنية قدمها رضا القلعي للفنان الهادي القلال كانت بعنوان ما كنت نظن إنساني، وهي أغنية لحنها القلعي في باريس، وغنتها أيضا وردة الجزائرية. سنة 1955 غنى الهادي القلال بمناسبة عودة الزعيم لحبيب بورقيبة من منفاه، غنى غنية حبيبي يا مجاهد على وطني، هي من تلحين رضا القلعي وسجلها البشير الرصايسي على أسطوانة 33 تور. أجمل أغاني الهادي القلال سينيا والبير والمية، نرجع لك يا فاطمة يا بنت العم، انتي ولا بلاش، وغنية يا دار الحبيب، وملاك يا ملاك. الليلة باش نسمعكم نكرهك ونحبك.

نكرهك ونحبك نغضبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري والله حير.

0: إذاعة الكاف.
1: رحلة عبر الأوتار.

مرحبا بكم مجددا. اسمعنا ربيع الخولي من الأنغام اللبنانية في فترة الثمانينات ونرجع حتى للسبعينات. أهلا وفي من لبنان نحط الرحال في مصر في يعني أواسط الستينات باش نهزكم لحفلة صارت في قصر النيل. أديها الحفلة هذه الموسيقار العبقري فريد الأطرش وقت اللي غنى لكلمات لعبد العزيز سلام، لأنه الحال تقريبا جلها للموسيقار فريد الأطرش. باش نسمعكم بقى عايز تنساني كما قلت غنيها في قصر النيل سينما قصر النيل سنة 1965. تقول مطلع الكلمة يا ظالم يا جاني بقى عايز تنساني. نسمو العبقري الموسيقار فريد الأطرش.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذا سمعنا على توالي فريد الأطرش بقى عايز تنساني يا ظالم يا جاني، وسمعنا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في نغم إيه جرى يا قلبي. أنا باش نواصل مع العباقرة اللي خلدهم التاريخ، شنو رايكم نختموا مع شخصيه نعتبرها من احلى انغام ام كلثوم ولون اغنيتها الكل حلوين، باش نسمعوا ذكريات لام كلثوم لرياض السنباتي، ذكريات عبرت افق خيالي بارقا يلمع في جنح الليالي، نبهت قلبي من غفوته وجلت لي ستر أيام الخوالي، كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي، إنها قصة حبي، ذكريات داعبت فكري وظني، لست أدري أيها أقرب مني، هي في سمعي على طول المدى نغم ينساب في لحني أغني بين شدو وحنين وبكاء وأنين. بحليهم هالكلمات هذوما اللي باش نختموا بيهم لقائنا بالنسبة لهذه الأمسية. كالعادة تخليوا لي الكومنتار متاعكم وتخليوا لي الأنغام اللي تحبوا أنه نبرمجهم في رحلة عبر الأوتار.

قد فكري وظني ذكريات داعبت فكري.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: العاشرة ليلا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لآخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها: ارتفاع قياسي في درجات الحرارة اليوم وغدا بولاية الشمال الغربي، ودعوات التقيد بجملة من التدابير للتوقي من المخاطر الصحية وحماية الثروة الفلاحية والحيوانية. المديرة العامة للهندسة الريفية تتعهد بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات مشروع ربط منطقتي الغزاوزة والأذياب من معتمدية يتويرف بالماء الصالح للشرب. ونقابة أصحاب الصيدلية الخاصة تعلن اليوم الجمعة 31 من جويلية آخر أجل لمواصلة العمل بنظام الطرف الدافع في حال عدم تسوية المستحقات مع الكنام. ضمن تفاصيل النشرة، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة وغدا السبت 18 من جويلية 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير، من بينها ولاية الشمال الغربي. وذكر المعهد أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس، وأوصى بشرب المياه عدة مرات كامل اليوم وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية. من جهتها، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة للزراعات والثروة الحيوانية، منها تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة والحرص على شرب كميات كافية من المياه وارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس. من جهة أخرى، أكدت الوزارة على وجوب الامتناع عن إشعال النار أو حرق بقايا المحاصيل بالقرب من الحقول أو الغابات، وصيانة الآلات الفلاحية والتثبت من جاهزيتها لتفادي اندلاع الحرائق، وتوفير وسائل أولية للإطفاء والإبلاغ الفوري عن أي حريق لدى المصالح المختصة. ضمن بين الجهوية، عينت المديرة العامة للهندسة الريفية خلال زيارة ميدانية إلى مدينة يتويرف السبل الكفيلة بالتسريع في ربط منطقتي الغزاوزة والذياب بالماء الصالح للشرب، والوقوف على مختلف الإشكاليات الفنية والإجرائية التي تعترض إنجاز المشروع. هذا أكدت المديرة العامة بالمناسبة التزامها بالعمل على التسريع في استكمال إجراءات هذا المشروع وإنهاء أشغال الربط في أقرب الأجال، بما يضمن توفير الماء الصالح للشرب لفائدة جميع المتساكنين. عضو المجلس المحلي بالطويرف عن عمادة الذياب لطفي الحيدري يضيف:
3: بالنسبه لزياره سيد المدير العام للهندسه الريفيه، صار اجتماع معها، قالوا انهم باش يهبطوها ابيل دوفر سرعوا فيه وبعد ياخذها مقاول. بالنسبه للاشغال قالوا تبدا مقاول ياخذها بعد شهرين يبدا يخدم فيه. ثم قطايع ناقصه اللي هي ديفونتوز وديفان وديفلوتير، بالنسبه لذوكم اقترحوا علينا انهم ينجموا ياخذوا لنا من عند مندوبيه اخرين ويركبوهم، وثم دوار الروابحي ودوار كاكري ينجموا يشربوا من غير سيركليسير. إن شاء الله في أقرب الأجيال المقاول يأخذ الصفقة هذه وتتمتع الناس كلها بالمأثرة للشراب.
1: وفي سياق متصل، ولكن بولاية جندوبة تتواصل أشغال إعادة تهيئة العين الطبيعية عين شرشارة بمنطقة سيدي محمد التابعة لمعتمدية عين دراهم بتكلفة تقدر ب 170 ألف دينار بهدف تأمين تزويد حوالي 120 عائلة بمياه الشرب. عضو المجلس المحلي بعين دراهم مختار زغدودي يضيف:
4: مشروع عين شرشارة هي عين هيئتها الهندسة الريفية، طلبنا صيانة توكيدة كاملة، هي توصل المال براسك 162 عائلة، ف 120 عائلة توقرين يشربوا في الماء. المشروع وصل 85%، خزان براسك حاضر، رجالات حاضرين، البوزاج صابع، الأمور ماشية، قوة الماء في العين هذه قوة هائلة، توصل التجمعات السكانية هي المعيزية، العثمانية، عين العيون، السليمية، الأحمرتية، ومشكور الهندسة.
1: تقدمت أشغال بناء القرية الحرفية بعين دراهم بنسبة 81% على أن تستكمل الأشغال في أكتوبر المقبل، بما يساهم في دعم حرفية المنطقة ومساعدتهم على ترويج منتجاتهم، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجندوبة كمال العوادي الذي تحدث للزميلة رفقة العبيدي.
5: أن القرية الحرفية بمدينة عين دراهم في طور الإنجاز وبلغت نسبة تقدر ب 81%. هذا المشروع المتكون من مجموعة من الورشات الحرفية والمحلات التجارية خاصة بالصناعة التقليدية، وعددها 26 مع قاعة عرض وبعض المرافق الإدارية. هذا المشروع فيه تقدم مضطرد، والمقاول المشرف على المشروع في خطوات حثيثة، ومن المؤمل أن يقع نهاية هذا المشروع في أواخر أكتوبر إن شاء الله إن لم يكون هناك طارئ. هذا المشروع سيكون قبل الحرفيين، وعليه طلب كبير نظرا لأهمية قطاع صناعة جندوبة من تنوع، وخاصة بمدينة عين دراهم تنوع الطبيعية، ثراء المخزون الثقافي والحضاري، وثراء المواد الأولية الخاصة بالحرفية من منتجات غابية، طين، مرجان، ألياف نباتية وغيرها من الصناعة التقليدية المتوارثة. إن شاء الله سيكون قبلة وسيكون عاصمة للصناعة التقليدية لجندوبة.
1: انطلقت اليوم بمدينة بنيم طير فعاليتها المسابقة الجهوية للفنون التشكيلية بالمؤسسة الثقافية بالجهة تحت شعار أحب مدينتي، والتي تتواصل إلى غاية يوم غد السبت. مديرة الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للثقافة بجندوبة أحلام التواتي تتحدث في متابعة لرفقة العبيدي:
6: التظاهرة نظمها بإشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع الإدارة العامة للعمل الثقافي. اليوم عنا معرض تقييم إنتاجات نوادي الاختصاص بمشاركة مختلف المؤسسات الثقافية بالجهة، ثم سيتم الترشح إلى المرحلة الإقليمية. أنشطة مميزة كل العشية معناها مع المعرض، ورشات هامة في الرسم تتناول مواضيع هامة حول الإنسان، البيئة، القيم الإنسانية، العدالة، ثم تختتم بعرض موسيقى. غدا 18 جويلة يتواصل النشاط في ثوب آخر باعتبار بتكون الانطلاقة مع حملة نظافة في مدينة بنمتير، تندرج في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها بمشاركة كل المنخرطين بدور ثقافة وأبناء الحي، ثم يتم فرز ما تم جمعه من حملة النظافة لتحويله إلى أثر فني، إلى عمل ملهم، إلى لوحات فنية تشكيلية. هي فيها بحث كبير، حب المدينة هو في سر كبير، باعتبار المدينة هي المكان، هي الحاسة، هي الذاكرة، هي الوطن، وإحنا الحب مربوط بحب المدينة. هذه رسائل حبينا نبعثوها باش كل شخص من مختلف الفئات العمرية، أطفال، شباب، كل مشاركين يكون يثمن معناها حب المدينة.
1: صادق المجلس الوطني للجهات والأقليم مساء اليوم على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أصوات، في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. ويهدف هذا المخطط التنموي إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مصاري التنمية على المستويين الوطني والجهوي. ويستهدف المخطط أيضا تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3%، وتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2030. كما يرمي أيضا إلى التقليص بنسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية الجاري يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. ضمن مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، استشهد 8 مواطنين على الأقل وأصيب 20 آخرون مساء اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة بمخيم أنصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن القصف استهدف المواطنين أثناء مشاركتهم في تشييع أحد الشهداء أمام أحد المساجد في المخيم، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات بجروح مختلفة. وأضافت ذات

0: كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في وقت سابق اليوم تعرض محطة للقوى الكهربائية وتقطير مياه لاعتداء إيراني أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي من تذكير بأبرز ما جاء فيها. ارتفاع قياسي في درجات الحرارة اليوم وغدا بولايات الشمال الغربي، ودعوة للتقيد بجملة من التدابير للتوقي من المخاطر الصحية وحماية الثروة الفلاحية والحيوانية. المديرة العامة للهندسة الريفية تتعهد بالعمل على تسريع في استكمال إجراءات مشروع ربط منطقتي الغزاوزة ولذياب من معتمدية التوير في المياه الصالح للشرب. ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعلن الجمعة 31 من جويلية آخر أجل لمواصلة العمل بنظام الطرف الدافع في حال عدم تسوية المستحقات مع الكنام. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى، اللقاء.
1: ذات صيف، ذات صيف مع إيمان مرعي.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج ذات صيف. كيف ما عودناكم نحاولوا انه نطرحوا مواضيع مهمة تهمنا احنا، خاصة مع ذكرياتنا في الفترات الصيفية، المهرجانات، ومعروفة اكثر بالمهرجانات. نحاولوا انه نسترجعوا بعض الذكريات فنيا، كذلك حتى من خلال حضور بعض النجوم اللي كانوا موجودين، كذلك انه بعض الذكريات اللي جينا خاصة مع المهرجانات وأهم السهرات اللي كانت موجودة. اليوم حبينا نحكي على الأغنية الملتزمة وحضورها في المهرجانات، خاصة وأنه كي نحكيه مثلا نتذكروا 2012 كان ثم مرسيل خليفة في مهرجان بومخلوف، كذلك كان قبل زادة، وهذا اللي مشي أكدهن سي عبد الرؤوف الهداوي، هذا الفنان أصيل مدينة الكيف وأصيل ولاية الكيف. كي نحكيه على عبد الرؤوف الهداوي نحكيه على الفن الملتزم، نحكيه على أهم الأغنية الملتزمة، حفاظه على الأغنية الملتزمة، نحكيه كذلك على يمكن غيرته على هذا النوع من الفن، نحكي على غيرته وعلى الحضور في المهرجانات. وكي نحكي على المهرجانات أكيد نحكي على مهرجان بومخلوف السنة مش يحتفل بالخمسينية. كيفاش مش تكون الخمسينية؟ التوى ما سمعنا حتى شيء على مهرجان بومخلوف الدولي. نحكي على بعض العروض كذلك، كيف ما حكينا أنه كي نحكي على الأغنية الملتزمة نحكي على مثلا مرسيل خليفة وحضوره، وأكيد انه برشا كي مش يسترجعوا معانا بعض الذكريات. انا واحدة من الناس مثلا 2012 كنت حاضرة في سهرة بومخلوف الدولي في الفترة هذيك، وكانت من امتع السهرات اللي كانت موجودة. برشا ذكريات نسترجعوها، كذلك كانت مع اميمة الخليل في الفترة هذيك، ونعرفوا هالثنائي والاسم الاسماء المقترنة ببعضها. اليوم الاغنية الملتزمة. مرحبا بيك سي عبد الرؤوف.
4: عايشك، مرحبا بيك وشكرا على طرح هذه المواضيع التي مع الوقت تصبح جانبية ونجبدوها وقت اللي تسخن الأحداث وتولي نوع من أنواع التعاطي الانتهازي مع الأشكال الفنية. معناها زوز نقاط نوضحهم، معناها نحطهم في إطارهم، معناها قبل كل شيء هو ما يسمى بالأغنية الملتزمة. وأنا قد معناها بطول المدة وبحكم الوقت، وكان عندي برنامج لهنا في ننتج فيه في إذاعة الكيف حول هذا النمط الغنائي، في مرحلة ما وجدت أنه كلمة الأغنية الملتزمة ما عادش توفي بالغرض، لأنه الكلمة أصبحت مستهلكة و تحيل مباشرة إلى فئة معينة، فئة نخبوية، هي فئة المثقفين وفئة المسيسين وفئة معينة، والأغنية هذه بالشكل هذا بالتسمية هذه تبقى نوعا ما متعالية على الواقع وعلى الناس اللي وكأننا نتحدث باسمهم ونتحدث عن همومهم. أنا أفضل استعمال الأغنية الاحتجاجية، هذه العبارة بالنسبة لي ربما تؤدي الغرض بنسبة كبيرة. لقائل أن يقول معناها لماذا الأغنية الاحتجاجية وليست الأغنية الملتزمة؟ لأن الأغنية الاحتجاجية تحت جناحها تتعدد أنماط وأشكال أخرى من الأغاني بين قوسين الملتزمة، لأن أغاني النساء التي تحدثنا عن معاناتهن اليومية بالنسبة لي هي أغنية احتجاجية، أغاني الفلاحين أغنية احتجاجية، نمط آخر ما يسمى بنمط الأغاني الزندالي أو الأغاني التي خرجت في وقت من الأوقات من السجون ومن غريق السجون واكتسحت الساحة وفرضت نفسها على الساحة. الكلنا نتفكروا مع بعضنا أغنية في وقت من الأوقات هي أغنية أرض علينا يا لميمة رانا مضامين، هذه الأغنية البسيطة في كلماتها وفي لحنها واللي أصبحت في وقت من الأوقات ترددها معناها الناس كلها وحتى الناس المسيسة. كنا نتذكر أغاني بقت خالدة خرجت من السجون ومعناها فيها نوع من الاحتجاج الاجتماعي، الاحتجاج على الظلم، لأنه الناس الموجودين هذيك معناها بقوسين، وعليش يسموه الزندالي؟ لأنه كلمة زندالة تشير عند الأتراك إلى السجن، وذاك علاش يسموه زندالي. والناس هذوما كي تحطهم بين أربع حيوط ينتجوا الثقافة نتاعهم، والثقافة نتاعهم هذه في وقت من الأوقات غزت الثقافة الرسمية وتفوقت على الثقافة الرسمية. هنا نربطوا بالمهرجانات ومعناها الأغاني الملتزمة في المهرجانات. لقائل أن يقول معناها ساعات ثم حاجة نصفوها، هي المهرجانات وخاصة المهرجانات الثقافية في تونس تولدت ضد التيار، ولدت ضد التيار وضد التيار الرسمي، لأنه معناها البروز خاصة بعد 67 وبعد النكبة، لأنه يعني عن برشا نكبات نحن في التاريخ نتاعنا مع الأسف، برزت موجة كبيرة معناها موجة ثقافية كبيرة في الشرق، شيخ إمام عيسى أحمد فؤاد نجم في مصر، ناس الغيوان في والمشاهب في المغرب، التجارب أخرى اللي تعملت في تونس، الشباب أصبح يبحث على ثقافة موازية للثقافة الرسمية، ومن هنا تولدت فكرة المهرجانات، لأنه النظام السياسي في ذلك الوقت رسم سياسته الثقافية الصلبة، وخاصة بعد ما يسمى بتجربة التعاضد المريرة وبعد الانكسارات والألام التي نشأت بعد نظام التعاضد. كذلك نربطها بالإطار العام العالمي 168 في فرنسا وبروز تلك الموجة معناها الكبيرة من الشباب الثائر والشباب المثقف الذي فرض نفسه على السلطة الفرنسية وواجهها بثقافة جديدة معناها عرفت فيما بعد باللي 68 معناها وما نتج عنها. معناها موجة المهرجانات ما خلقتش السلطة، خلقوها الناس اللي يخدموا على يسار السلطة، لأن الثقافة نحبوا لا نكره، الثقافة هي شغل اليسار وخاصة الثقافة الجادة. كي نحكوا على المهرجانات، من بين المهرجانات اللي تولدت معنا في رحم التجربة هذه هو مهرجان بومخلوف، ولد من تجارب عفوية وتجارب معناها تكاد تكون معناها مبادرات فردية لمجموعات الشباب العائد، معناها الناس اللي خرجوا لفرنسا والناس اللي قروا والناس اللي يرجعوا في الصيف، الطلبة اللي يرجعوا من الجامعات محملين بأفكار ومحملين بسياسات، هذوما كلهم كانوا يعيشوا تحت ضغط السلطة السياسية البرجيبية في ذلك الوقت اللي عاملة الثقافة نتاعها الثقافة معناها الصلبة والثقافة اللي تحب تشد شعب كامل وتحطه تحت كلاكل توجيهات الرئيس وتحت كلاكل قافلة تسير وتحت كلاكل معناها ما يسمى بالثقافة الرسمية التي كانت تتعامل حتى مع الثقافة الشعبية، كانت تتعامل معها بنوع من التعالي، معناها يعتبروا أنه المزود والزكرة والغناء البدوي معناها تاع الدواخل متاع عمق الشعب، يعتبروها نوعا من أنواع الفولكلور يزينوا بها فقط، ويحبوا يخلقوا نمط معناها ثقافي نوعا ما غريب على الشعب التونسي. من هنا تولدت معناها تولدوا حاجتين مع بعضهم، تولدت ما يسمى بالخط الملتزم في الموسيقى في المسرح، الطائرات الشعرية، الشعراء جدد وكل موجات معناها من الشعراء اللي برزوا في ذلك الوقت، والسينمائيين، لأن في وقت من الأوقات أنا كنت ننشط معناها على عدة مجالات، كنت سينمائي هاوي، كنت عضو الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، وكنت عضو لجنة تحكيم دولية، كنت مسرح كيف كيف مع صادق الماجري دومينيك الرصاع، كنت ملوفجي بفرقة الملوف. وفي وقت من الأوقات في وسط هالخضم هذايا اخترت أني نهرب من الملوف ونهرب من الموسيقى معناها الطربية، لأني اكتشفت حاجة معناها حلت لي عيني، معناها أول أغنية متفكر سمعتها للشيخ إمام، دل الشكارة جنب الشكارة أقعد يحفني ولع لك سيجارة، معناها بعد اكتشفت أنه الشكل هذا شكل أصيل وعنده جذور في تاريخ الثقافة العربية. اكتشفت أنه ثم اسم كبير اسمه السيد درويش، السيد درويش هذا اللي الشباب حاليا معناها مازال يجهل السيد درويش، ولو أنه يردد أغاني السيد درويش من غير ما يشعر، مثلاش واحد ما يعرفش طلعة يا محلى نورها شمس الشموسي، مثلاش واحد ما يعرفش الحلوة دي قام التعجن من الفجرية، لكن الأغلبية نتاعهم يجهلوا أنه وراء الأغاني هذه ثم واحد اسمه السيد درويش. السيد درويش اللي بمفرده لوحده كان ظاهرة عبقرية في تاريخ الموسيقى العربية. الراجل مات عمره 29 سنة وخلى تاريخ ما زلنا إلى يومنا هذا نستعمل هك الزخم اللي خلاه، وكان نوعا تاع الأغاني اللي صمدوا من خلال السيد درويش. لو كان عاش أكثر من 29 سنة إيش كان ينجم يعمل السيد درويش؟ وخذا عليه المشعل من بعد الشيخ إمام عيسى وأحمد فؤاد نجمه، وفي الكيف كانت من المدن السباقة ومن المدن التي التحقت بظاهرة المهرجانات، تكونت مجموعة من الشبيبة مانيش باش نذكر الأسماء خاطر باش نظلم برشا معناها أسماء، ربما نترك المجال هنا لسي محمد التليلي لأنه هو اللي عنده موهبة المؤرخ، وهو من بين الناس اللي كانوا معناها مؤسسين للمهرجان بمخلوب. بين قوسين رسانة الفارطة ناداني مدير فني للمهرجان وعيط لي قال لي رانا حطينا اسمك للتكريم. قلت يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، راني أنا معناها أعتذروا ما حاجتيش بالتكريم، راه تم أسماء أخرى يلزمكم تكرموهم وراكم نسيتوهم. قال لي مثلا، وعطيته ثلاثة أسماء، عطيته اسم مصطفى العياري اللي هو من معناها مؤسسي ولاد بمخلوف، عطيته اسم خالد الورتاني اللي هو في وقت من الأوقات كان ظاهرة معناها غريبة من نوعها، كان في السلطة ومع المعارضة، كان يلعب الزوز أدوار مع بعضهم، وعطيته اسم بتاع عبد الرزاق المساهلي اللي كان ظاهرة ثقافية كبيرة برشا وتوفى معناها الله يرحمه. قلت بالنسبة لينا لا أستحق التكريم قدام أسماء من هذا النوع، وكي تحبوا تكرموا يلزمكم تحافظوا على الذاكرة، ويلزمكم معناها تهزوا الناس هذوما تحطهم في معناها في الإطار نتاعهم.
3: هذا مهم، هو انه محافظة على الذاكرة، انه هذا ثم اشخاص اعطوا للمهرجانات ما ننساوهمش، ثم اشخاص قدموا للفن للأغنية الملتزمة وما ننساوهمش. كيف مثلا كي نحكيوا على اولاد بومخلوف، كانت في الوقت هذاك شكون ما يعرفش اولاد بومخلوف، شكون ما يسمعش اولاد بومخلوف، مخلوف، شكون ماهوش يسمحهم في مهرجان وما يكونوش سباقين في الحضور خاصة في مهرجان بومخلوف في الدورات السابقة. توا وين نحكي، وخاصة جبت كلمة أنت قلت راهو قبل كانت المهرجانات علاش تقامت على خاطر ما يطلبه الجمهور، توا ما يطلبه الجمهور مختلف.
4: لأن هنا دخلنا في زوبعة أخرى، زوبعة الاستهلاك. وقت اللي الثقافة تولي ما بين قوسين، وذيك هي العبارة بالنسبة لي أنا، تخضع للكناترية وتخضع للكونترا. شو معناها الكناترية؟ شو معناها الكونترا؟ شو معناها رو الكناترية والكونترا؟ معناها عندي معهم موقف، لا، لأنهم هذوما يخدموا معناها في التجارة الموازية خارج السياق، فيهم ناس محترمين وفيهم ناس يقدموا في خدمات معناها جليلة. لكن الثقافة وقت يجوا ناس لا علاقة لهم بالثقافة إلا خاطر عنده زوصور دي، عنده فلوس، دونك يولي شي يعمل، يولي لأنه شنية أزمة المثقفين وشنية أزمة الفنانين؟ أزمتهم فلوس، الناس يلزمهم يعيشوا. أنا نرجع لك معناها القصة اللي كنا نقرأ فيها في نحن صغار، السرار والنملة، معناها بعد نجو السرار نصحتوه ونقول له برا أنت معناها تغني ودني وانت ما عارش تعمل، فهمتني؟ ونحن نلمه الفنانين يلزموا فلوس ويلزموا معناها شكوني يعيشوا. الناس هذوما استغلوا الفرصة جيدا ولوا مسيطرين على الساحة التجارية، ومن حق الناس باش تعمل الثقافة اللي تحبها. لأن الثقافة إذا كان ما فيهاش ديمقراطية وإذا كان ما فيهاش معناها ما تكونش واسعة، الناس بالحق لازمها تسمع الأشكال الكل. أنا مانيش ضد حتى شكل، كل الأشكال محترمة، لكن وقت اللي أنت تجي تفرض علي نمط معين، نمط استهلاكي معين، النمط هذايا ترهقني به وتبومبارديني بيهم الكلمة ما لقيتهاش بالضبط يوميا معناها في الوسائل المتاحة، وجيت فهمني أنه هذا ما الأشكال المطلوبة وهذا ما الأشكال الموجودة وهذه وش ثم في السوق. أي السوق روى صحيح نمشوا للسوق نروحوا باللي موجود في السوق، لكن الثقافة تخلق السوق والثقافة تخلق معناها الحياة وتخلق الأنماط وتغير الحياة. ثقافة تغير الحياة، ما تخضعش للي هو سيء. ولو اش ثم ناس مدعومين وثم ناس معناها مدعومين رسميا، نقول نحن وزارة الثقافة أعطيها كيفك وقت من الأوقات الرشيدية والفرقة الوطنية وثم مهرجانات معناها مدعومة كما الظاهرة متاع مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات وجه البلاد، كي هما وجه البلاد نحن أنا جزء من البلاد باش ما نقولش كلمة أخرى،
3: كلمة مؤلمة في حق بقية المهرجانات، لأنه ثم مهرجانات دولية تنحكوا عليه فازت الدولية ومهرجان دولي يكون موجود في مهرجان دولي عنده قديش من عام، ولكن وين العروض متاعه تكون في مدارس ابتدائية أو مش مدارس ولكن في معاهد الثانوية. هذه زادة من تأثيرات ما يطلبه الجمهور وتأثيرات يمكن أنه يتقام مهرجان. المهم ثم مهرجان إن شاء الله حتى في الشارع، ولكن ولو إنه مع احترامنا مهرجان الشارع راهو عنده جمهوره، عنده محبيه ويحظى برشا اهتمام. يعني راهو كل مهرجان عنده قيمته الثقافية طبعا، وعنده حضوره في هذا المجال. نحكيه زادة مثلا إنه الكلمتين هذوما، إنه مهرجان الحمامات، مهرجان قرطاج راهو وجه البلاد، يعني العروض وأهم العروض والأسماء اللي ما يطلبه الجمهور يكونوا موجودين في زوز مهرجانات كبيرة بالنسبة للي يشوف في هذا.
4: والأموال خاطر الطائلة
3: والأموال الطائلة هذا هو صحيح. ولكن بقية المهرجانات رغم يمكن اسمها الكبير، رغم أنه كي نحكيه على زوز مهرجانات أو ثلاثة مهرجانات سنة تحتفل بخمسينية، نحكيه على مهرجانات فيها الستينية، يعني عمرها عمر مهرجان قرطاج،
4: مهرجان تستوريا
3: للملوف،
4: انديد مهرجان قرطاج وربما معناها من في وقت من الأوقات كان مهرجان
3: اللي هو وجه البلاد في المألوف في نوع معين واختصاص معين. يعني علاش احنا نبداو نحكيو في حاجة تنجم تجرح حتى الجمهور وما يطلبه الجمهور لأنه بالحق يعني كي نحكيو على تستون نحكيو على ستينية نحكيو على مهرجان مألوف اللي موجود كان في تستور المدينة الأندلسية. يعني برغم أنه المكان العارض نتاع المهرجان ما هوش مهيئ ما هوش مؤهل أنه يحتضن ستينية ولكن جمهوره راهو يتوافد ويكون موجود وحاضر في المهرجان هذا مهرجان تستور للمألوف. يعني بالنسبة لنا احنا بالحق ثم حاجات أنه كي نحكيو على الأغنية الملتزمة نحكيو على حضورها في المهرجانات نحكيو على المألوف وحضوره في المهرجانات اللي هو ما هوش حاضر كان في مهرجان تستور مع الفنان زياد غرسة اللي ياخو بعض العروض في بقية المهرجانات. هذه الكل اليوم كي نحكيوها ونحكيو على مهرجانات عريقة نحكيو على مهرجانات في 2026 بعد يمكننا تلوحة وبعد الناس ولات تنتظر في حاجة تكون جيدة وبرمجة تكون مزيانة في المهرجانات هذه. اليوم نشوفوا انه بحق كلمة وتغات كلمة ما يطلبه الجمهور انه نجيبوا اي فنان ينجم يغني في ركح مهرجاناتنا.
4: وكأنه الواقع الثقافي مش ما نحكوش على المجالات الاخرى يتدحرج شيئا فشيئا وينحسر شيئا فشيئا. نحن في الموجة اللي كنت نحكي لك عليها في الزمن هذاك
3: جميل
4: في الزمن الجميل اللي مش المسألة مش نوستالجيك معناها خاطر نحن نحكي على الزمن القديم لا نحكي ناول مادام نتاع البارح وخاطر كنا نفس المسار ونفس السياق وبين قوسين غنيتنا والمدام نتاعي في 78 في مهرجان بو مخلوف الثقافي في الكنيسة وعملنا عرض فرقة كاملة معناها بأغاني ملتزمة وغنينا بلاش مش في بالنا باش نغنوا بلاش. من بعد وقت اللي عطونا فلوس استغربنا خاطر نحن فرحين نحبوا نغنوا. اليوم كي تجي تنحي الخصوصيات والعصر هذايا ثم وقت من الأوقات قتلونا بكلمة العولمة والعولمة والعالم مدينة صغيرة وما نعرفشنية معناها التسويق الرأسمالي والتسويق معناها الليبرالي أنه الكلنا باش نولوا نشبه لبعضنا. لا ما نولوش نشبه لبعضنا نحن نختلف عن بعضنا البعض وخاصة في المجال الثقافي عن الخصوصيات نتاعنا والقوة نتاعنا في الخصوصيات نتاعنا وفي الجزئيات نتاعنا. ننجم نقول لك بعبارة أخرى يمكن الزرد اللي عنا أنقذوا الموقف بالحق لأنه الزردة زرد سيدي تليل وزرد سيدي عبد الباسط وزرد الحاجة خديجة هذوما بقوا وزرد الفروسية بقوا محافظين على الخصوصيات نتاع الجهات أكثر من المهرجانات والناس تمشي وثم أعداد كبيرة وأعداد معناها تستغرب أنه ناس يمشوا لزارة سيدي تليل ولا زارة ما عرفشني ويقعدوا نهارين وثلاثة ويعملوا تفريغ معناها كبير ثم ناس تجي من فرنسا وتجي من بقايا أخرى مش يحضروا للزاردة. علاش؟ للخصوصية. إذا كان ما تدفعش على خصوصيتك وما تدفعش على الجزئيات لأنه اليوم المسألة مسألة الجزئيات أكل الجزئيات البسيطة راك تضيع في وسط معناها الموجات هذه متاع الاستهلاك المعلب واللي مفروض عليك وكأنه معناها المهرجان ولا نوعا ما يشبه للوطية لأنه حتى في الوطية معناها فقدنا الخصوصية نتاعنا، كلهم يشبهوا لبعض. تمشي تحضر العرس ساعات معناها تفكر تقول شو بهم، العروسة تشبه العرايس الكل والعريس يشبه العرايس الكل، والدخل ما عادش عندنا كل الخصوصيات الحميمية وكل لهجة وكل معناها الأشياء البسيطة. نرجع المهرجان أبو مخلوف ونرجع للحراك الثقافي اللي تولد حول مهرجان أبو مخلوف. فرقة ولد أبو مخلوف، فرقة الفرقة الجهوية للمسرح بالكاف آنذاك، معناها كمال العلاوي والصادق الماجري وكل أسماء الكبيرة وكل المسرحيات الكبيرة، فرقة شعبان للرقص التعبيري، الأمسيات الشعرية ومعارض الرسم وعروض الأطفال. هنا راي ثم مشكلة كبيرة، أنه اليوم نسين معناها الشريحة المهمة والشريحة الأهم في المهرجانات نتاعنا هي شريحة الأطفال. وقت اللي ما تخلقش جمهور غدوة، وقت اللي ما تحترمش الأطفال، وقت اللي ما تجيبش لهم عروضك متاع تنشيط لابسين واحد ما نعرف شنية يسموها تنشيط ولا تهريج ولا ما نعرفش بالضبط شنية، في حين أنه عنا مؤسسة كاملة وكبيرة، مؤسسة المركز الوطني فن العرائس في تونس اللي شدها عماد المديوني اللي كان في السنتر دار دراماتيك هنا بالكيف، واللي تنتج في أنواع تاع عروض ساحرة. معناها الكبير كيمشي يتفرج يتسحر، فما بالك الصغير. المسرحيات هذية مكلفة صحيح، لكن نحن قادرين أن نهزوا صغارنا ونخلصوا 20 و30 ألف ساعات في ألعاب متاع القفز وفي مأكولات، معناها ما تجيش حد شيء. قادرين ايضا انه كي يجيبوا لنا عروض معتبره، وهنا نرجع للحكايه الدولي والموج دولي، وقت اللي كانت تجينا نتوى نتذكر عرض البالي روس معناها نحن صغار وقتها 18 سنه 17 سنه، وقت اللي تفرجنا فيه معناها واحد من الناس هزيت عبد وحطيت عبد، ريت ثقافه اخرى، ريت ثقافة أخرى بدون كلام وبدون غير حتى شيء. بالي يعني رقص، مجرد أجساد ورقصات وموسيقى معناها الدور. فهمت أنه ثم ثقافة أخرى، ثقافة اللي نحن غريب علينا والتوى غريب علينا، لأنه تو بالنسبة لنحن الدولي هو الغرب وما جاوره. ننسوا اللي ثم ثقافات أخرى عريقة جدا، الهند ثقافة كبيرة، الصين ثقافة كبيرة، أمريكا اللاتينية ثقافة كبيرة. وقت اللي نجيبه حتى وقت نجيبه عروض، نجيبه عروض مستهلكة ونعرفه. أفريقيا يا أخي، كتجيب لي أنت تعمل لي تقولي مهرجان دولي، كتجيب لي فرقة أفريقية معناها من أفريقيا، بك الرقص نتاعهم وبك الأزياء نتاعهم وبك الأشكال الغنائية نتاعهم المبدع، وقتها تقول لي معناها مهرجان دولي ونصدقك أنه مهرجان دولي. وقت تجيب لي الأنغام نتاع أمريكا اللاتينية والموسيقى نتاع أمريكا اللاتينية نقول لك لو مهرجان دولي. مهرجان دولي حابس عند ثلاثة مطربين ولا أربعة مطربين، معناها كلولين أعمارنا، معناها كبرنا معاهم.
3: هو مع العلم ثم اتفاقيات شراكة مع بعض البلدان الأوروبية أو الحاسيل الموجودة في العالم ومع وزارة الثقافة، يعني واحدة من الناس كنت حاضرة في عرض في مهرجان بو مخلوف سابقا كنت حاضرة في عرض على ما أظن عرض آسيوي يعني حاجة هكي، ولكن كان عرض يعني ثقافة أخرى، تعرف أنه بالحق مهم أنه نتطلعوا أنه نعرفوا أغلب الثقافات، نعرفوا اللهجات، نعرفوا بعض الحاجات أو اللغات، بما أنا نحكيه على الجانب الدولي نعرفوا اللغات، نعرفوا شنو يحبوا يوصلوا بالضبط. حتى بالنسبة لهم هما حتى العرض كان فيه تراثهم اللباس اللي تعرفوا به، يعني هذايا مهم جدا اللي احنا يمكن حتى التراث نتاعنا هاكا. ابسط حاجه مهرجان بو مهرجان المالوف بتستور اللي نجم نقوله تلغى، ولكن هاوكا ثم عودة، ولكن مش بنفس الرضا اللي موجود.
4: أي شيء مؤسف. والبارح برح تقولها في التواصل مع أصدقاء في تستور، من الحوايج المؤلمة أنه هيئة مهرجان تستور للملوف شدة صحيح
3: في الإلغاء
4: شدة صحيح في عرض الزيارة اللي هو نمط آخر، نمط معناها غناء آخر طرقي، باش تمول به معناها المهرجان الملوف. طيب الغناء الطرقي معناها شيء والملوف شيء، وقت اللي الملوف ما عادش يصرف ولينا وعليش الزيارة؟ وما عندي حد شيء ضد زيارة وضد جمهور زيارة، بالنسبة لنا ثقافة معناها يا ديمقراطية ما هيش موجود، لكن ما تفرضش عليا تلفزيا وتسويقيا أكل إيقاع تاع التخميرة تاع الزيارة وكل الشكل هذاك، وترجعني الجو معناها جو المفروض أن نفوتوه، أن نتجاوزوه، هذاك يبقى فولكلور بالحق. معناها الملوف يلغي نفسه أمام الأشكال التجارية، لأنه حتى عرض نتاع الزيارة معناها ما بين قوسين ما هوش عرض ثقافي معناها بالمعنى الكامل وبمعنى الشامل، هو معناها نوع من التسويق التجاري معناها البحر. هنا نقولوا أنه في غياب العقل الاستراتيجي الثقافي، لأنه مهم جدا معناها أنه يكون ثم عقل استراتيجي ثقافي، لأنه الشعوب ثقافاتها ما نجموش نعملوا ثقافة مرتجلة، وما نجموش نعملوا ثقافة اليوم مهرجان كارتاج للسنة الثانية أو الثالثة من غير هيئة، والمؤسسة الوطنية لإدارة المهرجانات اللي هي معناها مؤسسة إدارية بيروقراطية خدمتهم معناها كموظفين هما اللي يديروا في مهرجان قرطاج، في حين في وقت الأوقات كانت في أسماء اسماء كبيره، نجيبوا موسيقيين كبار، نجيبوا مسرحيين كبار، نجيبوا معناها ناس معناها عندهم بعد نظر وعندهم رؤيه فنيه باش ينجحوا مهرجان. الموظف راه ينضبط للتعليمات ولخدمه الموظف. برشا حوايج مع الاسف قاعدين نفقدوا فيها، والحركية الثقافية قاعدة تبرد وقاعدة تتقلص، ولينا نشوفه في الاستسهال، سهل كل شيء سهل. نرجع اليوم مهرجان أبو مخلوف اللي واحد من الناس معناها مواكبه ممكن من الدورات الأولى، واللي وقعت صراعات كبيرة مع السلطة، ومعناها وصلت معناها تهديد حتى بالسجن في وقت من الأوقات، وتهديدات معناها كبيرة، السلطة تفك والمثقفين يفكوا، السلطة تفك والمثقفين يفكوا. يوصل اليوم مهرجان أبو مخلوف ما نعرفوش حتى عنوان عليه، ما نعرفوش شكون، يقولوا لنا ثم هيئة مهرجان أبو مخلوف ما سمعناش بها، وحتى الأسماء اللي سمعناهم مع الأسف أسماء لا علاقة لهم بالشأن الثقافي، معناها سيدي انت شاعر ولا موسيقي ولا مسرحي ولا سينمائي ولا كاتب ولا روائي ولا شكونك انت، معناها باش نجم تسمح لروحك ولا ناس أخرى تسمح لروحها أنهم يحطوك معناها على المشهد الثقافي مع احترامنا للناس.
3: هو توا بالنسبة لنا احنا مش مخض بارشة التوا ما بنتش ملامح مهرجان الدورة 50 لمهرجان أبو مخلوف الدولي، يعني من المفروض انه راهو الدورة نحضروها خاصة خمسينية، نحكي ومش على حاجة بسيطة، هاي الدورة الأولى الدورة الثانية وهي الدورة الأولى، راهو كي نحكيه راهو لازمها زادة الركيزة باش هكاك المهرجان يتعرف. وانا نشوفه في بعض المهرجانات اللي موجودة واللي تكون في دوراتها خطواتها الأولى وكيفاش تبدأ تخدم باش توصل للمهرجان انه يبقى لسنوات.
4: مهرجان دهماني، مهرجان الكسور، مهرجان التجارة تفرض فيه روح.
3: هذا هو اليوم كي نحكيه على مهرجان والدورة 50. أيوة. إلى حد اللحظة ما ريناش ملامح، ما نعرفوش كيف ما حكيت الهيئة المديرة اللي من المفروض انه الدورة 50 تتحضر من بعد تقييم الدورة 49. يعني إلى حد اللحظة ما نعرفوش شكون موجود، أسماء ما يطلبه الجمهور، أسماء مفروضة إنه نعرفه. مثلا وزارة الثقافة باعتبار إنه ثم عروض مدعومة من وزارة الثقافة مش تكون موجودة في عدة مهرجانات في الجمهورية التونسية. اليوم شنو هذا؟ وين واصلين بالثقافة؟ وين واصلين خاصة بمهرجاناتنا الصيفية اللي هي متنفس للجمهور؟
4: ذكرتني هنا في أغنية لهادي حبوبة، روح من السوق عمار جاب لها بلغة وبنوار. عمار مشي للسوق مش يجيب لها، يجيب لها اللي موجود في السوق. وصلنا للمواصلة هذه أنه معناها مهرجان بمقلوف نتسوقوا له، نمشوا في اخر وقت وفي اخر لحظه، نلوجوا على هيئه ونلوجوا على مدير ونلوجوا على وعليه وعليه وعليه وعليه، في حين انا معناها ارانا نبهنا معناها
3: المثقفين اللي موجودين في الكاف،
4: نبهنا وعرضنا خدماتنا، قلنا لهم واحد من الناس معناها مع احترامي للجميع هنا موجودين، شاورونا قولوا لينا في الدورة 48 يظهر لي وقع تعييني في لجنة في هيئة مهرجان بومخلوف. نهارة الندوة الصحفية حاضرين برشا معناها صحفيين، هبطت من المنصة اللي قاعدين فيها الهيئة ومشيت التحقت بالصحفيين قلت لهم راني موجود في الهيئة أما مانيش راضي على روحي، مانيش راضي اروح. علاش؟ ماذا بيا راي هيئه او جمعيه قانونيه تمت الشروط تقود مهرجان بمخلوف. نتفكر وقتها المندوب قال لي اخي معانا ولا معهم، قلت له مع المهرجان ومع الذاكره نتاع الكيف، وقطعت وقتها العروض كلها، قطعتها ابتداء من العرض الافتتاح الى اخر العروض. معناها مانيش نعملوا في الشغب، مانيش نعطلوا في العجله، اما رانا ملاكه في البلاد هذه مانيش كرايه، وراو معناها على الاقل مش بمفهوم العمر، على الاقل راو عندنا خبره وعن تاريخ وعن تجربه معناها في المجالات هذوما. كفايه يزم العبث ويزم الاستسهال، معناها خطر ارى وجه من وجوه البلاد، وجه من وجوه البلاد، معناها وراء بكر الرمزيه نتاعو مهرجان بومخلوف كيما اكل الزاويه هذيك اللي الكافيه كل معنا عندهم لها حنين. المهرجان جزء من ذاكرتنا، ورجاء رجاء لا تعبثوا بهذه الذاكره، خاطر اللي باش يعبث بالذاكره نتاعنا رانا باش نولوا نخدموا برشا معناها ذاكرات اخرى، ونول وعنا الحق راه باش نحتجوا، وعنا الحق باش نقولوا الكلام اللي معناه في المستوى بيان سور اما اللي باش نقولوه. ورانا لساناتنا مانيش كارينهم ومانيش بايعينهم، وما نسكتوش ومانيش باش نسكتوا، تكلموا انتم قبل ما تكلمونا احنا. هذا هو
3: نستنى الندوه الصحفيه بالنسبه للمهرجان بومخلوف، على الاقل هكا الملامح لا فيش تهبط وهكا من الى، خاطر وقيت انه تم اكيد ثم ملامح تكون موجوده للدوره 50 مهرجان بومخلوف. خلينا نسترجع الذكريات مع مهرجان بومخلوف. 50 سنه مهرجان بومخلوف ماهوش صغير.
4: مهرجان فات سن الشباب وفات سن النضج واصبح معناها يكاد يكون مهرجان شيخ. كجت الدنيا راو السنة راو على الاقل ثم معرض كبير على الاقل.
3: هيك فكره اللي يسمعوا فينا خاصة مندوبية الثقافة علاش لا تتحط بالحق ذاكرة لهذا المهرجان. 50 سنة ما حشتناش بدوكيومنتير كيف ما عملت مهرجان دقة اللي ما تعرضش في حفل الافتتاح وما شفناهوش إلى حد اللحظة حتى في الباج متاعهم باج المهرجان سواء كلمات كلام هاكا ثم دوكيومنتير ما ثماش به حشتنا حتى بمعرض يكون فيه ذاكرة هذا المهرجان 50 سنة عروض موسيقيين كانوا حاضرين شعراء كانوا حاضرين مسرحيين ما يسالش حتى مديري المهرجانات الدورات بليتو اللي كانوا موجودين راهي هذيك ذاكره ذاكره ولازمها ترسخ فينا خاصه رانا نحكيو مع شباب راهو عنده البورتابل يحب يسمع اغنيه يسمعها وقت اللي يحب يعمل بوز وقت اللي يحب كيف هكايا علاش احنا نستغلوا المهرجانات باش هكاكا نعملوا الديفولمون هذايا اللي نجم يكون راهو ابار هكايا رانا نجموا احنا نشدوا الفنان اللي مش يجيبوه اي مهرجان نسمعوا له اغنيات وقت نحبوا نعملوا بوز نعملوا بوز.
4: هنا نداء قبل ما يفوتنا الوقت للسلطة الثقافية وللسلطة الجهوية رجاء احترمونا شوي على الأقل وفاجئونا عملوا لنا مفاجأة كبيرة ماذا بينا راكم ناجحين ونحن
3: بالعكس هو حتى كي نحكوا هكايا راهو في مصلحة هذا المهرجان في مصلحة هذه الدورة في مصلحة عراقة الكيف وتابع الكيف مانيش نحكيو من فراغ بالعكس رانا من محبتنا للبلاد هذي
4: رانا نحكو في إذاعة بعنا علنا بوجوه مكشوفة ونحكو في الوسائط الاجتماعية بوجوه مكشوفة أولادي رانا نحبوكم تنجحوا رانا نحبوكم تنجحوا أما ورونا معناها عوامل النجاح اصدمونا سيدي بالكش تحضروا لنا في مفاجاه معناها كبرى معناها وتخدموا فيها معناها بالستر كما يقولوا فيها اصدمونا ماذا بكم تصدمونا اما اصدمونا ايجابيا ما تصدموناش سلبيا لانه
3: خليها الكيف تكون وجهه ثقافيه بامتياز بالنسبه لنا احنا خاصه في الدوره 50 خلينا كيف ما حكي تكون صدمة إيجابية نحكيو على كيف تكون اسمها عالي كيف ما نعرفوا الكيف العالي هذا اللي حاشتنا به خاصة أنه ما يسالش راهو تشريك يمكن الفنانين اللي موجودين في الجهة ما ناشي ضده ولكن زيدا نحبوا أسماء تكون جديرة إنها تكون موجودة في مهرجان بومخلوف وفي هذه الدورة بالأساس احنا أكيد ما زلنا مش نواصلوا حديثنا سي عبد الرؤوف الهداوي ما زلنا مش نحكيو على الأغنية الملتزمة نزلنا مش نستدعو خاطر أنا مانيش ناسية سهرة مارسيل خليفة 2012 يعني توتو تتسمى ولكن راهي سهرة تبقى في البال تبقى في الذاكرة بالحضور الجماهيري بالأداء لمارسيل خليفة بأداء أميمة الخليل بالمجموعة اللي كانت موجودة وكان موجود معاها ابنه هذايا الكل راهو نحبوا نستدعوه ونحبوا يبقى في دورة نجم تكون خالدة كيف ما كانت الدورة هذيك خالدة في ذاكرتنا احنا أكيد مازلنا مش نرجعوا مازلنا مش نواصلوا حديثنا لكن بعد تقديم الموجز

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
1: الحادية عشر ليلا هنا على موجاتنا. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم لهذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق بداية من يوم غد سبت فعالية المصيف الجهوي لشباب ولاية الكاف بالمركب الشبابي بإقليبيا تحت شعار الانتماء والمواطنة، ويتواصل هذا المصيف لغاية 23 من جويلية، ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والتنشيطية لفائدة شباب اللاجئة. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية الجاري يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. صادق المجلس الوطني للجهة والأقاليم مساء اليوم على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أصوات في حين امتنع 5 أشخاص عن التصويت. هذا أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمناسبة أن الرهان الأساسي لهذا المخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق نتائج على أرض الواقع. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد اليوم بمقر الإدارة العامة للديوانة بتونس، أكدت التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركي لا سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرات. ختاما، أعلن الجيش الكويتي اليوم إصابة عدد من منتسبي القوات البرية أثر استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة له بطائرات مسيرة، ووصف الجيش الكويتي الهجوم بأنه جاء في إطار عدوان إيراني. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
2: ذات صيف، ذات صيف مع إيمان مرعي.

0: هذه عبد الرؤوف الهداوي فنان، هذه أغنيته فيها برشا قراءات، برشا أبعاد تنجموا نستخلصوها، خاصة كي نسمع الصوت هذا، نسمع حتى نوعية الموسيقى، نسمع العود اللي عنده قيمة، هذه كلها يمثل عبد الرؤوف الهداوي.
1: الأغنية هذه بحد ذاتها عندها، هي من أولى القصائد اللي اشتغلت عليها ولحنتها، عمرها أكثر من 40 سنة. خذيت القصيدة هذه في ذلك الوقت للشاعر محفوظ الجراحي اللي هو توا منشط كبير في إذاعة أكسجين FM في بنزرت، وهو وقتها سجين سياسي في الحركة النقابية بعد أزمة الاتحاد 78. خذيت القصيدة هذه ولحنتها وخدمتها، وخدمتها في أنشطة مسرحية. صادف أنه استدعاني منذ 3 أشهر أو 4 أشهر، استدعاني مباشرة معها منشطة أخرى، معناها نحييهم الاثنين، وما كانش يعرف القصيدة هذه. وقت اللي غنيت له القصيدة ما نجمش يكمل الحصة رغم عمره، معناها وقع السنين، بكى محفوظ الجراحي لأنه ما كانش يتصور أنه ثم أغنية قصيدة كتبها هو في وقت من الأوقات، تلحنت وتغنت ومعناها مازلت معناها محافظة. هذه التجارب اللي كنا نعملوا فيها وما كناش نستنوا في حتى مقابل، لا مادي ولا حتى معنوي، بل بالعكس في كثير من الأحيان كنا نعرضه، وكانت العروض نتاعنا إما في الجامعة التونسية أو في دور الاتحاد أو في المهرجانات، معناها اللي عندها نوعا خصوصية كما في الحوض المنجمي وغيره. في أغلب الأحيان كنا نعرضه وبعد نتوقفه ويقع استجوابنا، معناها المقابل كان صعيب شوية لأنه الشكل هذية اللي يسميها جرامشي الثقافة العضوية أو المثقف العضوي، معناها بالمفهوم لجرامشي هو أن تلتصق بالمشاكل اليومية وبهموم الناس، وأن تعبر بشكل معناها صادق على اليومي وعلى المعاناة اليومية. وهنا نرجع للأغنية الملتزمة أو الأغنية الاحتجاجية والقيمة نتاعها، ونرجع نحكو على الكيف اللي كان من بين التجارب الرائدة معناها في هذا المجال. وهنا نحيي معناها مجموعة بومخلوف
0: وجمعية أولاد بومخلوف.

0: ونسيمك لولادك ده ثم برشا ناس معناها العبارة هذه تعدى عابرة، هي وقتها إشارة إلى الحضور الرئيس الحبيب بورقيبة للكاف في ذلك الوقت، وحضوره معنا تقريبا الدوري لمدينة الكاف، واستغلال القصر نسموه نحن القصر قصر الرئيس، استغلاله على حساب تهجير مجموعة كبيرة من العائلات. تم برشا ناس معناها هزوهم من المحيط نتاعهم، من جذورهم، من ديارهم معناها القديمة، وهزوهم حطهم في ماليزيا وفي مساكن أخرى باش نبنوا قصر للرئيس. لهنا تجي العبارة نتاع نسيمك للعليل الدواء ونسيمك لأولادك دا. هنا تجي دور الأغنية أو دور الثقافة،
1: وهذه أغنية أولاد بو مخلوف
0: بلد مخلوف، والقصيدة تاع البحري الرحالي، لأنه المواهب هنا راهي مواهب متعدة ومواهب معناها كبيرة برشا. بحري الجوال، بحري المتكلماني، بحري الممثل مصطفى معناها اللي يعزف جيتار، لكن الجيتارة معناها تولي متونسة وتولي كافية. محمد توفيق الخلفاوي كل الممثل اللي عنده كل قامة كبيرة وكل الجميلة، نستذكر شفيق الحكيمي وعاد الحمدي معناها في مساهماتهم معناها المتميزة معناها الكيف كما ساهمت في الحركة المسرحية بشكل معناها مكثف وبشكل معناها كبير، كما ساهمت في الحركة الغنائية معناها الشعبية الكيف عطت لتونس، عطت صالحة وصالحة صوت تونس. وقت نجيو نحكوا على الغناء التونسي ونجيو نحكوا على اللهجة التونسية نقولوا صالحة، معناها ما ثمش زوز أسماء كما صالح. هذا تاريخ الكاف. وقت نحكوا على تاريخ المسرح، منصف سويسي وكمال العلاوي وصادق الماجري معناه البحر الرحالي وعيسى حراث وناجي الورغي، ناجي نسيتها مرة ما ذكرتهاش، تغشت علي أنا ذكرتك يا ناجي، ناجي العظيمة والتجربة الكبيرة متاع مسرح الأرض ما بين نور الدين الورغي وناجي الورغي. أي سيدي الكاف في وقت من الأوقات كانت عندها نصيب كبير في إثراء ثقافة التونسية. كيف عطت لتونس الصوت نتاعها صالح، كيف عطت لتونس الضحكة نتاعها. لمين نهدي اللي في وقت من الأوقات أصبح نجم ونجم بدون منازع، عطت البحر الرحالي اللي التوى نجم من نجوم معناها المسلسلات، عطت الجوالة وعطت المرح والنكتة معناها اللي الضمار الكافي معناها ما فريد من نوعه ما يشبهش حتى معناها ضمار آخر. هنا نحكو على الثقافة والمهرجانات كيفاش تحط معناها اون فالور معناها الخصوصيات نتاع الجهة. الخصوصيات نتاع الجهة راهي مش كانت بورزقان، بورزقان أكلة أرستقراطية معناها نخبوية، أما الأغنية في الكيف هي أغنية شعبية عندها جذور عميقة، والناس وين تمشي في أي رقعة من تراب الجمهورية معناها يطلبوا منك أغنية الكيف، ما جيتش من العدم، مراكمة كبيرة متاع تاريخ كبير، تاريخ اللي لو كان ما نعرفوش نشتغلوا عليه، ولو كان ما نعرفوش معناها نحافظوا عليه، ولو كان ما نعرفوش نلقنوه ونثمنوه للصغار نتاعنا يمشي يندثر خسارنا. يعرفوا الملالية توا؟ ما يعرفوش الملالية. الملالية اللي هي شكل من أشكال الغناء النسائي نسمي، معناها أنه في تونس العمق متاع الغناء هو عند النساء، لأنه النساء كانوا يغنوا، كانوا يغنوا هما يرضعوا، وكانوا يغنوا هما يكسكسوا، وكانوا يغنوا في التويزة، وكانوا يغنوا في الحصايد، وكانوا يغنوا في العراس معناها ويحيوا معناها النجمة سموها النجمة. وكان تم أسماء شعبية معناها كبيرة معناها نجوم

0: متواضعين، نجوم معناها عاديين جدا. التراث هذا كله معناها لو كان نخلوه مهمل ولو كان نسيبوه يمشي يندثر بشوية بشوية، لأنه هذا ما يسمى بالتراث اللامادي، إذا كان ما تحصروش وإذا كان ما تثمنوش وما تحطوش معناها في القيمة نتاعو وما تعطيشه في شكله الجميل للشباب وتخليه يتعلق به، لأنه مش تقديس أو التراث. التراث يصفي روحه بروحه، الحاجة اللي باش تصمد والحاجة اللي باش يمسحها التاريخ يمسحها التاريخ. وقت نقوله صغير وريكو شاح جابته نسمة الكبهية، فيها الجغرافيا وفيها التاريخ وفيها الحركة الفلاحية وفيها الغزل وفيها الحب وفيها الصورة معناها الجميلة، أغنينا فيها حوايج معناها عندها قيمة كبيرة برشا. وقت نسمع أغنية اللي تقول يا نجعك يا الملهوث جدة، ساقوه كيف عزم برحيلة، ساقوهم لما راحوا قبل مسوج وعقبته تشكيلة، معناها كل الهطايا اللي كانوا يجوا وكانوا معناها يعاونوا في الفلاحة ويلموا معناها العولة نتاعهم ويرجعوا معناها للوسط وللجنوب. فك الشهرين اللي باش يقعدوهم هما لهنا والثلاثة تتولد قصص نتاع حب، قصص رهيبة رهيبة جدا، معناها وحش صرا وبرودة
1: من معناها أحلى الأغاني.
0: أغنية غريبة
1: قوية
0: غريبة وفريدة من نوعها،
1: برشة تأثيرات
0: اللي يوصل معناها خرج الأغنية هذيك ما نجم يكون كان فنان في الكلام وفنان في الأداء، لأنه راهو هنا عندنا خصوصيات نتاع لهجة غنائية ماهيش جاية من العدم، ثم معناها واقع حضرت لها. جت أمينة فاخت وأدراك ما أمينة فاخت معناها مطربة كبيرة وفنانة معناها متمكنة، حبت تغني أغنية كافية، استدعينا لها وقتها محمد العربي الجنمامي الله يرحمه، حب يعلمها راعي النحيفة ولا راني مضام ولا تسمع فيها، رغم اللي هي معناها من الجنوب. وقت اللي غني محمد العربي يا ورانا وكل المادة ما تدريش عليها وقتاش تجي، وكل النون اللي تتزاد وكل التنهيدة اللي في وسط الكلام، في الاخر قلت له ما نجمش نغنيها كيفك فعلا، واعتراف جميل، لانه ثم خصوصيات
1: هذه اللي نلوجوا عليه، حتى الخصوصيات في المهرجانات نعرفوا انه الكاف بلاد الفن، راهو مش من فراغ قالت الكلمه الكاف بلاد الفن، يعني كي نحكيوا انه من زمان واحنا نحكيو انه راي الكيف خرجت الفنانين موسيقيين، خرجت اصوات صالحه الى حد اللحظه، مازلنا نردوا في اغانيها ومازلنا نتذكروا صالحه التو، مازالوا حتى اللي يجي من البلدان العربيه مش يغني غنيه في مهرجان تونسي يختار من غنيات صالحه. كي نحكيو الموضوع هذا، كي نحكيو خاصه بالنسبه لنا احنا، صحيح يمكن الفن الملتزم مع بعض الأسماء اللي موجودة في الساحة الفنية العربية، نحكي بعض الأسماء اللي هاوكا مازلنا نستحضر وتوا غناياتهم، مازلنا نتذكروهم، مازلنا نعرفوهم. بالنسبة لنا احنا كيف ما حكينا ديما نرجع راهو مهرجان بو مخلوف من محبتنا لهذا المهرجان، على خاطر راهو يمثل هوية البلاد، يمثل قيمة البلاد، يمثل الثقافة، حتى المجال السياحي راهو وين الدور ينجم يدور هذا المهرجان، على خاطر انا ماناش نحكيو على القصبة اللي تحتضن هذا المهرجان ماهيش شوية، كذلك الجمهور الذواق اللي يحضر للمهرجان مهرجان اللي ما نحبوش بالحق نتفوا مهرجاناتنا وما يطلبه الجمهور، وهكاك نوصلوا حتى يعني يتيح مستوى المهرجانات والذوق العام بالنسبة لنا احنا. هذا مهم جدا انه نستذكروه، انه نفكروا فيه في يمكن البرمجة للفنانين، مع احترامنا للفنانين الكل، راكم اصوات وراكم تستحقوا الافضل، ولكن لكل مقام مقال. كي نحكيو عن مهرجان بو مخطوب، نحكيو شد صحيح في مصر الخليفة، شد صحيح في الدورة اللي حضر فيها في سنة 2012، خاطر كانت من أروع السهرات اللي احتضنها الفضاء القصبة، واللي كان موجود فيها مصر الخليفة مع أميمة الخليل. كان برشا انتشاء فني موجود من طرف الجمهور. نعرفوا كيف ما حكينا راهو جمهور الكيف جمهور ذواق، والجمهور التونسي بصفة عامة جمهور ذواق. يعني كي تجيبوا له انت سهرات بقيمة هذا الجمهور، بقيمة المستمع، بقيمة يمكن المكان اللي يحتضن هذا المهرجان، هذا مهم زاد.
0: ذكرتيني في مارسيل خليفة،
1: أول
0: قدوم المهرجان الخليفة 87 77 78 على ما أعتقد، كان ما خانتنيش الذاكرة. وكنت مصر أني نحضر للمهرجان في الوقت هذاك،
1: في بو مخلوف،
0: لا ما هوش بو مخلوف، في فضاء الكوليج نقوله نحن توا، اللي هو كان ليسي بيلوت الكوليج اللي
1: مقابل في الكيف، يعني
0: الولاية في الكيف،
1: في الكيف، في الكيف، حضور في الكيف مثلا خليفة 77 78 كان موجود في الكيف،
0: في الكيف ولا. ونذكر أني ما كانش عندي باش نخلص التذكرة، أني وقتها كان في رمضان، من قبل شقر الفطر صفيت على الحيط وتخبيت في وسط الكوليج باش نحضر المارسيل خليفة. وقبل ما يعرض كان عنده حوار بينه وبين المنظمين تاع المهرجان، وكنت موجود ونسمع. سأل على سوم الخبزة، وسأل على سوم كيلو الحم، سأل على برشا، ومن بعد خزار قال لهم التذكرة غالية. عمل مقارنة سريعة ما بين لو بوفوار داشا وما بين معناها التذكرة والثمن نتاعها. ذكر العرض هذاك معناها فك السنة هذيك، كان ثم مارسيل خليفة، كان ثم الهادي قلة، كان ثم محمد بحر، وتواصلت من بعد معناها مارسيل خليفة يستبطن الذاكرة الكبيرة، ما ثم الذاكرة المحلية، وثم الذاكرة الوطنية، وثم الذاكرة الكبيرة، الذاكرة القومية. مارسيل خليفة معناها كنا نقول مارسيل خليفة، كنا نحكو على القضية الفلسطينية، كنا نحكو على محمود درويش، كنا نحكو معناها الحوايج الكبيرة اللي تمسنا واللي تهزنا. وقت اللي ثم مطربين ما عندهم حتى إنتاج خاص به، وكل عام موجودين في المهرجانات متاعنا وبأسوام خيالية، وثم مطربين معناها يجوا ويسمعونا أغاني يمكن معناها التوانسة متاعنا يغنوها معناها خير منهم. وقت اللي ما ثم كان مارسيل خليفة برك في تجربة الوطن العربي، بك الخامة هذيك وبك الأناقة تاع مارسيل خليفة وبك العلم تاع، لأن مارسيل خليفة طوع معناها الموسيقى، وكانت عنده الإمكانيات الصوتية والإمكانيات الفنية الكبيرة باش يطلع بمستوى ما يسمى بالأغنية الملتزمة إلى مصاف العالمية. معناها وقت اللي الناس هذوما يغيبوا على المهرجانات متاعنا نحطوا برشا نقاط استفهام. وقت اللي وزارة الثقافة تصر، ما نقولش وزارة الثقافة يا سيدي، نقول الناس اللي معناها يعملوا في الثقافة، يعملوا في المهرجانات، يصر على انهم يجيبوا لنا اسماء في بعض الاحيان معناها معروفة كان في تونس، حتى في بلدانهم ما همش معروفين، ويحبوا يفهمونا بالقوة انه معناها فن فن كبير وفن راقي. سيدي ما يسالش فن كبير وفن راقي وفن معرفش. وقت اللي المهرجانات ما يحضرش فيها المسرح الوطني وما تحضرش فيها المسرحيات الكبيرة وما يحضرش فيها الفاضل الجعايبي وما أدراك ما الفاضل الجعايبي بالمسرح نتاعه اللي في وقت من الأوقات خلينا حالين وفهمنا بغسلة النوادر وبقينا نحلم التوى معناها بك الأناقة الكبيرة نتاع جليلة بكار. والله العظيم واحد يتكلم ولا يسكت اسم كيما جليلة بكار وقت نذكره بركة معناها اللحمي يشوق. جليلة بكار وما أدراك تكتبت حولها كتب الطلبة نتاع المسرح إلى يومنا الحاضر مازالوا مصرين على أنهم يألفوا كتب حول جليلة بكار. جليلة بكار الأناقة، جليلة بكار معناها الممثل وقت تطلع على الركح معناها قامة معناها كبيرة. الجمهور تاعنا ما يعرفش جليلة بكار، الشباب تاعنا ما يعرفش جليلة بكار ويعرف أسماء أخرى مع احترامي لها أسماء معناها ميني سكوير ما تجيش حاجة. عليه علاش نمشوا ضد الطيار؟ علاش نعبثوا بالذاكرة الوطنية؟ أنا في عن عامين التالي عيط لي عيسى العربي باش نعمل مرافقة موسيقية للمسرح الوطني وكان ضمن الممثلين السيدة منى نور الدين اللي نقول لها السيدة وحاول باش يقنعني اني نحاول نقنع السيدة منى نور الدين انها تغني مقطع صغير وهي من بعيد شافتني كيفاش نحكي والعربي فهمت الحكاية. قالت لي جيجي عايش ولدي اقعد اقعد كلمة عندها. قالت لي روك عيسى بالعربي، قالت له حبني نغني فهمت الحكاية. قالت لي انا طول عمري ممثلة وما نغنيش، قلت لي نغني عادي جدا، قلت لي ما نجيش في العمر هذايا ونعمل حاجة معناها ضد إمكانياتي. هايكا قلت لي أكل فتاة الجميلة هذيك واكتشفت اكتشف غريب هذيك، قلت لي حفيدة سيدة عليا ممثلة صغيرة جون، قلت لي حفيدة وعندها صوت جميل جدا. وبالفعل اكتشفت ان عندها صوت جميل جدا. نعرفوش حفيدة سيدة عليا اللي هي ممثلة وممثلة معناها ممتازة وعندها معناها صوت جميل جدا، نحطوش منى نور الدين عنفالور، نحطوش عيسى حراف عنفالور، نيجي الورغي. نيجي الورغي وما أدرك ما نيجي الورغي في وقت من الأوقات معناها وقت تطلع على الركح معناها تولي مش تولي عملاق معناها تولي معناها حاجة كبيرة. الكيف ريحة الكيف معناها نيجي الورغي ما تكونش موجودة في كل مهرجان، تكون موجود في كل مهرجان عايز حرص في كل مهرجان لازم يكون موجود حتى كان ماهوش معناها بإنتاج بوجود. خلي الناس تشوفه، خلي الناس تعرف معناها التلفزة معناها من بعيد ما تعرفكش بالنجوم. النجوم معناها ما عندهم قيمة كان وقت اللي تشوفهم منك لهم وقت اللي معناها تعيش معهم. راو عنا زخم ثقافي كبير، راو عنا ثراء، راو عنا شفيق الحكيمي اسم كبير، راو عنا محمد العربي الجلمامي اسم كبير، راو عنا عبد الحفيظ الجلمامي اسم كبير، راو عنا بالقاسم الحمروني اسم كبير. خدمناش عليهم هذوما في المهرجانات الثقافية، حطيناهمش اون فالور، عيطناش للموسيقيين وللمسرحيين وغيرهم معناها هاتوا اعطونا معناها حاجة نعملوا بها. تنجم تعمل افتتاح مهرجان بومخلوف بانتاج، تنجم الانتاج هذاك تسوقه للمهرجانات الكل. يكفي انك تحط الذاكرة معناها اون فالور، تخدم عرض كامل على أولاد مخلوف، تخدم عرض كامل على صالحة، تخدم عرض كامل على شفيق الحكيمي، تخدم عرض كامل على بالقاسم الحمروني، تخدم على سعاد محاسن، تخدم معناها راو رانا نحن مقصرين بلغة أخرى، راو رانا ولينا فقراء ابداعيا. رانا ولينا نستهلكوا في المعلب، معناها كيما كلي عنده في الدار بسيسه وزيت زيتونه وعنده العسل العربي وعنده ما نعرف شنو، ويمشي للعطار يجيب اكل المشروبات اللي ما عندها لا راس ولا سيس، ويجيب اكل الحلويات اللي ما لا, لا, لا, لا هي صالحه غذائيا ولا هي صالحه معناها في الطعمه نتاعها. راهو من هنا الحرقه اللي نحكوا بها على مهرجان بمكروف وعلى الحركه الثقافيه في الكيف. رانا النجم نعملوا العجب، اعطونا المجال، مش نطالبين حد شيء.
1: هذه مثلا سي عبد الرؤوف يستحق تحذير، كيف ما حكينا من تقييمهم، بعد تقييمهم للدورة 49 ينطلق العمل للدورة 50، كيف توا بعد تقييم الدورة 50 ينطلق العمل للدورة 51. علاش ليه تكون موجودة يمكن المثقفين اللي موجودين في ولاية الكيف، كل واحد يعطي اقتراح، واللي مش يحظى بالإجماع وقتها هذيك اللي نخدموا عليها أكثر. يعني احنا مثلا عم ناول في كانت موجودة الكيف تغني صليح، كنت مبادئ ظهر لي عم ناول، وإلا قلت عم ناول خد سنين تجري برشا، كنت مبادرة طيبة إنه ما يصيرش نستحضروا هذا الاسم. صليحة ما هيش شوية، صليحة ذاكرة تونس ككل، ما هيش ذاكرة الكيف فقط. يعني به كنحكي وهكا، خاصة أنه كان ثم قبل مهرجان صليحة للأغنية يعني، وكنت تتنافس علي ويكون موجودين برشا أسماء وبرشا مواهب، وكنت ثم منافسة وكان يحتضنها المركب الثقافي صاحب المصراتي. يعني في الحاجات هذه خاصة أنه ديما نسترجعوا علاش كل بلاد عندها خصوصيتها، أنه نسترجعوا أنه الكيف بلاد الفن، خليها الصفة هذه تكون ملازمة للكيف.
0: أي كل مجال عنده أهله وكل مجال عنده ناسه. مثلا نام الناس اللي ما نفهمش في كرة القدم، ما نفهم فيها حتى شيء، نجمش غدوة نمشي ننافس الناس اللي لاهين بأولمبيك الكيف، والناس اللي يفهموا معناها في المجال هذايا ويعطيهم الصحة، واللي صامدين واللي واقفين نمشي ننافسهم في مجال غير مجالي. هذاك يخدم في مجاله باش يحافظ على نمط معناها وشكل معناها وذاكرة معينة، ذاكرة الرياضة في الكيف. ناس أخرى تخدم في المجالات نتاعها. راهو به برشا ان يقول منور سماده شاعر تونسي من الشعراء الممتازين برشا، واللي مات معناها موتة خيبة شوي، مات فرازي مسكين لانه قلق السلطة برشا. يقول شيئاني في بلدي قد خيب املي، الصدق في القول والإخلاص في العملي. من أروع مجال منور سماذح، وشاعر غنائي وشاعر كبير وشاعر عصامية. شاعر عصام يا أخي، تونس نرجع نحكي على تونس اللي أنجبت علي الدعاجي، واللي أنجبت جماعة تحت الصور، واللي بيرم التونسي جاء من مصر لهنا والتونس وتعلم على التوانسة برشا ضمار متاع التوانسة. التونس اللي أنجبت عبد العزيز العروي، اللي من لا شيء خلق نمط نتاع قويلة نتاع كيفاش نحكي الخرافة، والخرافة معنا جزء من التاريخ نتاعنا. زعمة تونس هذه توا فقيرة إبداعيا، ولا تتنكر للمبدعين نتاعها. وسامحيني هنا باش نعرج على حادثة معناها ألمتني جدا جدا جدا، معناها عملية التنكر للمثقفين المبدعين. البارح وبارحة الأولى في تواصل مع صديقي صلاح مصباح ومطرب معناها المطربين الكبار في تونس، الحملة الشرسة العنصرية اللي تعرض لها صلاح مصباح حاجة مؤسفة جدا جدا جدا جدا. والحملة الشرسة اللي تعرض لها صبري مصباح اللي هو ولد صلاح مصباح واللي في وقت من الأوقات معناها ولا وجه شبابي معناها كبير معناها صلاح مصباح نتذكروا له خطر جريء خطر لسانه صليت خطر يقول الحق خطر نحبوه يغني ويسكت ولا نحبوه مطرب معناها تعبيلات ويقول كلاما جميلا ومنمقا ويصفق لكل نوع من أنواع السلطة هكا نتنكروا للمبدعين تاعنا. صدقيني البارح لا جاب الليل ما جانيش النوم لاني حسيت بالحرقه نتاع صلاح مصباح. ماهوش صلاح مصباح وحده اللي تنكرت له الناس معناها نرجعوا لينا نحن لهنا في الكهف تنكرنا البرشة اسماء ونسيناها والنسيان في حد ذاته معناها هو نوع من انواع التنكر. راو الإنسان ما ينجمش يعيش من غير ذاكرة، من غير ذاكرة يولي مخطر. والشعوب كذلك، الشعوب وقت تولي الذاكرة نتاعها ممسوسة، وقت تولي الذاكرة نتاعها فيها خلل، راي تولي شعوب معناها تخوف وربما معناها باش ما نقولوش مهدد ما نعرفش شنو ما نعرفش ما نقولش كلام معناها خطير. رانا شعب باهي، رانا شعب مرح، رانا شعب عياشة، رانا نحبوا الناس مفتوحين على العالم، مفتوحين على الثقافات الكل، ومعناها ما نتذكروش وخاصة في هذه خاصية من الخصوصيات نتاع الكيف. تعرفي الكيف المدينة الوحيدة اللي حتى واحد ما ينجم يحس فيها روحه غريب، وذي قالوا هالي الناس اللي عاشوا في الكيف الكل، ما فماش براني في الكيف. من نهار كلو الاثنين ثلاثة تولي معناها
1: ود الكيف.
0: هذا كو علاش صغير ورقو شاح وجابته النسمة الكافية. معناها النسمة الكافية بكل الخصوصيات نتاعها. هات نرجعوا معناها نحفروا في الذاكرة متاعنا ونسموها وراي حتى معناها على مستوى ما يسمى بالتنمية وبالاستثمار. راي الثقافة مجال كبير نتاع الاستثمار. راي ثم مدن في أوروبا وفي أمريكا ثم في المغرب مش في بقايا أخرى تعيش من الثقافة وتعيش من الذاكرة.
1: هذا هو أخذت مهرجاناتنا كثيرة على طول العام، مهرجانات موجودة، ولكن أنه نحييه وننعش الذاكرة الشعبية هذه اللي نفقدوه. على خاطر كيف ما حكينا منذ البداية كل بلاد وأبطالها، كل بلاد وعندها خصوصياتها، نحافظوا على تراث المدن هذه البلاد هذه، وقتها نجموا احنا مهرجاناتنا تنجح، نجموا مثقفينا يكونوا موجودين في الأماكن كلها. خاطر احنا مثلا كي نحكيه أنه الكيف تطلع حتى الفنانين اللي سعدي انها تكون موجوده بالخصوصيات الجهه لو تنجم هي اللي تعرف بيهم في بقيه المهرجانات، وزاره الثقافه تولي تدرجهم في بعض المهرجانات اللي تنجم تكون موجوده. هذا هو المطلوب. خاطر المهرجان لو مش نجيبه صحيح اسماء معروفه تكون موجوده، هذا ما يطلبه الجمهور انه نحضروا ونكونوا موجودين، لكن زادة أسماء جديدة، أسماء كيف ما حكيت أنت اندثرت بعض الشيء، خلينا من خايبة الكلمة في حقهم زادة أنه تنساو نرجعوا نحييوا ونشطوا الذاكرة الشعبية، أنه راهو تراث الكافي راهو عندها مخزون كبير في التراث الغنائي الكافي، راهو بارشا قاعدين يجدوا في الموسيقية وكذلك حتى في اللحن ولات تتبدل شوي، ولكن ما هيش بنفس الطريقة والخصوصية اللي تغنيت بها في الكيف. على هذاك باهي انه الفنانين خاصة الجهة انهم يبقوا متمسكين بهذا التراث الغنائي، على خاطر راهو كي يكون ثم المخزون هذايا راهو ما يتحولش احنا تبقى راسخة في الذاكرة، كي تجي عليه حتى لمسة عود او حاجة غريبة راهو نحسوها احنا المستمعين.
0: اخي المبدع نسميه مبدع لسعد بن عبد الله.
1: اي
0: وقت اللي جاء الكيف وقت اللي عمل المنسيات، ولو اني في حوار معاه في الوقت هذاك ما عجبتنيش برشا كلمه المنسيات، لكن هو بالعقليه نتاع التسويق وبالعقليه معناها نتاع كيفاش باش تخرج العارض نتاع
1: سنوات
0: المنسيات سنوات، وعرض فريد من نوعه ما يشبه له حتى عرض آخر. تعاملت عروض بإمكانيات كبيرة، الحضرة والنوبة وما نعرف شنو، وبتمويلات معناها كبيرة، لكن ما كانش فيها لفاح متاع المنسيات الخصوصيات الإيقاعية. والهادي بن صالح، وما أدراك ما الهادي بن صالح، أكل طبابلي يقولوا نحن الطبابلي، اللي في وقت من الأوقات معناها طبابلي ولا يقري في المعهد العالي للموسيقى، يقري في الإيقاعات، لأنه ما ثمش ناس قادرة أنها تقري الإيقاعات كما الهادي بن صالح. وقت يلتقي معناها الهادي بن صالح وعبد الرحمن الشيخاوي وكل المجموعة الكبيرة هذيك الكل معناها، ويعملوا كل العرض هذاك اللي لو كان لو كان ما حبسوش راهو مازال يمكن راهو مازال يتعرض
1: للتو خاطر مازال يحافظ على خصوصية الجهة.
0: منين خرج؟ خرج ملكي. خرج من الإيقاع الكافي، خرج من اللهجة الكافية، خرج من الخطوة الكافية. هنا قادرين نعملوا،
1: وكان موجود في كل مهرجانات. أنا مهرجان ما يكونش المنسيات الاسم العرض موجود، والجمهور يستنى في المنسيات كل صيف باش يحضر المنسيات ويتفرج في العرض ذاك.
0: عرض من اللي تدخل للي تخرج يعيشك في جو سحري معناها فريد من نوعه، وما تنجمش تقارنه، ما تنجمش تقول هذا يا ريتو في العرض الفلاني ولا في الجهه
1: يعني
0: الفلانيه.
1: يعني كل مهرجان وخصوصيته مع المنسيات.
0: هنا في الكيف عملنا المنسيات، هنا في الكيف عملنا عشان يا صبايا، عشان يا صبايا وقت اللي هبط بها من السويسي لمصر في أكبر المهرجانات في مصر، نافست فك الوقت ذاك عيسى حراث، نافس عبد الله غيث وما أدراك مع عبد الله غيث في النجومية. معناها عيسى حراث يلعب في دور بيرم التونسي في في عطشان يا صبايا، الناس معناها يحكون الناس اللي مشوا غادي واللي عايشوا العرض معناها هاي خرجت من الكيف. عطشان يا صبايا خرجت من الكيف. فرحات ود الكاهية معناها أول عمل مسرحي يوظف الفرجة المباشرة. ما كانش تم قبل عروض مسرحية فيها الطبلة والذكرة موظفة، مش وجوها يعملوا بها معناها على جنب، لا داخلة فوسط اللعبة المسرحية. أول عمل مسرحي يدخل معناها حاشا معناها اللي اسمه يدخل نعش في السين من اخر السين الاول السين. اول عمل مسرحي يتبنى على التراث معناها الخاص بالكيف. فرحات ولد الكاهية مات نتذكرها توا، محمد بن عثمان معناها نجم معناها كبير، حاجة كبيرة وقت يلعب معناها فوق الركع. ولدي راي الكيف جابت، راو ماهوش نوستالجية، راو ماهوش جهوية، راو من حقنا باش نكونوا جهويين، من حقنا باش نكونوا جهويين، لكن نحن جهويين بجانب معناها الإيجاب. يا أخي ما يتعاودش الشيء هذا،
1: إن شاء الله نتمنى ويتعاود على خاطر بحق الكيف
0: والنادى.
1: الكيف فيها مبدعين ينجموا يعطيوا جست شوي تشجيع، لأنه ينجموا يعطيوا للبلاد هذه، ونجموا تبقى صفة الكيف بلاد الفن تبقى لاصقة فيها. خاطر رانا احنا كي نحكيو يمكن تولد كأنها شعارات هوكا، هذه الكيف بلاد الفن شعار وكهو، لكن
0: هو سهل انك تكون بلاد فن
1: لا
0: مش سهل،
1: لا مش سهلة،
0: مش سهلة، مش حاجة سهلة. هاي سيدي نعطوهم نحن فرصة للناس الكل، واحترامنا للجهات الكل وعندهم خصوصيتهم.
1: علاش من بكري نحكيو سي عبد الرؤوف انه كل مهرجان عنده خصوصيته، رانا كي نحكينا وجبدنا مهرجان المالوف بتستور لانه خصوصية هذا المهرجان هو المالوف، لانه راهي التستور هذه العاصمة الأندلسية تعرفت بالمالوف. لو كي يكون ثم مهرجان نحكيو على شيخ المهرجانات، خاصة مهرجان وحيد في المالوف وستين سنة، راهو بالحق يحز في أنفسنا احنا ويمكن التوانسة الكل انه كي سمعنا انه تلغى بالحق حسينا حاجة ناقصتنا. خاطر مثلا ماناش نحكيو كان عاد ساترية، ساترية معروفين ويشجعوا المهرجان متاعهم، ولكن رانا نحكيو على تونس ككل، خاطر ثم شكون يمشي خسيسا باش يحضر سهرات المالوف في تستور، رغم انه المكان نرجع ونقوله انه بالحق باهي كي نفكروا انه يكون ثم مسرح الهواء الطلق باش يحتضن المهرجانات، راهو باهي انه نفكروا في قيمه هذه الاماكن وقيمه هذه المهرجانات باش هكاك ما تندثرش المهرجانات. راهو السوفي تتلغى دوره، راهو برشا حاجات مش تفقد للمهرجان هذا، سواء المهرجان المالوف بتستور او اي مهرجان اخر تتلغى دوره الخصوصية متاعو تنحات. راو على هذاك مثلا كي نحكيو على الكيف نحكيو على بلاد بالحق متأصل فيها الفن، نحكيو على البلاد حتى في العشويات متاعهم تسمع الأغنية، نحكيو على بلاد الفن في دمهم هكا، يعني كأنه مزرقين الفن بالنسبة لي الكيف. هذه هي على خاطر احنا رانا كي نحكيو هكا ماناش نلومو في حتى حد، بالعكس راهو هكا نحفزو انه المبدع يتكلم في الجهة هذية، يتكلم على حق المبدعين الكل اللي موجودين، يتكلم على حق الكيف اللي يبقى اسمها عالي في مجال الفن. هذا هو سي عبد الرؤوف.
0: هذا هو، هذا هو. كي جبت تو على مهرجان تستور ذكرت اللي في 2013 على ما اذكر جت اقامت عندي في الدار باحثة امريكية راشيل روز، تو هي حاليا استاذة جامعية في امريكا تعمل في البحث الدكتوراه نتاعها على المالوف التونسي، وجت دار تونس كاملة وجت للكيف واقامت عنا في البيت، معناها مدة طويلة، معناها تجي من امريكا باش تعمل رسالة الدكتوراه نتاعها على المالوف وترجع لامريكا باش تقري في الجامعة، تقري انثروبولوجي ميزيكال، تقري على حاجة اسمها المالوف باشكاله وبالطبوع نتاعه وبالموسيقى نتاعه وبالنمط نتاعه. ونحن ناقشوا في مهرجان تستور على قديش، 20 مليون 60 مليون 80 مليون 100 مليون، شي يسوى هذوما قدام الذاكرة نتاع البلاد. اعطيه المهرجان خلي يحل جوانحه.
1: حتى بالنسبة لنا احنا راهو حبينا ولا ما حبيناش راهو المستشهر يكون موجود على كيكا، راهو باش ينجح تسويقيا المهرجان. على هذيك راهو صحيح نشوفه في اسماء ما تجيش في مهرجانات، ولكن نحكي على المستشهرين، ولكن راهو إجباري يكونوا موجودين خاطر هذايا في إطار التسويق وفي إطار محافظة على المهرجان.
0: مش ما نذكروش الأسماء، المستشهر اللي رفضته الوزارة المهرجان
1: هذا قالوا زاد نقيب الفنانين،
0: نفس المستشهر اللي ما حبوش يحطوه في الأفيش هو اللي يعطي في دعم قار ودعم كبير لوزارة الثقافة. أيا سوايو كونسيكون مع رواحنا، يا نقبلوا يا نرفضوا، يا نقبلوا يا ما نقبلوش، وخلي الناس تلوج على
1: صدقني يا سي عبد الرؤوف، خاطر راهو الجمهور اللي نحكيو عليه راهو ما يهموش شكون المستشهد بقدر يهمه العرض. العرض كي تدخل انت ومنتشي بالعرض هذاك، وانه مثلا تكون في مهرجان المالوف ومنتشي بالايقاعات اللي موجوده بحضور الفنانين اللي تحبهم انت واللي يمثلوا بالحق المالوف التونسي، هذا هو اللي حاجتنا به. خاطر اخر حاجه نجموا احنا نقراو لافيش وشكون المستشهد.
0: السلطة عندها دورها، المستشارين عندهم دورهم، نحن صغار نمشوا المهرجان المالوف في التستور نقعدوا شهرين ثلاثة نحضروا باش الدورات معنا القديمة. نتذكر نتذكرها لتوا السين زوجة الرئيس الوزراء في ذلك الوقت الهادي نويرة تحضر بالذمة العرض الكيف للملوف، وبعد العرض ديما عندها دعم مادي معناها فلوس تمدهم مباشرة للمرحوم بالقاسم الحمروني لأنه ما عندوش منين يعيش. هاي السلطة معناها كيفاش نجم تساهم، وهم الناس اللي عندهم جوانحهم محلولة كيفاش ينجموا يدعموا. السلطة السياسية من واجبها مش عامل مزية أنها الدعم، والناس اللي عندهم الفلوس من واجبهم وما همش عاملين مزية أنهم يدعموا، لأنه نرجع ونقول أنه الثقافة يلزمها الدعم المادي، وخاصة الثقافة ثقافة ماهوش التجارة. ثم حويج كما المسرح يحب فلوس، كما الموسيقى تحب فلوس، وما هوش مطالب أنه يدخل الفلوس. ثم عروض تنجم تعملها مجانا، لأنه معنى الشعب باش نعطوا الأكسجين للشعب بالفلوس. الثقافة هي الأكسجين تاع
1: ما جينا نحكيوا على الأكسجين، أكل عود اللي جايبه معاك وانتوا ما دندنش عليه إن شاء الله إن شاء الله مع التعديل
0: إن شاء الله ما يكونش طاح التعديل
1: إن شاء الله إن شاء الله هكيك خطر بالحق
0: به إنه مش مالف بالمكيفات كيموله. شوية

السخانة هذه تذكر أغنية الشيخ إمام عيسى، البحر بيضحك ليه وأنا نزل الدلع أملى الأولل، نعمل منها مقطع ولا اثنين فهمتني، باش نبردوا الجو.

0: هذه قصيدة لشاعر مصري كبير أما مات مغمور نجيب سرور. هاي دي مشكلة الذاكرة، ذاكرة الشعوب. خلى أجمل القصائد في مصر وأجمل النصوص المسرحية ومات معناها متسكع في شوارع القاهرة. معناها هذا المثقف اللي في وقت من الأوقات معناها السلطة تنصب له العداء وتلز باش يهرب ويمشي يعيش في المغرب بالمقالات وببعض النصوص. خلى أجمل النصوص هذا المثقف اللي يدفع الضريبة. وهنا نرجعوا للأغنية الملتزمة اللي عندها ضريبة في بعض الأحيان، ضريبة ثقيلة برشا. ثم ناس معناها عرفت السجون وعرفت التجويع معناها في من أجل بعض النصوص أو بعض الأغاني التي تأبى أن تخضع للسلطة وتريد شيء جرعة من الأكسجين. هنا ذكروا نجيب سرور وقصائد كبيرة عملها نجيب سرور. نرجعوا معناها للانطلاقة متاعنا، الأغنية الملتزمة وحضور الأغنية الملتزمة. الأغنية الملتزمة كما المثل الشعبي نتاعنا نحن يقول لك كما لحمة الكرومة متاكلة ومذمومة.
1: هو بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيو على الأغنية الملتزمة وحكينا بكري على مرسيل خليفة، هو حاضر السنة في مهرجان الحمامات وجه البلاد، حاضر في هذا في هذه الدورة في مهرجان الحمامات. نتمناو علاش لا يدرجوه المهرجان بومخروف، خاصة رانا مازلنا ما نعرفوش ملامح وتفاصيل عن هذه الدورة وعن خمسينية المهرجان. وهكا اقتراح عبر موجات إذاعة الكاف ميساج يكون ثم معرض للذاكرة الشعبية نستحضروا من خلاله الخمسين سنة اللي مرت على هذا المهرجان. صحيح صعيبة شوية توا، ولكن راو كان نجم نحاولوا، كان حاولنا رانا النجم نوصلوا مع افتتاح مهرجان بومخلوف والدورة خمسين يكون هذا المعرض موجود، وهكاك النجم احنا نستمتعوا به ونسترجعوا بعض الذكريات. هكا احنا يعطيك صحة سي عبد الرؤوف، هكا احنا نوصلوا لختام مساحتنا اليوم من برنامج ذات صيف. ان شاء الله نتقابلوا الاسبوع القادم في نفس التوقيت. تصبحون على محبة.
2: شكرا.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: عيش السهرة عيش السهرة
1: عيش
0: مع أمن الخليفي.

عيش سهرة معنا من تويكا حتى النصف الليل. أهلا وسهلا بالجميع، مساء الخير، مساء الأنوار، مساء السهرات الصيفية الحلوة اللي بدينا فيها. سيد تويكا كل دار فيها نجاح، فيها فرح، فيها مناسبة، إن شاء الله الناس كلها ديما فرحانين كما قلت معكم حتى النصف الليل. برشا فن وبرشا أغاني، وبطبيعة سهريتنا ليلة خاصة بالمهرجانات. فكرة على البرمجة نتاع المهرجانات، نرجعوكم شوية الأجواء المهرجانات من خلال الأغاني اللي باش تسمعوها الليلة معانا في حصتنا. نسلم على سليم الرزق اليوم معايا على الكونسوليت، ونسلم زيادة على كل الناس اللي يسمعوا فينا وين ما كنتم، أصدقائنا مستعملي طريق زيادة كيف كيف، نقول لكم الطريق السلامة وين ما كنتم. شوية امبوتياج، نعرفوا أنه برشا ناس تخرج في الليل هكا تبدل شوية الهوية، تبدل شوية الجو، نقولوا إن شاء الله ربي معاكم. لازم وسع البال، خاطر في السيركولاسيون ماليها كان وسع البال، ونسيسوا بعضنا وردوا بالنا على بعضنا. دونك النغم اللي باش نبداو بيه ماجدة الرومي باش نرجعوكم الحفلة من حفلاتها، تحديدا عام 1999 في مهرجان كارتاج من خلال أغنية عينيكي.

عينك ليلة الصيفية هذه بطبيعة الحال مجد الرومي كما قلنا عام 1999 سنة زيدة مجد الرومي ترجع وتسجل حضورها في مهرجان كارتاج مع عدة أصوات يعني كانوا غايبين لسنوات منهم ميادة الحناوي وإحنا نعرفوا أنه مجد الرومي وميادة الحناوي من بين الفنانات الممتازات في الصوت في اللحن في الكلمات واختيار الأغاني في التعامل مع كبار الشعراء والملحنين دونك ركح كارتاج يرحب بهم وهما يعني في مستوى الركحة هذه وأكيد باش يقدموا يعني حفلات يكونوا في مستوى زادة مهرجان كارتاج العريق أكثر تفاصيل باش نحكوا فيها على البرمجة بعد شوية بطبيعة الحال باش نحكوا على المهرجانات اللي تمت برمجتهم مؤخرا الليلة زادة في مهرجان تبرقة مهرجان تبرقة الخاص بموسيقى الجاز واللي هو زادة مهرجان عريق وكبير في دورته العشرين اللي انطلقت نهار 2 جويليا ومتواصلة حتى 9 جويليا غدويكا باش يكون الاختتام الليلة الجمهور على موعد في مسرح البحر مع 10 يعني نتصور الحفلة بدأت عندها 4 دراج مع فرقة كوكوروكو القادمة من بريطانيا غدويكا زادة الاختتام باش يكون مع الفنانة الأمريكية فيرونيكا سويفت اللي زادة باش تقدم يعني جو كبير برشا وهي تعرفت بأغاني جاز وموسيقى جاز لوفري جاز اللي باش يعيشوه سورتو غدويكا مع الفنانة فيرونيكا سويفت فرصة هكا للناس بتبيع اللي يصيفوا في تبرقة واللي يحبوا يعديوا يعني أيامات في تبرقة انهم يعيشوا الأجواء هذية مازالت الليلة ومازال غدويكا بالنسبة اللي يحب يلتحق حتى على حفل الاختتام ويعدي أيامات نعرفوا برشا صغيرات في عطلة زادة ناس مكان جاتويكا مش الكل محالة أما فما عدد كبير من الموظفين اللي يمكن جين فرصة تبرقة مزينة وحلوة هكا حاجة وحويجة يعني تبحيرة مسيفة مع برشا موسيقى زادة كيف ما فعاليات ستريت جاز اللي موجود في شوارع مدينة تبرقة وهذه يعني من بين التجارب الموسيقية المحلية

تلقى بلاد الميموزا والمرجان، بلاد الفن الراقي والمزيان، بلاد الساكسوفون والكونترباس. في النهار خليعة وبرونزاج، وفي الليل جاز.

Si le jazz vous prend par la peau, c'est Tabarka qu'il vous faut.

بلاد الميموزا والمرجان، بلاد الفن الراقي والمزيان، بلاد الساكسوفون والكونترباس. في النهار خليعة وبرونزاج، وفي الليل جاز.

هذه أجواء الجاز اللي كانت في مهرجان تبرقة السنة واللي مازال متواصل وغدويكا بتبيع الاختتام من تبرقة. خلينا نحكي وزادة على مهرجان كارتاج الدولي من أعرق المهرجانات اللي موجودة مش كان في تونس كهول حتى في العالم العربي. يعني الفنان اللي يطلع على ركح كارتاج صيه ولا فنان محترف خطر مش اللي يجي يطلع عليه ولو أنه في السنوات الأخيرة رينا أصوات نجم نقوله ما تستحقش باش تطلع على ركح مهرجان كارتاج. السنة أعلنت إدارة مهرجان كارتاج الدولي عن جدولة الحفلات الخاصة في دورته 60 واللي شهدت يعني برشا مفاجآت وعودة لعديد النجوم المشاركين اللي كانوا غابوا لمدة طويلة كما قلت مجد الرومي ميد الحنامي إليسا اللي غابت على مهرجان كارتاج قرابة 17 سنة. الافتتاح باش يكون مع الفنان التونسي صابر الرباعي وهذايا اللي اعلنته يعني إدارة المهرجان من خلال تدوينة ذكرت فيها انه الافتتاح باش يكون بصوت استثنائي صوت تونسي مع النجم التونسي والعربي صابر الرباعي في أمسية تحتفي بها الإدارة بستة عقود من الإبداع والتألق. يلتقي دونك جمهور كارتاج بأمير الترب العربي اللي باش يقدم الأول مرة عرض تحت الياسمين اللي هو عرض يحمل عبق الأصالة وروح التجديد في ليلة باش تكون ليلة فنية استثنائية يفتتحوا بها صفحة جديدة في تاريخ المهرجان العريق. زيدا كيف كيف الفنانة مجدة الرومي باش ترجع لمهرجان كارتاج وباش تحيي حفل من حفلاته كما عودتنا مجدة الرومي يعني بأناقتها بصوتها المزيان باختياراتها الفنية الحلوة. كيف كيف يعني محبين الراي على موعد مع الشاب خالد. الشاب خالد اللي باش تكون زيدا كيف كيف عنده ليلة احتفالية في مهرجان كارتاج وكما قلنا يعني الفنانة ميادة الحناوي باش ترجع لمهرجان كارتاج بعد سنوات. خلينا نعطيكم فكرة النجم نقول يعني أكبر وأدق. مهرجان كارتاج ينطلق نهار 16 جويلية شهر الحالي يتواصل حتى ل 19 أوت باش يتضمن 20 سهرة فنية. نهار 16 جويلية كما قلنا صابر بيعي 18 جويلية الموعد مع الشاب خالد 20 جويلية ذا جاكسون من الولايات المتحدة باش يكونوا حاضرين. نهار 21 جويلية نوردو باش يكون على ركح مسرح كارتاج. الأوركستر السيمفوني الموعد معها نهار 22 جويلية. 23 جويلية الموعد باش يهزنا للبنين مع أنجليك جو. أما بالنسبة ل 25 جويلية سهرة تونسية بمناسبة عيد الجمهورية. 26 جويلية مسرحية القرهمينة لمعز التومي. 28 جويلية الجمهور على موعد مع الفنانة التونسية يسرى محنوش. أما 30 جويلية الموعد مع تيرا بانديتا اللي باش تقدم عرض الأرض المباركة من إسبانيا. 1 أوت سيمي يوسف باش يكون موجود. 2 أوت حفل خيري للفنان ريان. أما بالنسبة لنهار 4 أوت الجمهور على موعد مع روندو فينيزيانو من إيطاليا. 6 أوت ميد الحناوي ومعها محمد خيري سهرة حلبية شامية بامتياز. نهار 8 أوت الموعد مع ثامر عاشور من مصر. 11 أوت عرض فلكلور من العالم. 13 أوت نبيها كراولي بمناسبة عيد المرأة باش تكون حاضرة في تقديمها لسهرة من السهرات على ركح مسرح كارتاج. 15 أوت الجمهور يلتقي بالفنانة اللبنانية إليسا. 17 أوت أمينة فاخت تحيي سهرة من السهرات وأكيد باش تكون سهرة فنية أحلوة بريق أمينة وجو أمينة اللي نعرفوه الكل. ونهار الاختتام 19 أوت باش يكون مع الفنانة اللبنانية مجدة الرومي. دونك عروض متنوعة أسامي كبيرة وأسامي تونسية زادة تستحق
اللي هي تكون موجودة على ركح مسرح كارتاج كما الفنانة التونسية نبيها كراولي اللي من بين الفنانات اللي حافظوا على اللهجة التونسية وعلى الاختيارات الدقيقة للأغاني اللي رينا يعني الأيامات اللي فاتوا جديدها أغاني مزينة وحلوة فيهم الطبع التونسي وأكيد في مهرجان كارتاج باش تبدع هي والفنانين اللي باش يكونوا حاضرين أكيد في السهرات الأخرى اللي معهم. دونك هذه فكرة فيما يخص الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. احنا باش نعيشوكم الأجواء هذية مع أمينة فخت في حفلة من الحفلات اللي أحيتها على ركح مسرح كارتاج ومعها زادة صابر إربعي. نمشي ونسمعهم ونرجع معكم.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.